0: النارية أدت إلى استشهاد جميع من كانوا في هذا المبنى. عمليات الإنقاذ تم إنقاذ حتى الآن انتشال حوالي 57 شهيدا، بقي العدد الأكبر ما زال تحت هذه الأنقاض في أنقاض هذه العمارة والعمارة الأخرى والعمارة الأخرى. تعرض هذا المربع إلى 5 مجازر إجرامية بحق الإنسانية.
1: وتبقى الأدوات البسيطة والقدرات الشحيحة أكبر التحديات أمام فرق الإنقاذ التي تخوض سباقا قياسيا مع الزمن لانتشال جثامين الشهداء.
2: العامل الرئيس في عمليات الانتشال هي المقدرات، وبدون المقدرات سيكون العمل ضعيف جدا. وإذا بقينا على هذه الطريقة كما نصنع الآن بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تخصيص 800 ساعة عمل لانتشال عدد من الضحايا، هذا الأمر سيطول حقيقة. لكن لو كان هناك قرار بإنهاء هذه المشكلة وهذه المعاناة بتوفير عدة حفارات، بتوفير مقدرات، بتوفير إمكانيات، سننهي هذا الملف بشكل كامل خلال أشهر قليلة وأشهر بسيطة.
1: عائلات بأكملها لا تزال مدفونة تحت الأنقاض، والوقت يمضي بينما تتضاءل فرص الوصول إليهم في ظل نقص المعدات والآليات الثقيلة.
2: المأساة لا تتوقف ونحن في بحر من الركام، ولكن الفاجعة هو أن هناك عائلات لا زالت تحت الأنقاض خلال الحرب التي امتدت 3 سنوات، ولا تستطيع قوات الدفاع المدني أو أي جهات هنا في غزة القيام بهامها بسبب عدم امتلاكها أدوات لتقوم بالواجب المطلوب، أدوات محدودة لإنقاذ أو انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. من مدينة غزة، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
3: سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد سفيان أحمد صالح أبو ليل 46 عاما إلى عائلته بعد احتجازه منذ استشهاده في 27 من آذار الماضي. وشيع جثمان الشهيد أبو ليل في مدينة القدس المحتلة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة باب الساهرة، فيما فرضت سلطات الاحتلال إجراءات وقيود على مراسم التشييع. بعث السيد الرئيس محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستوطنين بحق شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكد سيادته في رسائله أن الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدا خطيرا نتيجة الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة، والتي أسفرت عن المئات من الضحايا المدني الأبرياء وتدمير الممتلكات وإحراق المنازل والأماكن الدينية والأشجار والأراضي الزراعية والاعتداء على القرى والتجمعات الفلسطينية في ظل حماية ودعم مباشر من جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية. وأوضح السيد الرئيس أن ما جرى لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، وإنما سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان وتصعيد إرهاب المستوطنين وتقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإضعافها، بما يقوض بصورة متعمدة فرص تنفيذ حل الدولتين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار سيادته إلى أن هذه السياسات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذرا من العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك وما قد ينجم عنه من تصعيد للتوتر وتقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام. ودعا السيد الرئيس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وعاجلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها. كما جدد سيادته التأكيد على التزام دولة فلسطين بخيار السلام العادل والشامل وبحل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية ونبذ العنف والتطرف، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. من جانبه حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا من خطورة الهجمات الإرهابية التي تنفذ

0: حماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الاكتفاء ببيانات الإدانة يعني استمرار هذه الجرائم الإرهابية التي ستؤدي إلى انفجار المنطقة برمتها، كما شدد على ضرورة تحرك الإدارة الأمريكية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها التدميرية، لأن البديل هو الخراب والحروب والمزيد من العنف والتصعيد. كما وجهت وزارة الخارجية والمغتربين وبتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس مذكرات عاجلة إلى الحكومات حول العالم عبر سفارات وبعثات الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين، طالبت فيها بتحرك دولي فوري لوقف جرائم إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وجرائم قوات الاحتلال وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكدت الوزارة في مذكرتها أنها تواصل بالتوازي مع حالة الاستنفار التي أعلنتها في جميع السفارات وبعثات دولة فلسطين، تحركاتها مع الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية على خلفية التصعيد الخطير في جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال، وفي مقدمتها المجازر اليومية وإحراق المساجد ومنازل المواطنين وممتلكاتهم وإغلاق الطرق بين المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة. وطالبت الوزارة الحكومات باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة تشمل إصدار مواقف إدانة واضحة ودعم إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والعمل على نزع سلاح المستوطنين وفق قرار مجلس الأمن رقم 904 وفرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي والمسؤولين والمحرضين عليها. في إطار ردود الفعل أدانت جمهورية مصر العربية اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المتصاعد بحق المواطنين والقرى والبلدات في الضفة الغربية وما يرافقها من أعمال عنف وترويع وحرق للمنازل والممتلكات والمقدسات الدينية والاعتداء على المدنيين. وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن بالغ قلقها إزاء هذه الاعتداءات، مؤكدة أنها تمثل امتدادا لسياسة ممنهجة من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار. وطالبت مصر المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بالاطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأكدت أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس ترامب الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ خطته بما يسهم في وقف التصعيد وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل. في غضون ذلك أجمع إعلاميون مصريون على أن اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين تمثل امتدادا لسياسة ممنهجة تستهدف المواطنين في الضفة في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة.
1: من قرية جيت شرق قلقلية إلى بلدة تل جنوب غرب نابلس تتسع رقعة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية في مشهد يتكرر من قرية إلى أخرى ويعكس نهجا متواصلا يستهدف الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وسط تحذيرات من تداعيات هذه الانتهاكات على مستقبل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2: الشعب الفلسطيني الآن بيدرك خطورة هذه المخططات وبيتمسك بها الأرض ويرفض أي محاولات من قبل الاحتلال الإسرائيلي تهجيره من أرضه أو استغلال ملف الاستيطان في الملفات الانتخابية، لأن نتنياهو يعني والانتخابات الكنيسة الإسرائيلي ستجرى في أكتوبر المقبل، بالتالي اليمين المتطرف وحكومة نتنياهو بيحاول الآن استغلال الملف الاستيطان لكسب أصوات المستوطنين في الانتخابات المقبلة.
1: ما جرى في قريتي جيت وتل يمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ويعكس تكامل الأدوار بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات

0: مستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية ممنهجة.
1: أعتقد أن هذه السياسة المركبة التي تعتمدها إسرائيل خاصة في ظل هذا سيطرة الجناح اليمين المتطرف تؤشر على قابلية التصعيد فيما يتعلق بالاستيطان أو السيطرة على المزيد من الأراضي والوحدات وإنشاء الوحدات السكنية تمهيدا لفرض واقع جديد يتعلق بالتوسع الإسرائيلي، خاصة أن هذه السياسة التوسعية ليست قائمة فقط على الضفة الغربية ولكن هي توسع إقليمي.
0: الاعتداءات المتصاعدة والمستمرة لاقت ردود فعل عربية غاضبة، إذ طالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
2: لابد من أن يكون هناك موقف عربي موحد يعني منع هذا الاستيطان، وأن يكون هناك بالتعاون مع وهذا التحرك يكون بتعاون مع الاتحاد الأوروبي أيضا ويعني الدول يعني الخمسة الكبار في مجلس الأمن، كل ذلك يعني للضغط على إسرائيل.
0: ويتزامن تصاعد اعتداءات المستوطنين مع تحذيرات أممية متكررة من خطورة استمرار أعمال العنف في الضفة الغربية، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق إزاء التقارير المتعلقة بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، فيما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن عدد هجمات المستوطنين التي أدت إلى إصابات أو أضرار بالممتلكات في الضفة الغربية تجاوز 1000 خلال العام الحالي. الاستيطان واعتداءات المستوطنين وجهان لسياسة واحدة تستهدف فرض الأمر الواقع في الضفة الغربية، ومع إدانات دولية تتكرر دون إجراءات رادعة تتواصل الوقائع على الأرض وتتراجع معها فرص تجسيد الدولة الفلسطينية. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
3: كما دانت وزارة الخارجية الأردنية تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات التي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
4: في أعقاب الهجمات الإرهابية المتكررة للمستوطنين على قرى وبلدات الضفة الغربية والتي أسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى وحرق ممتلكات إلى جانب اعتقال العشرات، دانت الخارجية الأردنية تلك الممارسات بوصفها تصاعدا في إرهاب المستوطنين، والتي كان آخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار. رفض أردني مطلق للاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة حسب الخارجية الأردنية والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات.
5: الأردن يدين من خلال كل المستويات بدءا من جهة ملك وزارة خارجية رئيس الحكومة بهذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وأيضا الانتهاكات المستمرة في القدس والأماكن المقدسة. حقيقة هذا الإجرام الإسرائيلي أعتقد آن الأوان أن يواجه بحزم دولي ومزيد من الإجراءات وربما العقوبات.
4: حالة همجية يعيشها المستوطنون تغذيها سياسات داعمة لحكومة يمينية تطلق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، فمن نابلس إلى جنين وطول كرم حتى جنوب الضفة الغربية وغورها. لم تعد دعوات وزراء حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية مجرد حبر على ورق، بل باتت أمرا واقعا يجري تنفيذه على الأرض. يرى الأردن في هجمات المستوطنين التي يصفها بالإرهابية تهديدا لأمنه الداخلي، خاصة في ظل الدعوات الإسرائيلية المتكررة لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
3: بدورها أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار الجرائم والأعمال الإرهاب التي ترتكبها عصابات المستوطنين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما إحراق مسجدين في بلدة قصرى جنوب نابلس وقرية كور جنوب طولكرم، وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانهما. وأكدت المنظمة في بيان أن هذه الجريمة تأتي في إطار هجمة استيطانية وعدوانية واسعة تستهدف المدنيين الفلسطينيين بمشاركة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية. ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المحاسبة والملاحقة القانونية والتشريعية للكيانات الاستعمارية والمؤسسات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ومنظومته غير الشرعية. في الأثناء، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الجريمة التي ارتكبها مستوطنون بإحراق مسجد في محافظة طولكرم في اعتداء آثم يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية. وقال البديوي إن هذه الجريمة النكراء تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزا خطيرا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المواقع الدينية وصون حرية العبادة واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدا أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها ويقوض فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. شهدت مناطق متفرقة من الضفة اعتداءات نفذها مستوطنون تزامنا مع اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال، ما أسفر عن احراق مسجدين ومنزل والاعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكات وإقامة بؤرتين استيطانيتين. ففي محافظة نابلس احرق مستوطنون مسجدا قيل الانشاء في بلدة قصرى جنوبا، كما أضرموا النار في أجزاء من منزل في بلدة بيت فوريك قبل أن تتم السيطرة على الحريق وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام والثار من العرب. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل وأخذت قياسات منزلين تمهيدا لهدمهما.
6: امتدت اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس لتطال دور العبادة. ففي بلدة قصرى جنوب المحافظة أقدم مستوطنون على إحراق مسجد قيد الإنشاء في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الهجمات التي تشهدها قرى وبلدات المحافظة.
7: نشجب وندين هذه الاعتداءات على دور العبادة، ونعتبر أن هذه الأعمال هي جرائم منكرة ومستنكرة. يجب على العالم جميعا أن يؤمن الحماية لدور العبادة وللمواطن الفلسطيني وللمقدسات. للأسف الاعتداءات متكررة لم تقف عند حد، على المسجد الإبراهيمي، على المسجد الأقصى، على دور العبادة المختلفة حتى للمسيحيين وللمسلمين ولغيرها.
6: وتتزامن هذه الاعتداءات مع تصاعد هجمات المستوطنين على عدد من المناطق، من بينها بيت فوريك واللبن الشرقية وبلدة تيل، إلى جانب استمرار اقتحامات قوات الاحتلال لعدة قرى وبلدات في ظل توسع العمليات العسكرية في المحافظة.
8: المستوطنين قاموا بلباس جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بحجز السيارات ومفاتيح السيارات بسيارات المدنية، سيارات المستوطنين لابسين جيش بوضح النهار، وقاموا بالعربدة على الشوارع وإطلاق الرصاص عشوائي. أيضا حرق المساجد، ما جرى بالأمس في حرق المسجد في بلدة كسرة قضاء نابلس، وهو واضح جدا، والشعارات هي تنعى المستوطن اللي قتل في بتل.
6: ومع تجديد الإجراءات العسكرية تتواصل عمليات إغلاق الطرق والحواجز، ما يعزل القرى والبلدات عن بعضها البعض ويزيد من صعوبة تنقل المواطنين ووصولهم إلى أعمالهم ومرافقهم الأساسية. في مشهد يعكس تصاعد الضغوط التي تعيشها محافظة نابلس على مختلف المستويات. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: كما وأقدم مستوطنون على إحراق أجزاء من مسجد في قرية كور جنوبي طول كرم عقب اقتحام القرية وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.
9: في تصعيد جديد شهدته محافظة طول كرم، أقدمت مجموعة من المستوطنين على إحراق مسجد قرية كور جنوب طول كرم وخط عبارات عنصرية على جدرانه في جريمة استهدفت دور العبادة ومشاعر المواطنين وسط حالة من الغضب والاستنكار الشعبي في ظل تصاعد الهجمات المنظمة على طول كرم وكورها.
10: الإسرائيليين يحاولون عبر المستوطنين صبغ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصبغة دينية، وهذا أمر خطير جدا. لهذا نحن نوجه رسالة للعالم أن من الضروري التنبه لما يقوم فيه المستوطنين الإسرائيليين.
8: وجدت أنه باب المسجد فعلا محروق، بكل المؤذن أنه حوالي الساعة 3 أو 4 قبل الأذان الفجر بشوية، لكن النار مولعة باب المسجد، الدارك طفاها لكن كانت فايتة شوية على مدخل المسجد، حرق النيونات.
9: تزامن هذا الاعتداء مع حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في ضواحي مدينة طول كرم وبلدة بلعة، أسفرت عن اعتقال 14 مواطنا بعد مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وتحطيم محتوياتها وسط عمليات تنكيل واستجواب ميداني للمواطنين.
10: يقوم الإسرائيليين بعمليات الاعتقال أكثر من 20 معتقل صبيحة هذا اليوم في المنطقة، وهناك أيضا عدد كبير من المعتقلين في الضفة الغربية تحت شعار أن إسرائيل تريد أن تكافح ما يسمى بالإرهاب.
11: جيت الساعة 3:15 وقت الأذان وإلا النار مولعة في باب المسجد، يعني تفاجأت وكل إشي جبت مي طفيته. هسه كان عندي ارتباك، لفيت وعلى السور لما ما شفت الشعارات موجودة هديت شوي.
9: يؤكد هذا التصعيد المتواصل الذي يجمع بين إرهاب المستوطنين وإجراءات الاحتلال العسكرية استمرار سياسة استهداف شعبنا في أمنه ومقدساته وحياته اليومية في محاولة لفرض مزيد من التضييق وترسيخ واقع من الخوف والمعاناة. يضرب الاحتلال طول كرم بسيف ذو حدين، عدوانه المتواصل من جهة وهجمات مستوطنيه العنجهية من جهة أخرى. من قرية كور جنوب طول كرم، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
3: في غضون ذلك أصيب عدد من العاملين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة كفر مالك شرق رام الله وأضرموا النار في معدات ثقيلة، وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين هاجموا مصنعا لقص الحجر في منطقة عين سامية شرق البلدة واعتدوا على العاملين فيه، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود مختلفة، كما قاموا بحرق معدات ثقيلة قبل انسحابهم من المكان. في الأثناء شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية شمال محافظة رام الله والبيرة، حيث أغلقت مدخل بلدة سنجل أمام المواطنين في كلا الاتجاهين، كما نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح. وفي الأغوار الشمالية صعدت عصابات المستوطنين اعتداءاتها بحق التجمعات الرعوية في إطار سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على الرعاة الفلسطينيين وتقليص المساحات الرعوية تمهيدا للسيطرة عليها.
9: في مشهد يتكرر يوميا في الأغوار الشمالية، يواصل المستوطنون استفزاز المواطنين في خربة سمرة، حيث منعت عصابات المستوطنين الرعاة من رعي مواشيهم في المنطقة، في اعتداء يطال مصدر رزقهم الوحيد وسط استمرار تهديدهم، ما يدفعهم قسرا لمغادرة المراعي في ظل غياب الحماية وتفاقم الأوضاع المعيشية.
12: في خربة سمرة الآن قبل حوالي نصف ساعة تم الاتصال بي أن المستوطنين يطاردون الأغنام ويقومون بضربها في منطقة سمرة ومنع المواطنين الفلسطينيين من الرعي. خربة سمرة التي ما زال فيها عائلتين فلسطينيتين، والآن يحاول المستوطنين تهجير السكان بعد أن استولوا على أبار المياه، بعد أن قاموا بعملية تسييج الأراضي في تلك المنطقة، بعد أن قاموا بحرمان المواطن الفلسطيني حتى من التنقل في تلك المنطقة.
9: وتحت وطأة هذا الواقع تكابد العائلتان المتبقيتان في الخربة ظروفا صعبة، حيث باتت الحياة اليومية محفوفة بالمخاطر مع تضييق يشمل الحركة والوصول إلى الموارد الأساسية، ما يجعل البقاء في المنطقة أكثر صعوبة.
13: 15,000 دنم مراعي كانت لهؤلاء مربي الثروة الحيوانية، لا نتحدث فقط عن 1500 دنم، وحتى 1500 دنم هي تحت وطأة المستوطنين والاحتلال، وبالتالي هذا يؤثر على الثروة الحيوانية في محافظة طوباس. الاحتلال يسعى إلى خلق بيئة طاردة، من خلال هذه البيئة الطاردة يريد إحلال مستوطنين مكان السكان الفلسطينيين مكان المواطنين اللي أصلا هي أراضيهم وأراضي أجدادهم.
9: وأمام طوق استيطاني محكم تحاصر خربة سمرة ببؤر استيطانية ومعسكرات تدريب لجيش الاحتلال، في مشهد يعمق عزلتها ويضعف الضغط على سكانها وسط مخاوف جدية من مخططات تهجير قسري مع استمرار هذه الانتهاكات. استمرار هذه الانتهاكات في كافة مناطق الأغوار ينم عن سياسة احتلالية ممنهجة تصب لصالح تنفيذ مخططات الضم على حساب إنهاء الوجود الفلسطيني. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: شددت قوات الاحتلال حصارها لعدد من القرى في المنطقة الشرقية من محافظة قلقيلية، وذلك تزامنا مع تصاعد جرائم المستوطنين بحق الأهالي.
14: في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في عدد من مناطق محافظة قلقيلية، تواصل سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي عبر إغلاق عدد من قرى المنطقة الشرقية للمحافظة وفرض حصار كامل عليها.
15: مطلوب تدخل دولي عاجل، وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بدورها وتأخذ مسؤولياتها القانونية والإنسانية في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل. نتمنى السلامة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني على هذه الأرض، ونشكر كل إنسان حر وطني وشريف يدافع عن العدالة والقانون الدولي.
14: في قريتي النبي إلياس وجين صافوت أغلقت قوات الاحتلال المداخل بالبوابات الحديدية ومنعت المواطنين من التنقل تحت أي ظرف، في إجراءات زادت من معاناة الأهالي وفاقمت أعباء الحياة اليومية.
16: تشعر بأن هناك حالة من الشلل التام، وذلك نتيجة انقطاع الحركة والتواصل ما بين المدينة والقرى، وما بين القرى والقرى أيضا، وما بين المحافظة ومحافظات أخرى. الأثر واضح جدا اجتماعيا على مستوى حتى مؤسسات ودوائر السلطة والعاملين في القطاع الصحي في محافظات الوطن، الآن لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم.
14: وأمام هذه الإجراءات الاحتلالية والاعتداءات الاستيطانية، ناشد المواطنون المؤسسات الحقوقية تنظيم جولات ميدانية للإطلاع عن كثب على معاناتهم اليومية والعمل على إنهاء هذه الإجراءات بما يكفل لهم حياة كريمة وآمنة. من محافظة قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
3: يواصل الاحتلال تضييق الخناق على محافظة الخليل ضمن سياسة العقاب الجماعي لفرض واقع آخر عبر فصل المناطق الفلسطينية عن بعضها بالبوابات الحديدية والإلكترونية منذ عامين وأكثر.
17: إجراءات عسكرية مشددة تفرضها قوات الاحتلال على محافظة الخليل عبر إغلاق معظم مداخل المدينة ومخارجها، إلى جانب إغلاق البوابة المؤدية إلى بادية ومسافر يطا ما عزل عشرات القرى والتجمعات السكانية وأعاق حركة المواطنين.
18: المعاناة تتفاقم عند إغلاق بوابة فرش الهواء بزيادة شوية، إنه إحنا عمالنا نص ساعة بننتظر في سيارة بعد الطريق، ما في أي سيارة تجي تدخلنا، ما تمكننا من دخول البلد. يعني إحنا مجموعة، في مجموعة من النساء كانوا معنا وأشياء كثيرة، ما إحنا مش قادرين نصل لأعمالنا ولا قادرين نصل لأشغالنا، وهذا الوضع متكرر ومأساوي، واللي عماله بصير هي بيئة طرد للشعب الفلسطيني من هذه الأرض.
17: وتزامن ذلك مع أزمات مرورية خانقة واعتداءات متواصلة للمستوطنين بحق المواطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا عند مدخل مخيم الفوار بعد الاعتداء عليه بالضرب وتفتيش مركبته.
19: حافظة الخليلة اليوم محاطة

0: وبداخلها 128 بوابة مغلقة، تعاني من شبه منع تجول من بلدة إلى بلدة. الاحتلال يضاعف هذه الإجراءات من خلال حواجز جيش الاحتلال، والتي من خلالها يقوم بإطلاق النار على المواطنين في كمائن بشكل مستمر. عجلة الاقتصاد متوقفة تماما في المحافظة بسبب هذه الإجراءات. ما يجري لأهلنا في مسافر يطا، الحرق والقتل وسرقة المحاصيل، وفي البلدة القديمة، وما يجري في الحرم الإبراهيمي من إجراءات لمنع أي مواطن فلسطيني من الدخول للعبادة وتحويله لمعسكر لجيش الاحتلال، والمناطق المغلقة أيضا. يعني كل هذه الإجراءات من أجل خلق بيئة طاردة للمواطن الفلسطيني.
1: تزيد هذه الإجراءات من معاناة الأهالي في ظل استمرار الإغلاقات التي تعزل القرى والبلدات الفلسطينية وتقيد حركة المواطنين اليومية. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
2: وبالتزامن مع الاعتداءات الميدانية، يواصل الاحتلال ومستوطنه التهام المزيد من أراضي المواطنين لصالح الاستيطان، حيث أعلن وزير مالية الاحتلال بتسلايل سموتريتش التزام حكومة نتنياهو بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوبي نابلس. كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية مصفاه شمال غرب رام الله.
3: يتواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية عبر مخططات جديدة لإقامة وحدات استيطانية وبؤر استيطانية، في خطوات من شأنها تكريس السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتعزيز عزل القرى والبلدات عن بعضها البعض. فقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلايل سموتريتش عن خطة لبناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة علي جنوب نابلس، ضمن مشروع يستهدف توسيع المستوطنة إلى 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة، بما يسمح باستيعاب آلاف المستوطنين الجدد إلى جانب إقامة مزارع وبلدات استيطانية. وفي سياق متصل، أقام مستوطنون بؤرة جديدة في منطقة وادي الزيتون التابعة لقرية إمصفى شمال غرب رام الله، بعد نصب خياما على أراضي المواطنين لتصبح القرية معزولة بالكامل عن محيطها. انتشار البؤر الاستيطانية لم يعد يقتصر على الاستيلاء على الأراضي، بل بات يسهم في تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها، وإحداث تغييرات متواصلة في الخارطة الجغرافية بما يحد من الامتداد الطبيعي للتجمعات الفلسطينية. بحسب المعطيات، يقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إقامة 42 بؤرة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، معظمها بؤر رعوية، إلى جانب 3488 اعتداء نفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم، شملت مهاجمة القرى وإحراق المنازل والاستيلاء على الأراضي، وأسفر عن ارتقاء 17 شهيدا. تسارع الاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية يرسخان وقائع جديدة على الأرض ويقودان التواصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
2: وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والصحية لعدد من الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وذلك عقب زيارات تفقدية أجراها محامي الهيئة للأسرى في المعتقل. وأوضحت الهيئة أن الأسرى يواجهون سياسة إهمال طبي متواصلة وشحا حادا في الملابس الصيفية ورداء في وجبات الطعام، فضلا عن تعرضهم المستمر للاعتداءات الجسدية واللفظية من إدارة السجن. وفي السياق، تعرضت الأسيرات في سجن الدامون لعملية قمع عنيفة شملت اقتحام إحدى الغرف، رش الغاز والاعتداء بالضرب والإهانات، ما تسبب بحالات اختناق وأوضاع صحية صعبة. وقالت مؤسسات الأسرى إن قوات الاحتلال اقتحمت قسم الأسيرات عند منتصف الليل يوم الجمعة 13 من تموز ورشت إحدى الغرف.

تصرف بالغاز، ما أدى إلى اختناق عدد من الأسيرات. وأوضحت مؤسسات الأسرى أن الأسيرات أجبرن على البقاء على بطونهن لنحو ساعة وهن مقيدات الأيدي ومعصوبات العين قبل إعادتهن إلى الغرف دون إسعاف أو رعاية رغم صعوبة أوضاعهن الصحية. وأضافت أن القمع تخلله اعتداء بالضرب وإهانات وعزل عدد من الأسيرات بالتزامن مع انتشار الحساسية والحبوب الجلدية في الأقسام بسبب ظروف الاحتجاز والحر الشديد ونقص مستلزمات النظافة.

0: تفجيرات عنيفة وعمليات هدم وتجريف للمنازل ينفذها الاحتلال بشكل يومي في كافة القرى والبلدات الجنوبية التي ينتشر فيها برا، إضافة للخروقات اليومية من خلال القصف المدفعي والغارات المسيرة على مناطق في الجنوب اللبناني، ما يفرض واقعا إنسانيا صعبا على اللبنانيين الذين لم يتمكنوا حتى اللحظة من العودة إلى قراهم.
1: يواصل الاحتلال تصعيده العسكري على كافة الجبهات تزامنا مع استمرار التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، وإلى جانب قصفه المتواصل لقطاع غزة والتصعيد الكبير في الضفة الغربية، ينفذ الاحتلال خطة عسكرية ممنهجة في لبنان من خلال عمليات النسف والتفجير المتواصلة واليومية في المناطق التي ينتشر فيها داخل الأراضي اللبنانية. فمنذ توقيع اتفاق الإطار في واشنطن لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية برغم بدء عمليات الانسحاب من المناطق التجريبية وفي مقدمتها زوطر الغربية، إلا أن النسف والتفجير متواصلان في كافة أقضية الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق تعرضت قرى وبلدات قضاء مرجعيون لاستهداف عنيف، حيث شهدت منطقة نبع إبل حركة كثيفة للآليات والجرافات العسكرية التي أقدمت على هدم وتجريف عدد كبير من المنازل تزامنا مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة، فيما نفذ الاحتلال تفجيرا في بلدة مركبة استهدف مشروعا لضخ المياه. وفي بنت جبيل نفذ الاحتلال عمليات حرق ونسف لعدد من المنازل داخل المدينة وبلدة صف الهوى وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثة، إضافة لتفجير على دفعتين في بلدة حداثة وتفجير في بلدة الطيري. هذا وشهدت بلدة برعشيد تقدما لدبابة مركافة إسرائيلية توضعت بالقرب من خزان المياه، تبعها تفجير ضخم في بلدة كونين. وفي السياق ذاته ألقت الطائرات المسيرة قنابل صوتية على بلدة المنصور عقب تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما في البلدة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة مجدل زون قضاء أصور، كما نفذ الاحتلال تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت تردد صداه في أرجاء منطقة النبطي وجوارها. ونتيجة لهذه الخروقات الكثيفة والمستمرة يعيش اللبنانيون واقعا صعبا، بخاصة الذين منعوا من العودة إلى قراهم المستهدفة والتي يحولها الاحتلال إلى أكوام من الركام والدمار. بلا حجازي، تلفزيون فلسطين.
0: لم يتبقى إلا تذكير بأبرز العناوين. 4 شهداء ومصابون في غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف واسعة. السيد الرئيس يبعث رسائل إلى عدد من قادة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية مطالبا بتدخل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. مستوطنون يحرقون مسجدين ومنشآت ومركبات في محافظات عدة ويقومون بؤرا استيطانية جديدة. وفي النشرة أيضا مخطط إسرائيلي لتوسيع مستوطنات عيلي جنوب نابلس 3 أضعاف من خلال بناء 763 وحدة استيطانية جديدة. هيئة النشرة، شكرا على طيب المتابعة.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كي ما سمعت الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزه، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزه، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

دخلنا بوابات هون في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحظين يقول لي أنا هون هادي قانوني مش مستعد بعد المصدر حكم عسكري.

Thank you.

0: حديث خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر الطوارئ كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الأحد 26 من تموز وعد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا بمواضيعنا المتنوعة والمتجددة. يسعد صباحك فرح.
1: يسعد صباحك إلهام. صباح جميع المشاهدين اللي انضموا لنا عبر شاشة التلفزيون فلسطين. يعني بالفعل إلهام اليوم نستفيق على واقع بالغ صحيح. الصعوبة واقع شديد الخطورة من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال بالإضافة إلى الأزمات التي تعصف بالمواطن الفلسطيني. يعني تتسع القيود في وقت تتشابك فيها الأزمات الأمنية والاقتصادية والتعليمية وتثقل تفاصيل الحياة اليومية. نستفيق اليوم على اعتداءات من الاحتلال والمستوطنين بحرق بيوتنا ومساجدنا خاصة في محافظة طول كرم لهذا اليوم فجر اليوم، أيضا بالإضافة لما مرت فيه قرية تل في محافظة نابلس.
0: صحيح يعني فرح، انتهاكات الاحتلال والمستوطنين مستمرة على أبناء شعبنا، يعني واقع صعب جدا على أبناء شعبنا وأيضا على أراضينا على ممتلكاتنا على كل شيء، ولكن دائما هناك أمل وهناك ونحن شعب يحب الحياة. إذن مشاهدينا نتوقف عند حالة الطقس وأسعار صرف العملات لهذا اليوم.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد، ونفتتح أولى محطاتنا الصباحية من فلسطين هذا الصباح وقراءة لأهم ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير مع إلهام جاغوم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى جولتنا الإخبارية المحلية، ونبدأها من وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطينية. وفي أولى أخبارنا، الاحتلال يصدر أمرين عسكريين للاستيلاء على أراضي وإزالة أشجار في جنين. إذن في تفاصيل هذا الخبر، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرين عسكريين جديدين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار والاستيلاء على أراضي في محافظة جنين. وأفادت مصادر أمنية لوفا يوم أمس السبت بأن الأمر العسكري الأول يقضي بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضي تعود لبلدتي جبع وعجة جنوبي جنين، وتبلغ مساحتها أكثر من 32 دونما. وأضافت أن الأمر العسكري الثاني يقضي بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي بلدة اليمون غربي جنين. ويأتي إصدار هذين الأمرين العسكريين في سياق إجراءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف أراضي المواطنين في محافظة جنين. ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الخبر التالي، ومن محافظة الخليل. الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت أمر، ومستعمرون إرهابيون يقتحمون خلة الحمص وبيت عينون. إذن في التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم أمس السبت مواطنة من بلدة بيت أمر فيما اقتحم مستعمرون خلة الحمص ومنطقة بيت عنون بمحافظة الخليل. وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لوفا أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عدي محمود عزيز عوض 36 عاما خلال مروره بمركبته عبر حاجز عسكري أقامه الاحتلال عند مثلث العين في البلدة، حيث أقدم الجنود على تقييد يديه وتعصيب عينيه رغم محاولة والدته منع اعتقاله. وفي السياق، اقتحم مستعمرون إرهابيون مسلحون خلة الحمص جنوبي يطا ومنطقة بيت عينون شرق الخليل بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على مواطنين بالضرب، كما رشقوا المركبات والمنازل بالحجارة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. نبقى وإياكم مشاهدينا في وكالة وفا، مستعمرون إرهابيون يهاجمون مركبات بالحجارة قرب قلقيلية. إذن هاجم مستعمرون إرهابيون مساء يوم أمس السبت مركبات مواطنون شرقي قلقيلية. وأفادت مراسلتنا بأن مستعمرين من مستعمرة عمان أويل أغلقوا الطريق الواصل بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وهاجموا عددا من المركبات بالحجارة والعصي دون أن يبلغ عن إصابات. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال عرقلت حركة تنقل المواطنين شرق محافظة قلقيلية عقب اقتحامها مدخل قرية أمتين وإغلاق البوابة الحديدية المقاومة عليه بالتزامن مع تواجد قواتها عند مدخل القرية. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال تواصل منذ منتصف النهار إغلاق البوابة الحديدية المقاومة على مدخل قرية النبي الياس شرقي المحافظة. كما سيرت قوات الاحتلال ألياتها العسكرية في عدد من قرى وبلدات المحافظة، من بينها عزون عتمة وحبلة وعزون وحجة دون أن يبلغ عن اعتقالات. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الحياة الجديدة. البؤر والمزارع الرعوية الاستعمارية تتمدد في المناطق المصنفة باء بتسهيلات من جيش الاحتلال. إذن في تفاصيل هذا الخبر، قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن دولة الاحتلال لا تقيم وزنا للاتفاقيات التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني، رغم ما ألحقته هذه الاتفاقيات من إجحاف شديد بحقوق الفلسطينيين. وأوضح التقرير أن في اتفاقية المرحلة الانتقالية جرى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي ألف وباء وجيم، ولكل منطقة منها ترتيباتها الإدارية والأمنية. وفي المنطقة المصنفة باء جرى الاتفاق على أن تخضع لسيطرة إدارية ومدنية فلسطينية كاملة، بينما تقع مسؤولية الأمن الداخلي والنظام العام فيها ضمن صلاحيات مشتركة وفق قواعد متفق عليها. وأضاف التقرير أن حكومات الاحتلال وخاصة حكومة نتنياهو سموتريتش وينغفير وضعت ذلك جانبا وأطلقت العنان لقطعان المستعمرين بحماية جيش الاحتلال لاستباحة هذه المنطقة. وأشار إلى أنه على امتداد العامين ونصف الماضيين أقام المستعمرون ما لا يقل عن 21 بؤرة استعمارية في المنطقة باب الضفة الغربية، وبينما يدعي
مسؤولون في الجيش والحكومة الإسرائيلية تفكيك هذه البؤر، فإن ذلك لم يكن سوى ذر للرماد في العيون. ولفت إلى أن هذه البؤر تواصل التكاثر والتوسع، وأن بعضها أصبح مأهولا بالعائلات، فيما يضم بعضها الآخر معابد يهودية، وفي بعضها جرى تركيب عربات قهوة لخدمة الزوار الذين يصلون إلى المواقع. وأضاف التقرير أن هذه الظاهرة حاولت حكومة الاحتلال التستر عليها، غير أن مراكز حقوقية ومواقع إعلامية إسرائيلية كشفت قبل عام ونصف العام لأول مرة عن إنشاء بؤر استعمارية جديدة في المنطقة المصنفة باء، ولم تتوقف هذه الظاهرة منذ ذلك الوقت، بل على العكس استمرت في النمو والتوسع. وأشار إلى أن البؤر التي أنشئت خلال عام 2024 قائمة وقد توسع منها من خلال إضافة مبان واستقدام مستعمرين جدد، ويقود هذا التطور إلى أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية أوسلو الانتقالية التي بموجبها تخضع هذه المنطقة للولاية المدنية الفلسطينية الكاملة، بما في ذلك صلاحيات التخطيط والبناء. وأوضح أن عددا من وسائل الإعلام الإسرائيلية أفاد بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على علم كامل بهذه التطورات، في وقت يدعي أمام الرأي العام الدولي أنه وجه بإخلاء هذه البؤر الاستعمارية، إلا أنها تواصل الانتشار والتوسع عاما بعد عام. إذن نبقى إياكم مشاهدينا في صحيفة الحياة الجديدة، رغم الحواجز والإغلاقات طالب من شوفة يحسب 99.7% ويؤكد الإرادة تتغلب على الصعاب. إذن في التفاصيل، تمكن الطالب محمد بسام فالح صالح من قرية شوفة جنوب شرق تول كرم من تحقيق معدل 99.7% في الفرع العلمي، ليكون واحدا من المتفوقين على مستوى الوطن بعد عام دراسي اتسم بالإغلاقات المتكررة وصعوبة الوصول إلى المدرسة وتقليص أيام الدوام والتحول أحيانا إلى التعليم الإلكتروني. وأوضح أن العام الدراسي كان من الأصعب في حياته، خاصة بعد إغلاق الاحتلال الحاجز الرئيسي المؤدي إلى قريته شوفة، الأمر الذي ضاعف معاناته اليومية، إذا اضطر إلى قطع نحو 20 كيلومترا للوصول إلى مدرسة الذكور الفاضلية الثانوية في مدينة توركرم، بعدما كانت المسافة الطبيعية لا تتجاوز 6 كيلومترات. وأشاد صالح بالدور الكبير الذي أدوه معلمو مدرسة الفاضلية الثانوية، مؤكدا أنهم بذلوا جهودا استثنائية لاستكمال المنهاج الدراسي رغم تقليص الدوام المدرسي إلى 3 أيام أسبوعيا، واللجوء في كثير من الأحيان إلى التعليم الإلكتروني خلال اجتياحات الاحتلال المتكررة للمدينة، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة الناتجة عن الإغلاقات واحتجاز أموال المقاصة ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 48. وفي حديثه عن سر تفوقه أكد صالح أنه اعتمد على تنظيم الدراسة وفق خطة واضحة تقوم على إنجاز المواد بشكل منتظم بعيدا عن عدد ساعات الدراسة، موضحا أن مواد الحفظ كانت الأكثر صعوبة بالنسبة له، بينما كان يميل إلى المواد العلمية. وأضاف أن مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية رغم تصنيفهما ضمن المواد الأدبية كانتا من المواد المحببة إليه، في حين اعتبر مادة التكنولوجيا الأكثر تحديا لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على الحفظ وهو الأسلوب الذي لا يفضله. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة القدس، تصعيد واسع في الضفة، مدرعات الاحتلال تقتحم نابلس والمستوطنون يهاجمون البلدات. في التفاصيل، شهدت بلدة صرة الواقعة جنوبي غرب مدينة نابلس مواجهات عنيفة مساء يوم أمس السبت عقب محاولة مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحام البلدة، وتصدى أهالي البلدة بصدورهم العارية للمهاجمين، مما دفع قوات الاحتلال للتدخل الفوري لتوفير الحماية للمستوطنين عبر إطلاق قوابل كثيف من قنابل الغاز السام والمسيل للدموع.
وأفادت مصادر طبية وميدانية بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث بحالات اختناق شديدة جراء استنشاق الغاز، وتزامن ذلك مع اقتحام ممثل لقرية تل المجاورة، حيث تركزت اعتداءات الاحتلال في منطقة دير غزالة، مما أدى لاندلاع مواجهات مماثلة أسفرت عن إصابات بالاختناق. وفي تطور ميداني لافت، اقتحمت مدرعات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس من جهتها الغربية وسط تعزيزات عسكرية مكثفة تشهدها المنطقة. وأشارت مصادر محلية إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل حالة من الترقب لاحتمالية تنفيذ عملية عسكرية أوسع نطاقا، خاصة مع رصد تحركات غير اعتيادية للآليات العسكرية في محيط المدينة. جنوب الضفة الغربية.

0: مخطط إسرائيلي لتوسيع مستوطنة عيلي جنوب نابلس بثلاثة أضعاف. إذن كشف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن توجه الحكومة للمصادقة على بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي المقاومة على أراضي المواطنين جنوبي نابلس. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى مضاعفة مساحة المستوطنة الحالية لثلاثة أضعاف حجمها الحالي خلال الأعوام القليلة القادمة. وأوضحت مصادر إعلامية أن هذا المشروع سيتيح المجال لاستقطاب آلاف المستوطنين الجدد إلى المنطقة وتعزيز الحضور الاستيطاني في عمق الضفة الغربية. وأشار سموتريتش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية إلى أن المخطط لا يقتصر على الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير بنية تحتية واسعة تابعة لمجلس بنيامين الاستيطاني. وتتضمن الخطة إنشاء مزارع استيطانية جديدة وبلدات فرعية تهدف إلى ربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض. ويعد هذا الإعلان جزءا من سياسة أوسع تتبعها الحكومة الحالية التي أقرت منذ توليها السلطة في أواخر عام 2022 إقامة أكثر من 100 مستوطنة وعشرات البؤر الزراعية. وفي سياق متصل تشير معطيات حقوقية صادرة عن منظمة بتسليم إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قد وصل إلى نحو 750 ألف مستوطن، يتوزع هؤلاء على 141 مستوطنة كبرى و224 بؤرة استيطانية عشوائية تحظى بحماية ودعم حكومي مباشر. وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى مناطق نفوذ للمستوطنين، مما يضيق الخناق على التجمعات السكنية الفلسطينية. إذن مشاهدينا إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية المحلية، ونتابع وإياكم جولة في الصحف الإسرائيلية مع المختص بالشأن الإسرائيلي الزميل فايز عباس. يسعد صباحك.
1: صباح الخير إلى فرح، صباح الخير للمشاهدين الكرام. عمليا وسائل العناوين الرئيسية اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية ما حدث في قرية يوم الجمعة، لكن يعني عمليا استثناء صحيفة هارتس ما كفت وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن هذه العملية وكأنها عملية يعني خطط لها، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قال أنها لم يخطط لهذه العملية وإنما جاءت هذه العملية بعد بشكل تلقائي بعد استفزاز الإرهابيين اليهود الذين وصلوا إلى بلدة تل. لكن يعني كافة يعني وسائل الإعلام والمراسلين إن كانوا العسكريين منهم ومن يغطي شؤون الضفة باستثناء صحيفة هارتس، يعني وكأن هذه العملية عملية مخطط لها وعملية قاتلة، يعني هي كانت لم تكن هي كما شاهد العالم كله في الفيديوهات، وإنما حدثت هذه العملية بعد استفزاز هؤلاء الإرهابيين لسكان القرية. صحيفة يديوت أحرونوت العملية القاتلة هكذا سمت يديوت أحرونوت وعنوانها الرئيسي، وزيادة القوات العسكرية في الضفة والتخوف من التصعيد. الضابط يوفال إزرا قائد كتيبة في سلاح المدفعية استدعي من بيته في هرسلية بسبب التوتر في الضفة، ووصل إلى المواجهة بين فلسطينيين وإسرائيليين، مواجهة مش اعتداء مش استفزاز، والذين طبعا تجولوا في قرية تل دون التنسيق مع الجيش. وأيضا قتل شخص آخر في وحدة الاستعدادات طبعا لمزرعة أو طبعا البورة الاستيطانية جيلاد.

احد سكان البورة الاستيطانية، عفوا اسف، يعني احد سكان قرية تيل تمكن، مش ذاكرين اسماء ولا شيء، تمكن من خطف سلاح رجل الامن واطلق الرصاص عليه وقتله وقتل الضابط الاخر. الجيش قام بحملة اعتقالات واسعة في الضفة، وقام الحواجز في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة. أبي يسخاروف الذي يكتب حول الشؤون الفلسطينية يكتب ما كان يجب أن تحدث هذه العملية. الإشارات التي سبقت العملية التي قتل فيها إسرائيليين في قرية تيل هي كانت ظاهرة منذ فترة طويلة، ويقصد الاستفزازات. قبل حوالي أشهر هو يقول أنه تحدث مع مصدر أمني الذي أخبره أن ما حدث اليوم هي كانت مسألة وقت فقط. يعني هذا حذر هذا المصدر الأمني لأن مثل هذه العملية ستحدث، وكان يعني المتوقع يعني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

في كل لحظة. وعلى ما يبدو يضيف أبي سيسخاروف أن وللأسف الشديد هذه العملية ونتيجتها الصعبة لن تثير الرأي العام أو الجانب الإسرائيلي، ولا أحد سيبدأ، وانتبهوا جيدا، بالعمل لوقف الاستفزاز والإرهاب اليهودي في الضفة. في فترة الانتخابات هناك من سيحصل على الربح السياسي، وهو يقصد هنا بن غفير وسموتريتش وأيضا بنيامين نتنياهو. أي أن هذه الاستفزازات وهذه الاعتداءات، يعني بالمناسبة يعني قرأت كل ما نشر اليوم، لم يتم ذكر الاعتداءات الأخرى اليومية أو على مدار الساعة من قبل الإرهابيين اليهود في الضفة. وتخوف الأجهزة الأمنية من عمليات تقليد لهذه العملية في تل. وأيضا يعني العنوان الآخر اليوم في الصحف الإسرائيلية هو القمة بين أو زيارة نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي ترامب. هو عمل جاهدا من أجل أن يوافق البيت الأبيض على هذه الزيارة وهذا اللقاء، مع العلم أنه كانت هناك محاولات من قبل بعض قادة البيت الأبيض لمنع وصول نتنياهو إلى هناك، لكن في نهاية الأمر تم تحديد موعد هذه الزيارة إلى يوم الثلاثاء. ويدعو طهرانوت طبعا نشرت عنوان قمة الإقناع لنتنياهو، يعني نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بوجهة نظره. نتنياهو سيطير غدا إلى واشنطن وسيلتقي الثلاثاء مع ترامب ويشارك في جنازة السيناتور لينزي جراهام، وهو معروف يعني أنه هو أسوأ من بن غفير وسموتريتش واليمين المتطرف الإسرائيلي. اللقاء تضيف إدعاءات أحرونات يصل في توقيت حرج في الشرق الأوسط، واشنطن وطهران في نقطة الغليان. في لبنان بدأ العملية التجريبية، يعني الانسحاب من بعض القرى وتسليمها للجيش اللبناني. والسعودية على وشك طبعا الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.

0: إقرار ذلك في الكونغرس. نتنياهو سيقدم لترامب معلومة جديدة حول إيران. يعني لازم الرئيس الأمريكي يكون في قمة الذكاء الاصطناعي أنه يثق في كلام نتنياهو. وحول جهود إيران في إخفاء اليورانيوم في جبل الذي يسمى جبل الفأس. ونتنياهو مع ذلك نتنياهو لا يريد أن يظهر وكأنه هو من يدفع ترامب لمواصلة الحرب أو تجديد الحرب على إيران. وسيطرح نتنياهو خطوات لإسقاط النظام الإيراني بدون تجديد الحرب. يعني نتنياهو ما زال هو كذب على ترامب في بداية الحرب، وكان قد أخبر ترامب بأنه خلال 3 أيام سيتم طبعا إسقاط النظام بعد اغتيال قادة النظام الإيراني وأحداث الفوضى. سيقوم الشعب الإيراني ويسقط النظام. لكن يعني هذا كان طبعا كانت هذه أمنيات بنيامين نتنياهو، لكن النظام هو أصبح أكثر قوة في إيران، والشعب الإيراني وقف مع قادته، حتى أن المعارضة للنظام الإيراني وقفت مع الدولة. وهذا يعني هل سيقتنع، السؤال هنا هل سيقتنع ترامب بخرافات بنيامين نتنياهو؟ يبدو كذلك. قالت مصادر أمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال، هذا يتعلق يعني في خبر نتنياهو أيضا في البيت الأبيض، أن ترامب محبط جدا من أن المواجهة مع إيران الذي اعتقد أنها ستستمر أسابيع معدودة تتواصل بدون نهاية. ترامب قرر وقف القصف اليوم الليلة، يعني لم يقصف في إيران، لإعطاء فرصة للمفاوضات مع إيران. من ناحية إسرائيل هذه محاولة إنقاذ مؤقتة لطهران، لكن إمكانية التوصل إلى اتفاق تصل إلى الصفر بالنسبة لإسرائيل. وتصحي هنجبي رئيس مجلس الأمن القومي السابق، أقل نتنياهو قبل حوالي أقل من عام، يكتب اليوم حول الاتفاق النووي السعودي الإيراني وتحت عنوان خطر النووي السعودي. وفي هذا المقال الذي يكتبه يستعرض العلاقات بين الإدارات الأمريكية بشكل عام والحكومة الإسرائيلية. وفي السابق القريب حتى إسرائيل كانت تحصل على المعلومات المباشرة من الإدارة الأمريكية بكل ما يتعلق في المحادثات أو العلاقات مع السعودية، لكن الآن يعني الوضع أصبح يختلف. وعربت طبعا إسرائيل علمت عن هذه المحادثات والاتفاق النووي، انتظرت وسائل الإعلام لكي تفهم الطبخة التي عدت من وراء الكواليس حول الأمن القومي الإسرائيلي والحساس جدا. يعني عمليا يعني بيقول أن الإدارة الأمريكية هي لا تبلغ إسرائيل، ولم تعد هناك القنوات المباشرة بين إدارة ترامب وحكومة إسرائيل. وتشهد صناعة الألماس في إسرائيل أدنى مستوياتها على مدى التاريخ. هذه الصناعة تعتبر من أهم الصناعات في إسرائيل، حتى أنه عفوا بعتذر، في بورصة للألماس في إسرائيل لكن وضعها سيء جدا. الكاريكاتير في صحيفة إدارة أهرونوت: عائلة إسرائيلية تنتظر السفر إلى الخارج. الأب يقول: سفرنا إلى الخارج يتعلق في طيران ترامب لجبل الفأس. يعني إذا ترامب راح لهناك ما تفش مساحين إحنا نروح ونطير إلى الخارج. أنتقل إلى صحيفة معاريف. صحيفة معاريف: تصعيد في الضفة. يعني عندما يكتبون تصعيد في الضفة أنا يعني بكتبه في يودا والسامع، الصحيفة الوحيدة اللي بتكتب الضفة هي هارتس. تصعيد في الضفة: مقتل 2 ضابط في الجيش، 1 أفراد فرقة التعاقب التي شكلها بن غفير في حينه، بعد أن تمكن أحد سكان قرية تيل من خطف السلاح وإطلاق النار على الإسرائيليين وتم قتله. في الأجهزة الأمنية هناك تخوف من عمليات انتقامية وتدفيع الثمن. طبعا كلنا نعرف أنه يعني هذا حدث وليس فقط التخوف من هذه العمليات. والأجهزة الأمنية الإسرائيلية العملية لم يخطط لها، لكن حدثت بسبب الاحتكاك داخل القرى واستفزازات. هن بيسموها احتكاكات يعني مش استفزازات في صحيفة معريف. هذا يعني في كافة القرى وليس في قرية تيل، لكن في قرية تيل كان الوضع غاية في الصعوبة. وهذه الاستفزازات والاعتداءات هي بسبب كثرة البؤر الاستيطانية والمزارع التي تم طبعا إقامتها على الأراضي أو طوقت هذه القرى، إن كان في وسط الضفة أو في الشمال أو في الجنوب. ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات بتكثيف عمليات الجيش الهجومية. أنا وكأنه يعني حزب الله بحارف الضفة، تكثيف العمليات الهجومية على مين؟ هذه الاعتقالات اللي حدثت في قرية تل وغيرها من القرى المنطقة واقتحام نابلس والمستشفى، يعني هي جاءت كردة فعل لإسكات أو لتهدئة هؤلاء الإرهابيين اليهود في الضفة، ليس أكثر من ذلك. لكن وهي عمليات انتقامية، هذه عملية إرهابية خطيرة، قال رئيس الأركان أيال زمير. حتى أنه يعني قادة الجيش في المنطقة لم يخطط لها. عملية خطيرة يجب أن يكون هناك إعداد وتحضير لهذه العملية، وليس أن يخطف سلاح يعني بوقت أخذ سلاح بالقوة من هذا المستوطن وأطلق الرصاص. كيف خطط هو لذلك؟ طبعا لا. وأمس في تل أبيب وحيفا مظاهرات ضد المستوطنين والاحتلال، يعني كانوا حطوا صورة وهذا الخبر، لكن في صحيفة هارتس تغطية هذه المظاهرات تختلف. وجنود من كتيبة حشمونعيم، هذول المتدينين الحريديم، يعتدون على نشطاء من اليسار الإسرائيلي ومنعوهم من مرافقة رعاة الأغنام في منطقة الأغوار، وأن فرقوا يعني الأغنام، وحاول هؤلاء مساعدة طبعا أصحابها لإعادتها، لكن الجنود من هذه الكتيبة قاموا بالاعتداء عليهم وضربهم ومنعهم من التحرك في المنطقة، والجيش أعلن أنه سيحقق في ذلك كالعادي. يعني في إسرائيل تقول معريف: فتحوا الملاجئ، والولايات المتحدة تنشر تحذيرا أمني لمواطنيها الذين يتواجدون في الشرق الأوسط. لكن يعني ما صارش أي شيء هذه الليلة. الكاريكاتير في صحيفة معريف طبعا خيبة أمل لمواداني رئيس بلدية نيويورك اللي كان بده يعتقل بنيامين نتنياهو، ويعني يقرأ الموت لإسرائيل وغير ذلك، ويقول أوف كنت بدي أعتقل شخص يدعم الإبادة الجماعية، لكن القانون يعني لا يسمح له بذلك وهو تراجع، لأنه لا يمكن لرئيس بلدية أن يصدر أمر اعتقال لرئيس حكومة دولة أجنبية. صحيفة هارتس، يعني هنا الفرق بين كيف التغطية والعناوين. الضفة الغربية تقترب من الانفجار بشكل واسع، والحكومة الإسرائيلية ومن هناك من الحكومة الإسرائيلية من يرون ذلك فرصة. يعني هو يعني يقصد العنوان، يقصد أن هناك من سيربح سياسيا من هذه مما يحدث في الضفة من تصعيد وعمليات، وهم طبعا هو يقصد سموتريش وبن غفير وربما بنيامين نتنياهو في الصورة كما تشاهدون، هي من العملية التي حدثت واعتداء المستوطنين على سكان بلدة تيل. وتقول الصحيفة يعني أن هؤلاء الإرهابيين تجولوا مسلحين داخل القرية وقاموا بالاستفزاز والاعتداء على السكان المحليين. قيادة المنطقة الوسطى تطالب بإضافة قوات من الجيش، الذي هذا الأمر سيلزم تجنيد آلاف الجنود من الاحتياط وبشكل واسع. المحلل الاستراتيجي عموس خرائيلي يكتب: ما حدث في القرية الفلسطينية كارثة معروفة مسبقا، الدخول إلى قرية فلسطينية لا يبرر إطلاق النار على المدنيين. هنا نبدأ حط نقطة، يعني أي كيف تم إطلاق النار على المدنيين؟ يعني عموس خرائيل هو بيعرف جيدا أنه من دخل لم يكن أي مسلح فلسطيني في هذه المنطقة، يعني هو كان دافع عن نفسه هذا الشخص. ويضيف يعني أن لكن من نظم هذه الجولة ليس ساذجا، وإنما فعل ذلك بشكل استفزازي، وهذا جزء من الخطوات الواسعة والتي هدفها طبعا أن تكون هناك ردة فعل فلسطينية قوية لكي تخدم طبعا مصلحة هؤلاء الإرهابيين. وطبعا هو يقول يعني ردة فعل الفلسطينيين خرجت عن السيطرة، وهناك للجانب الإسرائيلي مصلحة في هذه المواجهة الشاملة، وهدفها تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية والاستيلاء على مناطق واسعة من أراضي الضفة المحتلة وإعلان حالة الطوارئ عشية الانتخابات القادمة من أجل إخفاء بكل ما يتعلق بالسابع من أكتوبر. يعني هي قرارات سياسية، يعني في نهاية الأمر حتى الاستفزازات لها أبعاد سياسية. أميرة هيس تكتب اليوم: المستوطنون يصرون على إثارة التصعيد في الضفة، وبدأ صبر الفلسطينيين ينفذ. يعني عمليا وهناك الآلاف من المتظاهرين في إسرائيل ضد الحكومة وضد
1: زميلنا فايز، يعني صبرنا بلش ينفذ، لكن أكيد إحنا صامدين، أكيد إحنا صابرين، وليس لنا سلاح إلا الصبر على هذه الأرض. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والتحليل. شكرا.
2: إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي، ووصلنا إلى محافظة نابلس والحديث عن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة تجاه أبناء شعبنا وخصوصا في محافظة محافظة نابلس منذ يوم الجمعة. يعني نتحدث عن أحداث دامية، عن استشهاد شباب في عمر الورد، وأيضا العديد من إحراق المنازل، المركبات وغيرها.

0: تجاه المواطنين.
1: نعم إلهام، يعني امتد التصعيد إلى قريتي قريوت وبيت فوريك ومناطق أخرى من المحافظة بالتزامن مع تجديد الإجراءات على الحواجز والقيود على حركة المواطنين. الحديث أكثر عن الأوضاع الميدانية في محافظة نابلس ينضم إلينا الزميل محمد الخطيب. محمد صباح الخير.
2: صباح الخير لكم زميلاتي. نعم، يعني سلسلة من الأحداث الميدانية متعاقبة، سلسلة من الأحداث الميدانية في محافظة نابلس جراء هجمات ميليشيات المستوطنين المتطرفين الذين ينفذون الهجمات تباعا على المواطنين من إطلاق الرصاص وصولا إلى إحراق المنازل وقطع الطريق على المواطنين وبحماية كاملة من جيش الاحتلال الذي يتواجد على مسافة واحدة من هذه العصابات المتطرفة ويؤمن لها الحماية الكاملة في الاعتداء على أبناء شعبنا. فجر هذا اليوم في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس أحرق مسجد بشكل كامل، أتت النيران عليه عندما أقدم مجموعة من المستوطنين على إضرام النيران فيه وشن هجمة على المنطقة الجنوبية من بلدة قصرى. في ذات التوقيت كان هناك هجوم واسع نفذه المتطرفون على بلدة بيت فريق الواقع شرق مدينة نابلس عندما هاجموا حي الضباط وقاموا بمحاولة إحراق أحد المنازل. سكبوا المواد سريعة الاشتعال على كل مداخل المنزل، على الأبواب، على الشبابيك، في محاولة لإحراق المنزل بمن فيه، لكن يقضت الأهالي حالة دون وقوع محرقة على غرار ما حدث مع عائلة دوابشة في العام 2015. بالإضافة إلى ذلك، ونحن قبل أن نخرج على الهواء مباشرة، قامت قوات الاحتلال باقتحام المنطقة الغربية من مدينة نابلس وبالتحديد حي رفيديا، حيث تقوم في هذه الأوقات بإلقاء قنابل الصوت والغاز اتجاه جموع الأهالي والمواطنين وتستهدفهم بشكل مباشر وتجري عمليات الدهم والتفتيش في إحدى العمارات السكنية في المنطقة. في هذا التوقيت أيضا قوات الاحتلال تغلق كافة الحواجز والنقاط العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، أزمات مرورية كبيرة بفعل هذه الإجراءات التي يتبعها الاحتلال منذ يوم الخميس ولغاية اللحظة. نتحدث عن عدوان منقطع النظير، طارة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وطارة أخرى من ميليشيات المتطرفين التي تقتل وتبطش وتطلق النار، ويعني تعدت الإرهاب الذي تقوم به كل الخطوط الحمراء. المصدر المروع التي حدثت في بلدة تل الواقع جنوب غرب مدينة نابلس، أعدم الشبان 4 من مسافة الصفر وأصيب 4 مواطنين، وأكمل الاحتلال الجريمة بمنع موكب التشييع إلا بمشاركة 30 فردا من هذه العائلات ووسط حراسة مشددة وتواجد عسكري كبير لقوات الاحتلال، حتى وصل بهم الحال إلى إطلاق طائرة درون فوق موكب التشييع. هذا بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات التي نفذت على المنطقة الجنوبية والغربية من بلدة تل، والتي عانت الأمرين وما زالت تعاني فعل الهجمات التي تقوم بها ميليشيات المستوطنين. في أقل من 24 ساعة أقيمت بؤرتين استيطانيتين في المنطقة، في المنطقة الشرقية مكان التقاء الشهداء 4، بالإضافة إلى المنطقة الغربية أقيمت أيضا بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين. أصبحت البؤر الاستيطانية لا تبتعد إلا عشرات الأمتار عن منازل المواطنين، تخرج ميليشيات المستوطنين وتنفذ الهجمات تلو الهجمة. ونحن يوم أمس في بلدة تل وبالتحديد المنطقة الواقعة بين تل وصرة، هجمت كانت هناك هجمة كبيرة لهذه الميليشيات المتطرفة على منازل المواطنين. خرج الأهالي للتصدي لهم، لكن جيش الاحتلال تدخل وأطلق قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي باتجاه جموع المواطنين والأهالي. ونحن كطواقم صحفية تعرضنا لاستهداف المباشر لمنع نقل الحقيقة والجرائم التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين. كل ذلك يأتي في إطار دعوات متواصلة من قبل قادة في حكومة الاحتلال، وزراء، أعضاء كنيسة، بالإضافة إلى قادة الاستيطان في الضفة الغربية وعلى رأسهم المتطرف تسيف سكوت وأيضا يوسف دقان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، الذي يأتي ما بين الحين والآخر إلى مكان ارتقاء الشهداء 4 ويلقي التهديدات بمسح بلدة تل عن بكرة أبيها وممن فيها. كذلك الحال المتطرف بتسائل سموتريتش وبنغافير وكل قادة الاستيطان الذين يأتون إلى المنطقة ويصرحون التصريح تلو الآخر، بالإضافة إلى قيام هذه الميليشيات الاستيطانية بقطع الطريق الطريق على المواطنين وتنفيذ مسيرات استفزازية الهدف منها هو الاعتداء على التجمعات السكانية الفلسطينية التي أصبحت معزولة بفعل هجمات المستوطنين والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال. نتحدث عن واقع صعب تعيشه محافظة نابلس في ظل هذه الإجراءات التي تتصاعد ساعة بعد ساعة، إغلاقات، اعتداءات مستوطنين، إطلاق النار من قبل قوات

0: الاحتلال الإسرائيلي، حتى وصل بهم الحال بإدخال مدرعات ضخمة إلى قلب مدينة نابلس وبالتحديد في منطقة زواتا. هنا يعني نقف قليلا عند ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين. هنا الهدف القديم الجديد لهذه الميليشيات الاستيطانية وقوات الاحتلال هو فرض واقع قائم على قوة السلاح في محافظة نابلس، عزل التجمعات السكانية الفلسطينية، إقامة البوار الاستيطانية، توسيع المستوطنات القائمة، بالإضافة إلى عزل منع المواطنين من المرور من بيوته على بيوتهم وعلى أراضيهم، حتى بات اليوم المواطن الفلسطيني غير قادر على الوصول إلى منزله ويسكن فيه بأمان بفعل الهجمات التي تقوم بها ميليشيات المستوطنين. نتحدث عن جماعات إرهابية كتدفيع الثمن في التلال المتطرفة، الفرق المتأهبة تنشط في مستوطنة يتصار ومستوطنة علي ومستوطنة ألوم مري، تضم ولاة المتطرفين، وأيضا نتحدث عن قادة هؤلاء المستوطنين الذين ينفذون ويلقون التعليمات لهذه العصابات بشن مزيد من الهجمات على التجمعات السكانية الفلسطينية بحماية جيش الاحتلال. ويعني أتحدث في أن كل محاولة من قبل الأهالي في المحافظة لتصدي ميليشيات المستوطنين على الفور جيش الاحتلال يكون بمقربة من ميليشيات المستوطنين ويطلق النار وقنابل الصوت والغاز وكل أشكال القمع ضد المواطنين الفلسطينيين العزل الذين يواجهون إرهاب الدولة المنظم في محافظة نابلس. واقع تزداد صعوبته يوما بعد آخر، من يوم الثلاثاء ولغاية الآن ترحيل عائلة الطباسي في بلدة جارود جنوب مدينة نابلس، بالإضافة إلى ارتقاء شهيدين وإصابة مواطنين في بلدة بيت فوريك الواقع شرق مدينة نابلس، إضافة أيضا المجزرة التي حدثت في بلدة تل، وصولا إلى الحصار الذي يفرضه الاحتلال والتهديدات المتواصلة حتى باقتحام واجتياح مدينة نابلس ومخيمات شمال الضفة الغربية. نتحدث هنا عن واقع صعب تعيشه محافظة نابلس جراء هذه الهجمات التي تنفذ من قبل ميليشيات المتطرفين بحماية كاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث في ذات التوقيت عن ما تقوم به هذه العصابات الاستيطانية من دعوات للخروج بمسيرات على مداخل الطرقات، على مداخل عفوا على تجمعات الطرقات، بالإضافة إلى الأماكن القريبة من القرى والبلدات الفلسطينية. في هناك تجمعات كانت على مفرق يتصار هو دوار سلمان الفارسي في المنطقة الشمالية بلدة حوارة، وصولا لمفرق جيت حتى مدخل بلدة صرة. كانت هذه المناطق مليئة بالمستوطنين وبقوات الاحتلال الإسرائيلي لتأمين وصولهم إلى ما تسمى مستوطنة حفاد جلعاد المقامة على أراضي المواطنين في منطقة جنوب غرب نابلس، لتأمين هذه العصابات الاستيطانية في هذه المسيرات الاستفزازية التي تنفذ ضد المواطنين. الطريق الواصل ما بين محافظتي نابلس ورام الله والذي تتجمع فيه ميليشيات المستوطنين على مدخل مستوطنة علي ومستوطنة شيلو وشفات رحيل، كل هذه المناطق تتواجد فيها هذه العصابات الاستيطانية وتقطع الطريق على المواطنين. منطقة جنوب شرق نابلس، جوريش، يتمة، قصرة، هذه المناطق يغرسها جيش الاحتلال في هذه الأثناء ويمنع حركة المواطنين والأهالي في ظل انتشار كبير ومكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول فرض هذا الواقع على أبناء شعبنا في محافظة نابلس.
1: نعم، كل الشكر لك زميلنا محمد الخطيب من نابلس، نتمنى الفرج لجميع أبناء شعبنا أينما حلوا، وربنا يحمي جميع المواطنين من اعتداءات المستوطنين وبطشهم. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشورنا صباح الفلسطين هذا الصباح، وصلنا إلى هذه المحطة والحديث عن سوق العمل، وأيضا في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل خاصة في القطاعين المالي والمصرفي، تبرز أهمية تأهيل كفاءات شابة وربط مخرجات التعليم أيضا باحتياجات سوق العمل الفلسطيني. نعم، إلهام الحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أكرم حمدان الأكاديمي والخبير المصرفي. يسعد صباحك.
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك، يعني بداية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. بدنا نحكي عن الدور اللي بيقوم فيه المعهد المصرفي الفلسطيني في تطوير الكفاءات وخاصة في قطاعي المالي والمصرفي.
2: صباح الخير بداية، وشكرا على الاستضافة الجميلة في هذا اليوم اللي جميل وجودي بينكم هون ولكن صعب شعبنا. بداية بحب أقول ألف مبروك لكل أنه الثانوية العامة قبل يومين، منهم بنتي بسمة، فألف مبروك للجميع. الله يخليك.
1: كم جابت؟
2: 85.
1: ألف مبروك.
2: الله يخليك. يعني
1: التفوق والنجاح.
2: فالحمد لله، يعني هذا السؤال اللي بنطرحه دائما إنه جسر الفجوة ما بين التعليم والعمل، وإحنا كشعب بنعاني وعندنا كثير محددات قد تختلف عن كثير دول في العالم. بالمعهد المصرفي احنا بنطور مهارات الموظفين بشكل عام، بنركز عليها العاملين بالقطاع المصرفي والمالي إضافة إلى القطاع العام في أمور نركز عليها بثلاث محاور. المحور الأول بنركز عليه بنغطيه بشكل كامل كل العلوم المصرفية، يعني ما يختص البنوك من اعتمادات وكفالات وحسابات ودائع وكل شيء. المحور الثاني هو محور إدارة، يعني تخطيط جودي استراتيجي كل ما هو تحت مظلة إدارة. المحور الثالث المهارات الرقمية والمهارات الشخصية. بالمهارات الرقمية نتجه إلى الرقمنة اللي هي تعتبر عنوان العالم اليوم، عنوان تحدي كتير في مواضيع أمن السبراني، مواضيع الداتابيز، مواضيع الرقمنة والتحول الرقمي. واليوم احنا كمعهد مصرفي فخورين انه نقود ثورة تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي والداتا ساينس بشراكة مع كتير أكاديميين وخبراء في فلسطين والخارج. الجانب آخر مهارات هو المهارات الشخصية، مهارات الخطابة والتواصل وخلافه. دور المعهد بالجامعات، احنا وقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجامعات الفلسطينية حتى نتعاون في تقديم ورشات عمل مجانية لطلابنا، نضعهم في توعية عامة حول العلم المصرفي، العلم الإداري. وإذا لاحظنا يتقاطع العلم المصرفي مع كل المواطنين، كل إنسان معه اليوم بطاقة، بالذات مع توجهات
1: سياسة الشمول المالي،
2: وسياسة
1: الحكومة وسلطة النقد.
2: وأنا
1: دكتور يعني وجب علينا السؤال بين الرغبة الشخصية وبين احتياجات سوق العمل، وين بترجح الكفة؟ لأنه يعني لما نتطلع على النسب، النسب شوي محبطة. لما بقول لك 41% نسبة البطالة، 39% نسبة البطالة، يعني كل ما لها النسبة بتعلى. طيب أنا وين رغبتي؟ وين سوق العمل؟ شو أنا
2: هو هو هو اللي دائما سبلاي ديماند، هذا عرض والطلب. هاي مسألة بكل شيء، مش بس في السوق، حتى في الدراسة. نرى أنه هناك يعني تخصصات معينة عليها طلب ثاني ومستقبلي. مثلا اليوم احنا نرى التخصصات الرقمية لها دور كبير من باب مثلا الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، داتا ساينس، الإدارة الرقمية وكل هذه التخصصات. ولكن في جانب آخر، انه خريجي اليوم لو هو حتخرج بعد 4 سنوات، ولو كنا أفرج حيشتغل بعد 5 سنوات بناء على إحصائيات مثلا، انه مش كل خريج بيشتغل مباشرة، في خريجين بيستنى 10 شهور، في خريجين 6 شهور، في خريجين 1.5 سنة.
1: هو 25 شهر بعد التخرج،
2: ماذا حيعمل بعد 5 سنوات؟
1: صحيح.
2: لربما يكون بعض التخصصات اليوم قوية بعد 5 سنوات تشبع. يعني ب 23 مثلا كان في إحصائية بتقول إنه مثلا العلوم الرقمية ما عليها طلب، اليوم عليها طلب. هل يا ترى حيكون الضغط أو التوجه للطلب العالمي بعد 5 سنوات على العلوم هذه؟ هذا سؤال بحتاج توقف. أكيد في حاجة علوم رقمية، ولكن في كثير تخصصات تانية أخرى نرى بحاجة لها. مثلا إحنا نرى أنه اليوم العالم الرقمي عنده صفة اجتماعية صارت، مثلا الترابط الأسري، أطفال صعوبات تعلم، في عنا مثلا في التواصل. فأرى أنه إحنا عنا مشكلة مثلا أو حاجة مستقبلية في هذه التخصصات. إحنا اليوم نقابل مثلا الموظفين في المؤسسات المصرفية حتى بالشارع، بنحس مرات أنه في عنا مشكلة بالخطابة، مشكلة بالتسويق. فلما بدي أفكر أنا في التخصص، بدي أطلع حاجة المجتمع القادمة والوضع اللي أنا التخصصات متوفرة في الجامعة لنا اليوم. إحنا كمعهد مصرفي إيش بنعمل؟ إحنا صممنا برنامج سميناه رواد المستقبل، نستهدف فيه طلاب السنة الرابعة والخريجين الجدد. هذا البرنامج سيقدم مباشرة من معهد وبالشراكة مع مؤسسات سواء قطاع مصرفي أو خلافه. مخرجاته تهيئ الخريجين إلى العمل في القطاع المصرفي والمالي، لأنها بتحاول تجسر الفجوة التعليمية. إحنا بنعرف أنه هناك فجوة بين التعليم والتطبيق.
1: صحيح.
2: إحنا مناهجنا بشكل عام هي مناهج غربية إلى حد ما، مزبوط. طيب إذن النمط الموجود في هاي المناهج هو نمط إلى حد ما لا ينطبق بشكل كلي.
1: نعم، وضع في المثالية، وإحنا بيئتنا تختلف عن كل العالم،
2: استغير الظروف الخاصة بفلسطين.
1: نعم. صحيح.
2: إذن بدنا تمتجيت هاي المسألة، وإحنا نسرها من خلال دورات تدريبيه.
3: جميل. طيب انا بدي احكي في ظل التطور التكنولوجي السريع يعني اللي احنا عم بنعيشه، وخصوصا في عالمنا والتحول الرقمي، كيف انتم في المعهد المصرفي يعني بتواكبوا هاي التغيرات في برامجكم التدريبيه اللي انتم بتعملوا على تاهيل الكفاءات لها؟
2: بدانا بالمعهد بدايه. احنا تقريبا رقمنا 90% من عمليه المعهد. تعال مكتبي لا تجد ورقه.
1: نعم.
2: بدايه نيجي على مستوى التدريب والتطوير. عندنا محور رئيسي بالمعهد من المحور الرقمي، وينبثق منه المهارات العلم البيانات، الذكاء الاصطناعي، التسويق الرقمي وكله. مثل هذا العام عام 2026 فخورين برغم التحديات ورغم الصعوبات احنا دربنا الذكاء الاصطناعي في القطاع المصري بشكل عام، عملنا عدة كورسات في موضوع الذكاء الاصطناعي في التسويق، طبقنا دورات متقدمة في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات بتعاون مع كبار الدكاترة، وعندنا كمان شهر عندنا تدريب متقدم جدا ذكاء اصطناعي في الإدارة المالية. خلاف ورشات العمل اللي عملناها في لغة الآلي أو ماشين ليرنينج، تعلم الآلي وخلافه، بالتعاون مع جهات محلية ودولية، فنحن نسير والحمد لله بخطوات متسارعة.
1: دكتور، بما أنه حضرتك أكاديمي ودكتور في الجامعة، عندنا هيك تساؤل، لماذا لا يتم ربط المسار التدريبي بالمسار الأكاديمي، بحيث أنه لما يتخرج الطالب ما يلاقي العديد من الأشياء فاتته خلال مسيرته الجامعية؟ يعني ليش ما يكون مثلا في خطة أنه خلال السنة الأولى مطلوب منك تدرب في المواضيع التالية، بحيث أنه يخفف على نفسه بعد التخرج ويزيد فرص التوظيف له؟
2: شوفي، هو حتى ما نكون قاسين على أنفسنا، إلى حد ما هذا الشيء موجود. يعني يوميا بيجيني كثير طلبات إنه طالب خريج عنده 20 ساعة تدريبية، بدنا نتدرب، بنوجههم للمؤسسات وقطاع المصرفي، وكمان في دورات بتتم في بالتعاون مع الجامعات، بيخبر مذكرات تفاهم لعمل تدريبات متخصصة للطلاب عندنا بالمعهد أو في البنوك حتى يجسروا الفجوة التعليمية.
3: طيب جميل، بما أنه إحنا نستغل وجودك عندنا، بما أنه إحنا هلأ طلاب التوجيه خلصوا جديد وأخذوا نتائجهم، إيش نصائحك لإلهم كيف يختاروا التخصصات اللي هي بتناسب سوق العمل الفلسطيني، وكمان للخريجين اللي خلصوا جامعات وهلأ بواجهوا صعوبة في أنهم يلاقوا وظائف؟
2: شوف، أول نصيحة بدي أحط رقم واحد، وهي أبدأ بالتدريب. يعني الطالب يتعلم 4 سنوات، ولكن العلم يتطور بشكل متسارع جدا، فعلى الطالب من السنة الأولى حتى يستغل وقته في التدريب حتى يعبي أي نواقص عنده تلزم سوق العمل. هاي أول مسألة، التعليم مستمر، التدريب مستمر مهم جدا حتى يكون جاهز لسوق العمل. المسألة الثانية في التخصص، أنا بقول إنه كل التخصصات جميلة، ولكن المهم التميز. يعني ممكن أدرس أي تخصص بديها، أتميز بالتخصص، فلما نروح على التوظيف إحنا نجد من تميزه أصلاً ما بقدمت للتوظيف. تجد مؤسسات القطاع الخاص بالذات بيروح على الجامعات وبيجيب الناس المتميزين مباشرة وبوظفهم، مش بحاجة أصلاً نقدم. إذن التميز، الشغف مهم جداً. في كمان مسألة بحب أحكيها، ما تخلي معدلك يخنقك. يعني إذا أنا بدي أتخصص هندسة برمجة أو إدارة أو رقمني ومعدلي ما نفع، أعيد مواد، ما عندي مشكلة. أعيد مادي في شهرين أو سنة كاملة حتى عشان أنتج وأنجز في 40 سنة قادمة في حياتي، ولا أني أروح تخصص عشان معدلي مش كويس وأربعين سنة أندم على عمل رحت عليه وتخصص عشان معدل معين.
1: صحيح، يعني إحنا بحاجة لتغيير العقلية بالضبط. شوي اتجاه الثانوية العامة وأهميتها وأثرها. بالعكس أن الدكتور اللي بتحكي كتير مهم، وهذا استثمار للحياة لقدام. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم،
1: يسعد صباحك الدكتور أكرم.
2: شكرا
1: حمدان.
2: شكرا استضافي ويسعد صباحكم. مبروك الجميع، ناجحين إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
3: الله يبارك فيك. شكرا لك.
2: شكرا.
3: إذن مشاهدينا مكملين معكم، وإحنا ورح نروح في هذه المحطة من تونس والحديث عن الشاعر التونسي فتحي زهير، اللي بيحمل في قصائده حب للشعب الفلسطيني ويتغنى بشعبها وبأرضها وبصمودها.
1: نعم، ويؤمن بأن الكلمة الصادقة قادرة على إيصال الرسالة وحفظ الذاكرة. نتابع هذا التقرير مع الزميلة حياة بالهلال.

أنا فتحي زهير، خدمتي الأساسية أنا باحث اجتماعي متخصص في الريف، يعني الزراعة والعيش الريفي، ولكن إلى جانب هذا أنا يعني أعتبر نفسي ملحن لأغاني مختلفة. في شبابي المبكر يعني قبل 20 سنة تعرفت على الشيخ إمام، بعدها استمعت إلى مارسيل خليفة وغيرهم، فجاتني الفكرة أنه معناها نختار أشعار ونعطيها ألحان تصبح أغاني. في الأول بديت بكلمات من عندي، ولكن سرعان ما استفقت أنه أنا مش شاعر، وأنه الأفضل هو أنه الواحد يستند إلى أشعار متاع ناس أكثر معرفة ويحولها إلى أغاني. الشعر عند العرب عنده أهمية خاصة جدا، ولكن الأشعار المغنات تصبح أكثر مسموعة، وهذا اللي يدعو أنه أنت لما تفتح كتاب وتعجبك قصيدة منها توري هذا العمل إلى أصدقائك، وإذا كان عندك القدرة أنه ترجعها أغنية يكون كذلك أفضل. هي فلسطين في مهجة كل عربي، أنا لنقل خلينا ننطلق من تونس، في كل تونسي لدى كل مغربي، وأنا في عمر ربما 12 سنة شفت أخي الأكبر متطوع لفلسطين، متطوع لحرب 67، ومنها هذا ترك أثر كبير في حياتي، إنه هذه القضايا منها تستحق إنه

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يعني في هذا التوقيت من كل عام دائما في قصص نجاح ملهمة, وهي قصص الثانوية العامة. هاي السنة اللي حملت فيها الاجتهاد والإصرار والثبات وأيضا الصمود بالنسبة لشعبنا الفلسطيني, ودائما بثبت طلبة الثانوية العامة إنه الطموح لا حدود له.
1: نعم, إلهام اليوم معنا قصة مميزة جدا وضيفة مميزة جدا على مستوى فلسطين, وهي الأولى مكرر على مستوى فلسطين 99.7 الطالبة ديما القصراوي بتنضم لها في الاستوديو. ديما يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم, أهلا
0: فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني بدنا, كنت بتوقع هذا المعدل, وكيف كان شعورك أول ما سمعتي؟
2: هلا أنا خلال السنة يعني وأنا بس على هذا المعدل كان متوقع لي أني أكون من أوائل الوطن. بعد ما قدمت الامتحانات طبعا يعني ما كنت متأكدة 100% بصراحة, يعني كنت حاطة احتمال بس مش أكيد. بس الحمد لله أنه ربنا أكرمني فيه. كان يعني لحظات لا توصف صراحة, يعني مشاعر مختلطة, بس الحمد لله يعني.
0: مبارك.
1: نعم. طيب ديما, أنت خلال مسيرتك 12 سنة مدرسة, كيف كان تحصيلك الأكاديمي طوال 12 عام؟ وهل هو يعني كان إشي غريب عليك ولا عادي أنت متعودة هيك دايما أولى؟
2: الحمد لله أنه متعودة, يعني من أنا صغيرة أني كنت دائما يعني بأعلى المعدلات والمراكز, فمثل ما حكيت لكم يعني كان إيش متوقع لي الحمد لله.
0: يعني مش تضمني بالنسبة لها, عارفة بالضبط شو رح تجيب وإذا رح تجيب من الأوائل والأولى كمان. طيب جميل, بدنا نحكي عن فترة الضغط النفسي. يعني دائما التوجيهي هيك بشكل عام لكل الطلاب, بس يوصلوا له بيكون في ضغط نفسي من المجتمع, من الأهل, من المدرسة. كيف أنت حافظتي على توازنك خلال هاي الفترة؟
2: هلا هو فعلا يعني سنة التوجيه مليانة ضغط نفسي, سنة طويلة والواحد مطلوب منه يستمر على الرغم من التوتر اللي بيشعر فيه, على الرغم من نفسيته ومشاعره وكل إشي. بس الحمد لله لما الواحد يكون عنده هدف بده يعني يحاول إنه يتأمل, يتفائل بربنا كمان ويستعين بربنا إنه يعني رح يقدر يوصل باجتهاده وإنه ما يسمح للتوتر يسيطر عليه.
1: نعم, وراء كل هذا النجاح الكبير طبعا أسرة متفاهمة, أسرة بتهيئ الجو المناسب للدراسة. احكي لنا شوي عن عائلتك, كيف تعاملوا مع هذا العام؟
2: والله يعني أهلي وفروا لي بيئة داعمة كتير ومريحة جدا. والدي ووالدتي ما قصروا معي أبدا, كانوا يعني أي شيء بريحني, يعني أي شيء بريحني مستعدين يعملوا. إخواتي وأخوي نفس الإشي, فعن جد يعني لولا هاي البيئة ولولا هذا الدعم اللي شفته منهم ما كنت وصلت لهذا المعدل.
0: أكيد دائما دعم الأهل هو أساسي في هاي المرحلة خصوصا. طيب أنا دائما الناس ودائما الطلاب بدوروا على الطريقة المثالية للدراسة, دائما بيسألوا إنه كيف ممكن نرتب وقتنا وجهدنا بطريقة إنه إحنا نكون مرتاحين وبنفس الوقت دارسين ونقدر نجيب معدلات عالية. اشرح للناس, للطلاب اللي مقبلين على التوجيه السنة الجاي, طريقتك المثالية للدراسة.
2: هو طريقتي ما كانت كتير مثالية, يعني أنا كنت مثل ما حكيت لك حاطة هدف. فالإنسان لما يكون حاط هدف بيكون عارف إيش لازم يعمل. هلأ أهم شيء إنه الواحد يستمر بالدراسة, المتابعة اليومية, إنه أخذ امتحانات المدرسة بجدية كبيرة, لأنه عن جد فترة الوزاري ما بيكون فيها هذا الوقت إنه الواحد يدرس فيه. دائما يحاول الواحد لو يكتب على نوتس الجوال أو حتى لو يخليهم بعقله اللي هي شو الأهداف أو شو اللي أنا لازم أنجز اليوم, بحيث أنا قبل ما أنام أكون أنا راضي عن إنجاز اليوم. فإن شاء الله بهاي الطريقة بنوصل.
1: ديما, أنت كم ترتيبك بين إخوتك؟
2: أنا آخر العنقود.
1: آخر عنقود سكر معقود, يعني دخلت الفرحة من أوسع أبوابها لأهلك. طيب في حدا من إخواتك جاب نتيجة مشابهة؟
2: أختي أكبر مني بخمس سنين يمكن, جابت 99.6, بس ما كانت من أوائل الوطن.
1: يا ستي يعني أنتوا ما شاء الله عليكم عائلة مجتهدة ومتفوقة. نعم, يعني ألف مبروك إليك ولوالديك هذا الإنجاز الكبير, ما شاء الله عنكم. طيب السؤال الأهم, دائما بقولك طالب التوجيه بناش نشوف ولا في مناسبة اجتماعية ولا بطلع بالشارع, بدلوا قاعد ومحبوس, كيف كانت حياتك؟

0: أجرى التخصص اللي أنت ناوية تروحي عليه بهذا المعدل؟
1: هلا أنا شخص بحب الفن، بحب العمارة، ف يعني احتمال كبير هندسة معمارية، بس لسه في خيارات كمان في بالي عم بدرسها، يعني إن شاء الله خير.
0: زي إيش الخيارات؟ متشابهة ولا لا؟
1: ممكن هندسة حاسوب برضه، لأنه يعني تخصص مهم، وحاليا إحنا يعني رايحين دائما للتكنولوجيا، فممكن كمان يكون خير.
2: طب إحنا في برنامج فلسطين هذا الصباح تقريبا من أسبوعين كل يوم نستضيف مواضيع بتخص التوجيه والتخصصات وإلى آخره، ونتناول مواضيع الأيام الإرشادية في الجامعات. هل رحتي على أي يوم من الأيام الإرشادية في الجامعات واستفدتي من هذه الأيام؟
1: رحت على اليوم الإرشادي بجامعة بيرزيت. استفدت بصراحة، يعني في تخصصات ما كنت عرفتها، ما كنت يعني حاططها في بالي. فمن خلال هذا اليوم الإرشادي والطلاب اللي كانوا بيشرحوا تخصصاتهم كمان ضف لي خيارات يعني أكثر بمخي، وتعرفت على الجامعة بشكل عام وأجواءها، فكانت حلوة.
0: طيب لو طلبنا منك هيك تختصري تجربتك بالثانوية العامة خلال هاي السنة بكلمة أو بجملة، إيش بتحكي؟
1: والله يعني يمكن صعب أفكر بكلمة واحدة،
0: جملة.
1: ممكن أحكي إنه التوجيه حلو مر، يعني على قد ما في
2: حلو مر،
1: حلو مر،
2: حلو مر.
1: عن جد على قد ما في تعب وضغط نفسي ويعني يعني توتر، بس نفس الوقت يعني الإشي حلو، يعني لحظات حلوة كمان. بتحس انه يعني انت عم تحصد ثمار تعبك، الحمد لله.
2: تبع سيرة الحلو والمر، كتير بنشوف موضوع التغذية لطلبة التوجيه، شو نظامك الغذائي، على ايش بتركز، لانه كل هاي الامور بتساهم في تقوية الذاكرة والحفظ وتنظيم ساعات النوم. التغذية لها دور كبير في تنظيم حياتنا، فكيف كان نظامك الغذائي وعلى شو كنت بتعتمدي خلال هذا العام؟
1: هلا كنت اكل، احرص دائما ان يكون عندي وجبه فطور لانه كثير مهم للتركيز. تمر، كنت كثير احب افطر تمر، وكمان ممكن شوكولاته دارك، يعني انا هاي كنت احبها برضه. هلا ما كنت معتمده نظام غذائي معين، بس انه احاول استفيد من هالشغلات، فهيك يعني.
0: احنا دائما بالتوجيه بيكون مسموح طالب التوجيه لا نظام غذائي ولا عباله، طالب التوجيه ايش ما يطلب، سكر حلو لازم يكون موجود،
2: بالعكس الستريس بدي اكل كل شيء.
0: فدايما طلاب التوجيه بنصحوا، يعني انا بتذكر وقت التوجيه لا الواحد بنصح بالمره بلا بيمشي على نظام غذائي ولا غيره.
2: كنتش بدي جامعه، انا كان بدي جيم بعد طلب التوجيه.
0: طيب بدنا نحكي رسالتك بتوجهيها اليوم للطلاب المقبلين على التوجيه.
1: رسالتي انه التوجيه صحيح سنة صعبة لكنها مش مستحيلة، وانه يتحقق حلمك مش شيء مستحيل اذا انت استعنت بربنا وبعدين اتبعت الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الحلم، اللي هي بتتمثل بالاجتهاد والاستمرارية، وانك ما تستسلم او تيأس مهما كانت مثلا علامتك بالمدرسة، بالتجريبي اخفقت مش مشكلة، خليك دائما متأمل انه لا، انه حلمك في امل انه يتحقق، وعن جد الاحلام تتحقق.
2: يعني ديما كل كلماتك حكم، توجيه حلو مر، لا يأس ولا استسلام، نعم صعب بس مش مستحيل، هذه الكلمات جميلة جدا. ألف مبروك لك، ألف مبروك لعائلتك. ديما القصراوي الأولى على مستوى فلسطين الفرع العلمي 99.7، ألف مبروك لك ولأهلك، وإن شاء الله بالتوفيق في حياتك الجامعية.
1: شكراً على الاستضافة.
0: أهلاً فيك ومبارك هذا الإنجاز على مستواك الشخصي، مستوى عائلتك، وكمان لفلسطين. شكراً لك، شكراً لوجودك معنا. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: معكم مشاهدينا في نفس السياق وطلبة الثانوية العامة وبين رغبة الأهل وبين الرغبة الشخصية بوقع الطالب في حيرة. وفي فقرتنا السابقة كانت معنا الأولى على فلسطين ديما قصراوي، يعني معدل 99.7 علمي، حتى ديما محتارة شو بدها تفوت.
1: صحيح، يعني هي محتارة بين تخصصين، فدايما هيك طلاب الثانوية العامة وخصوصا بمرحلة نعتبرها مصيرية بأنه إيش هو قرر يدرس لحتى يكمل مستقبله المهني فيها، فدايما احنا يعني بدنا نصائح وبدنا كيف الطالب يقدر انه هو يقرر ايش التخصص اللي هو لازم يخوضه وكمان يحقق التوازن بين الحلم والواقع وسوق العمل. للحديث اكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الربعي مستشار تربوي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباحكم وصباح كل المشاهدين الكرام يا رب.
0: يسعد صباحك دكتور. يعني الموضوع اليوم هذا آلاف العائلات الفلسطينية والطلاب واقعين في هاي الحيرة، خاصة أنه ما شاء الله في عدد كبير من المعدلات الجميلة والعالية جدا، وهون بوقع الحيرة. لا بدك تفوت تخصصات معينة، ممكن الطالب شايف حاله في تخصص تاني، لمين الكفة بترجح؟ لخيار الأهل ولا للرغبة الشخصية للطالب؟
2: يعني في البداية احنا بنترحم على شهدائنا الأبرار في تل وفي نابلس كل المناطق، شاولنا بغزة، والفلسطيني في أي مكان. وسبحان الله دائما إحنا كأنه كتب عليه بأنه فرحنا ممزوج بدم دائما وأبدا، فهي تبقى فرحة منقوصة. تمنى نشوف الشهداء أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى، ونشوف الأسرى وقد تحرروا، ونشوف القدس هي محررة دائما وأبدا. مناش ننسى هذا البعد وهذه الغاية الأسمى للإنسان الفلسطيني المتجذر على أرضه. ولكن الفرح عبادي، والفرح الإنسان لما يقدم شيء يحق له شخصيا ولأهله أنهم يفرحوا بهذا النجاح. صحيح. وهذا الإنجاز اللي قدموا وحققوا سجل وصمته في هذا الواقع. عشان هيك إحنا كثير بنسمع وتنقلب الآية، بدل ما الطالب نفسه الطالب التوجيهي اللي تخرج اليوم يختار التخصص هو اللي يختار، إحنا بنلاقي بأنه الأب يختار والأم بتختار والعم بيختار والجار بيختار وهو المستشار. لا يعني المعدل بالعكس، انت اللي بدك تختار وكل هؤلاء عبارة مستشارين لإلك مش العكس. صحيح. عشان هيك يعني بستغرب احيانا يعني صدقا الواحد اذا بده يشتري تليفون ممكن يقعد اسبوعين او ثلاثة يقارن بين الخيارات التليفون عشان يشتري جهاز تليفون، فما بالك اذا بده يشتري عمر لإله مقداره 40 او 50 او 70 سنة قادمات. قضية الاختيار مش سهلة ولا هي بتيجي في ربع ساعة. إذا أنا بقعد أسبوعين عشان أختار التليفون بالفاش في ربع ساعة أختار التخصص أنا بدي.
0: صحيح.
2: عشان هيك هاي الحيرة للأسف إحنا بحاجة إلى التدريب ومأسسة لإلها في المرحلة الإعدادية والثانوية عشان نصل إلى الوضوح للمسار المهني تبعنا. طيب إحنا وصلنا اليوم بدناش نحكي في الماضي، بدناش نحكي إحنا لازم نأسس حالنا. في اليابان في حصة مخصصة من الصف السابع عشان تحديد الميول المهنية للطلاب مع مستشار بيكون موجود داخل المدرسة. إحنا في فلسطين مش في اليابان، إيش نعمل مع طلبتنا اللي تخرجوا بهذا الشكل؟ في عندي ثلاث أو أربع أسئلة. إذا الطالب بمعنى الكلمة حطهم في باله وجلس بينه وبين نفسه جلسة الصفاء الذهني هاي الخلوة بينه وبين نفسه وجاوب على هذه الأسئلة بعمق، إذا سيكون هو قادر على تحديد تخصصه. السؤال الأول، اسأل نفسك إيش هو العمل اللي انت عملته ومر معك انك عملته ولما اشتغلت انت فيه نسيت الدنيا كلياتها. ممكن لما انت كنت تشوف تطبيقات على التليفون، ممكن انت لما كنت تساعد في البيت في اعمال مهنيه، ممكن انت لما كنت تحل مساله رياضيات، ممكن انت لما كنت قاعد على الجهاز تشوف جسم الانسان، ممكن انت استمتعت لما انت شفت كيف مدرب الرياضه بيدرب الرياضه، ممكن انت استمتعت ونسيت الوقت لما كنت ترسم لوحه جميله. إذا رقم واحد بدك تفكر تسأل نفسك سؤال، إيش الإشي اللي أنا عملته بالسابق؟ يمكن تكون أنت مع أصحابك وأنت بتعرف تقود أصحابك وتنظم فعالية معينة، ممكن أنك أنت عشانك تختار أنت جانب اجتماعي، ممكن أنت لما حدا يسألك سؤال بتحب تكون أنت دور المستشار. فاسأل نفسك السؤال الأول، إيش الإشي اللي أنت لما اشتغلته نسيت الوقت كلياته حواليك كنت مستمتع أنت فيه؟ سجله على ورقة. يجي السؤال الثاني، طيب انت وين متوقع نفسك بعد 5 سنوات انك تشتغل؟
1: تشتغل. صحيح.
2: ايش المكان اللي انت شايف نفسك فيه؟ ممكن انت تكون طبيب، ممكن محامي، ممكن انك انت مدرب، ممكن انك انت شخص عامل بالجانب الاجتماعي بعلم النفس. إيش المكان اللي أنت متخيله للبيئة؟ إذا أنت مش عارف عادي أكتب على ورقة، أنا متخيل نفسي طبيب، متخيل نفسي في مستشفى، متخيل نفسي أنا معلم، متخيل نفسي أنا سايبر سيكوريتي، متخيل أن نفسي في أي مجال من المجالات.
1: صحيح.
2: تمام؟ وروح لهذا المكان بينك الله. نحن حكينا كمان بالفعش نأخذ إحنا قرار تخصص جامعي في ربع ساعة. روح لهاي الأماكن بشكل حقيقي، شوف الناس الموجودين في هذه الأماكن، جولة ولفة هيك صغيرة، اجلس مع أصحاب اختصاص. أنا عندي الطالب جاب بالتوجيه 99، بس لما سبحان الله كان مقرر يدرس طب، لما لعب كرة قدم وأحد زملائه وقع نقلوه على المستشفى، شاف الدم وشاف كيف بيسوي بالغرزة، قال أقسم بالله ما أنا داخل الطب، ما شفت نفسي أنا خفت. فهو نفسه قبل ما يعني يدخل في هذا الشيء شاف شيء حقيقي أمامه. عشان هيك إحنا بحاجة أنك أنت تشوف الأماكن والبيئات اللي أنت ممكن تكون أنت موجود فيها.
1: صحيح.
2: هذا كلام بعطينا هيك بعد بأنه درجة تشابك مع المجتمع وتشابك مع الواقع بشكل حقيقي. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما في إشي بالتخصصات، بكل التخصصات إشي مليح وإشي عاطل، ما في.
1: صحيح.
2: في قاعدة اسمها إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أي مجال أنت بتبدع فيه، أنت شغفك فيه، هواك فيه، راح تكون متميز أنت فيه.
1: صحيح.
2: بغض النظر إيش كان التخصص. لو أنك أنت ما تفكر بأنه التخصصات البرستيج اللي بدخلها مثلا هندسة أو طب، لا، ممكن إنسان مهندس وعنده شغف بالهندسة يتميز على مستوى العالم، ممكن شخص متميز بس ما عنده شغف بالهندسة يمكن غير تخصصه بعد سنتين من الجامعة.
1: صحيح.
2: ما بيشوف حل بهذا المجال.
1: هذا الكثير دكتور بنشوفه للطلاب، إنهم دائما بدخلوا بتخصص معين وبعد سنة أو سنتين بيحولوا لتخصصات أخرى،
2: ما شاف نفسه
1: يعني
2: فيه.
1: صحيح. يعني دكتور إحنا بنحكي هذا على مستوى الطالب شو هو بحب، لكن إحنا كمان عنا بدنا نشوف شو سوق العمل بده. يعني سوق العمل إيش بتطلب؟ في كثير تخصصات تقليدية أصلاً بطلت، صار عنا فائض منها، يعني الدكاترة، المهندسين، الإعلاميين، حتى إحنا الناس بتروح تتجه لهاي التخصصات التقليدية. إيش التخصصات اللي أنت سوق العمل بيحتاجها؟ الطالب لازم يفكر فيها كمان، إنه بعد 4 سنين ما أخلص أنا إيش بدي أشتغل، وين بدي أشتغل، وهل
2: هذا السؤال الرابع.
1: عندي وظيفة.
2: بالضبط. السؤال الرابع، إيش الاحتياجات الموجودة في مجتمعي وفي البيئة الموجودة عندي أنا؟ إذا فكرت أنا بالاحتياجات وشفت أنا سوق العمل إيش اللي بده إياه، من هون إلى 5 سنوات إحنا باعتبار قاعدين نرسم مسار بالمستقبل. عشان هيك يعني حتى لو إنه الإنسان بحب مجال معين وحكينا بأنه يا عمي الواقع أو المجتمع أو ديروا بالكم أو فينا في هذا الموضوع كلياته، أنا بحكي له من الآن إذا أنت كنت تملك الشغف الحقيقي وعند وصبور بحيث تتميز في هذا المجال، أطول هذا المجال هذا التخصص بغض النظر إيش كان السوق. ليش؟ لأنه إحنا حاليا رايحين على مش بس ثورة إلكترونية مع الذكاء الاصطناعي، اليوم رايحين على ثورة بحاجة للإنسان الذي يقود الذكاء الاصطناعي، الإنسان الذي يقود الذكاء الاصطناعي بالطب، الإنسان الذي يقود الذكاء الاصطناعي بالمحاماة، الإنسان الذي يقود الذكاء الاصطناعي بالتقنية، الإنسان الذي يقود بالذكاء الاصطناعي بالرياضة، الإنسان الذي يقود الذكاء الاصطناعي. إذن اللغة المشتركة اليوم، أنا بحكي لك اللغة الجديدة اليوم أو الترند الجديد اليوم اللي طالع اللي هو الذكاء الاصطناعي. إذا دمج الذكاء الاصطناعي حول العالم، حول التخصصات اللي أنت لازم تسجل بصمتك أنت فيها، هون أنت بمعنى الكلمة إيش بتكون تابع للذكاء الاصطناعي، بل أنت من يقود الذكاء الاصطناعي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يمكن في فكرة مغلوطة عن المسار المهني. المسار المهني يعني إحنا في مجتمعنا بحاجة إلى ناس بمعنى الكلمة تزبط البيت وتشتغل بالمي والكهرباء والسيارة وتشتغل بكهرباء السيارات وسيارات الكهرباء، وبالعكس العالم كله متجه للقضايا المهنية. خلينا نفكر كمان مرة ويفكروا طلاب

0: انا كمان مرة ايش الشيء المهني؟ المهني يعني بتحكي لي تمام انا متخيل نفسي مهني بس اشتغل مع الروبوت، ممتاز. انا متخيل نفسي مهني اني اشتغل في موضوع المي، ممتاز جدا. بالعكس احنا بحاجة الى تخصصات مهنية، لو كان سنتين لو مش شرط تكون 4 سنوات، ولكن بحاجة تخصصات مهنية حقيقة مهنية. بنفع واحد يكون مثلا بيشتغل بالمي سباك على سبيل المثال، بس اذا كان صنايعي بس ما عنده الاساس العلمي، لما تكون في عنده مشكلة معينة ما عنده أساس علمي مهني لها، طبعا رح يفشل في الموضوع أو رح يشتغل زي ما كان يشتغل السابقين اللي علموه. ولكن إذا كان هو متعلم تعليم هذا الشيء المهني، عنده أساس معرفي حقيقي فيه، إذن هو قادر يأخذ مشاريع أكبر من المشاريع الصغيرة، قادر أنه يشتغل في هندسة ميكانيك، قادر أنه بمعنى كلمة يعطي حلول حقيقية داخل مجتمعنا. عشان هيك رقم واحد نركز على أفكار الذكاء الاصطناعي اللي هي اللغة. اليوم أنا بقدر أحكي مع الياباني ومع الأمريكي ومع الصيني من خلال الذكاء الاصطناعي، صفة اللغة ليست هي العائق. رقم اثنين، أنا بحاجة ماسة إني أطور أكتشف نفسي. كمان مرة يا جماعة الخير، إحنا بحاجة إن نكتشف حالنا، بحاجة نحدد وين شغفنا الحقيقي. إحنا ما تحط في بالك بأنه الطب هو للفئة المتميزة فقط، لا
1: صحيح.
0: ولا الهندسة فئة متميزة، ولا الرياضة فئة متميزة، ولا الشريعة فئة متميزة، ولا التخصصات الإنسانية فئة متميزة. مش هيك المعادلة. المعادلة أنت بترسم لحياتك 70 سنة قادمة إلى 50 سنة قادمة، أنت وين بدك تقضي هذا الوقت؟ إيش بصمتك الحقيقية لمجتمعك، لبيئتك، لنفسك؟ عشانك إحنا مثلا شخص بده يعرف بالعقار على سبيل المثال، إذا دخل جانب العقار وكيف إنه ريال استيت على سبيل المثال، وكيف إنه يشبك الناس مع بعضها ويكون في إله سمسرة عقارية على سبيل المثال، ويفهم كيف تسجيل الأراضي، إذا دخلوا بشغف أنا بوعدك بأنه راح يكون من ملاك العقار بعد 5 إلى 10 سنوات من الأثرياء. ولكن إذا دخلوا لأنه خلاص منيح هيك الناس حكولنا، جارنا حكالنا، التخصص جديد، ما بزبط. بعدين النقطة بعدها صدقا بدنا نرجع لوزارة التربية والتعليم بالجامعات المعتمدة. في تخصصات تطرح بالسوق حاليا، في كليات تطرح بالسوق حاليا، وإحنا بنشوف دائما بنتابع صفحة الوزارة تعطي تنبيهات يا جماعة بأنه بده يدرس الطب أسنان على سبيل المثال، في إنه منصة بده يسجل عليها عشان نساعده في هذا الموضوع. اللي بده يدرس في مع الجهة الفلانية في تخصصات، سواء كان بكالوريوس دبلوم، بكالوريوس ماجستير، دكتورة، بعض التخصصات هي قيد الاعتماد. هي ماشي مليحة الجامعة ومحترمة وما شاء الله عنها جامعة فلسطينية، ولكن هي قيد الاعتماد. ممكن تسجل في جامعة بقبرص ولا في ألمانيا ولا بر البلد وتقدم على منحة، بس تأكد كمان مرة من وزارة التعليم العالي هل هي معتمدة ولا مش معترف فيها.
1: هذا فخ وقعك يعني ألاف الناس في أنهم درسوا في جامعة وفعلا طلع مش معترف فيها هذه الجامعة، لمجرد أنه مثلا هذا الطالب حصل على منحة، وبذلك العامل المادي مش هو الحاسم دائما. لكن إحنا بدنا نرجع شوي للأهل. كثير في أهل نسمع عنهم، نعرفهم حوالينا وجيراننا، ويمكن أهلنا يا بتفوت هذا التخصص يا بلا، يا بتفوت هذا التخصص يا فيش أصرف عليك، يا بتفوت هذا التخصص
0: لن نحصل على جيل عظيم إلا بتربية عظيمة، والتربية العظيمة لازم نعطي قرار لهذا الإنسان.
1: هلأ السؤال، شو رأيك بالجمع بين التخصصات؟ شو المانع إنه أنا أرضي الوالد والوالدة في التخصص اللي شايفين حالهم فيه وبدهم إياني، وكمان أعمل مثلا ماينر إشي تاني؟ وهاي الفكرة يعني مطروحة في عديد الجامعات، يعني حتى طلاب جامعة وبين تخصصات ملاش علاقة في بعض، هندسة وعلم نفس، إعلام ومثلا، وفي تخصصات مرتبطة وترجمة وإلى آخره. شو رأيك في هذه الحلول الوسطى؟
0: يعني حتى نحكي بكل صراحة، مثلا نحكي بأنه الإنسان نجح في تربية ابنه إذا علمه 3 شغلات رئيسية. الشغلة الأولى قدرة ابني على اتخاذ قرار بأي نظرة بده يعني يوزن الأشياء، قدرة ابني على حل المشكلات، ونقطة الثالثة عملت مراجعة ذاتية إنه بمعنى الكلمة فيه عنده إذا أخطأ أعود يرجع كمان مرة، مهارة استغفار، يكون في عنده تقوى حقيقي. إذا أنا نزعت منه صفة اتخاذ القرار، مهارة اتخاذ القرار، أنا بحكي لك بأنه راح يروح على الشغل وراح يجي بابا ولا ماما يقدموا طلب لصاحب الشغل مشان الله أعطي ابني زيادة على الراتب. مش هيك الحياة يا جماعة الخير. بدنا نفهم بأنه قدرتنا الحقيقية إن نمكن أولادنا وبناتنا من اتخاذ قرار بخصهم، مش بخصنا احنا. بعديها لا تحط في بالك بانه ابنك لازم يكون نسخه مكرره منك.
1: صحيح.
0: حتى عمر الخطاب لما حكى لنا بانه رب اولادكم وعلي ابن ابي طالب لزمان غير زمانكم، اذا في ثوابت بدي اعلمه كيف يتخذ قرار وكيف يشتغل بالحياه. عشان هيك اذا بدنا نروح احنا لفكره تخصصات مشتركه عشان بابا وماما حكوا لي هذا الشيء وعشان انا بدي هذا الشيء، قد يكون حل، بس انه حل جزئي. رقم اثنين، أنا بنصح دائما وأنا على مقاعد الدراسة أني أمارس مهنة وأمارس شيء عملي. بعض الجامعات اليوم صارت تعطي فكرة الدراسات الثنائية، يعني أنا بداوم سنة بالجامعة بداوم سنة بسوق العمل، بداوم سنة بالجامعة بداوم سنة بسوق العمل. طرحتها أكثر من جامعة فلسطينية اليوم، عشان هيك أنا بحكي هاي فرصة ذهبية لي أنا أني أحتك وأنخرط بالواقع. رقم ثلاث، ما زلت أنا بحكي إحنا بحاجة ماسة ل تنمية المهارات الشخصية. يعني أنا تفاجأت في إحدى المدارس الأسبوع الماضي طالب طب قدم إلى وظيفة معلم أحياء معدله بالتوجيه 99، فبالمقابلة بحكي معاه مش عارف يعبر عن ذاته بدقيقتين، طبعا ما قبل بوظيفة معلم أحياء. نفس الأمر اللي بنحكي إحنا بإحدى المدارس الثانية بعرفها شخصيا، بحكي لما حكيت القصة لصاحب مدرسة بحكي لي طب أنا عندي خمس أطباء طب عام قدموا لوظيفة هذا المعلم ما أخذت ولا واحد فيهم.
1: وهم دائما اللي بيكونوا يعني فكرهم الأساسي هو الدراسة، يعني ما بيشتغلوا على مهاراتهم الشخصية.
0: بالضبط.
1: بيشتغل أنا كتاب بدي أقرأه بدي أدرسه، ما عندي أي إشي تاني. هذا كمان يعني بدي أحكي بيكون له دور كمان للأهل. الأهل لما أنا الطفل عندي أو الطالب عندي بس بركز إنه أنت لازم تكون ناجح بدراستك، مش لازم تعمل ولا أي إشي تاني، ممنوع تلعب ممنوع تطلع ممنوع تعمل، فهاي الأشياء بتأثر على هاي الشخصية. وحتى بنشوف كتير طلاب بيكونوا سنة أولى وسنة تانية وهو ما بيقدروا إنهم هم يكملوا بالتخصص. هلأ كمان هاي بتكون معضلة بالنسبة لهم، كيف ممكن إذا أنا حولت من هذا التخصص هل أنا فاشل؟
0: طبعاً
1: هاي الخطوة دائما الطلاب بيخافوا ياخدوها، والأهل بيكونوا هم السبب في إنه الطالب ما باخد تشجيع إنه أنت دخلت لا جايب معدل عالي لازم تكمل بالهندسة، كيف لازم
2: يحاول وراء أهله؟
1: بالضبط، حاول وراء أهله.
2: صح،
1: هاي كتير صارت.
0: يعني نحكيك بعض إحصائية الصادمة في إحدى الدول، 70% من الشباب العربي في هذه الدولة غير تخصصاتهم في الجامعة، 70%.
1: بس هذا مش فشل، لازم نفهم الطلاب انه هذا مش فشل.
0: يعني انحراف نحو الحقيقه.
1: صحيح.
0: نحو الشيء بدي، بس انا حضرت مشهد تسجيل في احدى الجامعات، دخل الطالب قدم التسجيل عند المسجل قبل يكون في تسجيل الكتروني، فحكت المسجل ايش احط لك التخصص، قال اي شيء. طيب في اي مجال في داخلي، قال اي شيء
1: مهم.
0: طب سجلت لك اي مواد تالي، اي المواد ما عندي انا اي مشكله. لا يا جماعه، نكون اوعى من هيك.
1: نعم.
0: لازم تعرف نفسك، تقعد مع نفسك جلسه تخطيط حقيقي وتشوف اصحاب الاختصاص وتسال نفسك كمان مره الاسئله الاساسيه اللي حكيناها في البدايه، ايش شغفي انا اللي انا موجود فيه، ايش انا ايش مجتمعي بحاجه لايش بالضبط. رقم ثلاث، انا ايش قدراتي ومهاراتي. كمان مرة بنحكيها بأنه مسألة أني أنا ألاقي شغفي وألاقي نفسي وألاقي ذاتي، هذه هي الحقيقة المرة اللي لازم إحنا نشتغل عليها ونركز إحنا عليها. وأنا بحكي لك كمان مرة، إحنا بحاجة ماسة بأنه طلابنا يوسعوا مداركهم بشكل أكبر، ما تحط في بالك بس سوق العمل الفلسطيني.
1: نعم.
0: اليوم من خلال الإنترنت، من خلال تستطيع أنك تشتغل كمعلق أداء صوتي لإنسان في الخارج، كمنشئ محتوى حتى باللغة العربية لإنسان آخر ولجهة خارجية، كمدقق، كمحاسب، كمبرمج، يعني مش بس التخصصات التقنية على سبيل المثال مع عالم الفضاء الإنترنت وعالم الخارجي.
1: نعم.
0: تستطيع أنك تسجل بصمتك على مستوى العالم، عشان هيك ابحث عن مجال تميزك ومجال شغفك، ومش تتطاوش مع أمك وأبوك، لا اقنعهم. خلي علاقتك طيبة بينك وبينهم.
1: وهي مهارة مهمة جدا إنه الجيل الجديد يتمتع فيها مبكرا، وهي مهارات الإقناع زي ما حكيت حضرتك، اتخاذ القرار أيضا. يعني مقابلة مهمة جدا، وأنا بتمنى إنه أي حدا بتابعنا وبعرف طالب توجيهي أو أهل عندهم توجيهي يرسل لهم هاي المقابلة لعلها تكون مرشد في اختيار التخصص الجامعي. إذا المستشار التربوي الدكتور محمد الربعي، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا لكل هذه النصائح المهمة لطلاب التوجيه وخصوصا في هذه المرحلة، شكرا لوجودك معنا. إذا مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: مكملين معكم مشاهدينا في سياق طلبة التوجيه أو الناجحين والمتفوقين من طلبة التوجيه، وهذه المرة من قرية جلبون شرق جنين استطاعت الطالبة غناء وائل جمال أبو الرب من مدرسة بنات الزهراء الثانوية أن تحصد معدل 99.3 في فرع العلوم الإنسانية وتنال المركز الثاني مكرر على مستوى مديرية جنين.
1: صحيح، يعني فرح، بدنا نبارك لغنى بهذا التفوق وهذا النجاح، وكمان بدنا اياها تشاركنا هذا مشوارها بهذا الانجاز الكبير والتحديات اللي هي واجهتها، ودائما الاصرار على النجاح والتفوق. اذا معنا من مكتبنا من جنين غنى وائل ابو الرب المتفوقه والحاصله على معدل 99.3 في الفرع الادبي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك معنا، والف الف مبروك هذا التميز والتفوق.
2: صباحك يا رب، الله يبارك فيك.
0: اهلا فيك غنى، الف مبروك لك والف مبروك لاهلك والف مبروك لجنين هذا التفوق. يعني كمان جنين تستحق الفرح بعد كل ما عانت ولا زالت تعاني من الاحتلال وبطشه. بالبدايه غنى، يعني كنت متوقعه هذا المعدل ولا لا؟
2: لا الصراحة مبلا، كنت متوقعة 99.4 والأجد 99.3.
1: طب وين طلع هاي العلامة الفارقة اللي خسرتيها؟
0: في أي مادة؟
1: في أي مادة؟
2: بالعربي.
0: مش متوقعة هاي.
2: صحيح. بالعربي 148.
1: طيب مش مهم، دائما يعني المعدل عالي وبرفع الراس وكمان من الأوائل على الوطن. يعني بدنا نحكي عن رحلتك خلال العام الدراسي، بدك تبلشي تحكي لنا كيف انت كنت ترتبي وقتك وجهدك وكمان يومك لحتى حصلتي هذا المعدل.
2: هسه البداية الرحلة مش سهلة، صعبة كتير وفيها كتير مغامرة. يعني بالبداية الظروف، أول شيء بالبلد كانت صعبة، الظروف العائلية برضو صعبة، فأنا حاولت خلاص بدي أفرح عائلتي وأجيب هالمعدل، والحمد لله يعني نظمت وقتي اجتهدت. يعني قلت إنه طول عمري بمسيرتي الدراسية 12 سنة الحمد لله بجيب هيك معدلات عالية، فقلت لا لازم هاي السنة أختمها معدل كتير عالي وأرفع رأس أهلي، والحمد لله كنت قد الكلمة وقد المشوار وجبت المعدل.
0: نعم غنى، يعني على مدار العامين الماضيين عانت جنين من ظروف صعبة جدا، من اقتحامات وعدوان متواصل على المحافظة، يعني مش بس وانت كمان في الثانوية العامة التوجيهية وانت في صف 11 ويمكن من قبل، والأوضاع الأمنية غير مستقرة في المحافظة، وهذا كله بيأثر على الأوضاع النفسية والأمنية لإلك ولعائلتك. كيف انت يعني اتجاوزتي كل هذه الصعوبات وحافظتي على ثباتك؟
2: صراحة لا، يعني حاولت إنه هاي خلص الظروف ما خليهاش تتأثر علي، خلص ضلت بدراستي واهتميت فيها كتير، علشان قلت لا لازم أرفع اسم جنين وأرفع اسم أهلي يعني، والحمد لله كنت قد الكلمة وضبطت معي.
1: برافو عليك. طيب بدنا نحكي عن موضوع، دائما الفرع الأدبي بيحتاج لحفظ، دائما الحفظ هو الأساس، يعني الناس اللي ما بتقدر تحفظ ما بتروح للتخصص الأدبي. كيف أنت كنت تتبع طريقة بأنه أنت تحفظ المعلومات بطريقة سهلة ومريحة لإلك؟
2: أنا من أول السنة متابعة دراسة يومية لازم، يعني عشان تخلص المعلومات ضل ثابتة عندي لآخر السنة، كنت أي إشي بأخذه معي خلاص أدرسه، ولغيت خلاص حياتي أضل بدراستي أنظم دراستي، أي إشي بأخذه بدرسه مستحيل أراكم على أي إشي، وخلص وصلت على الامتحانات حافظة كل شيء يعني.
0: نعم غنى، طيب لو بدنا نحكي على اختيار التخصص الجامعي، واكيد هلا الكل محتار وبسمع نصيحه من الام من الاب من الاصدقاء وان بدك تروح اي جامعه اي تخصص، انت يعني رسيتي على بر ولا لسه؟
2: لا هو الصراحه بعدني، بس ان شاء الله في مجال الاعلام.
0: الاعلام انت تصير زميلتنا ان شاء الله. طيب انت بتعرفي انه هاي مهنة المتاعب خاصة في بلدنا، هي مهنة محفوفة بالمخاطر، خاصة انه الاحتلال بلاحق الصحافة والصحفيين. يعني اليوم مجرد انه انت تعرف حالك صحفي او حتى مقدم برامج وتحكي وتوصل صورة شعبك. هاي مهنة خطيرة ومش قليلة، فأنت واثقة من هاي الخطوة يا غنى؟
2: أكيد، لأنه إذا مش إحنا اللي وصلنا صورة باسم بلدنا والصورة اللي بتصير في بلدنا، مين رح يوصلها غيرنا يعني؟ فلا إن شاء الله رح أكون قد الكلمة.
1: صحيح، يعني من المهم دائما أنه نوصل صوت شعبنا وصورة شعبنا لكل العالم. نتمنى لك كل التوفيق، ومبارك هذا الإنجاز لإليك ولعائلتك وكمان للوطن. شكرا لوجودك.
0: شكرا جزيلا غنى، تحياتنا إليك ولأهلك وألف مبروك. إذا من هنا مشاهدينا نذهب إلى محافظة طول كرم التي تعرضت فجر هذا اليوم إلى اعتداء تمثل باقتحام المستوطنين لمسجد قرية كور وإحراقه.
1: صحيح فرح، يعني انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ما زالت مستمرة. لمعرفة آخر التطورات الميدانية في محافظة طول كرم معنا من هناك زميلتنا بيان ذياب. أهلا بك بيان معنا.
3: نعم، صباح الخير لكل زميلاتي ولجميع من يشاهدنا في هذا اليوم، وهو امتداد لسلسلة جرائم احتلالية تشهدها الضفة الغربية بشكل عام ومحافظة طول كرم، كونها جزء من هذه الخطة الاحتلالية، سواء بعدوان الاحتلال المتواصل للعام الثاني تواليا أو باعتداءات قطعان المستوطنين على المقدسات الدينية وعلى مختلف حرمات أبناء شعبنا، سواء المنازل، الاعتداء بالضرب والتنكيل، سرقة الأراضي وغيرها من الأمور التي يمارسها المستوطنون تحديدا بحق قرية كور، هذه القرية الواقعة إلى الجنوب من محافظة طول كرم والتي تتعرض إلى محاولات نهب والسرقة للتاريخ والإرث أولا من قبل المستوطنين. واليوم نحن أمام حرب أخرى، وهي حرب دينية يشنها المستوطنون بإحراقهم مسجد القرية واعتدائهم الكبير بخط عبارة عنصرية على جدران المسجد. ضيفي اليوم مدير مديرية الأوقاف في محافظة طول كرم السيد إبراهيم واصف الحديث عن هذه التفاصيل. أهلا وسهلا بك معنا. يعني في الحقيقة موقف صعب تشهده قرية كور كغيرها من قرى محافظة نابلس تحديدا ضمن سلسلة اعتداءات المستوطنين التي تستهدف المقدسات بالدرجة الأولى والوجود الفلسطيني منذ الأزل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في ليلة هذا اليوم قبل صلاة الفجر بحوالي الساعة خط قطعان المستوطنين على جدران هذا المسجد، مسجد كور التاريخي الذي يمتد عمره لآلاف السنين، وهو من أقدم المساجد الموجودة لدينا في محافظة طول كرم، وقاموا بمحاولة وإحراق مدخل المسجد، ولولا عناية الله عز وجل وقدرته ووصول خادم المسجد قبل موعد الصلاة بحوالي الساعة إلى المسجد، وكانت النيران في بدايتها لانحرق المسجد بالكامل، ولكن كان هناك أضرار جسيمة في مدخل المسجد، في بوابة المسجد، في الدهان وفي الإنارة وفي الكهرباء الموجودة فيه. هذه السياسة الاحتلال بالاعتداء من قبل قطعان المستوطنين على بيوت الله عز وجل وأماكن العبادة هي أمور عنصرية، وما تقوم به إلا ميليشيات إرهابية تقوم على زعزعة استقرار وأمن الناس الآمنين في بيوتهم.
3: لو تحدثنا عن سلسلة الاعتداءات التي تتعرض لها هذه القرية تحديدا منذ فترة، يأتي المستوطنون على شكل قطعان أو رعاة لإثبات وجودهم تحديدا، اليوم نحن في خطوة جديدة يتخذها المستوطنون بحماية جنود الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية في مدينة طول كرم تحديدا من مختلف المستوطنات المحيطة، سواء مستوطنات محافظة طول كرم أو مستوطنات محافظة قلقيلية.
4: نعم صحيح، في محافظة طول كرم كغيرها من محافظات الوطن تتعرض إلى هجمات من قبل قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال منذ فترة ليست بالبسيطة أو القصيرة، ولكن في الفترة هذه الأخيرة يقوم قطعان المستوطنين، وهذا أمر منسق ومنظم من قبل الميليشيات الإرهابية الاستيطانية بزيارة هذه المواقع الأثرية التاريخية في محافظة طول كرم، ومن ضمنها قرية كور التي هي من أقدم المواقع الأثرية الموجودة في المحافظة، وذلك لعمل طقوس دينية تخصهم، وهي هي تقوم تتعلق في أمور دينية لديهم. هذا الأمر طبعا يتنافى مع كل المعايير والقيم الدينية والقانون الدولي، وهذه الأمور يعني مهما قام بها قطعان المستوطنين لم يغيروا من مجرى التاريخ شيء، فهذه الأرض بأرضها وبكل شيء موجود عليها تثبت الوجود الفلسطيني منذ مئات السنين، سواء في كور أو في غيرها من المناطق. نحن في الفترة الأخيرة وبناء على يعني توجيهات جهات الوزارة قمنا بالتعميم على العاملين في المساجد للانتباه وأخذ الحيطة والحظر في بيوت الله عز وجل بشكل خاص، لأنه هناك هجمة منظمة للمساجد اليوم كان في طول كرم وفي كسرة في نابلس، وقبلها كان في غيرها من المساجد، فهذا الأمر هو منظم من قبل قطعان المستوطنين.
3: تأكيد هذه السياسة لإلغاء الوجود والدين سواء في محافظة طول كرم وفي مختلف محافظات الوطن. شكرا لك على هذه المشاركة وعلى هذه التفاصيل. إذن من المؤسف أن ننقل هذه الصورة المأساوية المليئة بالخراب والدمار. كنا على موعد لنقل نتائج الثانوية العامة وفرحة طلاب محافظة طول كرم الذين حصلوا وحصدوا المراكز الأولى، لكن يأبى الاحتلال إلا أن يجعلنا الشعب منكوب ذو فرحة ومنكوسة. هذه هي صورتنا من طول كرم، عودة إليكم
0: زميلتنا بيان. يعني هذه الصورة ليست جديدة على أبناء شعبنا الفلسطيني، عنف وبطش الاحتلال والمستوطنين المستمر بحقهم. نتمنى الفرج لجميع أبناء شعبنا، وشكرا جزيلا لك.
5: شكرا. إذن مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة من فلسطين هذا الصباح، يعني وفي استكمال المتفوقين في الثانوية العامة، ولكن هذا المتفوق خلينا نحكي عنده موهبة متميزة مميز فيها، يعني بالرغم من تفوقه ولكن هو أيضا يعمل على الدوبلاج في الأصوات.
0: نعم صحيح، يعني هذه الموهبة المتميزة اليوم بدنا نشوف تميزها في التوجيه وكمان تميزها بالموهبة اللي من رب العالمين. يسعد صباحك سيف.
6: صباح
0: سيف
6: نور.
0: أبو كاش.
6: نعم. أهلا وسهلا فيك.
5: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا، وكمان مرة مبروك نجاحك في الثانوية العامة. يعني أنت جبت معدل 92 صحيح؟
6: نعم.
5: بالفرع
6: نعم.
5: الأدبي، مبارك هذا الإنجاز.
6: وأحكي
5: لنا كيف كان شعورك أول ما عرفت معدلك.
6: يعني كان شعور ما بين الفرحة وتشوف إهلك حواليك، فأكيد يعني شعور بده يختلط ما بين الفرحة ما بين تذكر كل لحظة وكل جهد بذلته، يعني بتحس انه كل تعبك انت جد اخذت نتيجته وربنا سبحانه وتعالى ما ضيع لك ساعة. ففعلا شعور يعني يستحق كل ذرة تعب الشخص يتعب عشانه.
0: طيب لو بدنا نحكي على موهبة التمثيل الصوتي او موهبة الدوبلاج، امتى اكتشفتها وكيف بلشت فيها؟
6: والله اكتشفتها من وانا صغير، من ايام صف السادس لما كنت أتابع سبيستون. ففي هذه الفترة حاولت أني مثلا أقلد وهيك أشياء، بس يعني في البداية ما طلعت نتيجة، ولكن بدأت أحضر مقابلات بعدها لأستاذ مروان فرحاتي للممثلين السوريين، بعدها عرفت شوية تكنيكات، عرفت تدريبات، فبدأت أن أمارس هذه التدريبات، واكتشفت شوي أني يعني جد موهوب في هذا الإشي وعندي قدرة على التلاعب بالأحبال الصوتية إضافة إلى إخراج المشاعر وتكنيكات التنفس وهذه الأشياء. فمن هون اكتشفت هذا الشيء.
5: صحيح، يعني إحنا بنحكي عن مجال مش بس بتطلب بموضوع الصوت، هو بتطلب كمان في الإحساس، بده يكون عندك إحساس عالي بالشخصيات اللي أنت عم بتمثل أصواتهم. كيف بتستعد يعني خلينا نحكي لتجسيد أي دور صوتي؟ يعني كيف بيكون استعداداتك وإيش الأدوات اللي أنت بتعتمد عليها؟
6: أكيد الشخص المدبلج مش بس صوت، هو في النهاية ممثل ولكن بيمثل من خلف الكواليس. فإحنا قبل ما نبدأ نسجل أي شخصية، إذا كان كعمل كامل بدك تدبلج فيه دور رئيسي، أنت هون محتاج تعرف عن شخصيتك، بدك تعرف لمحة، بدك تعرف إيش الفكر تاعها، إيش الحالة النفسية للشخصية عشان تعيشها. بعدين لما يجي وقت التسجيل بده يكون يعني يا اما بتسجل في البيت او بتروح على استوديو حسب الامكانيات، فانت بيكون معك المايك فبتبدا تسجل، بيكون النصوص اذا كان شغل الكتروني بيكون عندك النصوص على ملفات الوورد، فبتقرا النصوص وبتبدا تسجل وحسب الفريمات الصوتيه، فبتتبع الأداء الياباني ومن خلال ملامح الشخصية، فأنت بتعرف أنا بده مثلا غضب، أنا بده صراخ، أنا بده برود جمود، فما حسب السماع وملامح الشخصية والأداء الياباني أنت هون تقدر تجمع كل المعلومات والبيانات اللي بتحتاجها، وبعدها أنت يعني بتبدأ تسجل وتدبلج.
0: نعم. طيب سيف، مين الشخصية الأقرب إلى قلبك اللي دائما مثلا وإنت سرحان أو قاعد بتحب إنه إنت تطلع صوتها وهيك تقلدها دائما؟
6: من مسلسل كان يجي على سبيستون كثير اسمه دراغون بول سوبر.
0: نعم.
6: عن شخصية جوجو، هو الأكثر شخصية يعني ما بضطرش فيه نستخدم طبقة مثلا أغير الطبقة نفسها، لا بصوت الطبيعي، بس تحط شوية نسبة قليلة من طبقة صوت وبتطلع جيدة. وسبق أني مثلا دبلجت فيها أعمال مع أصدقاء مغاربي في فرق واستديوهات، شاركت مثلا في حلقات دبلاج خاصة وفي أفلام، وغير أني يعني في قناة على اليوتيوب استخدم فيها كثير هذه الشخصية.
0: ممكن نسمع إشي
5: بالضبط؟
6: حسن
5: سمعنا.
6: ولكن مع جوزيتا يمكننا القضاء عليه. بيزيتا، هيا بنا لنندمج. كاكاروتو، أيها الأبلة، لماذا علي أن أندمج مع هذا الأهوج؟ ولكن نصف ساعة فقط لن تؤثر. حسنا يا كاكاروت، هيا لنندمج. هيا يا بيزيتا، هيا بسرعة، وإلا فهارتس سوف يقوم بتدمير كوكب الأرض، وكل شيء فعلناه سوف يذهب هباء. هيا يا فيزيتا.
5: يعني ما شاء الله عليك، هاي موهبة يعني مهمة وجميلة كمان. طيب أنت حكيت إنك بدك تتعلم لغات، صحيح؟
6: نعم صحيح.
5: تخصصك حيكون لغات. لغات إيش رح يساعدك في موضوع الدبلاج؟ وإيش اللغات اللي أنت حابب تتخصص فيها؟
6: أنا اللغة اللي حابب تخصص فيها هي اللغة اليابانية. هذه اللغة يعني مهمة جدا لموضوع الدبلاج، ولا سيما انه الشغل اللي نشتغل فيه واصله من اليابان قادم، فكمية الفرص بتكون اكبر. كمان هذا ممكن يفيدني في توسيع مجال الدبلاج. غير هيك انه مثلا لما اتعلم هذه اللغة اليابانية رح تزيد فرص تعلمي وتعمقي في اللغات الاخرى. يعني بالتأكيد نحتاج للغات اساسية مثل الانجليش واللغة الفرنسية واللغات هذه، يعني هذه اللغات أساسية في هذا العالم، بس كلغة يابانية هي الأقرب إلى قلبي، وفي نفس الوقت حاسة أنها رح تساعدني كثير كثير في موضوع الدبلاج والفويس إيديتينج.
0: وإحنا بدورنا فخورين جدا فيك سيف، وأنا يعني لو مش أنت قاعد قدامي وأنا شايفاك وسمعاك كان قلت مشغلين بالخلفية كرتون، صح؟
5: يعني كان حسينا أنه إحنا بنسمع رسوم متحركة.
0: نعم.
5: مش الشخص قاعد معنا بالاستوديو عم بيعمل هاي الأصوات. شكرا لإلك، شكرا لوجودك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله بنشوفك بمحلات أنت بتطمح لها بالعالم.
6: آمين يا رب.
0: شكرا جزيلا لك، وألف مبروك مرة ثانية على نجاحك في الثانوية العامة، وإن شاء الله إلى منصات عالمية بهذه الموهبة الكبيرة. سيف الدين عبد أبو كرش، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، شكرا لكم على حسن المتابعة، واللقاء يتجدد غدا في نفس الموعد. يعطيك ألف عافية فرح.
0: يعطيك ألف عافية إلهام. نعم، يتجدد اللقاء غدا في 8 صباحا وحتى 10. نتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة ويوم موفق وجميل إن شاء الله. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وفي أمان الله.
5: في أمان الله.

لنا بوابات غرف الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وتركت الوحدة وأسر المنظر لحقيقي أقول لي أنا هون نادر.

Thank you.

الخير والمحبة، طابت أوقاتكم بإطلالة جديدة من ملف اليوم. هذه المرة نسعى للإجابة عن كل أسئلتكم المتعلقة بالقطاع الصحي. ماذا عن ما أنجزته؟

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكم أعزائنا أينما كنتم، صباح يجدد الأمل في نفوسنا ليخبرنا بأن الأمان مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق من جديد. فاستبشروا أعزائنا وتفائلوا. نبدأ معكم مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الاثنين 27 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. اما تردد اذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الاذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به ارسالنا لهذا اليوم ايات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربا، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.
2: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: من نبع هديك تستقي الأنوار وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وعن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم

0: عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم
1: على بيتنا يا غريب. فناجين قهوتنا لا تزال على حالها، هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم متابعينا إلى نهار جديد. عديد الملفات سنأتي على متابعتها ضمن جولتنا الإخبارية الصباحية، ومن أبرزها متابعة الأوضاع الميدانية والصحية وكافة يعني مناحي الحياة داخل قطاع غزة، مع تواصل خروقات وقف إطلاق النار وعمليات القصف تطال كافة المناطق في قطاع غزة. ستكون لنا أيضا متابعة ميدانية حول اعتداءات قطعان المستوطنين في الضفة وتحديدا في محافظة نابلس، وأيضا ما هي التبعات والانعكاسات أمام هذه الهجمة الاستيطانية التي تستهدف خطوط المياه. وهنالك إدانات عربية ودولية لعنف المستوطنين. وماذا عن آخر المتابعات حول حصار عائلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة من قبل عصابات المستوطنين، وأيضا تواصل عمليات وأوامر الهدم في المدينة المحتلة، تواصل سياسة احتجاز

0: ثمين الشهداء. سنتابع آخر الأرقام والإحصائيات المتعلقة بهذا الملف. ملف الأسرى كذلك ومتابعة لآخر التطورات والأخبار التي وردت مؤخرا من داخل السجون مع تواصل عمليات التعذيب والتنكيل بالأسرى وتصاعد حملات الاعتقالات في الضفة. متابعة وزارة الخارجية لهذه التصريحات العنصرية من قبل كاتس وسموتريتش وتعتبرها استخفاف علني بالمجتمع الدولي. وآخر المتابعات لحل أزمة المحروقات، كل هذه الملفات بالإضافة لمتابعة المستجدات الميدانية أولا بأول بالتأكيد سنتابعها معكم، ولكن بعد نتوقف مع نشرة إخبارية والزميل صقر درغ. من صباح الخير صقر.
1: صباح الخير لك يا أثار، وصباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون في قصف طائرة الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح. إلى ذلك قصف طيران الاحتلال الليلة مبنى جمعية الشابات المسلمات شرق مدينة غزة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. في الضفة أصيب فتى وشاب الليلة برصاص قوات الاحتلال في اقتحامها مخيم قلنديا وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت التي أدت إلى اشتعال النيران في معهد قلنديا ومحيطه. في سلفيت أقامت عصابات المستوطنين أمس بؤرة استيطانية في بلدة دير بلوط، وفي وقت سابق يوم أمس أقامت تلك العصابات 3 بؤر أخرى في تل العصور وإمصفة برام الله ودير استيا بسلفيت. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير جرير شمال شرق المدينة واعتقلت 15 مواطنا واستجوبتهم في أحد المنازل التي حولتها لمركز تحقيق ميداني قبل أن تفرج عنهم. في نابلس أصيب شاب بردود جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في بلدة بيت فوريك. إلى ذلك يواصل الاحتلال إغلاق حاجز دير شرف وتشديد حصاره على مداخل مدينة نابلس. هذا وسلمت سلطات الاحتلال 10 إخطارات هدم لمنازل وبركسات في بلدة بيت دجنة. في جنين اقتحمت مدرعتان للاحتلال مساء أمس بلدة عجة واعتلى الجنود أسطح منازل المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. كما اقتحم مستوطنون محيط تجمع أبو فزاع البدوي في بلدة الطيبة. في قلقيل اعتدت عصابة المستوطنين على مركبات المواطنين المتوجهة إلى نابلس وأجبرتها على العودة. بعث السيد الرئيس محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل ووقف العدوان الاحتلال المتواصل وإرهاب المستوطنين بحق أبناء شعبنا. أوضح الرئيس أن ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، وإنما سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان وتصعيد إرهاب المستوطنين وتقويض مؤسسات السلطة الوطنية وإضعافها، بما يقوض بصورة متعمدة فرص تنفيذ حل الدولتين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. طلب الأمين العام للجامعة العربية نبيل الفهمي الرئيس الأمريكي بكبح جماح طموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الساعية لإفشال خطط ترامب لغزة ووقف تجاوزاتها المتكررة في القدس ووقف إطلاق يد جماعات الاستيطان في مهاجمة شعبنا الأعزل وقتله في الضفة. أكد من سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سرحنا أن النقابة تقدمت بطلب إلى هيئة البترول لزيادة كمية الوقود الموردة تدريجيا إلى 3.5 مليون لتر يوميا بهدف تجاوز أزمة الوقود الحالية. جدد البايليو 14 نداءه من أجل الأرض المقدسة معربا عن قلقه إزاء استمرار عمل العنف وتفاقمها بعدما أودت بحياة عدد كبير من المدنيين في الضفة وقطاع غزة. ندد الجيش اللبناني بمواصلة قوات الاحتلال اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار، وذلك بعد تنفيذ الاحتلال عملية نسف جديدة في عدد من البلدات جنوب لبنان. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا إن الحرس الثوري أوقف هجماته على المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط بعد أن أوقفت الولايات المتحدة هجماتها.

0: قدرته على إيران خلال اليومين الماضيين، معتبرا أن استراتيجيته تقوم في الأساس على الرد بالمثل. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. الآن عودة إليك آثار، والبدء بأولى ملفات نهار جديد.
1: شكرا صقر. إذا نبدأ الآن مع مراسلنا من قطاع غزة شاد الباز، يطلعنا على كافة التطورات وهذه الأحداث الميدانية، حيث أعمال القصف والاستهدافات لا تتوقف في مختلف المناطق من شماله حتى جنوبه. إذا شادي تفضل وأطلعنا على كل هذه المستجدات.
2: نعم، صباح الخير لك يا طاهر والسادة المستمعين. أوضاع ميدانية صعبة للغاية في قطاع غزة، خاصة مع تواصل ما يقوم بهذا الاحتلال، حيث إطلاق النار والقصف المدفعي لا يتوقف في مناطق التي يسيطر عليها الاحتلال على امتداد قطاع غزة. هناك عدد من المناطق التي يعني يركز عليها الاحتلال بشكل كبير، خاصة مناطق شمال قطاع غزة، مناطق بيت لاهيا، بيت حانون، حيث الاحتلال يعني يقوم بعمليات نسف في هذه المناطق. مناطق حي الزيتون إلى الشرق الجنوبي من مدينة غزة، تتواصل أعمال الاحتلال وتوسيع ما يعرف فيها الخط الأصفر في هذه المنطقة بشكل كبير جدا خلال الأيام الماضية. مناطق الشرق جنوب أيضا مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أعمال تجريف وأعمال هندسية من قبل الاحتلال وتقديم للمكعبات الصفراء في هذه المناطق، وأيضا المناطق الشرقية لمدينة خان يونس والمناطق الجنوبية لهذه المدينة، المناطق ما يعرف بمناطق شمال غرب محافظة رفح، حيث الاحتلال يعمل بشكل يعني متسارع يوميا على يعني تقديم هذه المكعبات الصفراء. عديد شهود العين تحدثون أن هناك حالات نزوح كبيرة من هذه المناطق مع اقتراب الاحتلال إليها بشكل كبير جدا. وأيضا ما نسمع اليوم من تصريحات حول مجلس السلام والمناطق الخضراء والمناطق التي يعني سوف تكون كنتونات طبعا المواطنين في قطاع غزة، ويعني توقع أن يكون خلال الفترة القادمة السجون التي أعدها الاحتلال بطريقة يعني منمقة لقطاع غزة في المناطق التي يسيطر عليها، وعديد المواطنين يتساءلون ما المصير القادم لقطاع غزة في ظل هذا المشهد الذي يريده الاحتلال تحت سيطرته، ولكن دون أن يتحمل العواقب التي تحدث في قطاع غزة بشكل كامل فيما يتعلق بهذا الموضوع. هناك حديث يدور أن محافظة رفح في بعض مناطقها الغربية سوف تكون يعني هناك كرفانات أو ماء الأمور وقيام بتنزيح المواطنين عبر بوابات إلكترونية، وأيضا مناطق أخرى من قطاع غزة. هذا إن حدث بالفعل أثار سوف يكون نكبة حقيقية جديدة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستكمال للمشروع الذي يعني يقوم بهذا اليمين المتطرف باحتلال أجزاء من قطاع غزة وتحويله إلى مستوطنات، وبالتالي وضع قطاع غزة في وضع يعني يرثى له في ظل هذا المشهد. وهذا الأمر يعني استمر تواليا خلال فترة حرب الإبادة على أبناء شعبنا التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. أيضا تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع بشكل عام، وهذا ينذر أن الاحتلال يريد أن يصعد الأمور بشكل كبير خلال الأيام القادمة. على الجانب الإنساني يعني يتواصل اليوم أيضا خروج ودخول عدد من أبناء شعبنا المرضى إلى خارج قطاع غزة مع عدد من المرافقين، ودخول أيضا عدد من العائدين من جمهورية مصر العربية بعد أن تلقوا العلاج فيها أو كانوا فيها خلال فترة العدوان أو ما قبل إلى قطاع غزة. فيما يبقى المشهد الذي يرسم الآن للأوضاع الإنسانية أن المساعدات تبدأ بالتراجع بشكل كبير، وهذا الحديث ليس حديث الشارع فقط بل المؤسسات أيضا تؤكد أن هناك قصور في تقديم هذه المساعدات للمواطنين. هناك أيضا تراجع في الخدمات التي تقدم التي كانت يعني بشكل كبير جدا خلال فترة العدوان، إن كانت هناك مشاريع تتعلق بإيصال المياه المحلة إلى المناطق المنكوبة في قطاع غزة أو بإيصال حتى المستعدات لعديد العائلات في القطاع. وهنا نتحدث أن الوضع الإنساني بين قوسين يبدأ

0: المستمعين.
1: يعني مراسلنا قال قبل قليل هنالك تراجع في موضوع المساعدات والخدمات خاصة المناطق المنكوبة وهي الأكثر استهدافا، هذا الموضوع كيف يؤثر الآن وما هي تبعاته على الأرض؟
0: صحيح، يعني ما تحدث به المراسل هو كلام سليم. هناك تراجع كبير في تقديم المساعدات، سواء المساعدات الإنسانية أو المساعدات الطبية. هذا التراجع، ونحن الآن في حالة من المعاناة الكبيرة، سواء من الأمراض المنتشرة أو من الإصابات التي تأتي من القصف المستمر، وبحاجة ماسة إلى الأدوية، وبحاجة ماسة إلى الإغاثات التي أصبحت معدودة. وكذلك هناك أمر مهم، يعني موضوع المياه هذا أمر خطير جدا. الآن قطاع غزة يعاني من شح كبير وكبير جدا في المياه، وخاصة المياه المحلاة أو المياه التي تنقل إلى المواطنين عبر القاطرات. أغلب القاطرات هذه توقفت بسبب عدم وجود جيود، بسبب عدم وجود قطع غيار. هذا الأمر انعكس سلبا على الوضع الصحي والوضع البيئي وعلى النظافة. كل هذه الأمور أدت إلى انتشار الكثير من المشاكل، وخاصة المشاكل الجدية والمشاكل المعوية التي بدأت بالتصاعد. يعني كنا نتحدث عن المشاكل الجلدية، الآن هناك مشاكل معوية تتصاعد يوميا، وهناك حالات إسهال، وهناك حالات مغص. هذا الأمر كله نتج عن عدم وجود مياه نظيفة، عن عدم وجود حياة سليمة، وعن عدم وجود أدوية لمعالجة هؤلاء المرضى الكسر.
1: للأسف يعني هذه المشكلة تتفاقم يوما بعد الآخر. سنتابع موضوع شح المياه مع مدير عام التخطيط في سلطة المياه بعد قليل. دكتور أبو عفش، إلى جانب يعني هذا الموضوع، يعني لن نتحدث في موضوع ما هي الأمراض المنتشرة وكيف هو يعني الوضع الصحي، المشهد على حاله منذ فترة طويلة، لكن مع تناقص مسألة يعني دخول المساعدات، تقليص الخدمات بما فيها الخدمة الطبية، ما الذي يتوفر الآن لدى المشافي، المراكز كيف التي تمكنها من التعامل مع جزء ولو قليل جدا من هذه الحالات التي تصل، نتحدث عن جرحى، أمراض جلدية، أمراض معوية كما تفضلت؟
0: صحيح، يعني هناك تزايد في عدد الإصابات، كما تحدثنا في السابق أن هناك إصابات، وزيادة هذه الإصابات بمعدل 5000 حالة أسبوعي. هذا الأمر، طبعا هناك وباء من الجذر المناء، هناك مشاكل جلدية، هناك جرب، هناك قمل، هناك مشاكل القوارض. كل هذه الأمور يعني واضحة الآن، وبدأنا كما تحدثت بمشاهدة حالات كثيرة من المغص والإسهال نتيجة التلوث المعوي. التلوث كما تعلمون هو بفعل الوضع الصعب الذي نعيشه، سواء من عدم وجود مياه نظيفة أو من ارتفاع في درجات الحرارة وفساد الأطعمة. المواطن الفلسطيني النازح الذي يعيش في خيمة منذ 3 سنوات، هذه الخيمة أصبحت فرن، لا تحفظ طعام ولا تحفظ ملبس، وهناك القوارض منتشرة والزواحف وأمور كثيرة والبعوض، وهذا الأمر لا يوجد. هذا الفعل كله بفعل عدم سماح الاحتلال بدخول كرفانات، عدم سماح الاحتلال بدخول مآوي مناسبة، كذلك عدم السماح بدخول آليات لإزالة الركام وإزالة النفايات التي تكدست في الطرقات. كل هذا الفعل بفعل الاحتلال. لو سمح للبلديات ولو سمح للقائمين على المؤسسات التي تحافظ على البيئة لكان الوضع أفضل.
1: وللأسف بالأمس شاهدنا يعني مقطع فيديو يوثق يعني وجود بعض الأفاعي في إحدى خيام النازحين. يعني الحديث يطول جدا في هذا الجانب، هي معاناة مستمرة لا يمكن وصفها ولا تنتهي كذلك. شكرا جزيل الشكر لك الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. نبقى على متابعة لهذه الأوضاع الصحية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة. نواصل الحديث الآن مع دكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر. صباح الخير لك دكتور.
2: صباح النور، حياكم الله.
1: يعني نتحدث في البداية عن يعني في كل فترة هنالك بعض المراكز المشافي تخرج عن الخدمة نتيجة لتواصل الاستهداف، أيضا المشهد على حاله فيما يتعلق بمنع الاحتلال لإدخال المساعدات بما فيها

0: يعني المساعدات الطبية. الآن وضع المراكز والمشافي التي تتبع لجمعية الهلال الأحمر من خلال المتابعات الميدانية معها، ما هو تقييمك ل يعني الخدمة الطبية التي تقدم وما يتوفر لها من إمكانيات؟ هذا أنت وفر طبعا.
1: يعني بالفعل الوضع الصحي شبه منهار في قطاع غزة، كما تعلمون أن ما يقارب من 26 مستشفى قد خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهدافات منذ بدأت الحرب، ولكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحاول دائما طبعا إعادة تشغيل هذه المستشفيات التي طبعا تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني مثل مستشفى الأمل ومستشفى القدس، حيث تم عمل صيانة لأجزاء كبيرة وتشغيل هذه المستشفيات، ولكن هناك تحديات كثيرة، من أهم هذه التحديات منع الاحتلال دخول الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى منع دخول قطع غيار السيارات وقطع غيار المولدات، بالإضافة إلى منع دخول الأدوية في الفترة الحالية، وهذا طبعا يؤدي يعني إلى تدهور الوضع الصحي وصعوبة تقديم الخدمة بأقل الإمكانيات. ونحن نسعى دائما كجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتغطية العجز الموجود نتيجة هذه الاستهدافات وخروج الكثير من عيادات الوكالة ووزارة الصحة عن الخدمة، حيث قمنا أيضا بافتتاح وتشغيل ما يقارب 19 عيادة ونقطة طبية، وجاري العمل في الفترة الحالية لافتتاح مستشفى ميداني جديد في شمال قطاع غزة بعد أن تم تدمير كل مستشفيات شمال غزة. نتحدث هنا عن مستشفى بيت حنون الحكومي، المستشفى الأندونيسي، مستشفى العودة، بالإضافة إلى مستشفى شمال عدوان. كل هذه المستشفيات تم تدميرها وإخراجها عن الخدمة، وبعد عودة النازحين من جنوب قطاع غزة بعد العملية العسكرية الأخيرة قبل وقف إطلاق النار في مدينة غزة، عادوا النازحين إلى منطقة شمال غزة، وللأسف هناك كان بالفعل يعني نقص في الخدمات الصحية، مما دعانا إلى البدء بإنشاء مستشفى بقدرة 70 سرير في المرحلة الأولى. هذه المستشفى ستتخصص إلى يعني هناك الخدمات التي سوف نقوم بتقديمها إن شاء الله، النساء والولادة، بالإضافة إلى قسم أطفال، بالإضافة إلى قسم حضانة أطفال.
0: أين تحديدا موقع هذه المستشفى سيكون دكتور؟
1: هذا يعني مفترق الأمن العام، شارع النصر، نهاية شارع النصر. هذه المنطقة تعد بين محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، ولكن الأرض تتبع إلى منطقة شمال غزة، وكلكم يعلم أن شمال غزة قد دمر بالكامل. هناك طبعا إعادة احتلال لمنطقة بيت لاهيا وبيت حنون بالكامل، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من جباليا ومخيم جباليا قد تم إعادة احتلالها، ولكن المنطقة التي لم يتم احتلالها هي المنطقة التي أنشأنا عليها المستشفى، يوجد أعداد كبيرة من النازحين الذين عادوا إلى هذه المنطقة. يعني نحن إن شاء الله بصدد افتتاح هذه المستشفى تقريبا في 1/8، يعني بعد أسبوع من هذا اليوم، وسوف طبعا يكون أثر كبير على الخدمة الصحية في المكان، حيث أننا قمنا بإنشاء طبعا مركز أسعاف وعيادة نقدم بها تقريبا كل الخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى هذا المستشفى. ويعني هذا أبسط ما يمكن تقديمه في ظل الأوضاع التي بالفعل نعيشها، وهناك طبعا مساهمة ومساعدة من بعض المؤسسات الدولية لإنجاح والانتهاء من إنشاء هذه المستشفى. ولكن يعني دعيني أذكر أن غرفة العمليات التي تم إنشائها، بالإضافة إلى كشك الولادة، هناك معايير خاصة، كل والحضانة تم تصنيعها في داخل ورش جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من قبل مهندسين الهلال، وهذه المستشفى تعد المستشفى الرابعة الميدانية التي تم طبعا إنشائها في قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي نمر بها. في المرحلة الحالية نتحدث عن 6 مستشفيات سوف تكون تحت إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني وتقدم الخدمات في كل القطاع، وكما ذكرت في البداية، ولكن هناك التحديات الصعبة جدا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع دخول الكثير من المواد الأساسية لإنقاذ الحياة. يعني مثال على ذلك، مستشفى القدس هي المستشفى الوحيدة التي تقدم القسطرة القلبية في غزة، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة نحن نعاني من النقص الشديد في الدعامات والأدوات الخاصة لطبعا إجراء هذه العمليات، بالإضافة إلى مستشفى الأمل في جنوب غزة، هو المستشفى الوحيد الذي يقدم جراحة العيون، حيث قمنا بإجراء ما يقارب 3650 عملية منذ بداية الحرب جراحة عيون، ولكن أيضا هناك مستلزمات خاصة والعدسات غير متوفرة في الفترة الحالية، تم شراء هذه المواد وهي موجودة الآن بالفعل في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، ولكن نحتاج إلى جهة دولية للتنسيق وإدخال هذه المواد.
0: كان الله بعون أهلنا في قطاع غزة. جزيل الشكر لك دكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر، شكرا لك. نبقى وإياكم لمتابعة هذا الوضع في قطاع غزة، متابعة لهذا الخبر. الكابينت الأمني الإسرائيلي يوافق على إدخال قوات دولية إلى رفح ضمن مشروع رفح الخضراء. نتابع تبعات وماذا يعني هذا الموضوع على أرض الواقع مع السيد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب. سيد وليد صباح الخير.
2: صباح النور أهلين.
0: يعني عند موافقة الكابينة الأمن الإسرائيلي على مسألة إدخال قوات دولية ضمن مشروع رفح الخضراء، بداية الحديث تبعات هذا الموضوع إن تحقق على أرض الواقع، وما المقصود برفح الخضراء لمن لا يعلم؟
2: طبعا العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا على قطاع غزة رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة، وقد أدت هذه الخروقات لاستشهاد 1212 شهيد فلسطيني بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة لجرح ما يقارب 4000 مواطن فلسطيني، بالإضافة للأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. ومعروف أن دولة الاحتلال تسيطر على ما يقارب 70% من قطاع غزة، ويوميا هي تعمل على توسيع الخط الأصفر في زيادة لمعاناة يعني أبناء الشعب الفلسطيني الذي تحول ما يقارب 1,200,000 منهم إلى نازحين يعيشون بالخيام ومراكز اللواء. بالأمس اتخذت حكومة الاحتلال يعني قرارا يقضي بالسماح بدخول يعني ما يسمى بمجلس السلام وتشكيلاته إلى قطاع غزة بما فيها ما يسمى بقوة الاستقرار الدولية. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أولا أن كل خطة مجلس السلام هي مرهونة بموافقة دولة الاحتلال. عندما يتم الحديث على أنها سمحت لقوة الاستقرار وسمحت لتشكيلات مجلس السلام للعمل في قطاع غزة، هذا معناه أن هذه الخطة كلها مرهونة بمدى قبول خطة دولة الاحتلال على التنفيذ. هذا أولا. ثانيا عندما يتم الحديث عن الخطة باء، الخطة باء تعني أن ما يسمى بمجلس السلام سيعمل فقط في المناطق التي تسيطر عليها دولة الاحتلال والميليشيات التي يعني تعمل معها. معنى ذلك أن دولة الاحتلال وفقا لما صرح به كاد لم تنسحب من السبعين بالمئة التي تسيطر عليها، وستحاول وفقا لما يجري تداوله نقل السكان إما طوعا أو بالقوة تحت وطأة النار للمناطق التي تسمى بالمنطقة الخضراء، وهذا معناه تقسيم قطاع غزة للأبد، بمعنى أن يكون هناك 70% تحت ما يسمى بالمناطق الخضراء التي لن ينسحب منها الاحتلال، و30% يعني هي المناطق المتبقية ويتكدس فيها ما يقارب يعني 2 مليون فلسطيني. هذا معنى أيضا أن غزة ستبقى على سطح ساخن، ستجري عملية نقل السكان إلى يعني منطقة رفح الخضراء، وهذا النقل قد يشهد يعني عنفا إسرائيليا جديدا عبر قصف وحصار وزيادة وتيرة العنف لدفع السكان باتجاه هذه المناطق. هذا العدوان المتواصل في قطاع غزة يقابل أيضا ويتوازى معه عدوان في الضفة الغربية.
0: نعم صحيح.
2: يعني على كل مدن وقرى الضفة الغربية وخاصة قرى محافظة نابلس. معنى ذلك أن دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال تخوض معركتها الانتخابية الداخلية على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب تصعيد الأوضاع في كل الأراضي الفلسطينية في محاولة لإعادة إنتاج اليمين الإسرائيلي ووصوله مرة أخرى للحكم في دولة الاحتلال. معنى يعني أننا خلال الشهرين الباقيين من عمر هذه الحكومة سنكون أمام تصعيد إسرائيلي متواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وعلى شعبنا في الضفة الغربية التي تشهد تصعيدا غير مسبوق من خلال اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.
0: إذن هذه القراءة للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة العنصرية بشأن هذا الموضوع، وخاصة أننا نقترب من الانتخابات الإسرائيلية وعديد التصريحات التي تطالب بتصعيد الأوضاع في الضفة وكذلك في قطاع غزة. عودة لمشروع ما يسمى برفح الخضراء، هذا المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر يمهد لإحكام السيطرة الإسرائيلية الأمنية أكثر وأكثر على قطاع غزة، وربما إسرائيل ستتجه نحو تنفيذ يعني شكل من أشكال التهجير القسري تحت مسميات مختلفة كالحركة أو التنقل الحر، كما بالتالي يحاولون تمرير هذا الموضوع تحت مسميات أخرى في سبيل يعني مساعدتهم في تنفيذه على أرض الواقع. ولكن هل سينجح الاحتلال في ذلك برأيك سيد وليد؟
2: أنا لا أعتقد أنه يعني شعبنا الفلسطيني تحمل ما لما يتحمله الجبال، وحتى الآن الناس يعني متمسكة بأرضها ومتمسكة برفض مشروع التهجير يعني القسري خارج أراضي قطاع غزة. لكن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية صعبة جدا، ويعني التهجير الطوعي لن يتم في قطاع غزة، لن يوافق الفلسطينيون طوعا على هذا التهجير. لكن يعني دولة الاحتلال دائما كانت تعمل على الانسياحات السكانية الكبيرة عبر استخدام مزيد من العنف ومزيد من الغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية التي كانت تهدف إلى دفع السكان يعني نحو يعني النزوح. وهذا يمكن أن يحقق بعض النجاحات باتجاه النزوح من الجنوب من الشمال إلى الجنوب، لكن هذه المرة النزوح سيكون صعبا وسيكون عبر التفتيش الدقيق وعبر السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وسيكون المواطن الفلسطيني بين خيارين. الخيار الأول هو أن يبقى تحت النار والدمار في مناطق شمال قطاع غزة، والخيار الثاني هو أن يقبل مرغما أن ينتقل إلى ما يسمى برفح الخضراء، وهذا معناه أنه سينتقل إلى البقاء تحت جيش الاحتلال وميليشياته. وهذه المسألة المعقدة أنا أعتقد ستكون يعني صعبة أمام الفلسطينيين، ولذلك قلنا أكثر من مرة أنه لابد من الحراك أن يأخذ مسارا مختلفا عن آلية المفاوضات التي تجريها حركة حماس، وأن يعني تذهب باتجاه يعني موقف فلسطيني موحد يضع كل مسألة الانسحاب من قطاع غزة على طاولة البحث، وليس بقاء الاحتلال على 70% واستمرار التفاوض تحت النار.
0: كل الشكر لك السيد وليد العواد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب. إذن الآن ننتقل بكم متابعينا إلى محافظة نابلس التي تتعرض خلال اليومين الماضيين لهجمة استيطانية محمية من قبل جيش الاحتلال، عصابات من المستوطنين يشنون عديد الاقتحامات لبعض من المناطق والقرى في محافظة نابلس وتنفيذ جرائم ممنهجة. نتابع هذه الملفات مع السيد نضال ملطات مسؤول ملف المقاومة الشعبية في حركة فتح إقليم نابلس. سيد نضال صباح الخير.
3: صباح الخير أختي أصار لك ولكافة أخوتنا المشاهدين والمستمعين.
0: يعني بعد هذه الجرائم المركبة التي نفذت ولا تزال تنفذ في محافظة نابلس إلى جانب اعتداءات تتمثل بإحراق مركبات مساجد، مهاجمة منازل المواطنين، اعتداء عليهم، تضاف إلى جريمة نكرة حدثت قبل عدة أيام تتمثل ب يعني قتل 4 من أبناء شعبنا في قرية تل بدم بارد وعلى مرأى ومسمع العالم. في هذا الوقت تتزايد التصريحات الإسرائيلية نحو المزيد من التصعيد جاء إلى جانب يعني إقامة بؤر جديدة في المحافظة، كيف هي خطورة الأوضاع التي تعيشها محافظة نابلس الآن؟
3: يعني أبدأ من أي يعني من حيث انتهى أخي وليد العوض، بأن الاحتلال يعني وهو مقبل على هذه الانتخابات الإسرائيلية في دولة الكيان الصهيوني تكون نتائج هذه الانتخابات أو يحاول أن يفرض نتائج هذه الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني. هذا ما يفعل الاحتلال دائما. يعني ما نشهده في الآونة الأخيرة بأن المستوطنون وحتى جيش الاحتلال الذي يساندهم وصلوا لمرحلة يعني كما يسميها الشعب الفلسطيني مرحلة التمرد، مرحلة الفلتان والعربدة، وذلك في ظل توقف القانون الدولي والمنظمات الدولية عن ملاحقة هذا الاحتلال، وتوقف العقاب لدولة الاحتلال ولهؤلاء زعران المستوطنين. يعني عندما تصل مراحل القتل بدم بارد، يعني ما نشهده في محافظة نابلس كما ذكرت في اليومين الأخيرين في قرية تيل وقبلها في بلدة بيت فوريك، الاحتلال يعدم الشبان بدم بارد، وهؤلاء المستوطنين يعني يقوموا بأعمال إرهابية يعني يندى لها الجبين. هناك مزيد من العربدة في كل المواقع، يعني وهذا يسمى بأنه فعلا جزء من إرهاب دولة منظم. هذا هو يعني هذه هي أصبحت استراتيجية الكيان لتفريغ المدن الفلسطينية، لتفريغ القرى الفلسطينية حتى من السكان. يعني وأيضا بالإضافة إلى الحصار الشامل الذي تفرضه على محافظة نابلس بأكملها، وجعل المدينة والمخيمات والقرى الفلسطينية، كل قرية فلسطينية اليوم مفصولة عن القرى الأخرى بفعل الاحتلال، ولا يسمح لسيارات الهلال الأحمر أو سيارات الدفاع المدني حتى من الوصول إلى القرى المحاصرة من قبل جيش الاحتلال. يعني بالأمس أيضا جرى تدمير مركبات، مهاجمة منازل في بلدة بيتا، هناك أيضا يعني في كل القرى هناك أيضا إصابات واختناق للمواطنين بغاز الفلفل الذي يستعمل هؤلاء المستوطنون. هناك إصابات في قرية مادمة وبورين وعصيرة القبلية، هناك حتى وصلت بالمستوطنين أن يقوموا بحمل السلاح الأبيض غير السلاح الذي يحملونه السلاح الأوتوماتيكي، السلاح المزودين به من قبل حكومة الاحتلال. يعني هناك انقلاب وتصعيد استيطاني خطير لعنف وإرهاب هؤلاء المستوطنين. المستوطنون يعني يحاولون استغلال أن جيش الاحتلال يعطيهم الضوء الأخضر لفعل كل شيء. هناك محاولة يعني حقيقية لتهجير الناس عن قراهم بالقوة. وأذكر هنا يعني الخرب الصغيرة في محافظة نابلس كخربة طانة وخربة طويل وخربة يانون أيضا كمثال لا للحصر، يعني إذ كان يعني يتواجد في كل هذه الخرب عائلات فلسطينية جرى طردهم بالقوة يعني وسط مضايقات من قبل المستوطنين. وهذه هي سياسة التهجير القسري التي تتبعها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. دائما ما نشهد بأن جيش الاحتلال يكون متواجد في كل الهجمات التي يقوم بها المستوطنين، ويمنع الطريق من يمنع يعني أبناء القرى التي تتعرض للهجمات الاستيطانية الصهيونية، يمنعهم من الوصول إلى مكان الحدث للدفاع عن العائلات التي تتعرض لحصار، تتعرض لعنف من قبل المستوطنين، محاولة قتل. يعني نشهد هناك كما ذكرنا في مجدل بني فاضل هذه الليلة كانت هناك تخطيط لعبارات باللغة العبرية تهدد السكان بالطرد، وأيضا جرى إقامة رقصات تلمودية في القرية وأمام المسجد، وأيضا بالإضافة إلى ما تتعرض له بلدة جالود التي فعلا تعيش واقع استيطاني بالغ في الخطورة. يعني
0: نعم، وهذه القرية تحديدا سيد نضال يعني أدت إلى حد أن هذه العصابات قامت بحصار عائلة الطباسي لفترة طويلة، منعت عنهم الطعام والماء وحتى الدواء كذلك.
3: نعم، هذه هي السياسة الاحتلالية التي يعني أصبحت تنتهجها قوات الاحتلال. جيش الاحتلال يعني كان على مكربة ولم يمنع المستوطنون من هذا الدور الذي قاموا به، منعوا الكهرباء، منعوا الماء، منعوا الطعام، منعوا الدواء من أن يدخل إلى هذه العائلة الفلسطينية. يعني هناك انتهاكات يعني تستهدف السكان، هناك تصعيد فعلا إجرامي خطير. يعني هنا باسم حركة فتح وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس نوجه نداء عاجلا إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم، إلى مؤسسات الأمم المتحدة، إلى منظمات الصليب الأحمر، إلى الهلال الأحمر، إلى مدعي الإنسانية في هذا العالم. أن أنقذوا الشعب الفلسطيني. يعني اليوم نحن نطالب بحماية دولية، نطالب بحماية أبناء الشعب الفلسطيني، نطالب بضرورة التحرك الفوري والحضور إلى الأراضي الفلسطينية لمشاهدة والاطلاع على ما يجري على أرضنا الفلسطينية. هناك يعني معاناة، هناك ظلم للشعب الفلسطيني، هناك حجم يعني كبير من الاعتداءات والانتهاكات.

0: المؤسسات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. يجب العمل من قبل هذه المؤسسات على توفير الحماية وتسليط الضوء على هذا الوضع الذي يجري في الأراضي الفلسطينية.
1: شكرا لك سيد نضالم لطاط مسؤول ملف المقاومة الشعبية في حركة فتح إقليم نابلس. نبقى في نابلس بداية الحديث ونتحدث الآن إلى مدير عام التخطيط في سلطة المياه السيد عادل ياسين. صباح الخير. كنا نتحدث قبل قليل عن الواقع الاستيطاني الصعب الذي تعيشه محافظة نابلس أمام تمدد استيطاني وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية، اعتداءات لا تتوقف والتي تطال بشكل ممنهج خطوط المياه في محافظة نابلس. بداية الحديث من محافظة نابلس، كيف تتابع سلطة المياه مشكلة وهذه الأزمة المتواصلة في استهداف عصابات المستوطنين لخطوط المياه في محافظة نابلس؟
2: نعم، ملف المياه ليس بعيدا عن ملف الاستيطان، وهو جزء يعني متكامل، يعني منهجي متكامل يكون بها الاحتلال والمستوطنين في استهداف مصادر المياه. حدث في منطقة نابلس بدأت هي منطقة تل وقوسين والمنطقة المحيطة، أن هناك البئر الوحيد المغذي للمياه في المنطقة تم بسبب عطل فني ضرب محطة الضخ. للأسف أن هذا البئر هو المصدر الوحيد في المنطقة. عملت سلطة المياه منذ اللحظات الأولى لتعطل المضخة إلى التواصل مع الجانب الإسرائيلي المباشر عبر قنوات الاتصال المباشر وعبر الارتباط المدني، فتم تأمين حوالي 70% من الكميات التي كانت في المنطقة، وهي كمية في الوقت الحاضر يعني مقبولة في ظل عدم توفر مصادر أخرى. فهذه الكمية يعني صحيح ليست كافية، لكن على الأقل تفي باحتياجات السكان في هذه الظروف الصعبة. يعني نأمل من المجتمع المحلي من المجالس أن يعني يعملوا على إدارة هذه الكمية بأقدر ما يستطيعون. نحن لا نلومهم على الوضع، لكن مسؤوليتهم حاليا أن يحاولوا توزيع بعدالة.
1: نعم، يعني خاصة
2: أنه لا يمكن توفير أي كمية أخرى من المنطقة في الوقت الحاضر. نحن ننتظر يعني أنه إصلاح المحطة. البئر بالكامل هو سيطرة الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي رفع المضخة وحاليا هو يعمل على سانتها، لكن يعني كما نعلم لا نستطيع تحديد وقت زمني، لكن ربما الأمر استمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع لأنها أعمال ميكانيكية يعني معقدة لحد ما. هذا يعني هاي الحقيقة أمام الجمهور، إنه عليهم أن يعني يديروا ما هو متاح في هذه الظروف بأفضل ما يمكن.
1: هذا المشهد أيضا يتكرر في عين سامية برام الله، اعتداءات تتوقف أيضا وتطال مصادر المياه أيضا، كيف تجري المتابعة لحل هذا الموضوع وتخفيف انعكاساته قدر الإمكان؟
2: ما يحدث في عين سامية يحدث في كافة المناطق. هجمات المستوطنين على مصادر المياه كما هي على التجمعات السكانية هي كل يوم وكل ساعة، وهي ممنهجة تتم إما بعمل المستوطنين تحت حماية الجيش أو قيام الجيش بهذه المصادر المياه ومصادر في كثير من الينابيع. وكما ذكر نضال في مداخلته هناك في كثير من الخرب التي ذكرها، وفي مناطق في منطقة نفسه مثل بركة ومثل تمرين وفي نصف الجبال هنا وهناك اعتداءات يومية على ينابيع المياه التي تغذي المنطقة. يعني كما يتم العمل في منطقة جنوب نابلس، احنا من خلال قنوات الاتصال اما مع المانحين او مع المنظمات الدولية او من خلال الارتباط المدني وهيئة الشؤون المدنية، نحن نتابع، لانه حسب يعني كما نعلم حسب كافة الاتفاقيات الدولية سواء اتفاقية جنيف او اتفاقية حقوق الإنسان أو القانون الدولي، يمنع منعاً باتاً على قوات المحتل أي أرض أنه أن تمس مصادر المياه تحت أضعف من الظروف حتى في أسوأ ظروف الحرب. لكن كما تعلم أنه هجمات المستوطنين هي يعني ليس أخلاقية ولا تبنى على قانون ووجودهم غير
1: القانون. بالتأكيد وهي تتواصل والاحتلال بالتأكيد يخالف كل القوانين وهذا ليس بالجديد. في نقطة أخيرة سيد عادل يعني اسمح لي بطرحها، ويعني دوما نتحدث فيها ولكن لا أعلم إذا كانت هنالك تحديثات جديدة حول هذا الموضوع. قبل قليل كنا نتحدث حول موضوع شح المياه في قطاع غزة، تلوث مصادر المياه التي أدت لسوء الأحوال لانتشار العديد من الأمراض، والآن النظام الصحي في قطاع غزة عاجز كل العجز عن التعامل مع

0: كل هذه الحالات التي تصلهم؟
1: في ظل استمرار العدوان اليومي، كما نعلم هناك استمرار عدوان يومي بالطائرات وبالمدفعية وكافة الوسائل على قطاع غزة، هذا يحد من قدرة المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف على القيام بواجبهم. يعني وكان هناك خطة واضحة انه لن تستطيعوا ان تكون بعملكم ما دام نحن موجودين، وهذا اعتقد هي رسالة المجتمع الدولي انه نحن بيدنا مصادر قوه، نحن نقوم ما شاء، نحن مغطوا يعني لا قانون يلزمنا ولا مجتمع دولي يعني يعيقنا عن عمل ما نريد. هذه قوه الاحتلال وهذه سلطه الاحتلال، وبالتالي حقيقه ما يحدث في قطاع غزه يعني هو مأساة انسانيه وكارثه بكل معنى الصوره. وهناك كثير من التكر الدولية والأممية والطباء بلا حدود وكثير من القنوات الصحفية تشير بشكل يومي إلى وتسليط الضوء على هذه المعاناة. لكن كما تعلمين هناك مظلة حماية دولية للاحتلال من إدارة ترامب وغيرها، وبالتالي يعني ما نقوم به هو فقط محاولة نستطيع يعني ما نستطيع من أجل فقط إبقاء الحياة على ما هي أو على الأقل يعني إبقاء بعض الخدمات على هي. لكن في ظل تواصل الاعتداءات بالطيران اليومي هو يعيق عمل الطواقم من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه.
0: شكرا لك سيد عادل ياسين مدير عام التخطيط في سلطة المياه، ونبقى على هذه المتابعات، متابعة ملف الاعتداءات من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين التي لا تتوقف. والآن نتحدث عن ما جرى مؤخرا في قرية دير جرير في محافظة رام الله والبيرة، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة. ونتحدث مباشرة مع رئيس المجلس السيد دعيد حماد. صباح الخير، أهلا بك معنا. يعني بتطلعنا على تفاصيل ما حدث خلال الساعات الأخيرة في القرية، حيث يعني أقدمت قوات الاحتلال على شن حملة اعتقالات واسعة، مجمل الحصيلة، وهل أفرج الاحتلال عن عدد من الأسرى؟
2: نعم هذا صحيح. هذه الليلة حصل في دير الجرير وفي الفترة الأخيرة أصبحت تعاني من اعتداءات متكررة من قطعان المستوطنين الإرهابيين واقتحامات الجيش. أما هذه الليلة تم اقتحام القرية من قبل الجيش الاحتلال وتم مداهمة البيوت، حيث تم الاعتداء بالتخريب والضرب والتنكيل في مع الشبان داخل البيوت. تم اعتقال عدد كبير من الشبان، وبعد ذلك دخلوا أحد البيوت في القرية بعد أن عزلوا سكانه، وتم التحقيق مع الشبان تقريبا لمدة ساعتين، ثم تم الإفراج عنهم جميعا. هذه البيوت يعني والتخريب الممتلكات هذه أصبحت شبه يومية وشبه يعني عادي في الفترة الأخيرة.
0: نعم، إلى جانب يعني ما حصل وحمدا لله على سلامة الجميع، قرية دير جرير يعني لا تتوقف عنها هذه الاعتداءات، ليس فقط بمداهمة البيوت، هذه الاقتحامات، فرض الاعتداءات وتنفيذها على المواطنين وكذلك ممتلكاتهم. أيضا بين الفترة والأخرى يعني هنالك تعميق في مسألة الاستيطان، ويعني بناء عديد من البؤر التي تضيق عليكم أكثر وأكثر، تضيق الخناق على أهالي القرية، وأيضا هنالك حواجز بوابات حديدية تمنع تنقل المواطنين من وإلى القرية. كيف هو الحال وهذا الواقع الصعب الذي يعيشه أهالي قرية دير جرير؟
2: الحال صعب جدا. دير جرير مش تقريبا يعني هو الحقيقة أنها محاصرة من كل الاتجاهات بالمستوطنات والمستوطنين. يعني سكان دير جرير عانوا الأمرين مثل ما بقولها، من الاعتداءات ومن الحواجز اللي على مداخل القرية. نحن في هذه القرية نعاني شبه يومي من المستوطنين من في المستوطنة التي تسبب لنا ضرر كبيرا في مثال العصور، حيث تم إحداث مستوطنة خارج هذا المعسكر، هو شبه معسكر حقيقي، ولكن تم

0: ذات مستوطنة خارج المعسكر، وهذه المستوطنة لا تبعد الأمتار عن البيوت السكنية، ومن حيث أنها قريبة جدا من المناطق السكنية وتشكل هذه النتيجة لأنها متوسطة لكثير من كثير من المستوطنات في المنطقة، حيث أصبحت بؤرة يعني تجمع لجميع المستوطنين في المنطقة اللي عندنا من منطقة كفاح حشار لرومانيم لعوفرة لكذلك كل المستوطنات. فتصبح الاعتداءات عندنا شبه يومية نعاني منها في هذه الحالة. ويجب مثل ما حكيت لك انها يعني اكثر احنا عندنا نمتلك في المساحه الديريه حوالي 30,000 درهم مساحه دير جير، المساحه المصادره من دير جير حوالي ثلثين المساحه، فلا تبقى من دير جير سوى البسيط، وهذا البسيط الذي نعاني حتى لا نقدر ان نتحرك في هذه المتبقيات من الاراضي.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد عيد حماد رئيس مجلس قروي دير جرير.

0: إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ جرائمهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين في كافة محافظات الضفة، هذا إلى جانب تصريحات إسرائيلية عنصرية لا تتوقف التي تطالب على مدار الساعة بتنفيذ المزيد من هذا العنف وهذا الإرهاب. والاحتلال يمعن في بناء المزيد من البؤر الاستيطانية وينهش يوما بعد الآخر بأراضي المواطنين. على أي حال كل هذه التفاصيل كذلك نتابعها مع السيد أمير شاهين، عفوا أمير داود، وهو مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد أمير صباح الخير، أهلا بك معنا.
1: صباح الخير يا أطار، صباح الخير لكافة المستمعات والمستمعين.
0: يعني الحديث في ملف الانتهاكات الاعتداءات الجرائم سواء من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين هم أداة واحدة لحكومة فاشية، لكن الاحتلال الآن يمعن في تنفيذ سياسة تحويل هذه البؤر التي بدأت بخيمة، مجرد خيمة أو أسلاك شائكة، تحويلها إلى مستوطنات كبرى، ويمعن في هذه السياسة بشكل غير مسبوق. من خلال متابعة هيئة الجدار والاستيطان، ما هي الأكثر المناطق التي تعد الأكثر استهدافا لتغذية هذه المشاريع الاستيطانية؟
1: أولا صحيح تماما، يعني هذه الجملة هي جملة تعبر عما فعلته هذه الحكومة منذ اللحظة الأولى من تشكيلها. نحن لا نتحدث عن حكومة منفصلة عن سياق استعماري، بل هي حكومة امتداد للحكومات السابقة التي كانت لديها أيضا توجهات استيطانية، ولكن هذه الحكومة كانت قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي حتى تفوقت على ما تبقى من القضايا المرتبطة بشأن الاحتلال الداخلي. وبالتالي بفعلا نحن نتحدث عن تصاعد كبير وعن استهداف كبير وعن سياسة ممنهجة مرتبطة بمسألة تحويل البؤر من إطار أو من أداة ينفذها المستوطنون إلى أداة حكومة رسمية الهدف منها هو فرض الوقائع. أولا كل الأراضي الفلسطينية مستهدفة في مسألة البؤر الاستيطانية، ولكن يعني كما تعلمين هناك مناطق تركز، على رأس هذه مناطق التركز هي محافظة الخليل بالدرجة الأولى في مسألة إقامة البؤر الاستيطانية، وتحديدا جنوب محافظة الخليل. نحن نعلم أن منطقة مسافر يطا تحديدا كانت وعلى مدار عقود من الزمن ضمن محاولة استهداف الإسرائيلي في مسألة تهجير أهالي مسافر يطا، وكان جيش الاحتلال هو من يتولى محاولات تهجير المواطنين. الثلاث أعوام الماضية تم نقل هذا الملف تحديدا إلى المستوطنين، إلى الميليشيات المستوطنين، من أجل هم من يقوموا بعمليات التهجير، هم من يقوموا بفرض البيئة القهرية الطاردة، بقطع الخدمات عن المواطنين وبإغلاق الأراضي الزراعية وبحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم. لذلك هم أقاموا العديد من البؤر الاستيطانية في هذه المنطقة حتى تتحول هذه البؤر لنقاط لانطلاق الاعتداءات الإرهابية. المنطقة الثانية نحن نتحدث عن محافظة رام الله ومحافظة نابلس، هذه المحافظات يعني تتوزع فيها البؤر الاستيطانية بشكل كبير ومغرق، سواء في شرق أو في غرب محافظة رام الله وفي منطقة جنوب نابلس. الآن يجري استهداف محافظة جنين على سبيل المثال بالكثير من المخططات الاستيطانية.
0: ما أخطر هذه المخططات التي تستهدف مناطق في محافظة جنين؟
1: أولا إقرار إقامة أكثر من 12 مستوطنة جديدة في محافظة جنين، وإقرار العودة إلى 4 مستوطنات. ولكن الآن في محافظة جنين تحديدا نحن نعلم أنه على سبيل المثال مستوطنة حومش التي كانت مخلاة على مدار عقدين من الزمان، المستوطنون أقاموا مدرسة دينية. الآن دولة الاحتلال بدأت بإقامة مدرستين دينيتين أخرى على أراضي المحافظة، وتحديدا في المنطقة الواقعة بجانب مستوطنة غانيم، والمنطقة الواقعة غربية المحافظة على أراضي عرابة عند الموقع الاستيطاني الجديد. وبالتالي نحن نتحدث عن توجه يحاول أن يضفي بعدا ثقافيا وتراثيا على وجود استيطاني زائف. المدارس الدينية هي مدارس تخرج كبار إرهابيي المستوطنين. عندما نتحدث عن 3 مدارس دينية في محافظة واحدة على أراضي محافظة واحدة، يعني أن هناك توجه لإغراق المحافظة بالمتطرفين والإرهابيين المستوطنين من أجل شن المزيد من الهجمات. هكذا تترجم دولة الاحتلال الإجراءات على الأرض إلى مسألة مرتبطة بتنفيذ الاعتداءات والإرهاب، لأن مسألة الإرهاب والاعتداءات هي وسيلة دولة الاحتلال لتفريغ الجغرافيا وإحكام القبضة على رقاب المواطنين الفلسطينيين.
0: وهذا ما يعني متابعه يعني من خلال تصريحات إسرائيلية عنصرية تارة تدعو لمسح مناطق وقرى بأكملها هنا وهناك، وتصريحات أخرى تدعو لمسح المخيمات كاملة في الضفة. تحدثنا قبل قليل مع رئيس مجلس قروي دير جرير، قال يعني ثلثي أراضي القرية مصادرة، لا نستطيع يعني التوجه لها. أيضا بالأمس كان لنا حديث مع رئيس مجلس قروي مصطفى، قال يعني تحدث عن نسبة مخيفة جدا، 98% من أراضي القرية هي تحت قبضة الاحتلال. طب يعني إذا ظل يعني إذا بقي الوضع على حاله في هذه القرى، ما هي يعني سيكون مصير الأهالي والمزارعين الذين يعني يعيشون في هذه القرى؟ ما الذي يمكن أن يحل بهم إذا ما بقي صحيح. الوضع على حاله؟
1: صحيح، دولة الاحتلال خلقت كثير من المواقع في الأراضي الفلسطينية، في الأرض الفلسطينية وتحديدا في قرى رام الله وقرى نابلس، يعني واقعا مأساويا فيما يتعلق بقدرة المواطنين من استخدام الأراضي. هي من بها أصدرت الكثير من الأوامر العسكرية التي تضع اليد على مساحات شاسعة بحجة وجود بناء استيطاني، ومن جهة أخرى سلطت المستوطنين من أجل إقامة البؤر الاستيطانية. المواطن الفلسطيني في حقيقة الأمر يتعرض يعني لأداتين إرهابيتين، أداة الجيش وأداة المستوطنين في ذات اللحظة في مسألة السيطرة على الأرض الفلسطينية. قانونيا نحن نتعامل مع كل هذه الإجراءات باعتبار اعتداءات على الحق الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية، ويجري متابعتها قانونيا. نحن ندرك الآن أن المتابعة القانونية في مواجهة هذه الحكومة الفاشية المتطرفة هي تكاد تكون أداة هشة، نظرا لأن هذه الحكومة تعتمد على مبدأ البلطجة في مسألة التعامل مع أراضي الفلسطينيين. ولكننا يعني لا نسقط الحق الفلسطيني بالرغم من كل البلطجة الاحتلالية، ونحن ندرك أن هذه المراكمة القانونية والصمود الشعبي الفلسطيني في هذه المواقع هي من تثبت الحق وليست يعني إجراءات البلطجة الاحتلالية. اليوم الكثير من المواقع في الأراضي الفلسطينية تتعرض لهذه البلطجة ولمحاولة الخنق الوجودي السكاني الفلسطيني من خلال هذا النوع من الإجراءات، ولكن نحن ندرك في نهاية المطاف أن هذه الفاشية وإن استمرت واستمرأت يعني سلوكها لن تؤدي إلى تثبيت وجودها في الأرض الفلسطينية. نحن نعتقد ونؤمن تماما أن هذا الوجود هو وجود زائف وسيتفكك وسيزول إن شاء الله في نهاية المطاف.
0: كل الشكر لك السيد أمير داود، مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. إلى متابعة هذا التقرير للزميل نديم عبدو، إدانات عربية ودولية لعنف المستوطنين. نتابع.
2: أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي طالب بوقف إطلاق يد جماعات الاستيطان في مهاجمة أبناء شعبنا العزل وقتلهم في الضفة. أما الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي فأدانت بأشد العبارات استمرار الجرائم وأعمال الإرهاب التي ترتكبها عصابات المستوطنين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما إحراق مسجدين في بلدة قصرى جنوب نابلس وقرية كور جنوب طولكرم. من جهتها جمهورية مصر العربية أدانت اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المتصاعد بحق المواطنين والقرى والبلدات في الضفة وما يرافقها من أعمال عنف وترويع وحرق للمنازل والممتلكات والمقدسات الدينية والاعتداء على المدنيين. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصاعد إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى وقيامهم بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وتنفيذ اعتداءات على أبناء شعبنا. إلى ذلك أدانت الحكومة الإسبانية بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتواصلة بحق أبناء شعبنا تتم بإفلات من العقاب. هذا وجدد البابا لاون 14 نداءه من أجل الأرض المقدسة، معربا عن القلق إزاء استمرار أعمال العنف بعدما أودت بحياة عدد كبير من المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: إذا نتواصل وإياكم في نهار جديد، وبعد موجز الأخبار سيكون لنا حديث مع وزارة الخارجية لمتابعة كافة هذه التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها الوزارة في المحافل الدولية، وما هي أبرز هذه المواقف الدولية وردود الفعل الدولية التي يعني كانت نتيجة لتواصل كل هذا الحراك، وماذا عن آخر التصريحات بشأن اقتحام كاتس وسموتريتش أرض دولة فلسطين، والخارجية اعتبرت ذلك استخفاف علني بالمجتمع الدولي. إذن نتابع هذا الملف، لكن بعد موجز الأخبار والزميل صقر دراغمي. صباح الخير من جديد صقر.
3: صباح الخير لك يا ثار، وصباح الخير لكم مستمعين الكرام. استشهاد مواطنين وإصابة 7 آخرين في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح. في الضفة إصابة فتى وشاب الليلة برصاص قوات الاحتلال في اقتحامها مخيم قلنديا وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت التي أدت إلى اشتعال النيران في معهد قلنديا ومحيطه. في سلفيت إصابات المستوطنين أقامت أمس بؤرة استيطانية رابعة في بلدة دير بلوط، وفي وقت سابق من يوم أمس قامت تلك العصابات 3 بؤر أخرى في تل العصور وإم صفا برام الله وديرستيا بسلفيت. قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير جرير شمال شرق رام الله فجر اليوم واعتقلت 15 مواطنا واستجوبتهم في أحد المنازل التي حولتها لمركز تحقيق ميداني قبل أن تفرج عنهم. وفي نابلس إصابة شاب برصاص الاحتلال جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في بلدة بيت فوريك. إلى ذلك الاحتلال أغلق حاجز دير شرف وشدد حصاره على مداخل المدينة. السيد الرئيس محمود عباس يبعث رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال المتواصل وإرهاب المستوطنين بحق أبناء شعبنا. الأمين العام لجامعة العربية نبيل فهمي طالب الرئيس الأمريكي بكبح جماح الطموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الساعية لإفشال خطة ترامب لغزة ووقف تجاوزاتها المتكررة في القدس ووقف إطلاق يد جماعات الاستيطان في مهاجمة شعبنا الأعزل وقتله في الضفة. البابلي 14 جدد نداءه من أجل الأرض المقدسة معربا عن قلقه إزاء استمرار أعمال العنف وتفاقمها بعدما أودت بحياة عدد كبير من المدنيين في الضفة وقطاع غزة. الجيش اللبناني ندد بمواصلة قوات الاحتلال اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار. والمتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي يقول إن الحرس الثوري أوقف هجماته على المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط بعدما أوقفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وذلك لإتاحة المجال للسلك الدبلوماسي للتواصل.

0: إلى اتفاق. في حالة الطقس الجوي يكون اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى الختام، الآن عودة إليك آثار واستكمال باقي ملفات نهار جديدة.
1: شكرا لك صقر، نستكمل معكم ملفاتنا في نهار جديد. وللحديث الآن حول الجهود السياسية التي تقودها وزارة الخارجية مع كافة الدول في المحافل الدولية وأمام جرائم ممنهجة لا تتوقف من قبل حكومة الاحتلال وإفلاتها لقطعان المستوطنين. نتحدث مباشرة مع دكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين. دكتورة صباح الخير.
2: صباح الخيرات، هلا.
1: يعني أمام محاولات تزييف الصورة والحقيقة من قبل الاحتلال، كيف تتواصل يعني كافة التحركات السياسية التي تقودونها في وزارة الخارجية في سبيل دعم الحقيقة وكشف ما يجري فعليا عن حقيقة الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا أمام العالم؟
2: يعني تحركاتنا مستمرة من خلال وزارة الخارجية، من خلال مكتب سيادة الرئيس، رئاسة الوزراء، على كل المستويات، ضمن طبعا حراك سياسي دبلوماسي قانوني لحتى نقوي الجبهة الدولية اللي بترفض الاستيطان والاحتلال واللي متمسكة بالقانون الدولي. اليوم احنا استنادنا كبير على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، عنا ائتلاف حل الدولتين اللي رح يكون عنده اجتماع في الأسبوع القادم، عنا إعلان وثيقة نيويورك. أول شيء نريد أن نؤثر على مواقف الدول لحتى تتحول أفعال وإجراءات. اليوم شفنا أنه العديد من الدول في أوروبا وغيرها أخذت إجراءات، ولكن نطالب بالمزيد من الإجراءات لحتى نقدر نلجم قطعان المستوطنين، نجفف مصادر التمويل للاستيطان، نحظر بيع منتوجات الاستيطان، وهذا كلها خطوات ممكن تساعدنا في إنهاء الاحتلال وتوصلنا للاستقلال. مثل ما تفضلتون، احنا نرسل يعني مناشدات منا ومن خلال داعمينا للدول اللي مثلا بدأت بالتراخي تجاه دعمنا. سيادة الرئيس أرسل بعدة رسائل لرؤساء العالم بشأن الدعم المنشود، خاصة في ظل استشراس المستوطنين في الفترة الحالية. عندنا رسائل للحكومات والبرلمانات، بنحاول على يعني نبرز الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية الإسرائيلية. اليوم الرواية الإسرائيلية بتموضع نفسها في موقع دفاعها عن النفس وإنها هي الضحية وإحنا الجلاد. فعندنا شغل كبير مع وسائل الإعلام، عندنا شغل كبير مع الحكومات والبرلمانات.
1: نعم، هذا على صعيد يعني التحركات التي تقودونها في الخارجية. الآن ما هي ردود الفعل الدولية التي يعني أثمرت عن كل هذه الجهود وهذه التحركات؟ هنالك عديد الدول معالي الوزيرة اتجهت نحو المقاطعة، مقاطعة الاحتلال من خلال حظر الأسلحة وحظر استيراد البضائع من المستوطنات. بالتالي كيف هو حجم هذا الحراك المتمثل بهذه الخطوات؟ في إشارة إلى موقف إيرلندا ورحبتم بهذه الخطوة كذلك، ودعوتم باقي الدول اتخاذ إجراءات على غرار ما تم اتخاذه.
2: نعم، هناك دول عديدة أخذت إجراءات، ودول يعني رح تأخذ إجراءات في القريب العاجل. كثير منهم حظر السفر على المستوطنين، حظروا منتجات الاستيطان، اتعاملوا مع حاملي الجنسية يعني مزدوجي الجنسية إسرائيلية والدول الأخرى، بحاولوا يجففوا مصادر تمويل المستوطنات، بيحطوا حظر على الشركات في دولهم اللي بتعمل مع المستوطنات، سحب الاستثمارات. بنشوف إيرلندا، بنشوف دول أخرى، يعني دول يمكن ما كناش نتصور إنها ممكن تأخذ هذه الإجراءات، اليوم عمالها تيجي إلى الأمام وبتأخذ إجراءات من هذا النوع. ولكن اليوم المطلب الأساسي هو حماية دولية للشعب الفلسطيني، يعني لا يمكن استمرار الحال على ما هو، واستشراس المستوطنين هو بشكل كثير كبير، لأنه إحنا بنعرف إنه داخلين على فترة انتخابية إسرائيلية، وهذا الإفلات الدائم من العقاب خاصة بعد قيام إسرائيل لجريمة الجرائم في قطاع غزة بعطيها يد طويلة لتقوم بما تريد أن تقوم به، وهدفها الأساسي كله معروف، إنه هي تريد التهام كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقولها بصراحة.
1: في نقطة أخيرة معالي الوزيرة، يعني ما يحدث من جرائم ممنهجة داخل سجون الاحتلال، يعني ألا يعقل أن الاحتلال لا يزال يمنع منظمة دولية كالصليب الأحمر من القيام بمسؤولياته ودوره في متابعة أوضاع السجون التي أصبحت لمسالخ تعذب الأسرى جسديا ونفسيا، والتي أدت إلى ارتقاء العشرات منهم والكثير منهم خاصة أسرى قطاع غزة لا يعرف حتى ما هو يعني مصيرهم الآن؟
2: نعم، وهذا جزء من انتهاكات إسرائيل المستمرة، انتهاكها القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني، وعلى العالم كله اليوم يوقف وقفة قوية شاملة تقول كفى لهذا الظلم وكفى لهذا الصلب. يعني أسرانا، شبابنا، صبايانا كلهم تحت ضرب وتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية، ويجب على كل هذا أن يتوقف. العالم اليوم محطوط أمام امتحان جدا صعب، امتحان أخلاقي، امتحان سياسي، امتحان قانوني، ويجب أن يرفع هذا الظلم بأسرع وقت ممكن عن الشعب الفلسطيني.
1: جزيل الشكر لك معالي وزيرة الخارجية والمغتربين الدكتورة فارسين شاهين على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن نتابع مناقشة تفاصيل هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وممتلكاته مع دكتور واصل أبو يوسف، منسق القوى والفصائل الوطنية وعضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير لك دكتور.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: هذا التصاعد الغير مسبوق والخطير في اعتداءات، بل جرائم، دعنا نقول كلمة جرائم، من قبل الاحتلال وإفلاته لعصابات المستوطنين. كيف يتم متابعة هذا الموضوع على مستوى القوى والفصائل؟ وبالتأكيد نحن بحاجة إلى خطة مشتركة وموحدة ولجان حراسة وحماية، وأيضا كيف يتابع على طاولة لجنة تنفيذية للمنظمة. بداية على مستوى القوى والفصائل، هل من خطة في الطريق لمتابعة هذا الموضوع الذي وصل إلى حد غير مقبول فيه؟
3: يعني واضح تماما أنه هناك عصابات ومنهجة تقوم من خلال هذه العصابات والميليشيا للمستوطنين المستعمرين بالاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني بضوء أخضر من حكومة الاحتلال وبحماية جيش الاحتلال. واضح تماما أنه منظومة متكاملة تحاول اقتلاع شعبنا وتهجيره وكثيرة الصمودي. لذلك أنا أعتقد أنه اليوم ليس أمام الفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني سوى مزيد من الصمود على الأرض الفلسطينية والتصدي لكل ذلك بصف موحد ومواجهة جادة وحقية على صعيد منع كل هؤلاء الذين يعيثوا فسادا بالحرق والقتل وقتل الأشجار والاتباع البيوت والمستركات وغير ذلك. وأيضا ليس يعني تنفيذ خطة استراتيجية من اليوم، هي موجودة على صعيد العديد من البلدان والقرى التي أفشلت العديد من هجمات المستوطنين المستعمرين وفيها رجال الحراسة والحماية ومطالبة مشاركة الجميع في إطارها من أجل حماية أبناء شعبنا الفلسطيني وقدرة أبناء شعبنا الفلسطيني. دعينا نشير إلى مسألة هامة أثار، أنه اليوم على مستويين، المستوى الأول على المستوى الداخلي على مستوى الفصائل والقوى والمسؤولين والأبناء شعبنا الفلسطيني والمؤسسات والسلطة المستقلة وكل أبناء شعبنا الفلسطيني، لابد أن يقفوا صفا موحدا في سياق هذه المواجهة. والأمر الآخر، الرسائل التي توجه لكل أطراف المجتمع الدولي من أجل إدانة ووضع حد لهذه الجرائم، من خلال ليس فقط بيانات الشجب والاستنكار والإدانة، ولكن من خلال فرض عقوبات جادة وحقية تفضي إلى مقاطعة الاحتلال وعزله ومحاكمة المجرمين على هذه الجرائم. لأن الاحتلال يعتقد أنه معفي من مكبة وسائلته في الحماية الأمريكية، وحتى الآن لم يجري مسائل حقيقية على صعيد ما يقوم به الاحتلال من جرائم متصاعدة بسياسات قتل وحرق وتنفيذ إصابات المستوطنين، لكل ذلك بحماية جيش الاحتلال وبدعم وإسناد من حكومة الاحتلال.
1: ماذا يعني توجه الكابينت الأمني الإسرائيلي نحو يعني السماح بدخول القوات الدولية مجلس السلام لداخل قطاع غزة والحديث عن رفح الخضراء؟ ويعني هنالك تحذيرات من إقدام الاحتلال لتنفيذ نكبة بحق شعبنا في قطاع غزة مرة أخرى، كيف ترى يعني خطورة ما ينتظر قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة؟
3: يعني أمام الإشغالات العالم وأمام محاولة إزاحة القضية الفلسطينية، هناك محاولات تجري من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، يعني في قطاع غزة سياسة قتل وتدمير وبشكل يومي، ولا يوجد أفق جدي وحقيقي لأجل إعادة الإعمار وإزالة الركام ومجلس السلام ما يسمى مجلس السلام وقراراته والمرحلة الأولى من خطة أرامبو الثانية وبما فيها جلاء وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة. اليوم

0: الأمطار ما زال وتجميع وتعطيش وكل ذلك على أنظار العالم أجمع. لذلك اليوم ذاك مطلوب أكثر من المطر هو وقف الحرب العدوانية والإجرامية، حرب الإبادة شعبنا فلسطين وسياسة القتل في قطاع غزة كما هو في الضفة الفلسطينية والقدس. يجب أن نتوقف هذا الحصار وهذه الحواجز وهذا محاولات فرض الأجندة الاحتلالية من خلال هدم البيوت والاعتقالات الجماعية واحتجاج الثمين الشهداء وما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الأبطال في غزة الاحتلال، وكل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك مرة أخرى شعبنا الفلسطيني لن تكسر رغبته بل سيبقى مواصلا ذات درب الشهداء والجرحى والأسرى من أجل الحرية واستقبال توسق وثوابته في عودة اللاجئين حق تقرير المصير وتسييد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشارع الوحيد لشعبنا الفلسطيني وقائدة نضاله وكفاحه نحو الحرية والاستقلال.
1: كل الشكر لك دكتور واصل أبو يوسف منسق القوى والفصل الوطنية عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا لك. عودة لمتابعة آخر التصريحات الإسرائيلية والمداولات الإسرائيلية بشأن المزيد وتنفيذ المزيد من التصعيد في الضفة وتصعيد في إرهاب المستوطنين، نتابع ذلك مع السيد سامي أبو شحاد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. صباح الخير.
2: صباح الخير واختصار لك لجميع المستمعين والمستمعات.
1: يعني ملف التصعيد ارتكاب الجرائم الدعوة للمزيد من ارتكابها في الضفة، كيف انعكس ذلك على المداولات الإسرائيلية؟ هل قوبلت بالإجماع من قبل الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين في هذا الجانب؟
2: أولا هذا الإرهاب الاستيطاني مدعوم عمليا من الحكومة، نحن نتحدث عن مجموعة من المتطرفين والحكومة ضدهم والحكومة مثلا تحاول أن تمنعهم أو معهم، لا هؤلاء المستوطنين المجرمين ينفذون سياسة الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح، هناك يعني سياسات معلنة يريدون الضم أو يريدون تطهير عرقي في منطقة سي أو تطهير عرقي في الضفة بشكل عام، يعني هؤلاء المجرمون ينفذون سياسات أحزاب وسياسات الحكومة الإسرائيلية، هم ليسوا غريبون أو ليسوا بعيدون عن قيادتهم السياسية. الأسوأ من ذلك هو أيضا التغطية الإعلامية لما يجري بشكل واعي، هناك أكاذيب يوميا تتكرر لبناء رواية وكأن هؤلاء المجرمون هم الضحايا. يعني الإعلام الإسرائيلي حتى بعد أن عرفت الحقيقة، حتى بعد أن يعني الجميع يعلم بأنهم قاموا يعني بجرائم كثيرة جدا في السنوات الأخيرة وفي قرية التل أيضا كانت هناك جريمة واضحة، الآن الجميع في الإعلام الإسرائيلي لقنواته المختلفة، ما عدا طبعا هناك يعني بعض الاستثناءات، ولكن الصورة التي يبنيها الإعلام الإسرائيلي هو بأن هؤلاء المجرمون هم الضحايا وهم يعني مطاردون وملاحقون من الطرف الفلسطيني، ولذلك يتدخل الجيش الآن ليقوم يعني بحمايتهم. وأنا باعتقادي هناك سياسة واضحة، هناك مصلحة لنتنياهو والائتلاف الحكومي المجرم بإشعال المنطقة في الضفة، لأن هذا يخدم سياسيا خاصة وأننا نقترب من الانتخابات.
1: نعم، يعني هذه المحاولات بكافة أشكالها وهي لم تكن وليدة اللحظة، بل الاحتلال انتهجها منذ فترة طويلة خاصة مع بداية العدوان على قطاع غزة منذ 3 سنوات أو أقل قليلا، لكن العالم يرى يشاهد يسمع حجم هذه الجرائم. نتنياهو الآن هو في عزلة دولية، أو الاحتلال يعني يتعرض لمقاطعة من قبل عديد الدول، إدانات واستنكارات عربية ودولية تدين بهذه الجرائم. هل برأيك يعني كل هذه المحاولات لتمرير رواية إسرائيلية كاذبة مزعومة، هل من الممكن أن يكون لها بعض الأثر عند بعض الدول برأيك سيد سامي؟
2: لا، أنا باعتقاد أن نتنياهو وإتلافه المجرم يعلمون بأنهم خسروا المعركة على المستوى الدولي، هم واعون لذلك، ولكن الآن نحن نقترب من الانتخابات. للأسف اختصر في هذا المجتمع المتطرف من هو أكثر عنفا ومن هو أقل إنسانية يفوز بعدد أكبر من الأصوات.

0: وكأن الدم الفلسطيني أصبح ورقة في صناديق الاقتراع.
1: هذا هو بالضبط الموضوع للأسف. للأسف في هذا المجتمع الفاشي نعم عدد الشهداء وعدد الجرحى وهذه الاعتداءات تزيد من أمال نتنياهو في العودة إلى الحكم مرة أخرى. وضعه في استطلاعات الرأي في العام الأخير ليس فقط مؤخرا سيء جدا. هو في تراجع مستمر وفي ابتعاد عن ما يعني كرسي الحكم. إشعال المنطقة في أي مكان في إيران أو في سوريا أو في لبنان أو في غزة أو في الضفة في أي مكان من ناحيته يخدمه ويخدم جمهوره المتطرف، ولذلك سيستمر في محاولة إشعال المنطقة. نحن بدورنا باعتقادي أكثر يجب أن يكون لدينا دور أكبر في التوثيق وفي أن نوصل الصورة الحقيقية للعالم وأن نستفيد من هذا الغباء السياسي لنتنياهو على الساحة الدولية. علينا أن نوثق كل ما يجري، علينا أن لا يعني أن لا نكتفي في أن يعني أن نشكي أو أن نقنع أنفسنا بأن هناك ظلم. العالم لا يعرف كل المعلومات، العالم لا يشاهد محطة فلسطين أو يسمع راديو فلسطين.
0: صحيح.
1: علينا أن نصل إلى العالم بكل اللغات وأن نوصل هذه الجرائم اليومية لكل وسائل الإعلام لكي نزيد بشكل أكبر بكثير من الضغط الدولي لنحاول أن نوقف هذه الجرائم.
0: نعم، هذا بالتأكيد أقل الواجب، خاصة يعني مع إصرار وإمعان نتنياهو وحكومته لخوض هذه المعركة الإعلامية تمرير روايات مزعومة مزيفة. كل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا السيد سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. الآن نتابع الوضع والانتهاكات الجرائم التضييقات التي تفرض على المقدسيين مع السيدة رتيبة النتشي عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة. صباح الخير.
2: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين. يعني بدي أحكي أنه عزل مدينة القدس بشكل كامل من عن الضفة الغربية من خلال إغلاق الحواجز العسكرية. يمكن كانت الصورة الأكبر اللي سيطرت على المشهد السياسي، يعني ليس فقط في عموم الضفة ولكن أظهرت حجم المعاناة والمخططات الإسرائيلية التي تنوي ليس فقط يعني عزل القدس بالمستوطنات وتسريع وتيرة بناء المستوطنات في مدينة القدس مقابل زيادة وتيرة الهدم في المدينة، وإنما تضييق حتى سبل العيش في قطع أواصل المدينة بشكل كامل. يعني عن امتدادها الجغرافي في الضفة الغربية في الأيام القليلة الماضية. كل ذلك طبعا واضح جدا بأنه يعني يتوافق مع السياسات الإسرائيلية في زيادة التضييق على المقدسيين في كافة سبل الحياة داخل مدينة القدس وتشجيع المستوطنين على مزيد من يعني الاعتداءات على المواطنين في مدينة القدس بتشجيع من هذه الحكومة المتطرفة والتي تقود الاقتحامات على المسجد الأقصى المبارك وتقود عمليات يعني الاعتداء على المواطنين في مدينة القدس بشكل أساسي.
0: كيف هو الحال يعني بالنسبة لمسألة التضييقات المفروضة ومن أبرزها وضع الحواجز البوابات، يعني منع حركة المواطنين وتنقلهم من وإلى القدس، كيف هو الوضع الآن يعني حسب المتابعة؟
2: يعني احنا نحكي في الايام الاخيره وقال واضح جدا ان التنقل مثلا من القدس الى خارج القدس عمليه صعبه جدا. يعني الجميع يتحدث عن الحواجز في الضفه الغربيه، هذا شيء طبعا معروف. اسرائيل تسعى الى تقطيع اواصل الضفه الغربيه بعضها عن بعض، ولكن اليوم احنا نتحدث ان المقدسيين مجال الحياه الوحيد لديهم اليوم مع التضييق الاقتصادي الاعدام الاقتصادي هو لربما في يعني التواصل او العمل في الضفه الغربيه او احيانا حتى قضاء حوائجهم في الضفة الغربية. إغلاق الحواجز بهذه الطريقة، انتظار الناس ساعات طويلة على الحواجز، حاجز قلنديا الذي اليوم يتم أعمال تغيير وإعادة هيكلة لهذا الحاجز مرة أخرى بشكل أساسي، ضيقت على المقدسيين بشكل كبير جدا. ولكن الحادث الأكبر اللي بلفت الانتباه أنه أصبح هنالك عمليات فصل ما بين يعني الفلسطينيين ويعني المستوطنين في محيط القدس ومحاولة إغلاق الطرق لتمرير مسيرات المستوطنين في الأيام القليلة الماضية. احنا شهدنا يوم الخميس كان عندهم ذكرى خراب الهيكل، ولكن بعد ذلك أيضا استمرت مسيرات المستوطنين وتم إغلاق الطرق لتسيير هذه المسيرات بشكل كبير جدا، وهذا سبب يعني الأساس

0: الأساسي كان في إغلاقات الحواجز والطرق يوم السبت الماضي للسماح للمستوطنين بمسيراتهم الاحتجاجية والتخريبية وبمزيد من الوفود إلى القدس، إلى مزيد من الاقتحامات التي كانوا يسعوا إليها في مدينة القدس. وبالتالي تمهيد لكل ذلك تم إغلاق الحواجز العسكرية والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.
1: وهذا ليس بالجديد وعلى غرار باقي المحافظات الأخرى. سيدة رتيبة، في خبر تابعناه مؤخرا وهو يعني يتحدث عن محاصرة العصابات المستوطنين لمبنى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وتم بموجبه يعني بعد الاستيلاء على هذا المبنى هنالك حصار لعائلة في هذه المنطقة. هل من معلومات متوفر لديكم حول هذا الموضوع؟ ونتطرق أيضا ما يحدث في البلدة القديمة من هجمة استيطانية تتمثل في أعلى نقطة وهي سياسة الهدم المتواصلة.
0: يعني داخل البلدة القديمة لا يوجد هذا المنازل لأسباب تتعلق أصلا في طبيعتها الأثرية والتاريخية، عشان ما يصيرش لبس في هذا الموضوع. ولكن نعم هنالك عمليات استيلاء واسعة على المنازل، لم نشهد مثل هذه الجرأة في محاولة الدخول للمستوطنين إلى الأبنية السكنية للادعاء بامتلاكها. هناك مخطط واضح جدا لربما بتسريع الوجود اليهودي في داخل البلدة القديمة. سمعنا يعني عن إحصائيات تتحدث بأنه رغم هذه الجهود الكبيرة جدا ما زال عدد أو يعني الميزان الديموغرافي الفلسطيني يتفوق بشكل كبير جدا على المستوطنين في داخل البلدة القديمة. ويبدو أن سياسة الحكومة اليوم بمساعدة الجمعيات الاستيطانية هي بالاستيلاء على المباني السكنية في مدينة القدس ومحاولة إفراغها حتى في وجود السكان فيها. وهذه طبعا سياسة جديدة، بالسابق كان هنالك لربما هامش قانوني تستخدمه العائلات في من خلال بقائها في المنزل ومحاولة يعني الدفع بالقوانين الإسرائيلية بحقها في السكن والوجود. اليوم حتى المحاكم الإسرائيلية العسكرية تتواطأ مع المستوطنين في تسهيل دخولهم وعربداتهم وسيطرتهم على العقارات في مدينة القدس بشكل كامل، بالإضافة أصلا إلى المخطط الإسرائيلي في منطقة يعني باب السلسلة وفي منطقة في المنطقة الواقعة ما بين باب السلسلة وسوق القطنين، لربما في تحويل كل هذه المنطقة وضمها إلى الحي اليهودي بشكل واسع. وبالتالي نحن نتحدث عن توسيع الحي ما يسمى بحارة اليهود في داخل البلدة القديمة وامتدادها إلى الخارج بشكل كبير جدا باستخدام قوانين إسرائيلية تم تجميدها منذ الستينات يعني حتى اليوم. واليوم يتم تفعيل هذه القرارات بشكل كبير جدا لتسهيل الاستيلاء على العقارات في البلدة القديمة في القدس.
1: كل الشكر لك على هذه التفاصيل السيدة رتيبة النتش، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة. إذن ونذكر بهذا الخبر أن قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عديد المناطق في الضفة. نتابع تفاصيل هذه الحملة مع سيد منقذ أبو عطوان مدير هيئة شؤون الأسرة والمحررين في الخليل. سيد منقذ صباح الخير.
2: ولكل المستمعين،
1: يعني لا شك بأن هنالك تصعيد كبير وغير مسبوق في حملات اعتقالات طالت العشرات من المواطنين خلال يومين. نتحدث عن حملة اعتقال واسعة خلال فترة زمنية قصيرة جدا.
2: يعني من ملاحظة أثار أن حملة الاعتقالات الواسعة والمنتشرة في كافة المدن الفلسطينية تترافق أيضا مع هجم مسعورة من قبل المستوطنين، وكأن الاحتلال يريد أن يوفر أرضية خصبة للمستوطنين لكي يعيثوا فسادا ودمارا في المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية المختلفة. عدد المعتقلين الفلسطينيين خلال الشهرين الأخيرين ارتفع بنسبة عالية جدا، والكل يشاهد على الإعلام ويسمع في الأخبار الأعداد العالية التي يتم اعتقالها واحتجازها مداهمة للمدن ومداهمة للقرى، وتجميع الرجال ما فوق سن 18 واحتجاز العشرات منهم لساعات طويلة، ومن ثم اعتقال أعداد كبيرة واحتجازهم واعتقالهم إداريا. إذن حملة الاعتقالات ليس المراد منها واضح، ليس المراد منها هي مسألة التخويف والتطويع كما فعل الاحتلال منذ عام 67 إلى يومنا هذا، وإنما لتوفير أرضية للمستوطنين. وهذا مؤشر واضح لما يحدث في المدن الفلسطينية خاصة في المحافظات الشمالية التي يقوم فيها المستوطنين

0: عربد هو حرق الممتلكات وتدمير الممتلكات الفلسطينية في ظل وجود جنود الاحتلال الذين يوفرون لهم ذلك. أعداد المعتقلين يعني واضح أن هناك أكثر من خلال هذول الشهرين الأخيرين هناك أكثر من 500 معتقل فلسطيني تم اعتقالهم. أحيانا يتم الاعتقال والاحتجاز لمدة ساعات وأحيانا يتم الاحتجاز والاعتقال لمدة أيام، والأكثر العدد الأكثر منهم يتم تحويلهم للاعتقال الإداري.
1: الآن في هذه النقطة الاعتقال الإداري، يعني أيضا يعني هنالك نتحدث عن أرقام عالية جدا، أرقام غير مسبوقة في يعني زيادة هذه الوتيرة وتحويل عديد من الأسرى المحتجزين إلى الاعتقال الإداري. أين وصلت هذه الأرقام؟ ويعني أيضا يعني ما الذي يسعى له الاحتلال من خلال زيادة هذه الوتيرة في الزج باتجاه الاعتقال دون لوائح اتهام؟
0: يعني اسمحي لي أن أقول أنه في بعض الأحيان أثناء الأحاديث هنا وهناك نطلق على هذا الاعتقال اسم آخر وهو الاعتقال الكيدي، لأن هذا الاعتقال يخضع إلى مزاج مسؤول المخابرات الإسرائيلي للمناطق المختلفة، وهذا مؤشر ودليل على أعداد المعتقلين الإداريين. لم يصل في أي دولة من الدول أن تقوم كيان ما أو دولة ما باحتجاز أكثر من 3500 أو 4000 معتقل فلسطيني وتحويلهم للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة ودون أن يكون هناك سبب، وفي نفس الوقت أن يتم معاملة المعتقلين الإداريين معاملة قاسية ومعاملة صعبة وتفريخ الأمراض والتجويع وعدم توفير العلاج وكل هذه الوسائل الهدامة والمدمرة للجسد والذات ترتكب بحق معتقلين إداريين، معتقلين ليس لسبب سوى لمزاج الضابط الإسرائيلي الذي قرر اعتقالهم واحتجازهم ومصادرة حريتهم. هناك معتقلين إداريين ارتقوا داخل السجن نتيجة الجوع ونتيجة الضرب ونتيجة القتل. هناك معتقلين إداريين أطلق عليهم الرصاص داخل سجون الاحتلال دون أي سبب، دون أن يكون أيضا هناك موقف دولي حقيقي يمنع عمليات القتل المبرمجة وعمليات القتل التي يتم تشريحها من قبل الحكومة الإسرائيلية نفسها. المعتقلين الإداريين يتعرضون إلى ليس فقط الإهانة والتجويع والحرمان والقلة من العلاج والدواء والغذاء، وإنما يقوم وزراء إسرائيليين في الحكومة الإسرائيلية الحالية بالتقاط صور أثناء توجيه الإهانات والضرب والتعذير لهؤلاء المعتقلين الإداريين يعني الذين يصنفون حسب القانون الدولي هم محتجزي الرأي، يتم معاملتهم بمعاملة حسنة جدا. هذا ما يفتقده المعتقل الإداري الفلسطيني.
1: يعني الحديث يطول كثيرا وجدا في موضوع يعني أصناف التعذيب سواء الجسدية والنفسية سواء بحق يعني معتقلي قطاع غزة أو الأسرى بشكل عام، لكن في مسألة لا تزال يعني متواصلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، يعني ألا يعقل لغاية الآن هذا الغياب لمنظمة الصليب الأحمر؟ نتحدث عن منظمة دولية الاحتلال لغاية هذه اللحظة يمنع تدخلها القيام بمسؤولياتها، هل من جديد حول هذا الموضوع؟ طبيعة الاتصالات والمحاورات التي تجريها الهيئة في هذا الإطار، وأيضا في المقابل هل من طاقم من المحامين أو القانونيين يستطيعون الوصول إلى السجون والاطلاع على كثب حول هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى التي أدت إلى ارتقاء عدد كبير منهم خلال فترة زمنية قليلة؟
0: يعني بداية سنتحدث عن موضوع الصليب الأحمر. أولا الصليب الأحمر كان هناك دعوة رفعتها الجهات الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية المثلة بهيئة شؤون الأسرى المحررين لا يسمى بمحكمة العدل العليا داخل الكيان الإسرائيلي من أجل إفساح الفرصة لمؤسسة الصليب الأحمر بالاطلاع على الأقل لمعرفة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين، ولكن قوبل هذا القرار بالرفض من قبل هذه المحكمة. كان هناك تصويت داخل الحكومة الإسرائيلية، أنتم تعرفين آثار أن الحكومة الإسرائيلية تحصن نفسها من خلال قرارات تتخذها نفسها داخل ما يسمى بالمجلس التشريعي أو الكنيسة الإسرائيلي لديهم. كان هناك بقرار لمجلس الكنيسة بالتصويت عليه لمنع مؤسسة الصليب الأحمر من العمل، ولكن هذا القرار لم يرى النور، ليس لسببا إنسانيا، وإنما لخلاف سلطة بين أحزاب إسرائيلية مختلفة أدى إلى تغيب بعض الأحزاب كشكل من أشكال الدعايات الخاصة بهم. الأسرى الفلسطينيين نتيجة لغياب هذه المؤسسات الدولية تغولت اليد السجان الإسرائيلي، وأصبح هذا السجان يمارس كافة الأساليب والتي منها عمليات القتل وإطلاق الرصاص على الأسرى الفلسطينيين العزل من كل شيء وحرمانهم من الطعام والماء والغذاء والدواء. الاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين يتم من خلال ما يتم اكتناسه من فرص لزيارة بعض الأسرى الفلسطينيين. هناك عمليات تسجيل لزيارة كل الأسرى الفلسطينيين، ولكن تعمل إدارة السجون بالسماح إلى القليل القليل من المحامين بزيارة هؤلاء الأسرى. وأنا اسمحي لي أن أطلع المستمع على مسألة، أحيانا يتم الموافقة على زيارة 10 أسرى فلسطينيين على سبيل المثال في سجن النقب أو في سجن نفحة أو في أي أحد من السجون. حينما يذهب المحامي يتم إخراج أسير واحد ويتم إبلاغ المحامي بأن كافة الأسرى الآخرين تم نقلهم إلى سجون مختلفة، وهو يعلم المحامي أنهم كاذبون، ولكن لأنهم لا يريدوا أن يكون هناك صورة حقيقية لما يحدث داخل هذه السجون من عمليات تنكيل وقتل وتعذيب نفسي وجسدي لهؤلاء الأسرى بكل هذه البشاعة، يحاولون يخفون هذه الحقيقة من خلال منع الصليب الأحمر من الاطلاع على الأوضاع المأساوية، ومن خلال أيضا منع الأسرى الفلسطينيين من الحديث مع المحامين. وبالعلم حينما يزور المحامي الأسير يكون ضابط أحد ضباط السجن موجود بينهم وهو يجيد اللغة العربية جيدا، ويتعرض الأسير للاعتداء الوحشي أثناء عودته على كل حرف وكل كلمة تحدث بها مع المحامي الذي امتثل. إذن هناك خطة وهناك نهج حددت الحكومة الإسرائيلية في عملية تصفية الأسرى نفسيا وجسديا وتحويلهم إلى أدوات طيعة فارغة المستوى لا تصلح حتى لخدمة أبناء شعبها.
1: يعني أطلعتنا على الواقع الأليم الذي يعيشه الأسرى داخل سجون الاحتلال. كل الشكر لك سيد منقذ أبو عطوان مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل. إلى متابعة ملفنا الأخير في نهار جديد وحول آخر المتابعات لتكثيف الجهود لحل أزمة المحروقات، وتحدثنا في هذا الموضوع مع رئيس هيئة البترول السيد مجدي حسن. تفاصيل أوفى نتابعه في هذه التصريحات.
2: أخي العزيز، أكيد أنه في هنالك أزمة، ولكن حاليا نورد تقريبا بمعدل 3 مليون لتر يوميا، وهذا التوريد كان مستمر من عدة أشهر، ولكن أرى أن هنالك هلع من المواطنين نتيجة الظروف حوالينا المحيطة فينا، نتيجة عدم الاستقرار المحيط الإقليمي. هاي ممكن أثرت في اللي هو في رغبة المواطنين في تعبئة الوقود. بالإضافة لذلك أنه حاليا إحنا ملتزمين بالتوريد يوميا 3 مليون لتر، ونلتزم بهذا الرقم يوميا من يوم الأحد إلى الخميس، ويوم الجمعة بنوفر تقريبا نص الكمية، لأنه في عند الطرف الآخر في اللي هو بسموه وقت السبت تلاحم العطلة من بعد صلاة الجمعة وبعدها إلى يوم السبت نورد من مرة محروقات. ولكن هاي الأزمة هي أزمة تراكمية، أزمة اللي هو تكدس الشكل التي البنوك الإسرائيلية حولت عليها الشكل تحويلات اليومية، بالإضافة على أنه في أزمة لوجستية لدى الطرف الآخر، يعني البضاعة مش مفتوحة زي الكميات اللي بنبيعها، يعني إذا بدنا 4 مليون أو 5 مليون ما بنقدر نوفر نفس اليوم، لأنه في عنده أزمة لوجستية لأنه مش بتوفر جميع اللي هي الشاحنات يوميا، نتيجة ممكن على يعني أمور تتعلق في الأمور الاستعداد لأمور خارج عن السيطرة وجود حرب.
3: طب هل يجري الآن العمل على زيادة كميات التي تدخل إلى
2: إليكم؟ ليلة النهار نحاول أن نوصل لهذه المرحلة. حاليا نتعامل مع أكثر من شركة لتوفير مزيد من الوقود حاليا، يعني بحاول نحافظ على
3: لو لكانت حتى الفترة التي تسد حاجة السوق ومن ثم العودة إلى الطبيعة التي كانت، أم أنها سوف تكون زيادة تكون ثابتة في الأسواق؟
2: يعني بتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع اللي جاي إنه راح تزيد الكميات، أما في هذا الأسبوع راح نكون ثابتين بمعدل 3 مليون لتر. إن شاء الله من الأسبوع الجاي اللي هو بداية شهر 8 طبعاً الطلبيات راح تزيد مع الطلب الآخر، لأنه إحنا بنطلب قبلها فترة زمنية، راح نزيد الطلبية الشهرية المعتمدة لدى الطرف الآخر، لأنه هذا بيكون في الالتزام مع مصفات البترول الإسرائيلي.
3: يعني يجري العمل على حلول ليست فقط آنية، إنما حلول تكون لهذا القطاع بشكل عام.
2: حتى بالتفكير المستقبلي خلال هذا الأسبوع بنحاول على زيادة الكميات وبنفس الوقت زيادة المخزون لدى المحطات، نحاول نحط في كل محطة مخزون استراتيجي حتى أنه نتجاوز الأزمات المستقبلية إن شاء الله.
3: العراقيل التي توضع أمامكم من الجانب الإسرائيلي الآن سيد مجدي،
2: هي عراقيل لوجستية، عراقيل أمنية، عراقيل كمان تتعلق بالحواجز والدخول إلى المحافظات. كثير من الأوقات إنه النقل بيتم بدل ما يقعد ساعتين أو ثلاثة يصل لمنطقة ما حددت لك هي 6-7 ساعات، فهذا بيأثر كمان.
3: هل هذا هو يعني ما يبرر أن محافظات لديها كميات من الوقود ومحافظات لا، أم أن هنالك محافظات تأخذ حصة ومحافظات لا تأخذ حصة من الوقود؟ هنالك حالة من الامتعاض في الشارع سيد مجدي.
2: سيد الحزيز، المحافظات مقسمة حسب الاستهلاك السنوي، كل محافظة إلى حصتها، فلذلك يتم توريد كل حصة محافظة توزع حسب النسبة السنوية، حسب المعدل السنوي بنوزع حسب الكميات الواردة إنها بنقسم على المحافظات جميعا. طبعا في عندنا معبرين، معبر تركوميا بيقسم لجهتين اللي هي حسب حصة الخليل وحسب حصة بيت لحم، وفي عندنا معبر نعلين يقسم من منطقة القدس الشريف إلى منطقة جنين، كلهم حسب حصته من المحروقات الموردة يوميا وحسب المعدل الاستهلاك السنوي.
3: طب إذا ما تحدثنا عن الأسعار، أسعار الوقود، هل هنالك توقعات بالارتفاع خاصة مع هذه الأزمة الحالية، أو حتى إذا ما تحدثنا عن ما هو مرتبط بالشأن العالمي أيضا؟
2: هلا حسب الأزمة العالمية وحسب الموجود حاليا أتوقع أن هنالك ارتفاع في الأسعار.
3: إذا ما تحدثنا عن ظواهر البسطات في المحروقات وارتفاع هنالك، يعني ما رصدناه من شهادات بأن اللتر الواحد يباع ب30 شيقل، وهذه العمليات القرصنة التي تأتي، هل لكم متابعة لها؟ هل لكم من ملاحظات عليها؟
2: سيد العزيز، هنالك جهات أمنية تقوم بمراقبة السوق ومراجعة هذه
3: لكن هل لكم توصيات بهذا الشأن؟ يعني
2: طبعاً إحنا توصيات الدفاع المدني كان منع الجالونات التي كانت بالبداية الناس تعبي بالجالونات واستغلت هذا كسوق سوق سوداء للاحتكار، ولكن حالياً ممنوع عملاً عن باتاً، وتقوم الجهات الرسمية والأمنية بالمحافظة على هذا السلوك، إنه ما حداش يعبي لا جالون، والتعب يتم من خلال اللي هي السيارات الشخصية أو وسائل النقل العام.
3: أعود إلى الاتفاق الذي أبرمتموه مع نقابة النقل العام، هل سوف يتم الالتزام بهذا الاتفاق والكميات التي سوف تورد
2: إليه؟ إن شاء الله سوف نحاول زيادة كمية السولار من النسبة اللي هي من 3 مليون، سوف نحاول زيادة كمية السولار للتوريد يوميا.
3: نعم. طيب ما أهمية إنشاء الشركة الحكومية للبترول في قطاع الطاقة في الضفة الغربية؟
2: هلا أهميته إنه هو نوع من الحوكمة، لأنه في فصل لازم بين الصلاحيات بين الريجوليتر المنظم وبين اللي بيشتري واللي بيبيع، فأنت بتخلي كهيئة بترول بيكون عملية اللي هي عملية رقابة، كيف مثلا عندك سلطة الطاقة مسؤول عن عملية التنظيم القطاع الكهرباء، وبنفس الوقت في شركة اللي هي النقل اللي هي بتل اللي هي شركة حكومية، فهو فصل بين الصلاحيات، لأنه ما مش معقول إنه يكون المراقب والمشتري والبائع واحد اللي هي هيئة البترول، فهذه فصل في الصلاحيات.
3: أختم معك في نقطة أخيرة، لو توضحون للمستمع ما تسببه أزمة الشاكل من أزمة كبيرة في هذا القطاع.
2: سيدي العزيز، أزمة الشاكل أزمة كبيرة، بنفس الوقت هي يجب على المواطن حرصا على حفاظ على المقدرات الوطن انه يتحول ل اللي هو العمله الرقميه او ديجيتاليزيشن زي ما بيحكوا، اللي هو لازم يصير يشتري ويبيع عن طريق البوينت اوف سيل، لانه هاي الكاش لا يتقبل الطرف الاخر، وبذلك تتاثر بكره استيرادنا لأنك بدك تحول شيكل، شراء المحروقات بدك تحول

0: شيكل للطرف الإسرائيلي، لأنه قيمة الشيكل الكاس لا يعني شيكل، لا لا يعني شيء، لأنه الإسرائيلي يحول هذا الكاس إلى عملة رقمية. إذا ما تحولت إلى شيكل رقمي، قيمة الشيكل الورق لا تعادل شيء. وبتعرف الكويتي تقريبا معدل السنوي كله على بعض 18 مليار شيكل، وإحنا في عندنا فائض حوالي 17 مليار بالإضافة إلى 18، يعني عندنا فائض شيكل. أتمنى من المواطنين، بعرف إنه همهم وهم نفس الشيء، إنه بحاجة للوقود لسيارته لشخصه الكريم لحالاته الاجتماعية، ولكن بدنا نتحمل بعض هاي المرحلة اللي بنعاني منها من خلال الطرف الإسرائيلي كوضع لوجستيات وكعرقلة من خلال الحوادث وكعرقلة من خلال تحويل الكاش أكثر منها. يعني ما نحمل حالنا فوق طاقتنا. الطرف الآخر أكيد دائما لما يشوف عندنا وجع بحب يضغط عليه، بأثر في هذا الوجع كثير. فبتمنى من المواطنين كمان يتحولوا للتحول الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، لأنه بيخفض علينا الأزمة وبيخلي كمان عندنا مستقبل إن نعالج مشاكلنا كلها.
1: سيد مجدي حسن رئيس هيئة البترول، شكرا جزيلا لك.
2: إذن بهذا الملف متابعينا ومشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر على المتابعة، وهذه تحية فريق العمل في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. دمتم بأمان الله.
3: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: شهيدان وصبوا إصابات في قطاع غزة. الاحتلال يشدد من إجراءاته على محافظة نابلس. السيد الرئيس يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف عدوان وإرهاب المستوطنين. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي، ونبدأها من تطورات الوضع الميداني في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركي جنوب مدينة دير البلح. إلى ذلك قصف طيران الاحتلال الليلة مبنى جمعية الشابات المسلمات شرق مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال نيراني فيه. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل التراجع الكبير في دخول المساعدات الإنسانية والطبية وشح المياه وتوقف عدد كبير من شاحنات نقل المياه بسبب نقص الوقود وقطع الغيار.
1: زيادة هذه الإصابات بمعدل 5000 حالة أسبوعي، هذا الأمر طبعا هناك وباء من جذر المناء، هناك مشاكل جلدية، هناك جرب، هناك قمل، هناك مشاكل القوارض، كل هذه الأمور يعني واضحة الآن، وبدأنا كما تحدثت بمشاهدة حالات كثيرة من المغص والإسهال نتيجة التلوث المعوي. التلوث كما تعلمون هو بفعل الوضع الصعب الذي نعيشه، سواء من عدم وجود مياه نظيفة أو من ارتفاع في درجات الحرارة وفساد الأطعمة.
0: في الضفة أصيب فتى وشاب الليلة برصاص قوات الاحتلال في اقتحامها مخيم قلنديا وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت التي أدت إلى اشتعال النيران في معهد قلنديا ومحيطه. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير جرير شمال شرق المدينة فجر اليوم واعتقلت 15 مواطنا واستوجبتهم في أحد المنازل التي حولتها لمركز لتحقيق ميداني قبل أن تفرج عنهم. كما هدمت قوة الاحتلال صباح اليوم منزلا في بلدة نعلين غرب المدينة. في الأغوار شددت قوة الاحتلال صباح اليوم إجراءاتها العسكرية على حاجزي تيسير وعين شبلي بالأغوار الشمالية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. في نابلس أصيب شاب برصاص الاحتلال بل بردود جراء اعتداء قوة الاحتلال عليه في بلدة بيت فوريك. إلى ذلك يواصل الاحتلال إغلاق حاجز دير شرف وتشديد حصاره على مداخل مدينة نابلس. هذا وسلمت سلطات الاحتلال 10 إخطارات هدم لمنازل وبركسات في بلدة بيت دجن. بعث سيد الرئيس محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال المتواصل وإرهاب المستوطنين بحق أبناء شعبنا. أوضح الرئيس أن ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، وإنما سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان وتصعيد إرهاب المستوطنين وتقويض مؤسسات السلطة الوطنية وإضعافها، بما يقوض بصورة متعمدة فرص تنفيذ حل الدولتين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغبكيان أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية لتجفيف مصادر تمويلها ونبذها في المجتمع الدولي وصولا إلى وقف إجرامها وتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا أمام تصاعد إرهاب المستوطنين بدعم مباشر من الحكومة اليمينية المتطرفة.
2: انحراف سياسي دبلوماسي قانوني لحتى نقوي الجبهة الدولية اللي بترفض الاستيطان والاحتلال واللي متمسكة بالقانون الدولي. اليوم احنا استنادنا كبير على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، عنا ائتلاف حل الدولتين اللي راح يكون عنده اجتماع في الأسبوع القادم، عنا إعلان وثيقة نيويورك. أول شيء نريد أن نؤثر على مواقف الدول لحتى تتحول الأفعال وإجراءات. اليوم شفنا إنه العديد من الدول في أوروبا وغيرها أخذت إجراءات، ولكن نطالب بالمزيد من الإجراءات لحتى نقدر نلجم قطعان المستوطنين، نجفف مصادر التمويل للاستيطان، نحظر بيع منتوجات الاستيطان.
0: طلب الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي الرئيس الأمريكي بكبح جماح الطموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الساعية لإفشال خطة ترامب لغزة ووقف تجاوزاتها المتكررة في القدس ووقف إطلاق يد جماعة الاستيطان في مهاجمة شعبنا الأعزل وقتله في الضفة. بدورها أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات التي يشنها مستوطنون على قرى الضفة الغربية، وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أمس الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، مع تأكيدها أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية ما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار. أكد رئيس هيئة البترول مجدي حسن أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة، مشيرا إلى أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. وأوضح حسن في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم، إلى جانب تحديات تواجه الاستيراد بسبب أزمة تكدس الشاكل ومعيقات لوجستية لدى الجانب الإسرائيلي. جدد البابا ليو 14 نداءه من أجل الأرض المقدسة، معربا عن قلق إزاء استمرار أعمال العنف وتفاقمها بعدما أودت بحياة عدد كبير من المدنيين في الضفة وقطاع غزة. ندد الجيش اللبناني بمواصلة قوات الاحتلال اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار، وذلك بعد تنفيذ الاحتلال عمليات نسف جديدة في عدد من البلدات جنوب لبنان. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن الحرس الثوري أوقف هجماته على المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط بعد أن أوقفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران خلال اليومين الماضيين، معتبرا أن استراتيجيته تقوم على أو في الأساس على الرد بالمثل. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية الشديدة.

0: إذا الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. الآن نتوجه مباشرة إلى الزميل وليد خروفة والبدء بالفترة الصباحية، فصباح الخير لك وليد.
1: صباح الخير لك صقر، وصباح الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. تسمعون على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على bbc.bs. ما تنسوا تتابعونا كمان على التلفزيون تفاعلي مدى وحضارة على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. إذن مستمعينا، يوم جديد وحلقة جديدة لليوم الاثنين الموافق 27 من تموز للعام 2026. وفي بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرفق لكم تحية فريق العمل: سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، يهيم قاسم في إعداد البرنامج، رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحا.

نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. وموضوع هذا الصباح وربما هو الموضوع الأصعب عند كل المواطنين، يعني أحوال الطرق والحواجز المقيتة وكيف يقضي أبناء شعبنا العديد من الساعات في الانتظار على هذه الحواجز والبوابات للوصول إلى المراكز الطبية، للوصول إلى التعليم، للوصول إلى مراكز الخدمات. يعني اليوم أصبح موضوع الحواجز هو الموضوع المقيت الذي يشغل بال العديد من المواطنين، خاصة اللي بتنقلوا بين محافظات الوطن. ومن بين الأخبار التي لها علاقة مباشرة فعليا بصعوبة هذه الحواجز والبوابات، يعني بتنا نفقد العديد من أبناء شعبنا خلال انتظارهم لساعات طويلة على هذه البوابات للوصول إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. وفعليا في هذا الخبر الأخير، وعائلة تفقد جنينها بعد إعاقة الاحتلال وصول مركبة إسعاف على حاجز عورتا جنوب نابلس. في تفاصيل هذا الخبر، فقدت عائلة من بلدة قريوط جنوب نابلس جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال عمل مركبة الإسعاف ومنعتها من العبور عبر حاجز عورتا العسكرية جنوب المدينة. وفي تفاصيل هذا الخبر، قال ضابط إسعاف قريوط

الموت. لذلك اليوم خصصنا فقرتنا الأولى للحديث عن هذا الموضوع، الانتظار على الحواجز لساعات طويلة بين ضرورة التنقل ونفاذ الصبر. سيكون هذا الموضوع حاضر في أولى فقراتنا لهذا الصباح.

وبطبيعة الحال يعني استمرار أزمة المحروقات، يعني في انقطاع المحروقات من الكازيات، يعني كمان فاقم الحالة لدى المواطنين. لكن مستمعينا دائما يعني يجب أن نتحلى بالصبر رغم كل هذه الصعوبات، لعل الأيام القادمة تحمل المزيد من الأمل والانفراجات إن شاء الله.

نبدأ حلقتنا لهذا اليوم في الحالة الجوية وما أحوال الطقس، حيث يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدوث 3 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. هذا والله تعالى مستمعينا دائما أعلى وأعلم من حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات. فيصرف الدولار لهذا اليوم ب3.04 شيكل، الدينار الأردني ب4.28 شيكل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.46 شيكل. في أسعار الذهب عالميا، جرام الذهب تقريبا ب$132 وأونصة الذهب ب$4096. إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين، ونذهب إلى التحديث الأول على أحوال الطرق بين محافظات الوطن، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، الجلزون سالك، حاجز عين سينيا سالك، عيون الحرمية أزمة للخارج، سلوادي برود سالك، سنجل مغلقة، بوابة ترمسعية مغلقة، بوابة النبي صالح سالكة، عبود سالكة، بوابة دير أبو مشعل سالكة، المهلل سالكة، نعلين سالكة، كفر عقب سالك، وحجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، وحزمة سالكة، مفترق عناتة سالك، لزعيم سالك الطيبة أو ما يسمى بكراميلو تفتيش للخارج، وكافة مداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، والشغراب سالك، بني نعيم سالك، مرح رباح سالك، المنشية مغلقة، زيف سالكة، ترقومية المصانع سالكة، كرمة سالكة، راس الجورة مغلقة، فرش الهواء أزمة وتفتيش عشوائي، النشاش مغلق، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، الفحص سالكة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، بوابة العروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال مستمعينا الكرام، مدخل سلفيت شمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، بوابة دير بلوط مغلقة، بوابات حوارة باتجاه زعترة سالكة، بوابات يتمة سالكة، زعترة سالكة باتجاه رام الله، دير شرف مغلق للداخل وللخارج سالك، ما تسمى بيت سهار مغلقة، بورين مغلقة، المربع مغلقة، عقربة مغلقة، والساوية سالك، صرة تفتيش، عنبتة تفتيش بالاتجاهين، بيت فوريك سالك، عورتة مغلق، مدخل خلقيليا أزمة، درستيا سالكة، واتقانة سالك، الفندق أزمة، حجز 17 سالك للداخل وتفتيش للخارج، طريق البذان سالكة، سيلة الظاهر سالكة، وأخيرا عين شبلي أزمة وتفتيش للخارج. طبعا نجدد التحذيرات مستمعينا، يعني تشهد الطرق في المناطق المختلفة تواجد للمستوطنين، فبرجاء أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل. دائما صوت

نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. وفي آخر الأخبار المتعلقة بأزمة الوقود، نقابة المحروقات تشير إلى توقعات بانتهاء أزمة الوقود خلال أسبوع مع زيادة تدريجية في التوريد. في تفاصيل هذا الخبر مستمعينا، قال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنة إن هناك تحسنا تدريجيا متوقعا في كميات الوقود المواردة إلى السوق خلال الأيام المقبلة في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الراهنة. هذا وأوضح سراحنة في حديث خاص أنه من المتوقع وصول نحو 3 ملايين لتر، أو وصلت فعليا 3 ملايين لتر يوم أمس الأحد إلى محطات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، على أن ترتفع هذه التوريدات تدريجيا لتصل إلى نحو 3.5 مليون لتر يوميا حتى يوم الخميس المقبل، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة. وأشار أيضا إلى أن وزير المالية ستيفان سلامة تعهد بزيادة الكميات بشكل تدريجي مع توقعات بانفراج الأزمة خلال الأسبوع

الحالي، لافتا إلى أن الأيام من اليوم الاثنين حتى الخميس قد تشهد تحسنا ملموسا في توفر الوقود في المحطة. يعني قديش كان هناك في شكاوي مستمعين حول موضوع توريد الوقود للكزيات وانتظار المواطنين لساعات طويلة أمام هذه الكزيات، ويعني فعليا زي ما حكى لنا زميلنا الصبح سلام، يعني الحواجز من جهة والوقود من جهة. إن شاء الله كل هاي الأزمات مستمعينا في الأيام القادمة بتنتهي، تحديدا أزمة الوقود، لأنه أصبح هناك معاناة واسعة من قبل المواطنين وأثرت على الحياة اليومية وانسيابية الحياة اليومية للمواطنين. إذن فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنكون مع أولى محطاتنا والتي سنتحدث ونستكمل فيها الانتظار على الحواجز لساعات طويلة بين ضرورة التنقل ونفاذ الصبر وأيضا فقدان الأرواح. سيكون معنا حول هذا الموضوع البروفيسور جمال حرفوش رئيس المركز الأكاديمي البرازيلي للأبحاث. فاصل ونواصل.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.700.1 FM وإلى أولى محطاتنا لهذا الصباح التي سنتحدث فيها عن الانتظار على الحواجز لساعات طويلة بين ضرورة التنقل ونفاذ الصبر. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة البروفيسور دكتور جمال حرفوش رئيس المركز الأكاديمي البرازيلي للأبحاث. دكتور جمال صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك أستاذ وليد.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور اليوم يعني من بداية الحلقة كنت أتحدث في المقدمة عن فقدان أيضا جنين بعد إعاقة الاحتلال وصول مركبة الإسعاف على حاجز عورت جنوب نابلس. يعني هذا الانتهاك ليس الأول بسبب الانتظار على الحواجز. أصبحت حياة المواطن الفلسطيني اليوم معلقة على الحواجز والبوابات.
1: نعم. في البداية نحيي إجلالا وإكبارا أخي وليد أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين يضيئون بدمائهم طريق الحرية، ونسأل الله الفرج العاجل والقريب لأسرانا البواسل في معتقلات الاحتلال والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال. أستاذ وليد، عندما نتحدث اليوم عن الانتظار لساعات طويلة على الحواجز، يجب أن نكون واضحين منذ اللحظة الأولى. نحن لا نتحدث عن أزمة سير خنقها الازدحام مثلا، ولا عن مجرد إجراءات أمنية طبيعية. نحن وبكل تأكيد أمام هندسة جغرافية وسيكولوجية متكاملة. يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يعيد صياغتها بدم بارد لتفكيك جغرافيتنا، جغرافية الشعب الفلسطيني، وإخضاع إرادتنا.
0: لكن يعني دكتور جمال، رغم كل هذه الصعوبات والمعاناة اليومية اللي عم نعانيها على الحواجز والبوابات، لأنه لسه يعني صامدين على هاي الأرض، ولكن يعني هذه التقييدات على حرية التنقل، يعني جميع المواثيق الدولية نصت على حرية التنقل للإنسان من مكان إلى آخر، حرية سيارات الإسعاف بتسهيل مهماتها ووصولها إلى المراكز الطبية في الأوقات المحددة. اليوم أصبحت الحواجز يعني انتهكت كل هذه المواثيق والأعراف الدولية والقانونية، والاحتلال ماضي في يعني مفاقمة هذه المعاناة لدى أبناء شعبنا.
1: أخي العزيز، أنا لما حكيت عن هندسة جغرافيا وسيكولوجية، حاب هون بس فقط أني أقوم بتوضيحها، تشخيصها أكاديميا، تشخيص أكاديمي ميداني دقيق لهذا الواقع المتردي اللي بنعيشه. في فرق بين أزمة سير أمن وبين الحقيقة العميقة اللي هي هندسة جغرافية وسيكولوجية الشعب الفلسطيني. هو لو بدنا نفكك هاي الأطروحة من منظور استعماري حقيقي، الحصار المصنوع، هذا حصار مصنوع، قطع متعمد للشريانات الممتدة بين المدن والقرى عبر بوابات ومكعبات خرسانية بهدف وقف الحياة أو إبطائها بقرار سياسي وعسكري مفاجئ. هلأ المفهوم السطحي يعني أزمة السير يعني معروف إنه حالة عفوية تنشأ مثلا عن زيادة عدد المركبات أو وقوع حادث عرضي وتمثل مثلا مشكلة تنموية أو مرورية، فبعد مثلا دقائق تنحل المشكلة. هلأ من منظور من الاستعمار الحقيقي، هذا عقاب جماعي وهندسة سيطرة. ركز على كلمة هندسة سيطرة. السيطرة.
0: نعم، كلها خطوات مدروسة.
1: نعم، هذه أداة تحكم شمولية تستهدف كل فرد وطفل فلسطيني.
0: نعم، جميع مكونات الحياة،
1: المرضى وكذلك الأمر الطلاب والمزارعين بصفة فردية وجمعية، يعني بصرف النظر عن أي خطورة أمنية. هلأ بالمفهوم السطحي احنا بنعرف انه هذا اجراء مؤقت ومحدود في العاده، تفرض الدوله لحمايه المواطنين مثلا او ضبط التجاوزات، مثلا ازمه على محطات الوقود، في بصير عندنا ازمه، لكن بعد ما ينتهي مثلا السولر والبنزين هلا تنتهي الازمه. لكن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي عقاب جماعي، هندسة سيطرة لا أكثر ولا أقل.
0: نعم، يعني إذا ما تحدثنا دكتور جمال عن مضيعة الوقت وانعدام الخطط، يعني اليوم أصبح المواطن الفلسطيني لا يملك خطط لليوم التالي بسبب الحواجز والبوابات، يعني بطلنا نحذر وبطلنا نتوقع إمتى ممكن يكون في أزمة هاي الحواجز وإمتى لا، وبالتالي يعني هذا كله انعكس على حياتنا، انعكس على على التعليم، وصل التعليم، المراكز الطبية، تنقل البضائع بين محافظات الوطن، يعني حتى حركة الناس، حركة المواطنين العاديين اللي عنده قرايب ببيت لحم وهو ساكن برام الله صار يحسب 100 حساب، واللي عنده كمان قرايب بنابلس صار يحسب 100 حساب، طريق ومستوطنين وحواجز وإغلاقات متكررة وانتظار لساعات طويلة أيضا.
1: نعم، هون أنا بدي أركز يعني للأمانة على مفهوم الهندسة الجغرافية لإعادة صياغة المكان.
0: نعم.
1: انا بقصد بالهندسه المقصود يعني بهاي الهندسه الجغرافيه هي اعاده رسم الخارطه وتفتيت الجغرافيا الفلسطينيه. يريد الاحتلال الاسرائيلي تحويل هاي الوحده الجغرافيه الى وحدات متقطعه في شيء يسموه ارخبيل من الكونتينات المغلقه، جزر متقطعه بالماء.
0: نعم.
1: مثلا الاحتلال الإسرائيلي عندما مثلا يضع بوابات حديدية على مدخل البلد وعلى مخرج البلد ومكعبات خرسانية على مداخل هذه البلدات، مثل اللي عندنا في ديار شراف وفي عندنا غرب نابلس وعند مفترق بيت لقيا وبيت عور الفوطة، هذا يعني أن الجغرافيا تعاد صياغتها ليكون الخروج والدخول خاضعا لزر الجندي الإسرائيلي.
0: نعم.
1: زر يدوي.
0: نعم.
1: بيكبس عليه، بيفتحه بوقت ما شاء، بيغلقه وقت ما شاء. هان يعني بهاي الطريقة بعيش فيها آلاف المواطنين الفلسطينيين بقرار جندي. ها؟ الجندي هذا هو بتحكم بحياة الفلسطينيين متى تسمح للناس تدخل ومتى تسمح للناس انها تخرج.
0: نعم.
1: على سبيل المثال وهذه حقيقة يعيشها الشعب الفلسطيني، تخيل مثلا مزارع عنده مزرعة او مشغلة تبعد عن بيته 50 متر.
0: نعم.
1: لكن وجود بوابة حديدية مثلا او جدار يفرض عليه السلوك عبر طريق دوراني طوله ممكن يكون 15 كيلو 20 كيلو 50 كيلو متر وأيضا يمر عن حواجز أمنية.
0: نعم.
1: هذا الاحتلال الإسرائيلي يعني بوضع البوابات الحديدية على مداخل ومخارج القرى والبلدات والمدن يعمل على تنفيذ مشروعه الإحلالي.
0: نعم.
1: ويقوم أيضا على تأمين شبكة الشرايين الاستيطانية. لاحظ مثلا على سبيل المثال عندنا هون فريق خربط المصباح بدك تطلع على رام الله.
0: انت دكتور يعني بتعاني خلال تنقلك من هاي الحواجز، يعني امبارح احنا ندردش على التلفون حكيت لي انه انت كمان بتعاني مرات من موضوع الحواجز والبوابات.
1: اكيد كل فلسطيني، بكفي انك تكون فلسطيني حتى ان تعاني من بوابات أنا هون بدي أركز كمان على نقطة وراح أحكي أمثلة، يعني أمثلة أنا عشتها. على سبيل المثال مثلا أنا حاب إني أزور صديقي لي، يعني لو مثلا أي أحد مثلا منا اليوم بده يقوم بزيارة إنسانية أو اجتماعية بسيطة، مثلا كأني أزور صديق، أنا بدي أزور صديقي اللي في أريحة الحاج سمير الأحمد، أتمنى له الشفاء العاجل.
0: آمين.
1: حتى أني أطمئن على صحته. هذه الزيارة التي هي مثلا في الأصل العلاقات الاجتماعية والصيانة صلة الرحم والتكافل بين أبناء الشعب الواحد،
0: مظبوط. يعني حتى هاي الشغلات صرنا نفقدها، يعني صرنا نكتفي انه نطمن على بعض بالسوشيال ميديا وبطلنا كتير يعني يعني كمان هذا موضوع الحواجز والبوابات صار كمان يشكل عائق انه الناس حتى تلتقي او تزور بعض، يعني مزبوط.

0: وبيساهم كمان في التفكك الاجتماعي.
1: في كلمة احنا نستخدمها في اللاتيني كالور مانو، كالور مانو معناه حرارة الإنسان، تختلف اختلاف كامل عن انك تبعث رسالة وتسلم على صديق عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: هل انا بدي اسأل عن مثلا عن المثال اللي انا حكيته اني بدي ازور الحاج سمير الأحمد، يعني كيف اصبحت اليوم السفر عبر طريق المعرجات ها لم يعد مجرد طريق، بل أصبح رحلة محفوفة بالمخاطر والتهديد الوجودي. أصبحت يعني أي واحد صادق يحسب 1000 حساب قبل أن يدير محرك السيارة. بنسأل أنفسنا ونسأل الأصدقاء والمجموعات، هل طريق المعرجات آمن اليوم؟ هل هناك بؤر أو نقاط مثلا تفتيش ونصب لعصابات المستوطنين؟ مثلا سؤال آخر، كيف تتصرف إذا حوصرت المركبة ومعك أطفالك والعائلة؟
0: نعم.
1: يعني مين منا ما قرأ وما سمع عن إصابة الفلسطيني بجروح بعد تعرضه للضرب والطعن من قبل مستوطن في طريق المعرجات عطل تعطل مركبته أثناء مروره في المنطقة؟
0: نعم.
1: قرأت الخبر هذا أستاذ وليد؟
0: صحيح. يعني
1: هنا يتجلى الإخضاع النفسي، نبدأ أحكي بعلم النفس، هنا يعني يتجلى الإخضاع النفسي بوضوح عندما تتحول الرغبة اجتماعية نبيلة وبسيطة إلى حالة من الرعب والتردد وتوقع مثلا الخطر على حياة أطفالك. تخيل أن يكون معك أطفالك، أنا بحكي عن تجربة يعني، وأنا
0: يعني
1: أنا حاب أعيش في بلادنا فلسطين هون، يعني حتى أنه يتعلم أبنائي اللغة العربية ويتعرفوا على أرضنا، على هذه الأرض المقدسة.
0: نعم.
1: إحنا منعيش حالة طوارئ نفسية، هذا تحليل ما يريد الاحتلال، تفكيك روابطنا الاجتماعية وحشرنا في بلداتنا وتجريدنا من الشعور بالأمان حتى في أقدس حق إنساني. نعم. هو التواصل الاجتماعي.
0: مزبوط. يعني دكتور كتير إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع منا كمان كتير وقت، وقديش فعلا الحواجز قاعدة بتأكل من عمرنا ومن أيامنا ومن ساعات حياتنا ومن وقتنا فعليا، ومن صحتنا كمان ومن مواطنينا. الموضوع هذا يطول، بس بدي أشكرك على كل التفاصيل اللي حكينا عنها في هاي المقابلة، البروفيسور دكتور جمال حرفوش رئيس المركز الأكاديمي البرازيلي للأبحاث، شكرا جزيلا لك.

0: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى ثاني محطاتنا لهذا الصباح. سنتحدث عن الانصباب التاموري، ما هو وكيف نحمي صحتنا القلبية منه. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الدكتور حسن أبو عيدة، أخصائي القلب والقسطرة. دكتور حسن صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح المشاهدين بكل خير.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور. يعني بالبداية، ما هو الانصباب التاموري وكيف يحدث فعليا؟
1: باختصار، الانصباب التاموري أو عشان نشرحه بطريقة مبسطة أكثر، القلب هو عبارة عن عضلة مضخة للجسم. هاي العضلة مش موجودة بالجسم بشكل حر، في غشاء بيحوطها. هذا الغشاء بيحتوي على كمية قليلة من السائل. هذا السائل وظيفته تقليل الاحتكاك مع أعضاء الجسم التانيين. بتعرف لأنه القلب في حركة دائمة ومستمرة، الانصباب التأموري هو عبارة عن زيادة كمية هذا السائل في طريقة بتعارض وظيفة القلب وعمله بشكل صحيح.
0: نعم. طيب كيف يعني، أو إيش هي السلوكيات اللي بتفاقم الحالة أو ممكن تزيد من كمية السائل هذا المحاط في القلب؟
1: هلا هي بالعاده دائما بتكون اسباب مرضيه. انصباب التاموري بينقسم لقسمين، حاد او بسموه اكيوت، بتشكل او بتكون بشكل سريع، وفي بشكل مزمن بتكون في بطء. احنا اللي بنخاف منه بالعاده اللي بيتكون بشكل سريع، لانه ما بعطي وقت لغشاء القلب انه يتمدد، فبضغط على عضله القلب وبيعمل هبوط في الدوره الدمويه. في اسباب مرضيه كثير ممكن تسبب الانصباب التاموري. الاسباب الحاده منها اللي هو الالتهابات او العدوى، وبالاخص العدوى الفيروسيه. ممكن اي فيروس رشح بسيط يعمل التهاب على غشاء القلب، وهذا يؤدي لتجمع السائل بشكل سريع. والأسباب المزمنة، في أسباب كتير منها السرطان أو عدة أنواع من السرطان، وخصوصا سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان المعدة والأمعاء.
0: نعم.
1: منها التعرض للإشعاع، مثل اللي بأخذوا علاج إشعاعي بسبب

0: الإنسان مثل الحالات المرضية المزمنة مثل أمراض الكلى وأمراض الكبد، وفي منها كمان الالتهابات أو العدوى مثل السل الرئوي.
1: نعم، يعني كل هاي هي فعليا المسببات لهذا المرض أو الانصباب التاموري. طيب كيف ممكن نحصل على وقاية دكتور حسن في هاي الحالة؟
0: للأسف وقاية بمعنى وقاية ما في بهاي الحالة. يعني موضوع الانصباب التاموري مش مثل تصلب الشرايين، مش مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري. لما الواحد يكون جسمه معرض لتجمع هذا السائل فهو بتعرض له، ولكن لازم الواحد يكون عنده وعي، لأنه معظم الحالات خصوصا لما تكون مزمنة ما بتعرضوا لآلام، ولكن بتبلش ضيق نفس بشكل متفاقم وبشكل مستمر، ويوم عن يوم بيزيد ضيق النفس. لازم يكون الواحد واعي أنه ضيق النفس هذا مش سببه الرئتين، ممكن يكون سببه برضه من القلب، ممكن يكون من غشاء القلب.
1: نعم.
0: وارتفاع كمية السائل فيه.
1: طيب دكتور، هو وراثي ولا مش وراثي؟
0: لا، ما في عامل وراثي في الموضوع، ولكن احنا دائما بنقول للمرضى اللي بيتعرضوا للانصباب التاموري خصوصا لما يكون بسبب عدوى فيروسية، انه المرة الاولى هي عامل خطورة انه ترجع تتكرر الامور، خصوصا المرضى اللي ما بيلتزموا في العلاج، لانه في علاج محدد لازم يمشوا عليه لفترة محددة كمان، وخصوصا المرضى اللي بيعيشوا نمط حياة غير صحي بالاخص التدخين والارجيلة، بدهم يعرضوا حالهم لخطورة انه يرجع الانصباب التاموري ويرجع التهاب الغشاء تاع القلب.
1: نعم، يعني هاي الأعراض كمان حكينا عن الأعراض، خلينا نحكي عن التشخيص. يعني كيف بيتم تشخيص الانصباب التاموري؟
0: التشخيص بداية عند الأطباء العامين أو في المراكز الصحية بيعملوا تشيست إكس راي أو صورة أشعة للرئتين، يبين حجم القلب كبير، فبنصحوهم أنه يتوجهوا مباشرة لطبيب قلب، أو إذا كان في المستشفى في طبيب قلب بيتم التشاور معه بشكل مباشر.
1: نعم.
0: التشخيص بيتم في من خلال الإيكوكارديوغرافي أو التصوير التلفزيوني للقلب، بنحدد من خلاله إذا في عن جد تجمع للسائل ونحدد كميته. موضوع الكمية مهم جدا، وخصوصا في الحالات الحادة، لأنه إذا كمية كانت الكمية قليلة تجمعت خلال ساعات قليلة أو أيام قليلة، مثل ما حكينا ما بعطي فترة كافية أنه يتمدد غشاء القلب، فبضغط على عضلة القلب وبيعمل هبوط الدورة الدموية، فحتى لو كانت الكمية قليلة لمتوسطة في الحالات الحادة لازم أنه تنسحب، لأنه بتكون life saving measurement على أساس أنه عملية إنقاذ حياة للمريض.
1: نعم.
0: الحالات المزمنة بالعادة لازم يتم تشخيص السبب تاعها، لازم نعرف شو الأسباب اللي وصلت المريض لهاي الحالة، ولازم نشوف انه كمية السائل اللي موجودة وصلت للمرحلة الكبيرة اللي بتكون اكثر من 2 سنتي، فبهاي الحالة برضو لازم تنسحب هذه السوائل عشان نخفف الضغط على عضلة القلب.
1: نعم. طيب دكتور، ايش اليوم بتنصح المرضى اللي عم بسمعونا اللي عندهم او بيعانوا من الانصباب التاموري، ايش بتنصحهم يعملوا فعليا؟
0: المرضى اللي متعرضين أو كانوا متعرضين لموضوع الانصباب التاموري، نصيحة لهم إنه أي أعراض جديدة بتظهر عندهم، سواء ضيق نفس، سواء تنفيخ في رجليهم، سواء خربشة في ضغط الدم، إنه يراجعوا طبيب القلب مباشرة، لحتى إنه يعيد لهم التصوير التلفزيوني لعضلة القلب، وعشان يعملهم كمان فحوصات تانية نشوف إيش الأسباب اللي أدت لهذا الكلام. بخصوص موضوع التشخيص، نرجع لموضوع التشخيص، لأنه في كتير أسباب، فالمريض مش بس والله أنا شفت في عنده كمية سائل والله أحدد إنه بدي أسحبها ولا لا، في فحوصات تانية كتير لازم تنعمل عشان نشوف فحوصات الغدة الدرقية، فحوصات الكبد، فحوصات الكلى، أملاح الدم. ومرات إحنا نسحب عينة قليلة من هذا السائل إذا كانت كميته قليلة عشان نفحص ونشوف إذا في خلايا سرطانية لا سمح الله.
1: يعني ممكن ينقلب الموضوع سرطان إذا ما تم علاجه؟
0: لا، هو السرطان هو أحد المسببات الرئيسية لموضوع الانصباب التاموري بشكل مزمن، ولكن إذا كان السبب تاعه التهاب فيروسي.
1: بس أنا كان سؤالي دكتور، يعني إنه مش شرط إنه الانصباب التاموري يكون بالضرورة يحمل خلايا سرطانية.
0: لا لا لا لا،
1: تمام،
0: مش شرط، لأنه في أسباب تانية كتير، فإحنا لازم ندور عليها عشان نعالج السبب اللي وصل المريض لهاي المرحلة.
1: تمام دكتور، يعني أنا بدي أشكرك على كمية المعلومات اللي اليوم قدمت لنا إياها في الفقرة، ونتمنى السلامة لمرضى الانصباب التاموري. دكتور حسن أبو عيدة، أخصائي القلب والقسطرة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.

0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا هلا. إذن مستمعينا فاصل قصير وبعد هذا الفاصل سنستكمل وإياكم محطاتنا لهذا الصباح. سنتحدث في فقرتنا التالية على أجندة البرنامج تحت شعار معا نحو محليات فاعلة، المرأة شريك أساسي في صنع القرار. الاتحاد العام للمرأة يعقد مؤتمرات محلية يعني فعليا في تحديدا في محافظة رمالو البيرس، نتحدث عن هذه المؤتمرات. أيضا سنكون مع منصة المرشد وهي منصة فلسطينية رقمية تجمع بين المواطن واحتياجاته وسوق العمل، وسنتحدث عن الفعالية الوطنية لليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2026 بتنظيم من وزارة الاتصالات والاقتصاد. وفي عنا كمان مبادرة هيك حلوة حابين نحكي عنها، حكورة سيدي منصور، وهي عبارة عن مساحة مجتمعية زراعية ثقافية تهتم بالتاريخ والموروث الطبيعي الفلسطيني. وسنختتم حلقتنا من قطاع غزة، من بين الركام يتحقق النجاح، فرحة الناجحين في غزة رغم الألم والفقد.

0: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، وسنستكمل وإياكم فقراتنا الصباحية، لكن الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة من صوت فلسطين مع الزميل صقر دراغمي. إليك مجددا صقر.
1: شكرا لك وليد، وأهلا بكم مستمعينا الكرام. استشهاد مواطنين وإصابة 7 آخرين في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركي جنوب مدينة دير البلح. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية الإنسانية في قطاع غزة في ظل التراجع الكبير في دخول المساعدات الإنسانية والطبية. عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض يقول إن موافقة حكومة الاحتلال على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة ضمن ما يسمى قوة الاستقرار الدولية ومشروع رفح الخضراء تعكس استمرار ارتهان أي ترتيبات سياسية وأمنية في القطاع للموافقة الإسرائيلية. في الضفة، سيدة من بلدة قريوت جنوب نابلس تفقد جنينها بعد أن أعاقت قوة الاحتلال مرور مركبة إسعاف عبر حاجز عورة العسكري. وفي رام الله، قوة الاحتلال تقتحم بلدة دير جرير شمال شرق المدينة فجر اليوم وتعتقل 15 مواطنا وتستجوبهم في أحد المنازل. في طول كرم، قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا عقب اقتحامها عددا من البلدات والقرى في المحافظة الليلة الماضية. مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يقول إن محافظة الخليل وخاصة مسافر يطة تتصدر المناطق المستهدفة من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين. مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل منقذ أبو عطوان يقول إن جيش الاحتلال صعد حملات الاعتقال في مختلف المحافظات الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. موثق القوى والفصائل الوطنية وصل أبو يوسف يشدد على ضرورة العمل ضمن خطة استراتيجية ميدانية وتفعيل لجان الحراسة الليلية لمواجهة هجمات عصابات المستوطنين الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم. وزير الخارجية والمغتربين فارسين شاهين تؤكد أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم. أمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي يطالب الرئيس الأمريكي بكبح جماح الطموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الساعية لإفشال خطة ترامب لغزة ووقف تجاوزاتها المتكررة في القدس والضفة الغربية. دولة الإمارات العربية المتحدة تدين الاعتداءات التي يشنها مستوطنون على قرى الضفة الغربية. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يؤكد أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة، مشيرا إلى أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. البابا لوين 14 يجدد نداءه من أجل الأرض المقدسة معربا عن قلقه إزاء استمرار أعمال العنف وتفاقمهما بعدما أودت بحياة عدد كبير من المدنيين في الضفة وقطاع غزة. حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، الآن عودة إليك وليد واستكمال باقي الفترة الصباحية.
0: شكرا صقر، يعطيك العافية. ومستمعينا الكرام، كملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين، من جدد التحية على 90.701 FM موجاتنا الرئيسية العامة للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على bbc.ps. وما تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين على واتساب وتليجرام حتى توصلكم كل أخبار العاجلة أولا بأول. إذن مستمعينا، رح نروح مع بعض لتحديث آخر على أحوال الطرق لهذا الصباح، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك. بوابة عطار القديمة مغلقة، سنجل مغلقة، بوابة ترمس عية مغلقة، حاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج.

خارج وللداخل تفتيش وأزمة. العزرية تفتيش مع تواجد لشرطة الاحتلال للخارجين، والطيبة أو ما يسمى كراميلو تفتيش للخارج أيضا. في محافظات الجنوب، المنشية مغلقة، راس الجورة مغلقة، فرش الهواء أزمة وتفتيش عشوائي، النشاش مغلق، الفوار مغلقة، سعيد مغلقة، نبي يونس مغلقة، وبوابة العروب العجوري أيضا مغلقة. في الشمال، بروقين مغلقة، وكفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، بوابة دير بلوط مغلقة، دير شرف تفتيش عشوائي، ما تسمى بيت سهر مغلقة، بورين مغلقة، المربعة مغلقة، وعقربة مغلقة، وصر تفتيش للخارج وللداخل، سالك عنبتة تفتيش في الاتجاهين، عورتة تفتيش دقيق وأزمة خانقة، مدخل قلقيلية أزمة، واتقان أزمة، الفندق أزمة، وأخيرا عين شبلي أزمة وتفتيش للخارجين. برجاء أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خاصة من قطعان المستوطنين. ومستمعينا دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية تحت شعار مع نحو محليات فاعلة المرأة شريك أساسي في صنع القرار. الاتحاد العام للمرأة يعقد مؤتمرات محلية في محافظة رام الله والبير. عن هذا الموضوع ستحدثنا أكثر الأستاذة هيثم عرار أمينة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. أستاذة هيثم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: اهلا وسهلا فيك وصباح الخير الى كل كافه مستمعينا من ابناء شعبنا الصامد.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني استاذه هيثم لو تحكي لنا عن شعار المؤتمر معا نحو محليات فاعله والمراه شريك اساسي في صنع القرار.
1: كاتحاد عام للمراه الفلسطينيه احنا اخذنا يعني قرارات مهمه باتجاه تفعيل القاعده الجماهيريه للاتحاد في ظل الظروف اللي بعيشها شعبنا أو في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، استمراره في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وخطوات متواصلة ومتصاعدة لضم الضفة الغربية وما شاهدناه من عنف المستوطنين في المرحلة الأخيرة وأيضا عنف جيش الاحتلال. فبالتالي كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية أخذنا على عاتقنا أن يكون هناك المزيد والمزيد من تنظيم النساء الفلسطينيات لتكون فاعلات في معركة التحرير من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأيضا تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولتنا الفلسطينية. ومن هنا يعني نحن كاتحاد عام لدينا هيكل تنظيمي واضح يبدأ من المحليات وهي القاعدة الجماهيرية العريضة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية التي تنتظم فيه النساء الفلسطينيات في مواقعهن الجغرافية. ولنا سلسلة طويلة من هذه المؤتمرات عقدناها في كافة أنحاء الوطن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وأيضا في الشتات. بالأمس كان لنا محطة في مدينة رام الله من أجل استكمال هذا البناء. نحن نتحدث عن كادر نسوي مميز سيكون هو عبارة عن الحاضنة للنساء الفلسطينيات أينما تواجدن ويكون عنوان للمرأة الفلسطينية ولنضال المرأة الفلسطينية.
0: نعم. يعني أستاذة هيثم أهمية هذه المؤتمرات في دعم المرأة وتمكينها تحديدا في مجال المجالس المحلية والبلديات.
1: نعم يعني بالتأكيد الاتحاد ليس فقط هو عبارة عن مظلة ولكن يدخل في التفاصيل اليومية لحياة النساء الفلسطينيات، والمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية هو ضرورة ملحة أولا كاستحقاق للمرأة بنضالها وبتاريخها وبعملها في المجتمع الفلسطيني. وبالتالي نحن نركز على أن يكون هناك نساء قادرات وفاعلات في كافة مجالات القضاء العام. وكان لنا تجربة مميزة في عملية الانتخابات المجالس المحلية التي جرت أخيرا في فلسطين، بحيث كان لنا مشاركة واسعة مع النساء المرشحات ودعمهن من خلال البرامج الانتخابية ومن خلال الدعاية الانتخابية، وأيضا في ذات الوقت كان لنا تدخل من خلال الرقابة على عملية الانتخابات للتأكد من نزاهتها وشفافيتها. وبالتالي كان هناك أقول كان هناك جيش من النساء الفلسطينيات المشاركات في هذه العملية ترشحا وأكثرا وبالتأكيد رقابة على هذه الانتخابات.
0: نعم يعني رئيسة بلدية نابلس يعني خير مثال على ذلك أستاذة عنان الأتيرة ونجاحها في الانتخابات الأخيرة. يعني فعليا هذا يعني مشهد ديمقراطي حقيقي فعليا يعزز صورة المرأة ويعني تواجدها في أماكن صنع القرار. يعني لو نحكي أستاذة هيثم عن المؤتمرات اللي تم عقدها في محافظة رام الله والبيرة ودور المرأة في صنع القرار أيضا في الهيئات المحلية.
1: يعني احنا بالتأكيد يعني سواء محليات رام الله أو غيرها اليوم أيضا نركز على الدعم الاقتصادي للمرأة الفلسطينية
0: طبعا تمكينها اقتصاديا
1: والتمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين بالمرحلة الحالية. ونحن كنساء خضنا تجارب عديدة في هذا الإطار، وبالتالي اليوم نحن نشجع النساء الفلسطينيات على القيام بالمشاريع الصغيرة وعلى أن تكون قادرة على دعم أسرتها أولا وثم المجتمع الفلسطيني بشكل عام. أيضا نعمل في أوساط النساء الفلسطينيات من أجل تعزيز هذه القضية، لأن المرأة الفلسطينية ليس فقط يعني مناضلة سياسية، ولكن أيضا هي ضرورة لعجلة الاقتصاد في فلسطين. وبالتالي يعني إحنا رام الله ما يميزها أنه هي في مركز صنع القرار الفلسطيني، ومن هنا تأتي أهمية عقد محليات الاتحاد في مدينة رام الله وفي مدينة البيرة، لكي يصل الصوت النسوي ولكي يصل صوت النساء الفلسطينيات إلى صناع القرار، ولتكون المرأة شريكة في صناعة القرار، ليس فقط لإيصال الصوت إنما لتكون شريكة في صناعة القرار. وبالتالي نحن نتحدث عن كادر نسوي مميز سيكون إن شاء الله في المستقبل أداة لكي يعني يحتضن النساء الفلسطينيات، وفي ذات الوقت تفعيل دور المرأة في كافة مناحي الحياة في فلسطين.
0: نعم، يعني رسالتكم الأخيرة من الاتحاد العام للمرأة في هذا الموضوع، وفعليا استهداف النساء الريفيات والنساء في المناطق المهمشة أيضا أستاذة هيثم.
1: بالتأكيد يعني إحنا اليوم أولا نوجه تحية لشعبنا وتحديدا في شمال الضفة الغربية الذي يتعرض لهجمات مستمرة من المستوطنين، ونحن نتابع بشكل حثيث مع كوادر الاتحاد في كافة هذه القرى لكي نكون داعمين ومساندين لشعبنا الفلسطيني. وأقول بشكل واضح، المرأة الفلسطينية هي دائما وأبدا ستكون رأس الحربة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وفي ذات الوقت ستكون الحاضنة الآمنة للنساء الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني دائما وأبدا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر أمينة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الأستاذة هيثم عرار على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية. سنتحدث اليوم عن إطلاق منصة جديدة. المرشد هي منصة فلسطينية رقمية تجمع بين المواطن واحتياجاته وسوق العمل. عن منصة المرشد راح يحدثنا أكثر الأستاذ أدهم مناع، مدير العلاقات العامة في شركة المرشد. أستاذ أدهم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير أستاذ وليد، وصباح الخير لمستمعين إذاعة صوت فلسطين ولكل المواطنين.
0: يسعد صباحك بكل الخير، يعني يعطيكم العافية على هاي المنصة الجديدة اللي فيها فعلا حلول متكاملة للمواطن الفلسطيني، وين بلتقوا رجال الأعمال مع المواطنين وبتبادلوا يعني الفوائد يعني والمنفعة العامة. خلينا نحكي أدهم، احكي لنا شو هو المرشد وكيف بيستفيد منه المواطنين ورجال الأعمال بنفس الوقت.
1: بشكرك أستاذ وليد على هذه الاستضافة وتاحت الفرصة لنا للتعريف بمنصة المرشد. منصة المرشد هي منصة رقمية أنشأناها لتسهيل وصول المواطن إلى الشركات ومقدمين الخدمات المهنية، وتاحت الفرص في هذا السوق من مكان واحد منظم وسهل الاستخدام. فكرة المرشد باختصار أستاذ وليد هي أن المستخدم بدلا أن يبقى متنقلا بين عشرات الصفحات والمجموعات وتعدد مصادر المعلومات اللي بتكون مختلفة أو غير منظمة، أتاحت الفرصة أمام المستخدمين أن تكون هذه الأرقام منظمة بشكل أساسي وليست فقط كدليل عادي متواجد للأرقام والأسماء، بل كدليل رقمي برؤية جديدة. وأتاحتها أيضا كخدمات كنظام الهايبر. اليوم المستخدم النهائي يستطيع أن يقدم خدماته ويرفع الصور ويرفع الفيديوهات القصيرة، وأيضا يستطيع أن يطلب عن طريق الدفع المسبق أو عن طريق الشركات المتواجدة، بمعنى شركات اللوجستيك أو الشركة الداخلية اللي جاري إنشاءها لمنصة المرشد. شركة التوصيل أيضا هي حل رقمي لإتاحة أيضا للتعارف بين رجال الأعمال والبي تو بي والبي تو سي أكثر، وتكون واضحة أكثر وأعطى الشركات فرصة وأعطى أيضا أصحاب الأعمال الصغيرة فرصة على هذه المنصة أن يضعوا أعمالهم بشكل منظم.
0: نعم حلو. طيب خلينا نحكي أكثر عن الخدمات، يعني أمثلة عن الخدمات اللي بتقدمها المرشد.
1: تمام، المرشد خدمات متنوعة. اليوم المرشد عم بتطلع عنا 42 خدمة حاليا، لكن المرشد أطلق الآن 17 خدمة. الخدمات اللي أطلقها هاي المرشد هي تقتصر على المهنيين، المطاعم، الأطباء، فنيين الصيانة، المؤسسات التعليمية، وأيضا قطاع السياحة والقطاع العقاري. نظمنا هذه الصورة وأضفنا إليها قنوات رقمية، وأيضا أضفنا منها أيضا تسهيلات رقمية للمواطنين لحتى يكون عندهم تطبيق شامل، منصة شاملة تكون متاحة لهم في أي وقت بالاتصال بمزودين الخدمات. وأيضا سهلنا على مزودين الخدمات والأخص بالقطاع العقاري أيضا أنه ينشئ حلقة اتصال بينه وبين المستخدم عن طريق الـ VRTech، وفتح روابط مباشرة بين المستخدم النهائي ومزود الخدمة من المروجين العقاريين، باستطاعة أيضا المتاحة في الـ VRTech هو رؤية العقار بشكل بوضوح عالي بنسبة 100%.
0: يعني في ممكن نعم يعني الواحد ممكن يشوف كمان مالتي ميديا من خلال المرشد، يعني ممكن يشوف العقار أو الخدمة اللي هو مقبل عليها مثلا.
1: نعم نعم
0: حلو.
1: صحيح.
0: جميل.
1: نعم صحيح، حتى باتجاه القطاع الصياحي نعم زودناهم بهذه الخدمة أيضا.
0: حلو. طيب أدهم، الأنظمة اللي بيعمل عليها المرشد هل هو متوفر على أندرويد وآي أو إس حاليا ولا كيف؟
1: نعم صحيح، أطلق

0: أنا أطلقت المنصة وموجود على الأندرويد وعلى الآي أو إس، سهلنا وجود الخدمات وحتى سهلنا وجود دخول المواطن على المرشد بهذا التطبيق. مو فقط بخدمات بطرق بسيطة، يعني افتح التطبيق ويختار القسم الذي يبحث عن تسجيل معلوماته كمستفيد أو كمزود للخدمة، ويبدأ البحث في نظام نطاق الـ AI الداخلي الموجود، وجاري إطلاقه لتسهيل الخدمات بين جيلين وجيل زد وجيل ألفا عن طريق البحث الصوتي، وجاري إطلاقها قريبا جدا إن شاء الله.
1: حلو، يعني نتمنى لكم التوفيق. يعني احكي لنا أكثر عن التعاون والشركات، يعني أكيد تطبيق زي هذا بيكون فيه أكثر من جهة وأكثر من مؤسسة أكثر من شركة، كيف قدرتوا تجمعوا بين كل هاي الشركات عشان فعلا تسهلوا على المواطن الوصول وتلبية احتياجاته بشكل عام؟
0: نعم، اليوم مرشد تواجد فتح باب الشراكات مع أكثر من شركة عقارية ومزودين خدمات وقطاع السياحي والقطاع التعليمي، حتى بالاتجاه المعين وجمعهم عند طرح الفكرة في الانطلاقة. كان سهل جدا على المزودين الخدمات أنهم يتقبلوا الفكرة بشكل رائع وتسهيلها وتنظيمها في هذا القطاع، وبالأخص أنه كان في ثقة متبادلة بيننا وبين مزودين الخدمات على أنه تصل خدماتهم بشكل مباشر. وطرحنا أفكار أيضا لمزودين الخدمات على أن تكون لهم جميع منتجاتهم أن تصل للمواطن باحترافية ومهنية عالية، وبناء عليه تم اختيار أجهزات معينة وجاري إنشاءها لشركات التوصيل الداخلي لشركة المرشد. حلو. حتى يستفيد المستفيد النهائي وبأفكار جميلة وتسويقية بعيدة عن الأفكار العادية اليومية. اليوم أخذنا أفكار من جهات القارة الآسيوية والقارة الأوروبية،
1: حلو نتفرج على تجارب الدول الثانية في هذا المجال. نعم. عشان نعم. نطور نعم. من الـ يعني المنصات الموجودة عندنا، يعني نعم. دول أخرى يمكن سبقتنا أكثر وعندها صار خبرة طويلة في هذا المجال، مجال التطبيقات. نعم. والحلول المتكاملة للمواطنين، حلو أنه نتفرج عليها. يعني
0: نعم صحيح، اليوم عم نتجه باتجاه رقمي، حابين أنه الشباب الفلسطيني في عقول منتجة بصراحة، استخلاص الأفكار العامة في حول العالم، استخلصت أفكار فلسطينية خارطة وقامت على تحديات معينة، لكن الحمد لله رب العالمين اليوم الشباب الفلسطيني عم بيبدأ في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية المالية. أيضا اليوم فتحوا كمان ساعدوا حتى ربات المنازل وساعدوا حتى جميع الناشئين في أعمالهم أنه نفتح عن طريق المنصة أعمالهم ونظهرها وحتى ننظم لهم إياها ونعطيهم مجال أكثر يعرضوا فيها عليها.
1: نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي التفاصيل والإضاحات حول منصة المرشد. أدهم مناع مدير العلاقات العامة في شركة المرشد، شكرا جزيلا لوجودك اليوم. ومن المرشد مستمعينا إلى الفعالية الوطنية لليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2026، وطبعا هاي الفعالية الوطنية بتنظيم من وزارة الاتصالات والاقتصاد. ستحدثنا أكثر عن هذه الفعالية الوطنية الأستاذة رانيا جابر، مدير عام الإدارة العامة للإبداع والابتكار في وزارة الاتصالات. صباح الخير أستاذة رانيا، وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين.
1: يسعد صباحك بكل الخير، تفضلي.
2: حقيقة أنه هاي المبادرة في اليوم الدولي للفتيات في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين هي مبادرة وطنية، هي راسخة تقودها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي مدعم 2020. طبعا هي كانت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات حكومية شريكة وجامعات قطاع خاص وقطاع أهلي كمان القطاع الريادي بالتعاون مع الاتحاد والاتصالات. وهذا كان الاحتفال باليوم دول الاتصالات، اطلقت في مجال التكنولوجيا معلومات اطلقها الاتحاد دول الاتصالات بهدف تشجيع الفتيات والنساء الشابات على دراسة والعمل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي. وبدأ الاحتفال بهذا اليوم عالميا منذ عام 2011، وتم اعتماده وتأكيده ضمن قرارات الاتحاد عام 2014. وعادة نحتفل بهذا سنويا في الخميس الرابع من شهر نيسان ابريل، ولكن احنا للظروف تم احتفال فيه بشهر 7.
1: نعم.
2: طبعا تهدف المبادرة لتشجيع الفتيات والشباب للدخول عالم التكنولوجيا ودراستهم والعمل به يكسر الفجوة بين الجنسين في هذا المجال. كذلك إلهام الفتيات الشابات لبناء مسار مهني في مجال الستيم بروجرام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز
1: الشركة المجتمعية عزيزي. نعم أستاذ رانيا، يعني اليوم الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان الفلسطيني، تحديدا الفتيات في مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. يعني قديش مهم اليوم العنصر البشري الموجود في فلسطين يتم استثماره تحديدا في هذا الوقت، يعني في رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، قديش مهم انه الشباب كمان وتحديدا الفتيات يكون لهم دور من خلال تكنولوجيا المعلومات وادوات الذكاء الاصطناعي بايجاد حلول للمشكلات المختلفة.
2: يعني احنا الفعاليات السنة تم اطلاقها تحت شعار الذكاء الاصطناعي من اجل تنمية الفتيات وصناعنا المستقبل الرقمي. احنا بنركز هون على تمكين الفتيات والشباب كمان من اكتساب مهارات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: تحليل بيانات كتير مهم، برمجة، هندسة اوامر، الى جانب تنمية مهارات التفكير النقدي والابتكاري كتير مهم هذا في حلول ايجاد حلول للتحديات التنموية والتحديات اللي احنا بنواجهها. كمان تطوير خدمات للمواطن بتقوم على هاي الادوات كتير مهم من اعمار صغيرة انه ندرب على هاي المهارات لتمكينهم من تطوير حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة هاي التحديات.
1: نعم. طيب يعني خلينا نحكي عن إنجازات المبادرة منذ انطلاقها من العام 2020، وكمان عن المرحلة الجديدة اللي راح تشتغلوا عليها قريبا أو بلشتوا تشتغلوا عليها اللي راح تركز فعليا على الذكاء الاصطناعي.
2: يعني احنا على مدار الاعوام الماضيه تم تنفيذ عده دورات تدريبيه ورشات توعويه، كمان كل سنه بنطلق مسابقه على هامش العنوان اللي احنا بنلتزم فيه اللي بيطلقه الاتحاد الدولي، سواء كان بالسايبر او كان بالذكاء الاصطناعي او المهارات الرقميه او تطوير الويب. فتم استهداف اكثر من 2700 فتاه وتم الاستفاده من هاي البرامج، كما تم تدريب 550 طالب على مدار 6 سنوات الماضية، وشارك 600 طالب وخريجي في مسابقات محلية وإقليمية. وبعدين إحنا كنا بنمكن يعني بنركز على تمكين الفتيات على دخول مجالات العمل وتمكينهم في مجالات عملهم وتبوء مراكز قيادية. فإحنا تقريبا مبادرة ساعدت 35 شركة من قصص نجاح مميزة سواء كان في أماكن عملهم أو الوصول على على
1: خريطة
2: الدولية
1: والإقليمية. نعم. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي التفاصيل والإيضاحات الأستاذة رانيا جابر، مدير عام الإدارة العامة للإبداع والابتكار في وزارة الاتصالات. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.

0: إذن نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. حكورة سيدي منصور مساحة مجتمعية زراعية ثقافية تهتم بالتاريخ والموروث الطبيعي الفلسطيني. نرحب مع بعض مستمعين عبر الخط الهاتفي بالأستاذة عايشة منصور المهتمة بالحفاظ على الإرث والسيادة الغذائية. أستاذة عايشة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح النور وشكرا للاستضافة.
0: يسعد صباحك بكل الخير أستاذة عايشة. يعني احكي لنا أكثر عن حكورة سيدي منصور وقديش مهم أستاذة عايشة نتمسك أكثر هلأ بهذا الوقت أكثر من أي وقت مضى بعد زيادة الاستيطان وسرقة الأراضي والتعدي عليها.
1: شكرا لك. حكورة سيدي منصور هي حكورة، يعني احنا ارثنا وتراثنا وثقافتنا كفلسطينية ان كل بيت كان عندها حكورة وفيها بير، وهي الحكورة هي بجانب دار سيدي منصور يعني، وكانوا عايشين يعني الناس هيك طبيعة حياتنا التراثية ان لازم يكون في حكورة، لازم يكون في بير، لازم نزرع، لازم نأكل من الأشجار، لازم نوزع على جيراننا. فكتير مهم، كتير مهم نحافظ على هاي الأرض اللي عم تختفي، وخاصة في البيرة ورام الله، وأنا الحشورة في البيرة، أنا من البيرة، هذول المناظر عم تختفي وبيجي لنا عمارات وبطون وشمنتو.
0: صحيح بلشنا نفقد المساحات الخضراء في بلادنا وفي حواكيرنا كمان.
1: صح للأسف، والكل بعاني، الكل بشكي، والكل متعطش أن يكون عندنا مساحات خضراء ويكون عندنا هاي المناطق الخضراء عشان نعمل نشاطات، عشان نستمتع بالطبيعة، وعم تختفي للأسف. وإحنا في هاي المنطقة خاصة البيرة هي كانت مصيف قبل الاحتلال، كانت مصيف للأجانب، كانوا ييجوا على البيرة، جوها حلو في الصيف، الكل اللي بيعرف البيرة من زمان كان يستمتع بالعنب، هي كانت معروفة للعنب والتين. وللأسف شوي عم تختفي، وأنا عندي تخوف أن لقدام ما بكون هاي موجودة أبدا، وهي كارثة بالنسبة لي.
0: نعم، يعني للأسف يعني صرنا نشوف كتير بطون وأسمنت ومباني، وبلشت تقل كمان المساحات الخضراء اللي موجودة عندنا. يعني بس زي مبادرة حكورة سيدي منصور، يعني إن شاء الله إنه يعني تتعمم هاي الفكرة إنه نرجع فعلا للأرض، لأنه اليوم يعني كل مشكلتنا مع الاحتلال على الأرض، الزحف الاستيطاني قاعد بيزيد في آخر أكم من سنة. فهاي حكورة سيدي منصور أجت عشان تذكرنا ارتباطنا وتمسكنا الوثيق في أرضنا. أستاذة عايشة، أهمية تداول هذا الموروث الطبيعي الفلسطيني ونقله للجيل الجديد تحديدا يعرفوا كيف كنا زمان إحنا وأجدادنا عايشين.
1: أكيد يعني مهم كل جيل تتمسك في الأرض وتمسك الأرض وتشغل في الأرض. كيف من نضلنا متمسكين في الأرض إذا بطل في عنا علاقة؟ وإحنا شايفين الاحتلال الصهيوني عم ببعدنا عن الأرض، يعني ببطل في عنا ربط عملي مع الأرض. وغير الاحتلال إحنا عم نشوف النظام الرأسمالي مع كل العمران اللي بتيجي كمان ببعدنا عن الأرض. لما إحنا نبعد عن الأرض بنبطل نعرف شو الأرض، شو قيمة الأرض. أمي كانت تحكي الأرض كنز، وين ما بتروح وين ما بتسافر بتروح بتلاقي أرضك موجودة.
0: صح.
1: وهي تنتج، يعني إحنا في هاي الأيام مع التسكيرات كمان ومش عارفين نتجول، يعني ضروري نحافظ على أراضي، ضروري نزرع، ضروري الأجيال الجاية تعرف كيف تزرع، يعني تفهم كيف آلية الزراعة، شو المواسم، وديش الأشجار بكون مواسم. إحنا شوي عم نخسر هاي المعلومات اللي جزء من تراثنا.
0: وأستاذ عايشة، يعني كمان حلو نستغل هاي الفترة، يعني هي فترة العطل الصيفية. هلأ أغلب الطلاب معطلين ومش غلط كمان الأهل يبلشوا يعطوا زي introduction أو مقدمة عن الزراعة لأولادهم حتى يحافظوا فعلا على هاي الحرفة. هاي الحرفة مش بس هي مجرد حرفة لإلنا كشعب فلسطيني، لا بالعكس، هذه هويتنا وهذا هون جذورنا، وهذا يعني هون مربط الفرس تبع قضيتنا الوطنية، هي الأرض هي المحور الأول فعليا.
1: صح، والمحافظة على المعلومات هي جزء من المقاومة كمان والحفاظ على تراثنا. وهي هاي المعلومات عم نخسرها مش بس عند الأطفال، كمان الأجيال الكبيرة. يعني عندنا أكثر من جيل ناسي، بطل يزرع بإيده، وهي مشكلة لازم نرجع هاي الإشي. إحنا ناس، إحنا ناس تاعت الأرض، إحنا عارفين إحنا أصليين للأرض، ولازم نرجع هاي المعلومات ونحافظ على بذورنا ونحافظ على الطرق الزراعية تبعونا، كثير مهم.
0: طيب أستاذة عائشة، في بشهر 8 راح تبلشي تعرضي سلسلة من الأفلام السينمائية في حكورة سيدي منصور، احكي لنا أكثر عن هاي الفعالية، وديش حلوة وغريبة وجميلة. صح. يعني الواحد بيستفيد من أكثر من شغلة بمشوار واحد في حكورة سيدي منصور.
1: مزبوط، هاي السبت بكون أول عرض لفيلم، وإحنا عندنا 3 سبتات في شهر 8 عروض أفلام على موضوع السيادة الغذائية، أو موضوع على موضوع الزراعة، على موضوع المي، كثير مهم. وبعد الفيلم راح يكون في مناقشة، وكمان راح يكون في ضيافة أكل فلسطيني أصلي. بس هاي إحنا عاملين أيام سينما في حكورة سيدي منصور، راح نعمل أفلام سابقا، وهي راح يكون أول عرض للأفلام هذول، أفلام عن موضوع، أول عرض في كل العالم صراحة في حكورة سيدي منصور. فممكن الناس تشوف المعلومات على إنستغرام على صفحة حكورة سيدي منصور. وبرحب في الناس، برحب أن ييجوا. في راح يكون كمان عندنا نشاط قبل عرض الفيلم، حكواتية من البلد تيجي تحكي عن الزراعة وتعمل حكواتية، فبرحب كمان العائلات تيجي على هاي النشاط.
0: نعم، يعني يعطيك ألف عافية أستاذة عائشة، يعني مشروع أكثر من رائع، ومشروع فعلا بذكرنا في هويتنا وبأجدادنا بأصالتنا، لأنه فلسطين أصل الحكاية، وأصل الحكاية هي الأرض. فشكرا لك أستاذة عائشة، بدي أتمنى لك كل التوفيق في الإيفنت تبعت السينما، وإن شاء الله كمان إحنا نقدر نكون ونشارك في هاي الفعالية
1: إن شاء الله. من أحب أشوفكم كمان معنا، ويعطيكم العافية، شكرا على استضافة.
0: شكرا لك أستاذة عائشة منصورة، المهتمة بالحفاظ على الإرث والسيادة الغذائية، شكرا جزيلا.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.

0: كنا معكم عبر صوت فلسطين إلى آخر محطاتنا لليوم. من بين الركام يتحقق النجاح، فرحة الناجحين في غزة رغم الألم والفقد. عن هذا الموضوع سيحدثنا العديد من القصص مراسلنا في قطاع غزة رجاء صالحة. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميلي وليد ولكل الزملاء وللسادة المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير ويعطيك العافية. يعني من بين الركام يتحقق النجاح، هناك العديد من القصص من قطاع غزة يعني تتكشف بعد نتائج امتحان الثانوية العامة. احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع رجاء، تفضل.
1: نعم زميلي وليد، يعني بين أنقاض المنازل وفي خيام النزوح وعلى ضوء الشمس والقمر أحيانا، كتب طلبة غزة قصة نجاح استثنائية. لم تكن رحلة الوصول إلى النجاح سهلة في ظل الحرب والدمار وحرب الإبادة الجماعية والتطفيش والتهجير التي أرهقت الإنسان ولكن والمكان، لكنها كانت رسالة واضحة بأن الإرادة أقوى من الدمار وأن العلم يبقى نافذة أمل نحو المستقبل. لم يكن إعلان نتائج الثانوية العامة هذا العام حدثا عاديا في قطاع غزة، بل تحول إلى مشهد تختلط فيه دموع الفرح بدموع الفقد والبعد والحرمان. فبينما احتفل ناجحون بتحقيق حلم طال انتظاره وافتقده الكثيرون، الكثيرون افتقدوا الآباء وأمهات وإخوة وأسرة بالكامل، استشهدوا خلال الحرب أو دمرت المنازل، كان يعني ودمرت منازلهم كانت تحتضن فرحتهم هذه المنازل. الكثير من الطلبة يعني واجهوا ظروفا استثنائية لم يعرفها جيل من قبل، نزوح متكرر وانقطاع الكهرباء والاتصالات وندرة في الكتب والدراسية والوسائل التعليمية، فضلا عن الضغوط النفسية الناتجة عن القصف المستمر وفقدان الأحبة، ومع ذلك تمكنوا وتمسكوا في التعليم وأوصلوا الدراسة بما يتوفر لهم من إمكانيات. يعني الخيام في قطاع غزة زميلي وليد تحولت إلى مراكز إيواء وإلى قاعات دراسية مؤقتة، بينما بذل المعلمون والأسر جهودا كبيرة لمساندة الطلبة ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة والقاسية والمؤلمة والقاهرة، مؤمنين بأن التعليم هو السلاح الأقوى في مواجهة آثار الحرب والدمار والخراب. يعني أؤكد مختصون وأصحاب الشأن عندما تقابلنا وتحدثنا معهم في التربية أن نجاح الطلبة هذا العام وفي هذه الظروف يحمل رسالة صمود للمجتمع بأكمله، ويعكس قدرة الإنسان الفلسطيني على القدرة على الحياة رغم المآسي، لكنه في الوقت نفسه يكشف الحاجة الملحة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ودعم نفسي واجتماعي واجتماع الطلبة وتعويض ما فاتهم من العملية التعليمية. يعني مراقبون وجدناهم وتحدثنا معهم في مركز التضامن الإعلامي دير البلح بأن هذه النجاحات ينبغي أن تكون بداية لمرحلة جديدة من الاهتمام بالتعليم عبر توفير المنح الدراسية وإعادة تأهيل المدارس والجامعات وضمان استمرار العملية التعليمية باعتبارها ركيزة أساسية في إعادة بناء المجتمع. وجهنا خلال زيارتنا الميدانية زميلي وليد في البيوت وداخل الخيام ومراكز اللواء الداخلية والخارجية بأن 38 ألف طالب تقريبا في قطاع غزة تقدموا أو للامتحانات الثانوية العامة، وكل طالب عنده قصة وحكاية ورواية، بمعنى أن 38 قصة عن كل طالب أو الطلبة جميعا، كل طالب عنده قصة وحكاية ورواية. لك أن تتخيل زميلي وليد أن الطلبة ينتظرون الكثير منهم نتائج الثانوية العامة وهم على أسرة الشفاء داخل المستشفيات، في مستشفى الشفاء ومستشفى الأقصى في دير البلح ومستشفى ناصر الطبي وغير المستشفيات والمراكز الطبية. أحد الطلبة يقول أنتظر نتائج الثانوية العامة وأنا أنتظر الفحوصات الطبية والتقارير الطبية لإجراء عملية جراحية، أي بمعنى أنه ينتظر نتائج الثانوية العامة وهو على غرفة الاستقبال في مستشفى الشفاء وهو ينتظر تاريخ العملية الجراحية زميلي وليد. يعني أحد الأولياء الأمور أيضا صورة أخرى يتحدث ويقول أن ابني كان ينتظر نتائج الثانوية العامة لكن شهادة الوفاء كانت أسرع وصدر قبل شهادة الثانوية العامة أو قبل نتائج
0: الثانوية. هناك العديد من القصص، يعني أيضا الطلاب يعني اللي أصروا على تقديم امتحان الثانوية العامة رغم بتر الأطراف وفقد أيديهم خلال العدوان على القطاع. يعني هناك قصص طويلة وكثيرة من في قطاع غزة تتحدث عن تحقيق النجاح رغم النزوح وصعوبة الحياة وعدم توفر أدنى مقومات الحياة الأساسية اللي ممكن تخلي أي طالب يركز أو يقدر يدرس عشان ينجح ويتفوق.
1: نعم أكيد زميل وليد، يعني خلال زيارتنا المدنية كما تحدث وتفضل أن الكثير من أبناء الطلبة الثانوية العامة هم الآن على كراسي متحركة. يعني وجدناهم وتحدثنا معهم على أزقة الطرق وعلى بين الخيام والركام وبين الطرقات هنا وهناك ينتظرون الثانوية العامة ونتائج الثانوية العامة وهم مبتوري الأيدي مبتوري الأرجل، إعاقة دائمة إعاقة مؤقتة، وهم في حالة صعبة وقاسية جدا. يعني هذه صور كثيرة وكثيرة جدا وجدناها وشهدناها ولمسناها بين أبناء الثانوية العامة. الكثير من أولئك الأمور يتحدثون ويقولون ابني نجح اليوم ولا أستطيع أن ألبي رغباته في انضمام إلى أحد الجامعات الفلسطينية نظرا لعدم القدرة المادية. في غزة قد يعني تهدم الحرب البيوت لكنها لم تهدم الأحلام زميلي وليد من بين الركام. يعني فرح الناجحون يعني أو فرح الناجحون يؤكد أن العلم أقوى من الدمار وأن الأمل يولد حتى في أكثر الأماكن وجعا. يعني أنها فرحة بالتأكيد ممزوجة بالألم لكنها تحمل رسالة بأن المستقبل لا يزال يستحق أن أكيد. يصنع بالإرادة والصبر والصمود والتحدي والبقاء على أرض فلسطين.
0: أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والقصص مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة. دائما مستمعينا بنحكي أنه وجودنا وصمودنا على هذه الأرض هو عنوان هاي المرحلة. التسلح بالعلم رغم كل المعيقات هو الشيء الأساسي في هذه المرحلة تحديدا للجيل الجديد. يعني نقل الإرث الثقافي والتعليمي والموروث الذي ورثناه عن أبائنا وأجدادنا للجيل الجديد هاي أمانة عندنا كلنا، بالإضافة إلى موضوع الاستمرار بالتعليم والاهتمام بالتعليم رغم قلة أو حتى في معظم الأوقات انعدام الفرص، لكن التعليم شيء مهم لأنه فعلا الحرية تبنى على مجتمع متعلم، تبنى على جيل واعي ومثقف ويعرف ما يدور منذ بداية التاريخ حتى هذا اليوم، عشان كمان يكون عندنا نظرة مستقبلية أشمل نقدر إنه نواجه فيها الظروف الصعبة اللي عم نعيشها في هاي الأيام. لهون مستمعينا بتكون حلقتنا انتهت من الفترة الصباحية، على أمل إنه نلتقي بكرة بحلقة جديدة مع الزميلة نسرين عواد. قبل الختام هاي تحيات فريق العمل، سلام قرقطي ومهند قعدان في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في أعداد البرنامج، رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم والمساهمة بالإعداد أنا وليد خروفة. بقية نهار سعيدة وموفقة لكم جميعا وفي أمان الله.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: العاصمة إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة. استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركي جنوب مدينة دير البلح. إلى ذلك قصف طيران الاحتلال الليل مبنى جمعية الشابات المسلمات شرق مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل التراجع الكبير في دخول المساعدات الإنسانية والطبية وشح المياه وتوقف عدد كبير من شاحنات نقل المياه بسبب نقص الوقود وقطع الغيار. قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن موافقة حكومة الاحتلال على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة ضمن ما يسمى قوة الاستقرار الدولية ومشروع رفح الخضراء تعكس استمرار ارتهان أي ترتيبات سياسية وأمنية في القطاع للموافقة الإسرائيلية. أكد رئيس هيئة البترول مجدي حسن أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس ونصف هذه الكمية يوم الجمعة، مشيرا إلى أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. أوضح حسن في حديث لإذاعتنا أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم، إلى جانب تحديات تواجه الاستيراد بسبب أزمة تكدس الشيكل ومعيقات لوجستية لدى الجانب الإسرائيلي. في الضفة، فقدت سيدة من بلدة قريوت جنوب نابلس جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال مرور مركبة إسعاف عبر حاجز عورت العسكري. وقال ضابط إسعاف قريوت بشار القريوتي إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف لأكثر من نصف ساعة، رغم أن السيدة كانت تعاني من نزيف حاد ما أدى إلى فقدانها جنينها، فيما تمكنت الطواقم الطبية من إنقاذ حياتها. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الجرير شمال شرق المدينة فجر اليوم واعتقلت 15 مواطنا واستجوبتهم في أحد المنازل. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 8 مواطنين من المحافظة. إلى ذلك وصل الاحتلال إغلاق حاجز دير شرف وتشديد حصاره على مدخل مدينة نابلس. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا عقب اقتحامه عددا من البلدات والقرى من المحافظة الليلة الماضية. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال 8 منازل في القدس ورام الله وجنين. قال مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن محافظة الخليل وخاصة مسافة ريطة تتصاعد المناطق المستهدفة، تتصدر المناطق المستهدفة من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، فيما يشهد النشاط الاستيطاني توسعا في رام الله ونابلس إلى جانب تصعيد لافت في محافظة جنين. قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل منقذ أبو عطوان إن جيش الاحتلال صعد حملات الاعتقال في مختلف المحافظات الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى اعتقال أكثر من 500 فلسطيني جرى تحويل عدد كبير منهم إلى الاعتقال الإداري دون توجيه تهم. شدد منسق القوى والفصائل الوطنية وصل بيوسف على ضرورة العمل ضمن خطة استراتيجية ميدانية وتفعيل لجان الحراسة الليلية لمواجهة هجمات عصابات المستوطنين الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية لتجفيف مصادر تمويلها ونبذها في المجتمع الدولي وصولا إلى وقف جرائمها وتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا أمام تصاعد إرهاب المستوطنين بدعم مباشر من الحكومة اليمينية المتطرفة. أدانت دولة الإمارات العربية على الاعتداءات التي يشنها مستوطنون على قرى الضفة الغربية، وطالبت وزارة الخارجية في بيان أمس الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن الحرس الثوري أوقف هجماته على المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط بعد أن أوقفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران خلال اليومين الماضيين، معتبرا أن استراتيجيته تقوم في الأساس على الرد بالمثل. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجال، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

يقدس السماء والرسالات والأنبياء ويقدس الموالي والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى.

وأنا عايد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

0: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في هذه التغطية المباشرة لمتابعة آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على صعيد الفلسطيني. بتها عني الكم. ما يحدث وما يتعرض له أبناء شعبنا في الضفة الغربية هو واضح تحول دراماتيكي في المشهد فعليا في ظل هذا التصعيد وفي ظل هذه الاعتداءات والإرهاب الذي يمارسه المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بحق شعبنا. هذه الجرائم، هذه المجازر، حصار المدن القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وانتشار واسع ومكثف للمستوطنين على كافة الشوارع والطرقات من أقصى شمال الضفة الغربية حتى جنوبها، وحتى من تمكن من الخروج من هذه المحافظات فإنه سيواجه العشرات من المستوطنين الذين ينتشرون في كل الطرق الرئيسية والاعتداء على المواطنين. سأكون أنا معكم فلسطين حجة وفريق العمل مهند قعدان، هيام قاسم ورمزي أبو ظاهر، ونبدأها مستمعينا ومشاهدينا في ظل ما يحدث في الأيام الأخيرة من هذا التصعيد وهذه أيضا المداهمات والاقتحامات وحملات الاعتقال الغير مسبوقة خلال اليومين الأخيرين والتي ما زالت مستمرة. ينضم لنا عضو المجلس الثوري والناطق باسم حركة فتح الدكتور ماهر نمورة معنا مباشرة. تحياتي لك دكتور.
1: لك والمشاهدين والمتابعين الكرام،
0: أريد أن أبدأ معك بما حذرت فعليا به حركة فتح بما يجري حول هذا التصعيد الخطير من جرائم المستوطنين وإرهاب المستوطنين بحق أبناء شعبنا، وما حدث في مجزرة قرية تل والتي ما زالت هذه الجرائم وهذه المجازر تحدث عفوا في كل لحظة في قرى و بلدات محافظات الوطن.
1: ما يجري الآن في الضفة الغربية هي حرب حقيقية تشن على شعبنا الفلسطيني، يقودها عصابات المستوطنين الذين يقودون دولة الاحتلال وحكومة اليمين المتطرف وبدعم وتنسيق وأيضا بمشاركة مباشرة من جيش الاحتلال، تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والشرق والغرب، حيث تستباح الأراضي وتستباح القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات. وما يجري الآن من خلال عمليات إجرامية والتي كان آخرها المجزرة الرهيبة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في قرية تل تؤكد بأن هنالك مخططات لأيضا الانقضاض على بلدات وقرى أخرى، وأيضا هنالك أيضا نحن نخشى من التهديدات التي يتحدثون فيها عن إخلاء بلدات فلسطينية كما حصل في مخيم طول كرم ومخيم جنين ونور شمس، وهذا أمر خطير. ونحن نقول بأن حركة فتح ترى بأن ما يجري الآن هي حرب حقيقية تشن على شعبنا الفلسطيني، وندعو كافة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الدفاع عن بلداتهم وعن قراهم وممتلكاتهم ومنازلهم والتصدي لقطعان المستوطنين الذين يقتحمون هذه المناطق. وإنما جرى خلال اليومين الماضيين من تصدي أبناء قرية تل وقرية صرة والعديد من القرى الفلسطينية حالت دون

0: شعبنا والاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
1: يعني ما يجري أنا أقول لك أختي فلسطين بأن الحرب التي تشن على الضفة الغربية هي شبيهة بما كان يشن على قطاع غزة، وعندما يدعو وزراء ونواب في الكنيست من المتطرفين إلى إدخال البلدوزرات وجبفات الدينين إلى قرية تل وتسويتها بالأرض كما جرى في بيت حلول وفي بيت لاهيا وفي قطاع غزة، هذا أمر خطير. وكذلك أيضا الدعوة إلى اقتحام البلدات الفلسطينية وأيضا ترحيل هذه سكان هذه البلدات هو يعني أمر خطير جدا وسياسة جديدة، وما نراه صبيحة هذا اليوم من يعني هدم العديد من المنازل سواء في بلدة عرابة في جنين أو في نعلين أو في عرب الكعابني، وكما شاهدنا صبيحة هذا اليوم هدم منزل أثري قديم عمره يعني مئات السنين، تقوم جرافات الاحتلال بهدم هذا المنزل، هذا أمر خطير جدا. وما يجري الآن في هذه اللحظات من اقتحام مخيم قلنديا واقتحام مركز التدريب المهني في قلنديا وإغلاق الطرق ما بين المدن والقرى والمحافظات وقطع التواصل الجغرافي خلال هذه الأيام ومنع وصول الموظفين والعاملين والأطباء والمزارعين إلى أراضيهم، كل هذا يعني أمر خطير جدا يستدعي أن نعيد حساباتنا جيدا وأن يكون هنالك فعلا يعني لجان شعبية لتقوم بتأمين وحماية هذه البلدات وهذه القرى والمنازل القريبة من مناطق الاستيطان أو الطرق الاستفافية لمنع ارتكاب جرائم كما حصل بالأمس من خلال حرق مساجد كما جرى في طول كرم وكما جرى في نابلس، وهذا أمر خطير جدا يستدعي أن نكون حذرين ويقظين من كل ما يجري الآن على الأرض.
0: يعني في ظل ما تحدث به دكتور ماهر ومطالبة بحماية أبناء شعبنا من هذه الهجمات الإرهابية وهذه الجرائم، لنقول المنظمة فعليا والممنهجة لتهجير أبناء شعبنا، يعني المطلوب اليوم من الفصائل الفلسطينية في ظل ما يحدث لنكون يدا واحدة لمواجهة هذه الاعتداءات، لمواجهة فعليا محاولات إنهاء الوجود الفلسطيني الذي تسعى إليه دولة الاحتلال.
1: بالتأكيد نحن في حركة فتح على تواصل مع القوى والفصائل الفلسطينية، وهنالك اجتماعات تجري ما بين مكاتب الفصائل الفلسطينية وحركة فتح لوضع الخطط والبرامج لمواجهة هذه الحملة الاستيطانية المسعورة وهذه الحرب الشرسة التي تشن على شعبنا الفلسطيني، لوضع آليات وبرامج لمواجهة هذه الجرائم وأيضا حماية أبناء شعبنا وصد هذه الهجمات والحفاظ على المقدرات وعلى الممتلكات، هذا على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الفصائلي والتنظيمي. ونحن في حركة فتح ندعو كل الفصائل إلى الانخراط في لجان الحماية الشعبية التي تقوم بحماية البلدات والقرى من تسلل قطاع المستوطنين الذين يتسللون تحت جنح الظلام، وقد شاهدنا أنهم جبناء عندما حاولوا يعني اقتحام بعض الكسارات في منطقة المغير عندما تصدى لهم يعني الحارس لوحده كيف فروا هاربين، وهذا يؤكد بأنهم جبناء وهم يحاولون دائما يعني تحت جنح الظلام أن يقوموا بهذه العمليات الإجرامية. ولكن أيضا على الصعيد الدولي هنالك أيضا مخاطبات من السيد الرئيس أبو مازن، خاطب كل زعماء العالم ونائب الرئيس الأخ حسين الشيخ، وكذلك أيضا حركة فتح أبرقت برسالة لكل الأحزاب وكل حركات تحرف العالم خلال المفوض العام للعلاقات الخارجية الأخ ياسر عباس، والتي خاطب فيها كل زعماء وكل حركات التحرر والأحزاب في العالم للمطالبة بالضغط على هذا الاحتلال للتوقف، والمطالبة بإدانة الاحتلال وهذه الجرائم، والمطالبة بحماية الشعب الفلسطيني وتوفير حماية دولية للتوقف عن هذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في
0: يعني بالوقوف الغربية. عند هذه المطالبات فعليا

0: سيادة الرئيس محمود عباس بعث برسائل عدة لقادة الدول الصديقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، ودعا إلى تحرك دولي عاجل فعلي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة بما فيها القدس الشرقية. وكان إدانات عربية دولية بتصاعد اعتداءات المستوطنين، ولكن هل برأيك هناك إرادة دولية حقيقية للجم هذا الجنون ووقف هذه الانتهاكات التي مستمرة فعليا وبتصاعد؟
1: بالتأكيد هذه الاتصالات يكون لها الأثر الكبير على نطاق واسع على مستوى العالم، وما نشهده من تظاهرات و من مسيرات وفعاليات مليونية على مستوى العالم أو الاعتراف الدولي الكبير بالدولة الفلسطينية هو نتيجة هذه الاتصالات ونتيجة هذه العلاقات وهذا التواصل مع حركات التحرر أو مع هذه الدول والمنظمات الدولية، والتي يعني أثمرت هذه الاتصالات بهذا الدعم والمساندة. وقد شاهدنا اليوم عندما يكون من يعني أشهر الأطباء الأتراك يقوم بالتظاهر يعني بشكل يعني لافت للانتباه عندما يضع نفسه في قفص أمام المارة في الميادين في أوروبا أو في غير ذلك، وهو يحاكي حالة الأسير الدكتور حسام أبو لطيف. يعني هذا أمر يعني يشير إلى أن هنالك تعاطفا مع شعبنا الفلسطيني، وهذا يؤكد بأن الجماهير العالم أيضا تقف وتساند الشعب الفلسطيني وتنبذ الإرهاب الإسرائيلي المتمثل بقطعان المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال الذي يستهدف الشجر والبشر والحجر على مستوى الوطن، سواء في قطاع غزة الذي لا زال ينتف والذي يتعرض الآن إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية، والتي يسيطر الآن على أكثر من 70% في المنطقة الصفراء، وتستمر عمليات القتل والتصفية والقصف الطيراني وإطلاق الرشاشات الثقيلة على الآمنين في القيام والذين يعني يرتقون شهداء دون أي مبررات أو دون أي أسباب، وأيضا دون أي حماية تحمي هؤلاء النازحين الذين هم الآن أصبحوا تحت الاحتلال، ومطلوب أن يكون هنالك حماية لهؤلاء الآمنين وهؤلاء المدنيين.
0: برأيك دكتور، هل هناك مؤشر على التغيير في الخطاب الدولي تجاه عنف المستوطنين مقارنة في السنوات السابقة؟
1: بالتأكيد هنالك توجه دولي، وهناك بعض الدول التي صدرت بيانات يعني فتح أي اتفاق أو أي عقود تجارية مع إسرائيل، ولا سيما مع منتجات المستوطنات، نشير إلى بلجيكا والعديد من هذه الدول التي أعلنت رسميا عدم يعني الاستمرار بالعقود التجارية مع دولة الاحتلال ولا سيما منتجات المستوطنات، وهذا تعبير عن رفضها للاستيطان أو دعم أو مساندة الاستيطان أو أيضا دولة الاحتلال التي واليمين المتطرف التي ترعى هذا الاستيطان وتقدم له الدعم والمساندة والتسهيلات.
0: أشكرك جزيل شكر، كنت معنا مباشرة الدكتور ماهر النمور عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم حركة فتح، شكرا جزيلا لك.

إذن ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة في ظل هذه الجرائم المستمرة وهذه الاعتداءات من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين الذي تطور وتصاعدت وتيرته بهجمات اعتداءات على المواطن الممتلكات، تصريحات حكومة الاحتلال أيضا التي تطالب بتهجير أبناء شعبنا وإفراغ بعض القرى الفلسطينية كما حصل لمخيمات بعض المخيمات كما تتحدث فعليا، وهذا أصبح واضحا فعليا في ضمن هذه التصريحات النية العلنية بتهجير أبناء شعبنا، ولا بد من أن يكون أبناء شعبنا وجميع الفصائل الفلسطينية

0: يدا واحدة، يجب تفعيل أيضا لجان الحراسة وحماية أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم فعليا. في ظل تصاعد هذه الهجمات والاعتداءات، اقتحامات متواصلة واعتقالات بشكل غير مسبوق، للحديث بتفاصيل أكثر معنا مباشرة السيد سياف أبو سيف، مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين. تحياتي لك.
1: الله يسعد صباحكم وصباح شعبنا الفلسطيني وصباح أسرانا داخل سجون الاحتلال.
0: أريد أن أبدأ معك حول حملات الاعتقال الواسعة التي نشهدها في اليومين الأخيرين والمستمرة فعليا في محافظات الوطن وفي محافظة جنين، أيضا في ظل هذا الإرهاب الذي أصبح أيضا المستوطن يتم باعتقال أي مواطن يحاول الدفاع عن نفسها أيضا.
1: هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي ومنذ اليوم الأول من توليها مهامها لجأت إلى خلق الذرائع للتنكيل بالشعب الفلسطيني ولكل ما هو فلسطيني، فتلجأ لكل مشكلة تصيب الشعب الفلسطيني إلى اتخاذها ذريعة للتنكيل بهذا الشعب وللتنكيل بالأسرى ولزيادة حجم الانتهاكات الممارسة ضد هذا الشعب الأعزل، فتلجأ إلى زيادة وتيرة الاعتقالات من يوم لآخر متحددة بذرائع وهي هي في العرف والقانون الدولي تعتبر جرائم حرب بحق قطعان المستوطنين وبحق هذا الجيش الإسرائيلي المحتل الأرض الفلسطينية. فكل مصيبة من قبل هذا الاحتلال أو من قبل مستوطنيه لهذا الشعب الفلسطيني الأعزل تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ذريعة للتنكيل في الشعب الفلسطيني، وما مجزرت الحرم الإبراهيمي الشريف عنا ببعيدة إذ لجأ مستوطن متطرف لقتل ما يقارب 25 فلسطيني لتتخذ الحكومة الإسرائيلية المتطرفة هذا الحدث ذريعة للتنكيل بالشعب الفلسطيني وللتنكيل بأهلنا في مدينة الخليل ولإحتجاز الحرم الإبراهيمي الشريف رهينة للمستوطنين. كل ما تقوم به هذه الحكومة الإسرائيلية للأسف الشديد يعتبر جرائم حرب تنتهك بحق هذا الشعب الفلسطيني، وتتخذ هذه الحكومة الإسرائيلية هذه الأمور لكي تنال من صمود وإصرار شعبنا الفلسطيني ولكي تكون معاناة الفلسطينيين وقودا لانتخابات القادمة للأحزاب الإسرائيلية المتطرفة.
0: أريد أن أتحدث أيضا حول الأوضاع الصحية التي تحدث بها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بسياسة إهمال طبي واضح، تجويع وتنكيل مستمر في سجن النقب، يعني آخر ما لديكم حول ما يحدث هناك فعليا.
1: كل الزيارات التي يقوم بها محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأسرى داخل سجون الاحتلال تعتبر صدمة لدى الرأي العام الفلسطيني لما يقوم به أو تقوم به مصلحة السجون الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال. فقد منعت معاني كافة معاني الحياة داخل هذه السجون من نوعية الطعام وكمية الطعام والشراب وكذلك الإهمال الطبي وعدم إعطاء الأدوية المناسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة، كذلك منع الأغطية ومنع الملابس، منع أدوات التنظيف، منع الفورة. كل هذه الإجراءات التي ترتكب بحق أسرانا هي تطال كافة سجون الاحتلال، والأسرى الذين يتم زيارتهم بعد معاناة وتلكؤ من قبل إدارة السجون يروون للمحامين روايات فظيعة وروايات كما أسفت تعتبر جرائم حرب حسب القانون والعرف الدولي وحتى حسب القانون الإسرائيلي نفسه الذي لا يجيز مثل هكذا انتهاك.

0: حركات ضد الأسرى الفلسطينيين، إلا أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تمعن في انتهاكاتها وسياسة التجويع وسياسة العقاب التي تؤدي إلى الموت. وعندما يخرج الأسير يرى كل العالم كيف يخرج الأسير وكأنه يخرج من القبر إلى الحياة، وكيفية هذه الحياة التي يحياها هذا الإنسان الفلسطيني وهذا الأسير الفلسطيني داخل هذه السجون. كل هذه الأمور للأسف الشديد تجري على مرأى ومسمع من كافة المنظمات الدولية والحكومات الغربية، والتي هي مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بأن تقوم بمسؤولياتها لردع هذا الاحتلال الإسرائيلي عن الإمعان في غيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني المحتجزين داخل سجونه.
1: أيضا أريد أن أتحدث حول الاعتقال الإداري وهذا السيف المسلط على رقاب أسرانا داخل السجون، أرقام عالية في الفترة الأخيرة، وتم رفع لمحكمة العدل الدولية ليتم وقف هذه السياسة والتي كما قلنا هي سيف مسلط على رقاب أبنائنا، وطالبوا أيضا فعليا بحرية الأسرى ليتم الحكم عليهم بالاعتقال الإداري، لأنه دون تهم ذريعة واهية وتحت قانون الطوارئ الذي تدعيه دولة الاحتلال. يعني إلى أين وصل هذا الملف تحديدا، وما الهدف الذي تريده دولة الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري برأيك؟
0: بداية الاعتقال الإداري لا يوجد له مثيل في أي دولة على وجه الكرة الأرضية إلا لدى دولة الاحتلال، والتي تحتجز الأسير الفلسطيني لأشهر طويلة وربما تمتد لسنوات طويلة بدون تقديم لائحة اتهام وبدون تقديم قضية أمام المحاكم الإسرائيلية، والتي أيضا يمنع المحامي الذي يترافع عن هذا الأسير الفلسطيني أن يطلع على ما هي هذه التهم الموجهة للأسير الفلسطيني. هذه الحكومة الإسرائيلية تحتجز مئات وآلاف الفلسطينيين بحجج واهية وبدون تهم داخل سجون الاحتلال، وتمارس عليهم أبشع أنواع الجرائم وأبشع أنواع الانتهاكات للقانون الإنساني والقانون الدولي، بحجة أن هذا الإنسان الفلسطيني يشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي، علما أن كل الشعب الفلسطيني وكل ما هو غير إسرائيلي في وجهة نظر الإنسان اليهودي والإسرائيلي المتطرف، ويعتبر انتهاكا لما تقوم عليه مبادئ هذه الحكومة الإسرائيلية. لذا فإن القانون الذي يتهم به الإنسان الفلسطيني ويزج به داخل سجون الاحتلال لفترات طويلة، وهو القانون الإداري، تنتهجه هذه الحكومة الإسرائيلية من أجل نزع الروح المعنوية والإرادة الفلسطينية الصلبة لتبث روح اليأس لدى هذا الإنسان الفلسطيني، من المطالبة بحقه التاريخي الذي أقرته كل المواثيق والشرائع الدولية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومحامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين يحملون هذا الملف في كل المحافل الدولية، سواء كانت حكومات أو مؤسسات قضائية وقانونية، ولكن للأسف الشديد فإن كل هذه المؤسسات الدولية لا تقوم كما يجب باتجاه هذه الحكومة الإسرائيلية لردعها عن القيام بهذه القوانين. وللأسف الشديد كما أسلفت فإن هذه المؤسسات الدولية مطالبة لأن تقوم بمسؤولياتها وأن تقوم بردع هذه الحكومة الإسرائيلية عن الإمعان في انتهاك القانون الدولي المتفق عليه إنسانيا والمتفق عليه دوليا والذي أقرته كل المواثيق والشرائع الدولية.
1: طب ما آخر ما لديكم سيد سياف حول الأسيرات في ظل ظلم جائر استبداد مستمر من قبل إدارة السجون بحقهم، وقرابة 94 أسيرة حتى هذه اللحظة في سجن الدامون يعيشنا هذه الظروف فعليا؟
0: الأسيرات للأسف الشديد يعانين معاناة مضاعفة ذاك السجن الدامون، فالاكتظاظ الذي يكون داخل هذه الغرف والذي تحتجز فيه أكثر من 4 و5 أسيرات داخل غرفة لا يتجاوز طولها 2 متر وعرضها 2 متر، الحاجة الإنسانية الملحة لاحتياجات المرأة وخاصة الحوامل وخاصة الأسيرات التي يعانين من أمراض مزمنة، وكذلك حرمانهن من أدوات التنظيف والأغطية اللازمة والتهوية المناسبة لغرف الأسيرات، كذلك الانتهاكات اللفظية والانتهاكات الجسدية التي تمارسها السجانات بحق الأسيرات داخل سجون الاحتلال وداخل سجن الدامون بالتحديد. هذه المعاناة تضاف إلى عشرات المعاناة من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية وقبل مصلحة السجون الإسرائيلية وبتعليمات مباشرة من الوزير الصهيوني المتطرف ابن كفير، والذي يفتخر بأنه يقود هذه الحملة، حملة التنكيل بحق أسيراتنا وبحق أسرانا داخل سجون الاحتلال، والذي يتفاخر علنا بأنه يقوم بهذه الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، والتي كما أسلفت تعد جرائم حرب يخالف عليها ويعاقب من يقوم بها من قبل القانون الدولي العالمي. إلا أنه للأسف الشديد عندما تصل الأمور لهذه الحكومة الإسرائيلية فإن كل المؤسسات الدولية والحكومات الغربية عاجزة عن فعل أي شيء إلا من بعض التصريحات الخجولة هنا وهناك، والتي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تعيد أو ولا توقف هذه الانتهاكات وهذه الجرائم بحق أسرانا وبحق أسيراتنا داخل سجون الاحتلال.
1: أشكرك جزيلا شكر على كل هذه الإيضاحات سيد سياف أبو سيف مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا ما زلنا نتواصل وإياكم في هذه التغطية المباشرة من صوت فلسطين في ظل هذا التصعيد وهذه الهجمات والاعتداءات من قبل المستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، ومستعمرون منذ الصباح يشارعون بتجريف أراضي في شرق القيلية. الاحتلال اقتحم معهد التدريب التقني في قالنديا، ومستعملون يغلقون الطرق المؤدية إلى بئر مياه سباستيا شمال غرب نابلس، وأيضا الاحتلال يهدم منزلا في سلوان ويجبر على هدم 3 آخرين في جبل المكبر. وفي رسالة أيضا لأترام مسؤولين إسرائيليون سابقون يحذرون من تصاعد عنف المستعمرين في الضفة الغربية وسط أيضا إدانات وشجب ورسائل فعليا دولية عربية لتصاعد وتيرة هجمات المستوطنين بحق شعبنا. وفي كل ذلك أيضا هناك إطلاق نار واستهدافات واضحة للصحفيين أثناء تغطية ما يحدث في هذه الجرائم وهذه الاعتداءات داخل محافظات الضفة الغربية. وأيضا هناك حديث يجب أن نتوقف عنده فعليا، وهي القانونية لهذه الهجمات التي أدانتها جميع الدول والتي أيضا يدينها القانون الدولي، ولكن لا حراك فعلي على أرض الواقع. نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ المحامي فادي عباس معنا مباشرة، تحياتي لك.
2: أهلا وسهلا.
1: أريد أن أبدأ معك أستاذ فادي بداية للتوصيف القانوني لهذه الهجمات التي يمارسها بوتيرة تصعيد خطير جدا بحق أبناء شعبنا.
2: عمليا ما يجري اليوم هو جزء من سياسة عامة لها علاقة في برنامج استعماري توسعي يستهدف بالضرورة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وبالتالي هذه الممارسة بما تحمل يعني من عدوان ومن اعتداء وتنكيل وقتل، هي عمليا برمتها تمثل جرائم دولية تستوجب المساءلة القانونية. لا نستطيع القول أن هذه الجرائم التي يرتكبها المستوطنين تأتي بمعزل عن سياسة رسمية، لأنه من الواضح يعني وبشكل جلي أن هذه العصابات أصبحت بشكل جيش غير نظامي مدعوم من جيش نظامي، وبالتالي يعني التوصيف القانوني الدقيق أن كل ما يجري هو عمليا انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي، سواء على مستوى المسؤولية الرسمية للقوة القائمة بالاحتلال والإخلال بواجباتها بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة التي تستوجب بالضرورة كقوة قائمة بالاحتلال توفير الحماية للمدنيين، أما عملية تسهيل المستوطنين فهي الاشتراك في هذه الجريمة من قبل هذه القوة، وبالضرورة أن هناك مسؤولية تحملها هذا هذه الفئة المستعمرة من قبل المستوطنين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. وبالتالي يعني التوصيف الدقيق أننا نحن أمام حالة جرمية تستوجب العقاب وفقا لأحكام القانون الدولي.
1: ولكن في ظل ما تتحدث به أستاذ فادي، العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، الجمعية الدولية، أن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولكن نتحدث عن القانون الدولي ولا نسمع له تطبيق، وهذا ما يعطي الضوء الأخضر لعصابات المستوطنين جيش الاحتلال بمزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
2: هي هذه المشكلة الحقيقة، أنه هذا القانون الدولي بآلية أو كيف تم وضعه، هو تم وضعه بشكل يعني يراعي موازين القوى التي أنتجتها الحرب العالمية الثانية، وبالتالي هو يعني ظهر بدون مخالب إلا إذا تم تفعيلها من أحد هذه القوى التي يعني تسيطر على القرار الدولي، وبالتالي يعني في مواجهة الضعيف هو يصبح يعني غير قابلا للتنفيذ إلا إذا كان هناك يعني جهود وائتلافات دولية واسعة قادرة على الضغط، وهذا يعني ما يجب أن يصبوا إليه شعبنا الفلسطيني في ظل يعني كل هذا الظلم التاريخي الذي يتعرض إليه. عمليا كما تحدثت من أصل الحكاية قانون الدولي يعرف الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة كأراضي محتلة، وبالتالي جذر المسألة أن هناك احتلال وما يبنى عليه من ممارسات في التوسع الاستيطاني وجرائم يرتكبها المستوطنين هي يعني تراكم على الجريمة جرائم متواصلة، لكن يعني نقول أنه العدالة سوف تتحقق يوما، لابد لأنه هذا الشعب يعني شعب صامد على هذه الأرض، وللأسف الشديد يعني المكانة يعني التي منح لها هذا الاحتلال على مدار أكثر من عقود أو عقود ممتدة طويلة مكانة تفوق القانون الدولي، هي يعني عمليا التي دفعت باتجاه المزيد من هذه المسلكيات الجرمية تجاه شعبنا الأعزاء. ويعني هناك شواهد ثابتة يعني بالتاريخ، أكثر من 60 فيتو قدمتها الولايات المتحدة على طاولة مجلس الأمن بمواجهة حقوق الشعب الفلسطيني ومشاريع القرارات التي طرحت على مجلس الأمن، وبالتالي يعني هذا السلوك الذي يعني أو الغطاء الذي تمنحه بعض القوى العظمى للقوة القائمة بالاحتلال هو الذي يدفعها في ظل يعني سياسة الإفلات من العقاب وعدم التخوف من وجود مساءلة حقيقية نتيجة الإجرام، هو ما يدفعها ويدفع المستوطنين إلى ارتكاب مزيد من الجرائم اليومية في ظل يعني حالة أعمق فصل عنصري صحيح. قد تكون مرت في التاريخ يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
1: طب على ماذا يدلل إقالة المدعي العام لمحكمة لاهاي الذي أصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالنت فعليا في ظل مزيد من انتهاكات وجرائم من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة؟
2: لا أستطيع التحدث عن تفاصيل وحيثيات الملف الذي يتم مواجهة في المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن ما أستطيع أن أقوله بشكل واضح وملموس أن هذه المحكمة ومن اللحظة التي اتخذت بعض الإجراءات في مواجهة بعض المتهمين في جرائم دولية أصبحت يعني مستهدفة بشكل أنه تم قطع تمويلها، تم محاربة قضاتها، تم اليوم يفتح ملف للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمبررات بعيدة عن هذا الأمر، لكن قد تكون في علم السياسة مرتبطة بشكل أو بآخر فيما اتخذوا من إجراءات في مواجهة قادة الاحتلال المتهمين بارتكاب هذا النوع من الجرائم. وبالتالي يعني اليوم منظومة العدالة الدولية هي على المحك، هي غير قادرة للأسف حتى اللحظة على حماية مقاصد إنشائها، وهذا بسبب يعني بسبب أن بعض القوى العظمى لا تزال لا ترغب في أن تقوم هذه المؤسسات بالقيام بمهامها. وبالتالي أخشى ما نخشى أننا نكون أمام يعني تكرار لسقوط كما سقطت عصبة الأمن هياكل أمومية مهمة مثل هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات العدالة الدولية مثل المحاكم الدولية.
1: أشكرك جزيلا، شكر نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ فادي عباس، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل لنهاية مشوار هذه التغطية، ومستمرون معكم من صوتي فلسطين. كنت معكم أنا فلسطين حجة وزملائي، نشكركم جزيل الشكر لحسن المتابعة. مهند قعدان، هي أم قاسم، رمزي أبو ظاهر، دمتم بكل خير.

من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى، الأسرى عهد لا ينكسر.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم. نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة. عائلة تفقد جنينها في قريوت جنوب نابلس بعد تعمد الاحتلال إعاقة وصولها للمستشفى. الاحتلال يهدم 8 منازل في القدس ورام الله وجنين. أهلا بحضراتكم للتفاصيل، معكم صقر دراغمي. نبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أصيب 5 مواطنين بينهم 3 صيادين صباح اليوم برصاص وقصف مسيرة للاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس. إلى ذلك قصف طيران الاحتلال الليلة مبنى جمعية الشابات المسلمات شرق مدينة غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل التراجع الكبير في دخول المساعدات الإنسانية والطبية وشح المياه وتوقف عدد كبير من شاحنات نقل المياه بسبب نقص الوقود وقطع الغيار.
1: هناك إصابات، وزيادة هذه الإصابات بمعدل 5000 حالة أسبوعي. هذا الأمر طبعا هناك وباء من جذر المناء، هناك مشاكل جلدية، هناك جرب، هناك قمل، هناك مشاكل القوارض. كل هذه الأمور يعني واضحة الآن، وبدأنا كما تحدثت بمشاهدة حالات كثيرة من المغص والإسهال نتيجة التلوث المعوي. التلوث كما تعلمون هو بفعل الوضع الصعب الذي نعيشه، سواء من عدم وجود مياه نظيفة أو من ارتفاع في درجات الحرارة وفساد الأطعمة.
0: قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن موافقة حكومة الاحتلال على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة ضمن ما تسمى قوة الاستقرار الدولي ومشروع رفح الخضراء تعكس استمرار ارتهان أي ترتيبات سياسية وأمنية في القطاع للموافقة الإسرائيلية. وحذر العوض في حديث لإذاعتنا من أن المشروع قد يمهد لتكريس سيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض وقائع جغرافية جديدة، بما قد يدفع السكان قصرا نحو مناطق محددة تحت مسميات مختلفة، محذرا من مخاطر التهجير القسري.
2: دولة الاحتلال وفقا لما صرح به الكاس لن تنسحب من ال 70% التي تسيطر عليها، وستحاول وفقا لما يجري تداوله نقل السكان اما طوعا أو بالقوة تحت وطأة النار للمناطق التي تسمى بالمنطقة الخضراء، وهذا معنى تقسيم قطاع غزة للأبد، بمعنى أن يكون هناك 70% تحت ما يسمى بالمناطق الخضراء التي لن ينسحب منها الاحتلال، و 30% يعني هي المناطق المتبقية ويتكدس فيها ما يقارب يعني 2 مليون فلسطيني.
0: أكد رئيس هيئة البترول مجدي حسن أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس ونصف هذه الكمية يوم الجمعة، مشيرا إلى أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. أوضح حسن في حديث لإذاعتنا أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم، إلى جانب تحديات تواجه الاستيراد بسبب أزمة تكدس الشيكل ومعيقات لوجستية لدى الجانب الإسرائيلي.
3: أزمة الشيكل أزمة كبيرة، بنفس الوقت هي يجب على المواطن حرصا على حفاظ على المقدرات الوطن انه يتحول ل اللي هو العمله الرقميه او ديجيتالايزيشن زي ما بيحكوا، اللي هو لازم يصير يستوي بيه عن طريق البوينت اوف سيل، لانه هاي الكاس لا يتقبل الطرف الاخر، وبذلك تتاثر بكره استيرادنا، لانك بدك تحول شيكل لشراء المحروقات، بدك تحول شيكل للطرف الاسرائيلي، لانه قيمه الشيكل الكاس لا يعني شيء، لا يعني شيء، لانه الاسرائيلي يحول هذا الكاس الى عمله رقميه، اذا ما تحولتش لشيكل رقمي قيمه الشيكل الورقي لا تعادل شيء.
0: في الضفة فقدت سيدة من بلدة قريوت جنوب نابلس جنينها بعد أن أعاقت قوة الاحتلال مرور مركبة إسعاف عبر حاجز عورت العسكري. وقال ضابط إسعاف قريوت بشار القريوتي إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف لأكثر من نصف الساعة، رغم أن السيدة كانت تعاني من نزيف حاد ما أدى إلى فقدانها جنينها، فيما تمكنت الطواقم الطبية من إنقاذ حياتها. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير جرير شمال شرق المدينة فجر اليوم واعتقلت 15 مواطنا واستجوبتهم في أحد المنازل التي حولتها لمركز تحقيق ميداني قبل أن تفرج عنهم. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 8 مواطنين من المحافظة. إلى ذلك يواصل الاحتلال إغلاق حاجز دير شرف وتشديد حصاره على مداخل مدينة نابلس. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا عقب اقتحامها عددا من البلدات والقرى في المحافظة الليلة الماضية. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال 9 منازل في القدس ورام الله وجنين، حيث هدمت منزلا في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأجبرت 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في جبل المكبر جنوب شرق المدينة، ومنزلا في بلدة بيت حنينة شمال المدينة، في حين هدمت الآليات الاحتلال 3 منازل في بلدة نعلين غرب رام الله، ومنزلا في بلدة عرابة جنوب جنين. قال مدير دائرة الأرصاد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن قال إن محافظة الخليل وخاصة مساف الرياطة تتصدر المناطق المستهدفة من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، فيما يشهد النشاط الاستيطاني توسعا في رام الله ونابلس إلى جانب تصاعد لافت في محافظة جنين. في ملف الأسرى قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل منقذ أبو عطوان إن جيش الاحتلال صعد حملات الاعتقال في مختلف المحافظات الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى اعتقال أكثر من 500 فلسطيني جرى تحويل عدد كبير منهم إلى الاعتقال الإداري دون توجيه تهم.
4: أن يتم معاملة المعتقلين الإداريين معاملة قاسية ومعاملة صعبة، وتفريخ الأمراض والتجويع وعدم توفير العلاج وكل هذه الوسائل الهدامة والمدمرة للجسد والذات ترتكب بحق معتقلين إداريين، معتقلين ليس لسبب سوى لمزاج الضابط الإسرائيلي الذي قرر اعتقالهم واحتجازهم ومصادرة حريتهم. هناك معتقلين إداريين ارتقوا داخل السجن نتيجة الجوع ونتيجة الضرب ونتيجة القتل. هناك معتقلين إداريين أطلق عليهم الرصاص داخل سجون الاحتلال دون أي سبب، دون أن يكون أيضا هناك موقف دولي حقيقي يمنع عمليات القتل المبرمجة وعمليات القتل التي يتم تشريحها من قبل الحكومة الإسرائيلية.
0: شدد منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف على ضرورة العمل ضمن خطة استراتيجية ميدانية وتفعيل لجان الحراسة الليلية لمواجهة هجمات عصابات المستوطنين الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم. وأكد أبو يوسف في حديث لإذاعتنا ضرورة تفعيل القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية لكبح إجرام المستوطنين والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب التي تدفعهم إلى التمادي في جرائمهم. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية لتجفيف مصادر تمويلها ونبذها في المجتمع الدولي وصولا إلى وقف إجرامها وتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا أمام تصاعد إرهاب المستوطنين بدعم مباشر من الحكومة اليمينية المتطرفة.
5: سياسي دبلوماسي قانوني لحتى نقوي الجبهة الدولية اللي بترفض الاستيطان والاحتلال واللي متمسك بالقانون الدولي. اليوم احنا استنادنا كبير على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، عنا ائتلاف حل الدولتين اللي راح يكون عنده اجتماع في الأسبوع القادم، عنا إعلان وثيقة نيويورك. أول شيء نريد أن نؤثر على مواقف الدول لحتى تتحول الأفعال وإجراءات. اليوم شفنا أنه العديد من الدول في أوروبا وغيرها أخذت إجراءات، ولكن نطالب بالمزيد من الإجراءات لحتى نقدر نلجم قطعان المستوطنين، نجفف مصادر التمويل للاستيطان، نحظر بيع منتوجات الاستيطان.
0: أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على قرى الضفة الغربية، وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أمس الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، مع تأكيدها أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية، ما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية.

عدم الاستقرار. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي قال إن الحرس الثوري أوقف هجماته على المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط بعد أن أوقفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران خلال اليومين الماضيين، معتبرا أن استراتيجيته تقوم في الأساس على الرد بالمثل. إلى حالة الطقس، الجو اليوم يكون في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين: تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة، عائلة تفقد جنينها في قريوت جنوب نابلس بعد تعمد الاحتلال إعاقة وصولها للمستشفى، الاحتلال يهدم 8 منازل في القدس ورام الله وجنين. ختام النشرة، تحية لكم صقر دراغم، دمتم إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام الواحدة ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

تمام الواحدة في صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز الأنباء، يقرأه عماد الرماوي. إصابة 5 مواطنين بينهم 3 صيادين برصاص وقصف مسيرة للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض يقول إن موافقة حكومة الاحتلال على إدخال قوة الاستقرار الدولية تعكس استمرار ارتهان أي ترتيبات سياسية وأمنية في القطاع للموافقة الإسرائيلية. وحذر العوض من أن المشروع قد يمهد لتكريس السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض واقع جغرافي جديد. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يؤكد أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة. وأوضح أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم وأزمة تكدس الشاكل. سيدة من بلدة قريوت جنوب نابلس تفقد جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال مرور مركبة إسعاف عبر حاجز عورتا. في رام الله قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير جرير شمال شرق المدينة وتعتقل 15 مواطنا. وقوات الاحتلال تهدم 9 منازل في القدس ورام الله وجنين. مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يقول إن محافظة الخليل وخاصة مسافر يطا تتصدر المناطق المستهدفة من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، فيما يشهد النشاط الاستيطاني توسعا في رام الله ونابلس. وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين تؤكد أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم. جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود مع الأردن وقال إنه يقوم بفحص مصدر إطلاقهما. وفي حالة الطقس ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية والله أعلم. بهذا سيداتي وسادتي انتهى الموجز، لقاؤنا يتجدد عند 2 في برنامج أحداث اليوم، إلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: آخر الأخبار الرياضية، النتائج والتحليلات الرياضية المحلية والعربية والدولية في نبض الملاعب. نبض الملاعب كل اثنين عبر صوت فلسطين مع جمال عمران.
2: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نبض الملاعب، حيث نتابع الأخبار الرياضية على مدار الأسبوع. أصحابنا من التنفيذ هي مقاسم، ومن الهندسة الإذاعية أيهم عمار. إلى العناوين: منافسات البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية، خدمات رفح والصداقة أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة الشاطئية. منتخبنا الوطني للناشئات يودع بطولة اتحاد غرب آسيا. ونهائي بطولة كرة السلة، مواجهات حاسمة تبدأ من مساء اليوم. إلى التفاصيل، حيث تأهل فريقا خدمات رفح والصداقة إلى نصف نهائي البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد الكرة بالشراكة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية بعد فوزهما على الأهلي وخدمات البريج. عن تفاصيل هذه البطولة تنضم إلينا الزميلة الصحفية الرياضية من قطاع غزة نيلي مصري. نيلي، أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: أهلا بك زميل العزيز، وأهلا بكل المتابعين.
2: بداية، ضعينا في تفاصيل هذه البطولة حيث تأهل رفح والصداقة إلى نصف النهائي.
3: صحيح، يعني البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية يعني وصلت للمراحل النهائية، يعني اقتربت من النهاية. طبعا بالأمس كان في فوز كتير كبير لخدمات رفح، وخدمات رفح والصداقة تأهلوا طبعا لنصف البطولة. خدمات رفح كان نتيجة مباراته فاز على الأهلي 3-1، والصداقة أيضا كمان فاز على البريج 3-2. المنافسة صراحة قوية جدا، وكان يعني فرصة هذه البطولة إنعش كرة القدم الشاطئية وتنعش أيضا موضوع النشاط الرياضي في قطاع غزة. اليوم طبعا حيكون في عنا مباراة الأهلي غزة، عفوا الهلال وغزة الرياضي.
2: نعم.
3: وشباب رفح ونماء، وحيكون أكيد في منافسة كتير كبيرة أمام هذا الفرق للوصول إلى نصف النهائي. يعني البطولة هاي تميزت إنه أبرزت نجوم كرة القدم اللي كانوا قبل 7 أكتوبر. طبعا أنت عارف إنه إحنا عودتنا من الأجهزة الرياضية بعد حرب إبادة مستمرة، وهي مستمرة لحتى الآن. فالنجوم يعني رجعنا نشوف مهند حسنين، محمد النيرة، سلطان أبو عبيدة اللي سجل الأهداف، محمد فروانة، يعني لاعبون معظم الأندية اللي مشاركة. يعني الجميل أنه صرنا نشوفهم من جديد في هذه البطولة. وكمان ما يميز هذه البطولة أنه كل مباراة بتم مثلا منح جائزة لأفضل لاعب في المباراة، وهذا كمان بيعطي دفعة كبيرة ودفعة قوية لكل اللاعبين إنهم يجتهدوا أكثر رغم الظروف اللي إحنا بنعيشها غزة.
2: نعم، يعني أيضا إنه الظروف التي تحدثت عنها نيلي، ولكن أن تقام البطولات على شاطئ غزة، الرسالة التي تبعث من هناك.
3: طبعا أكيد هذه رسالة قوية لكل العالم، يعني منطلق غزة، غزة الموجوعة، غزة التي لا زالت تعيش تحت الإبادة، إنه كل يوم في استهداف وكل يوم في قصف، قادرين على التعافي. طبعا هذه تكاتف الجهود الرسمية والجهود المجتمعية وجهود كمان مع بعض، وهذا شفناه إحنا في انطلاق البطولات الرسمية السابقة. كان في عنا بطولة الشباب، وكان في عنا بطولة الناشئين، وكان في عنا وحتى كرة القدم الشاطئية، وأيضا على صعيد الألعاب الأخرى اللي نفذتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية. رسالتنا هي قطاع غزة يعني لن يستسلم للظروف الصعبة، وعندنا إمكانية إحنا نحاول كنا نتعاون مع بعض ونوصل لمرحلة التجافي. صحيح البداية صعبة، ولكن إحنا طالما مستمرين فأكيد راح يكون في عنا المرحلة المقبلة يعني الأشياء جميلة حتكون موجودة في عالم الرياضة.
2: أيضا نلي، يعني الإقبال الجماهيري على هذه البطولة كيف تصفيه، سواء على صعيد التشجيع أو حتى على صعيد أن يكون هناك متنفس للمواطنين في قطاع غزة من خلال هذه البطولة؟
3: يعني بالتأكيد الجماهير بشكل عام أو كلنا متعطشين لمشاهدة مباراة كرة القدم، كلنا متعطشين للذهاب للملاعب، كلنا متعطشين نشوف نجوم كرة القدم اللي احنا بنعرفهم، كلنا متعطشين لحضور المباريات خاصة بعد الظروف الصعبة اللي انحرمنا ان احنا نوصل الملاعب، انحرمنا انه نمارسها، انحرمنا حتى احنا كصحفيين نشتغل، وكنا احنا بنوثق الإبادة واستشهاد الرياضيين. هلا الحمد لله احنا بنوثق، قديش في إمكانية للاعبين انهم يعطوا ويجتهدوا أكثر. كمان من حق الجماهير انها تفرح تفرغ عن نفسها. اليوم انت شايف ان الناس ما في اشغال، الناس قاعده، الناس فاضيه، الناس بحاجه لانه اي يعني اي مدخل للفرح. وكره القدم انا صدقا بقول لك انه ادخلت الفرح لقلوب الناس.
2: يعني ربما على صعيد شخصي، ان تكوني صحفيه رياضيه ايضا تخوضي غمار تغطيه ميدانيه لاحداث رياضية كبطولة ذكورية وشعبية ككرة القدم في قطاع غزة، أبرز التحديات التي تواجهينها؟
3: يعني أبرز التحديات نحكيها خلينا نحكي الوقت الحالي، يمكن اختلفت الأمور شوية ما قبل 7 من أكتوبر. التحديات هي مثلا الملاعب حاليا بعيدة، أنا نازحة في دير البلح وسط قطاع غزة، والملاعب في يعني ملعب كرة القدم الشاطئية في مدينة غزة، فهذا يعني هذا مشكلة كثير بالنسبة لي إن المواصلات، يعني كان الوقت بياخد معنا مثلا لو إحنا هنروح من غزة لدير البلح كان ربع ساعة تلت ساعة، هلا ساعة ونص عشان نوصل لمدينة غزة، فاليوم أنا هروح على المباراة. يعني هذه أبرز التحديات اللي تواجهنا. كمان يمكن فقدنا بعد صراحة الفرص في العمل، لأن أنت عارف إحنا حاليا إحنا متطوع نشتغل بنصور بنكتب، لأن إحنا بنحب مجالنا بنحب شغلنا، وفقدنا كثير فرص العمل صراحة في مجال الصحافة الرياضية. وكمان قلت لك أنا المسافات كثير بعيدة. صحيح. يمكن لما كان في بطولة الاتحاد لكرة القدم بتاعت الشباب نوعا ما كان في مباريات في مدينة دير البلح، فأنا كنت بروح يعني هنا، ومع ذلك بنزل على غزة كمان، يعني لا المستحيل.
2: نحن على أبواب بطولات جديدة في قطاع غزة، يعني شهدنا البطولة التنشيطية، الآن البطولة الشاطئية، ماذا عن الرياضات الأخرى، ولما لا أن يكون هناك أيضا بطولات على صعيد نسوي؟
3: أنا حقول لك الاتحادات الرياضية بشكل عام بتحاول تجتهد وبتحاول أنها توفر بيئة مناسبة أنه تقدر تنفذ أي نشاط رياضي. يعني أنا بتوقع، أنا أقول لك على صعيد كرة السلة يمكن معظم الصالات الرياضية أساساً دمرت وتم قصفها، يعني هي حيكون صعب إنه مثلاً يصير في عنا بطولة.

0: هذه الملاعب ومن خلال بعض الصالات الموجودة بإصالة نادي خدمات المسيرات وسط قطاع غزة. يعني بالنهاية وبعدنا حدثنا بشهر 9 يعني انطلاق البطولة الأنشطية من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وحتشارك فيها معظم فرق قطاع غزة، وهذه حتكون كتير دفعة قوية أكثر من السابق لموضوع تسهيل الرياضة. اللجنة الأولمبية عندما نفذت معظم الأنشطة الرياضية السابقة خلال شهر مايو يونيو كان في بعض الملاعب تم استغلالها بشكل كتير جيد وتنفيذ هذه الأنشطة، يعني لحين بدء عملية الإعمار، وأتمنى تكون يعني قريبا عملية الإعمار في قطاع غزة وتهيئة البنية التحتية للرياضة الفلسطينية.
1: نعم، يعني على صعيد البنية التحتية الأمور اللوجستية ما يتعلق بتنظيم مثل هكذا بطولات، إدخال المواد، الزي الرياضي وغير ذلك، حجم الصعوبات التي يواجهها المنظمون؟
0: يعني بالتأكيد الأدوات الرياضية بصراحة يعني صعب توريدها من خارج قطاع غزة، والمتوفر في قطاع غزة قليل. بالمناسبة كان في نشاط لذوي الإعاقة لكرة القدم البتر، يعني كان عندهم مشكلة في موضوع إيجاد الكرات الرياضية المناسبة، ما كانش موجود، ولكن هم اضطروا يستخدموا كرات عادية، يعني كرات جودتها أقل من المتعارف عليه. طبعا الملابس أكيد بتم خياطتها هنا في داخل قطاع غزة من قماش عالي مختلف عن قمصان الأندية المتعارف عليه اللي بتم استيرادها من خارج قطاع غزة أو من خارج فلسطين. يعني أكيد في كثير أدوات رياضية بتنقص الرياضيين، في كثير أشياء لها علاقة بالمجمل، يعني هي الأمور اللوجستية هي، ولكن احنا بنحاول او هنا الرياضيين او المؤسسات الرياضيه المهتمه اتحاد الكوره واللجنه الاولمبيه الفلسطينيه توفير ما يمكن توفيره من خلال المتوفر في المحل الرياضيه في قطاع غزه.
1: يعني المتوفر في داخل القطاع ولا ربما يدخل اي شيء من المعدات الرياضيه من الخارج في هذه المرحله. أيضا في شأن ذي صلة، ربما قبل أيام انتهى كأس العالم، كان هناك تشجيع من قبل المواطنين في قطاع غزة لعديد الفرق خاصة تلك المتضامنة مع أبناء شعبنا. كيف كان المواطن بالرغم من كل الظروف يتابع كرة القدم سواء داخل الخيام؟ كيف كان التجمع؟ صفي لنا تلك المشاهد.
0: يعني أنا كنت سعيدة لما رحت أغطي صراحة حضور الجماهير لمتابعة بالذات الفرق العربية، لأن إحنا كان أملنا إنه الدول العربية تكون موجودة وتكون متعلقة. يعني كانت في شاشة في منتصف سوق المسيرات في وسط قطاع غزة، أحد رجال الأعمال يعني هو كان مشهور علقها في المنطقة الوسط المدينة، وكان كثير جماهير موجودة بتتابع كافة المباريات سواء مباريات الدول العربية أو مباريات الدول الأخرى. يعني الصراحة كان في كثير إقبال، زي ما قلت في البداية الناس متعطشة لأي نافذة فرح، لأي نافذة إنه تدخل السرور على قلبها. حتى على صعيد الكافيهات البسيطة المتواضعة على شاطئ بحر غزة الناس كانت بتحضر والناس كانت بتتابع بشكل كتير كبير. يعني أنا كنت أسمع تهليل الجماهير وتهليل الناس حتى لو أنا يوم ما كنت برا، وحتى لو كانت المباريات خير الناس كانت بتحضر وبتتابع. حتى كمان تخيل بين الخيام كان ممكن أي حدا عنده لابتوب أو كافي صغير ممكن يشغل شاشة والناس تحضر في المباراة. كان في كتير إقبال على متابعة مباريات كأس العالم، وكمان المباراة النهائية كان يعني صراحة مشهد كتير رائع، إنه الناس كانت متجمهرة بكل مكان تحضر وتتابع مباريات كأس العالم.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة الصحفية الرياضية لمصر، كنت معنا من قطاع غزة. هذا فيما يتعلق إذن بالبطولة الشاطئية المقامة في القطاع رغم الظروف، أيضا تحدي للظروف الحاصلة في الأراضي الفلسطينية. الاتحادات تواصل عملها من أجل استمرار النشاط الرياضي، ومن بين ذلك اتحاد كرة السلة، حيث نهائي كرة السلة مواجهات حاسمة، فريقان وحلم واحد، هذا ما كتبه الاتحاد على صفحته الرسمية، حيث سلسلة النهائي تجمع أرثوذكسي ثقافي بيت ساحور ومركز شباب قلنديا بدءا من مساء هذا اليوم.

0: ذلك نتحدث إلى الكابتن إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة. أهلا بك معنا، مساء الخير.
1: الله يسعد مساءكم.
0: بداية، تفاصيل دوري جوال لكرة السلة والتحديات التي واجهتموها لتنظيم هذه البطولة.
1: يعني أول شيء نشكر الله أنه يعني وصلت، يعني زي ما حكوها، وتتكمل إن شاء الله اليوم والأيام الثانية على بر الأمان في انتهاء الموسم الاستثنائي اللي احنا سويناه، بطولة الدوري اللي هي بداية الموسم اللي متأخر كان. فنشاط الدوري تاع الرجال الدرجة الأولى، الدرجة الممتازة، هو كانت معطيات كثيرة. وأول شيء نتقدم بالشكر لمجلس إدارات الأندية اللي هم كانوا شريكين معنا في هذا، صنع القرار إنه استكمال الدوري، وعلى المعيقات والأمور والظروف اللي عمالة بنمر فيها جميعا. وهذا يعكس إيش الشراكة ما بين إدارات الأندية والهيئة العامة مع مجلس إدارة الاتحاد، وعلى أساسها هن اللي بيقرروا، هن اللي بينجحوا، هن اللي بيخلوا منظومة سنوية قادرة على تحدي كل الساعة. من المعيقات اللي احنا واجهناها دائما، أول شيء في أندية للأسف أول معيق كان عدم قدرتها بالمشاركة في الدوري الفلسطيني، وهي مؤسسة الداعي الجيشي اللي هو مغلق لغاية الآن من قرار من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا منع النادي الداعي الجيشي بالمشاركة. الأشياء الثانية أنه في بعض الأندية اللي ما كانت من رغم الظروف اللي مرأت بالحرب وبال الظروف المرأت ما قدروا يشاركوا في هذا الدوري الدرجة الممتازة. والحمد لله باقي الأندية ما قدرنا كمان أن نرفع من المستوى الفني للدوري بكتير أمور، يعني كتير ظروف وكتير نقاط نقدر بعدين نسردها، وأكيد راح نحللها إحنا والأندية والهيئة العامة إنه كيف نقدر إحنا ندخل على موسم جديد، على موسم قوي نقدر نطلع منه.
0: صحيح.
1: منها اللاعب الفلسطيني المحلي اللي هو ما كان مستعد بشكل فنيا أكثر من ما المفروض يكون بسبب عدم مواصلته بالتدريب والمباريات بسبب حكم الحرب والظروف المرعتية، بس الحمد لله كان على مدار الموسم اللي هو أو الشهرين اللي لعبنا فيهم الدوري إنه كان كل مباراة عن مباراة عماله تطور وتحسن أدائيا.
0: نعم.
1: العنصر الآخر اللي هو المدربين الموجودين اللي بيقودوا الفرق المحلية، يعطيهم ألف عافية، مجهودات خارقة بالعماله بيسووه، بيخلقوا لاعبين موجودين أو بيسووا انسجام مع اللاعبين برغم إنه هن مش جاهزين بدنيا أو فنيا. فهذه كمان عناصر، هذه كتير معيقة بتقدر كانت ما ترفع مستوى الدوري. وعدم قدرتنا إنه إحنا ندخل عنصر اللاعب الأجنبي في الدوري هذا الموسم، هذا كمان بعطي جزء إنه ما يرفع مستوى الدوري كاملا.
0: أيضا سيد إبراهيم، نذكر بمباريات النهائي مساء عند 7 اليوم على صالة بيت ساحور، أرثوذكس الثقافي بيت ساحور ومركز شباب قلنديا. الخميس 30 من هذا الشهر عند 7 مساء أيضا على صالة ماجد أسعد، والأحد 2 من الشهر المقبل على صالة بيت ساحور 7 مساء. رغم كل المعيقات والحواجز الاحتلالية إلا أنه كان هناك جماهير. سيد إبراهيم،
1: بالنسبة للبطولة أو المباريات، هي هلأ النهائي راح يكون لعبتين فوز من 3، فإذا الفريق، إذا في أي فريق بيحكم الأمر خلال المباريتين الأوائل فهو بتوج، أما إذا في كان مباراة فوز ومباراة خسارة فهو بيكون المباراة الفاصلة هي اللعبة الثالثة. فهذا هو نظام البطولة. بالنسبة للجماهير، جماهيرنا المتعطشة اللي بدهم حياة، بدهم يرجعوا عمل عدنا على سلتنا الفلسطينية، بينت من خلال المباريات اللي تمت، وهذا راح يكون إن شاء الله نقدر فيه واستمرارية في باقي الموسم الاستثنائي اللي عمالنا بنشتغل فيه، إنه يكونوا متواجدين ويكون نقدر نعطيهم ويضل الزخم موجود على جميع الفئات العمرية وعلى الدرجات الأولى والثانية اللي بتعطيها لك قريبا.
0: نعم. من الدوري أتحول إلى إنجازات المنتخبات. منتخب أقل من 18 عاما كان له مشاركة مميزه مشرفه في بطوله غرب اسيا الاخيره، رغم البدايه المتعثره الا انه كان له فوزين على الاردن وكذلك العراق. كيف تقيم هذه المشاركه؟
1: هلا احنا ما بقدر احكي زي ما حضرتك حكيت انه بدايه متعثره، لا بدايه قويه كانت. لما احنا بنقدر نبلش من البطوله في يعني في فريق مثل ايران نخسر بعشر نقاط، هذه كانت قوة للمنتخب وعطانا قوة استكمال البطولة. يمكن كانت تفاوتا ما بين مباراة لمباراة، وإحنا بصراحة كان يعني عملنا أن نتأهل على التصفيات هذه، وكان في إمكانية أن نتأهل
0: صحيح.
1: بس الظروف ما ساعدتنا بعدم توفير يعني وقت كفاية ومعسكر خاص للاعبين أنه يلعبوا مباريات قوية يقدروا نقدر نقصد الانسجام ومع المدربين واللاعبين. عشان هيك كان اذا بتلاحظ انه كل مباراه عن مباراه عماله اداء المنتخب بيرتفع وبتطور. والموضوع الاخر انه هذا اعطت فكره كامله يعني للجميع انه احنا منتخبات احنا بنقدر نقارعها وننافسها، وخلي المنتخب الصغار يرفض المنتخبات الكبيرة، وهذا بعطينا يعني سنوات قادمة إنه إحنا نحكي في تطور، في إن شاء الله يكون منافسة وارتفاع في المستوى التنافسي لمنتخبنا الفلسطيني اللي عماله كل منافسة بيحط بصمته وتواجده ومنافسته.
0: نعم، يعني شاهدنا خلال هذا المنتخب سيد إبراهيم 8 لاعبين من المحترفين في الخارج تم استدعائهم لتمثيل فلسطين. الاتحاد عبر كشافته كيف يخطط لجلب المزيد من هؤلاء اللاعبين؟
1: هلا احنا من بدايه ما احنا استلمنا الاتحاد الفلسطيني في عندنا اكثر من خطه عمل. الخطه العمل اللي احنا بنحكيها هو اللاعب الفلسطيني، واطلقنا عليه برنامج خاص هو جلب جميع اللاعبين والمدربين والكفاءات الفلسطينية من جميع العالم. وهذا البرنامج لنا 3 سنوات شغالين عليه، مش وليد اللحظة ولا وليد الصدفة، هذا اشتغل علينا وقدرنا نوصل لشبكة كاملة من فلسطينيين الموجودين في أمريكا وكندا وأوروبا حتى بأستراليا. تواصلوا معنا وعمالهم بيبعثوا لنا لاعبين موجودين ممكن يمثلوا. على بالقضية الثانية ليس فقط هو اللاعب الفلسطيني هو الموجود في الخارج، هو أكثر من المحلي. هلا احنا المحلي عندنا مشكلة بسيطة انه عدم انتظام واستمرار الدوري واللعب، وهذا هو اللي عكس على مستوى اللاعب المحلي. بينما انه احنا في الفئات السنية السنوات الأخيرة صار انتظام للدوريات، وهذا اللي احنا بنسعى له انه يكون في انتظام دوريات الفئات السنية عشان نقدر احنا نأخذ ونعطي حق لجميع اللاعبين في قضية انه يمثل الوطن من الخارج او من الداخل.
0: صحيح. بالنسبة للفداء الاول حيث التحضير لاستعدادات خوض منافسات النافذة التأهيلية المقبلة والمؤهلة لبطولة كأس آسيا، المفترض في الرابع من الشهر المقبل الدخول في معسكر محلي، على ان يكون في 11 من شهر 8 المقبل معسكر خارجي في تركيا قبل الذهاب لخوض المباريات في كازاخستان. طبيعة التحضير، اختيار اللاعبين وغير ذلك.
1: هلا احنا من قدر منصتكم بحب احكي في الموضوع، موضوع انت استقاء المعلومة او الخبر، مع احترامي لجميع المواقع الإعلامية او المواقع، يرجى يعني التحري والحذر في المعلومات. المعلومة اللي عمالها بتنحكى أو بتفكروا إنه سبق صحفي عمالها بتضر المنتخب الوطني وبتضر الاتحاد. كيف إحنا عمالنا بنشتغل؟ إحنا مش عمالنا نقعد، إحنا يعني بنقدر إحنا نحط أخبار ونحط معلومات، بس هذه الأخبار والمعلومات إلها وقتها وإلها إلها معلومات اللي إحنا بنحب نعطيها، يعني إلها مصادرها وإلها هو عنوانها الوحيد اللي هو

0: الاتحاد الفلسطيني.
1: نعم.
0: كيف احنا بنحضر منتخبنا؟ اسماء اللاعبين، اسماء المنتخب، مين الطاقم الفني؟ يعني مع احترامي للجميع، اول شيء كل واحد يفض دوره، وكل واحد ما يكبر على اموره ويعطيش معلوماته زي ما هو بفكر. اذا احنا بدنا نوصل مرحله انه كل واحد كان عندنا بالمنتخب، كان اداري ولا كان لاعب ولا كان مدرب، وهلا هن مش موجود، ولا كان لاعب صحفي ولا كان موجود، بده يقعد يفتي ويحكي ويعطينا معلومات شو كيف نشتغل. مع احترام له، كنت انت موجود ليش ما تسويش؟ في عندك انت لجان، عندك اتحاد، فنحترم هذه القضيه واحنا ماشيين في الافضل هو من يمثل المنتخب الوطني الفلسطيني للرجال. إلنا 6 سنوات نبني فيه.
1: نعم.
0: ما راح يجي واحد يفتي أمض أكبر من حجمه أو يفتي فيه. 6 سنوات إحنا إلنا سنوات من غزي لاعب لاعب لاعب من الناشئين 18 للحظة 21 للحظة إنه هو هلا يمثل الوطن. فإحنا عملنا ماشيين بخطة رسمية مش هوجائية ولا هواية رئيس الاتحاد يحط الأسماء. طبعا في اتحاد وفي منتخب موجود، المنتخب الموجود ما بلغي أنا الآخر نافذة، لا مفروض أسماء جديدة ولا أسماء كل لحظة إلها وقتها. في منتخب يحترم، نشكر الله، في أمور دائما في أخطاء في العمل، وإحنا دائما وجودنا أنه نصحح أي خطأ إذا كان موجود عشان نقدر نبني منتخب قوي ينافس. وأظن السنوات السابقة واللي جاي إحنا موجود فيه للمنافسة مش للمشاركة، وإحنا رافعين السقف أعلى من أي حدا ممكن يفكر فيها.
1: نعم. بخصوص ما يتعلق بتعاقد مع مدرب جديد، ما هي أو مدى صدق هذه الأنباء؟
0: عفوا أعود السؤال.
1: بخصوص التعاقد مع مدرب للمنتخب الوطني، مدى دقة هذه الأنباء؟
0: تعاقدنا مع إيه؟
1: مدرب جديد للمنتخب الفلسطيني، الحديث يدور عن بعض.
0: طبعا في مدربين نفتخر احنا بالمدرب المحلي ونفتخر بالمدرب الوطني، واحنا بنحب دائما نكون موجود في ضمن المنظومة الفنية في المنتخبات. بس احنا في المرحلة هذه في منتخب في استحقاق عليه عالي مستوى، في مدربين كمان موجودين من الخارج. نعم في تعاقدات. في المرحلة القادمة بيتم إعلان بشكل رسمي من الاتحاد من هو الطاقم الفني جميعا، في من الخارج وفي من الداخل، وبيتم إعطائهم. مش أنا اللي باجي بعلن هلأ، في إعلان رسمي بيتم انتقاء وبنحط الأسماء حتى 24 اللاعبين تم استدعائهم، وفي منهم بيقدر يكون يمثلوا الوطن، في منهم في عندهم ظروف. ما أنا جاي راح أقول إنه هذا فلان ما أجاش عشان عنده ظرفه هذا.
1: نعم.
0: مش احنا مخولين نحكي بظروف الناس ولا اللاعبين اللي هن بيقدروا يلعبوا او ما بيقدروش يلعبوا. وانا بطلب احترام من لاعبين اكتر من ما نقعد احنا اذا هو بيلعب مع اكس نادي اكس انا مش عاجبني اقعد انا اجرح فيه ولا اجرح في اللاعب، ولا اذا هو اموره الشخصية وبيني وبينه انا مش ماشي اقعد اجرحه. هذا الموضوع هذا في اشي اسمه منتخب وطني، اللي بيفهم المنتخب الوطني المفروض يفهم شو ما يمثل. او كل كلمه بتنكتب عن لاعب ولا عن مدرب وحتى عن عضو الاتحاد الموجود او عن رئيس الاتحاد يتفضل يكون معنا. ما حدا حاكي لحدا ابعد عن الاتحاد او عن المنظومه. اللي عنده امر بده يبني فيه يتفضل من خلال الاتحاد، مش من خلال البواقات اللي بتكون فتحينها بس انه ألمع فلان ولمع علان.
1: أشكرك جزيل الشكر، بالتأكيد سنكون على تواصل معكم خلال الاستحقاقات المقبلة. سيد إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة. إلى كرة القدم النسائية، حيث ودع منتخبنا الوطني للناشئات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بعد خسارته بفارق ركلات الترجيح أمام نظيره السوري في مباراة سيطرت عليها نتيجة التعادل السلبي. أيضا إلى أخبار محترفينا خاصة في الخارج، حيث نجم منتخبنا الوطني ودي الدباغ وهداف الزمالك المصري يفوز بجائزة أفضل محترف في الدوري المصري لموسم 2025-2026.

كشف موقع ترو ميديا الروماني أن نادي بيراميدز المصري دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي جامعة كاريوفا الروماني للتعاقد مع مهاجم منتخبنا الفلسطيني أسد الحملاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أعلن نادي الريان القطري إصابة لاعب منتخبنا الوطني محمد صالح خلال تدريبات الفريق، وأوضح النادي في تقريره الطبي تعرض مدافعنا الفلسطيني لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى خلال التدريبات ما سيبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع. أعلن النادي العربي القطري تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني عميد محاجني في خطوة جديدة بمسيرة المدافع الفلسطيني الذي يواصل حضوره في الملاعب العربية. أعلن نادي شباب الأردن تعاقده رسميا مع لاعب منتخبنا الأولمبي علي ربعي لتمثيل الفريق خلال الموسم الجديد في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف النادي استعدادا للاستحقاقات المقبلة. فيما انضم اللاعب الفلسطيني قصي البطاط لنادي الحسين إربد. أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع لاعب منتخبنا الوطني للشباب ليث تيم قادما من نادي شباب أهلي دبي في خطوة جديدة ضمن مسيرة أبرز المواهب الفلسطينية الصاعدة. إذن كانت هذه أبرز محطات نبض الملاعب لهذا الأسبوع، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة ونلقاكم بحوله تعالى الأسبوع المقبل. في الختام كل الشكر للزملاء هيام قاسم من التنفيذ ومن الهندسة الإذاعية أيهم عمار. نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم متابعينا إلى أحداث اليوم. ضمن جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم، متابعة شاملة لآخر التطورات من قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات القصف، وكذلك في الضفة تتصاعد فيها اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين. أيضا سنأتي على متابعة آخر التحديثات بما يتعلق بتواصل الجهود لحل أزمة المحروقات، وكذلك إجراءات يعني متواصلة لحل أزمة الوقود والتخفيف على المواطنين وفقا لإرشادات تقدمها وزارة الداخلية. مواصلة كذلك الحديث ضمن تفاصيل الاعتداءات التي تتم في محافظة القدس المحتلة، تتواصل عمليات الهدم وفرض التضييقات على المقدسيين. أيضا كذلك ملف الأسرى حاضرا على أجندتنا لهذا المساء، مع تواصل التنكيل بالأسرى وسياسة الجرائم الطبية الممنهجة. هذه الملفات الأبرز التي سنتابعها في أحداث اليوم، بالإضافة لمتابعة المستجدات الميدانية أولا بأول. وقبل أن نبدأ في ملفاتنا في ضمن أحداث اليوم، نبدأ معكم بقراءة نشرتنا الإخبارية، حيث أصيب 5 مواطنين بينهم 3 صيادين برصاص وقصف مسيرة للاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس. قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن موافقة حكومة الاحتلال على إدخال قوة الاستقرار الدولية تعكس استمرار رهان أي ترتيبات سياسية وأمنية في القطاع للموافقة الإسرائيلية. هدمت قوات الاحتلال 9 منازل في القدس ورام الله وجنين، حيث هدمت منزلا في حي البستان في بلدة سلوان وأجبرت 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في جبل المكبر ومنزلا في بلدة بيت حنينة. كما هدمت آليات الاحتلال 3 منازل في بلدة علين غرب رام الله ومنزلا في بلدة عرابة جنوب جنين. في غضون ذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين، ومنحت أصحابها مهلة 40 دقيقة فقط لإخلائها تمهيدا لهدمها. كما هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين في بلدتي اللقية بمنطقة النقب وعارة في منطقة وادي عارة في الداخل. فقدت سيدة من بلدة قريوط جنوب نابلس جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال مرور مركبة إسعاف عبر حاجز عورتة العسكري. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ديرجرير واعتقلت 15 مواطنا واستجوبتهم في أحد المنازل قبل أن تفرج عنهم. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجرا 8 مواطنين من المحافظة. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية. بعث نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبوا فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية. تأتي تلك الرسالة عشية لقاء نتنياهو بترامب غدا في واشنطن، حيث طالبوا فيها ترامب بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح إرهاب المستوطنين. أكد رئيس هيئة البترول مجدي حسن أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد وحتى الخميس ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة. وأوضح لإذاعتنا أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم وأزمة تكدس الشكل. أعلن جيش الاحتلال اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود مع الأردن وقال إنه يقوم بفحص مصدر إطلاقهما. هذا وتحافظ إيران وأمريكا على الهدوء وعدم تنفيذ هجمات لليلة الثالثة على التوالي. حذرت الخارجية الإيرانية مما وصفتها عواقب غير متوقعة بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين مؤكدة أن هذا العمل لن يمر من دون رد. منعت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 6 سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. أظهرت بيانات شحن تراجع حركة السفن في مضيق باب المندب أمس الأحد بعدما شن الحوثيون هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر. ختاما وفي حالة الطقس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. تتأثر البلاد الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. إلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية والآن نبدأ معكم في مناقشة ملفاتنا في أحداث اليوم مع شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة. أهلا بك معنا شادي، آخر التفاصيل وتطورات كما رصدتها لنا منذ ساعات الصباح وحتى الآن.
2: نعم، أهلا بك عطار وبالسادة المستمعين. يعني الأوضاع هدأ نسبيا في قطاع غزة، يمكننا القول، في ظل المشهد الذي كان خلال الأيام الماضية من استهدافات وشهداء. هذا اليوم كان هناك استهداف ولكن عدد من الإصابات في محافظة خان يونس بعد استهداف طائرة مسيرة لمجموعة من المواطنين. أيضا لجان الصيادين أعلنت إصابة 3 صيادين بعد أن قامت طائرة مسيرة بإطلاق صاروخ تجاه المركب الذي كانوا يستقلونه في بحر قطاع غزة، حيث جرى نقل هذه الإصابات إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية. قوات الاحتلال أيضا كانت قد قدمت المكعبات الإسمنتية الصفراء في شارع صلاح الدين في حي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة في خطوة يعني لتوسيع نطاق العزل وتجديد القيود على حركة السكان في تلك المنطقة. وكما تحدثنا مع صباح هذا اليوم أثار المناطق التي يستغل الاحتلال من خلال تقديم هذه المكعبات الصفراء هي على امتداد قطاع غزة، ولكن عدد من المحاور هي ما يقوم هذا الاحتلال بتقديم هذه المكعبات الصفراء فيها، وهذه المناطق يعني تقترب رويدا رويدا من التجمعات السكانية الكبيرة، إن كانت تجمعات للخيام أو حتى منازل المواطنين، في ظل ما يقوم به هذا الاحتلال طبعا من خطوات وتصعيد كبير جدا خلال الساعات الماضية. أيضا إصابة مواطنين كان يعني في محافظة خان يونس جراء إطلاق النار من قبل الاحتلال في مناطق سيطرتها جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي المجمل الأوضاع الميدانية كما تحدثنا هادئة نسبيا مع تحليق هذا الطيران المسير بكافة أنواعه في أجواء القطاع. نتوقع في لحظة أن يكون هناك استهدافات في أي قطاع غزة. أيضا حركة المسافرين، حيث أعلن عن قرابة 95 مسافر غادروا قطاع غزة خلال الساعات الماضية باتجاه جمهورية مصر العربية، عدد منهم مرافقين والآخرين هم مرضى، وهناك أعداد أيضا قدروا بحوالي 105 مواطن وصلوا إلى قطاع غزة عبر حاجز كرم أبو سالم. ويعني كما نتحدث دائما آثار الأوضاع إن كانت على الصعيد الميداني أو على الصعيد الإنساني تبقى صعبة للغاية وربما الأسوأ منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.
1: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شاد الباز، ونبقى في متابعة تفاصيل المشهد وخاصة بما يتعلق بتفاقم الأوضاع الصحية ونقص المواد الطبية وكذلك الأزمة في موضوع التحويلات الطبية. تفاصيل عديدة تحدثنا بها صباحا مع دكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر. نتابع.
3: يعني بالفعل
2: الوضع الصحي شبه منهار في قطاع غزة. كما تعلمون أن ما يقارب من 26 مستشفى قد خرجت على الخدمة نتيجة الاستهدافات منذ بداية الحرب، ولكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحاول دائما طبعا إعادة تشغيل هذه المستشفيات التي طبعا تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني مثل مستشفى الأمل ومستشفى القدس، حيث تم عمل صيانة لأجزاء كبيرة وتشغيل هذه المستشفيات، ولكن هناك تحديات كثيرة. من أهم هذه التحديات منع الاحتلال دخول الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى منع دخول قطع غيار السيارات وقطع غيار المولدات، بالإضافة إلى منع دخول الأدوية في الفترة الحالية. وهذا طبعا يؤدي يعني إلى تدهور الوضع الصحي وصعوبة تقديم الخدمة بأقل الإمكانيات. ونحن نسعى دائما كجمعية هلال أحمر الفلسطيني لتغطية العجز الموجود نتيجة هذه الاستهدافات وخروج الكثير من عيادات الوكالة ووزارة الصحة عن الخدمة، حيث قمنا أيضا بافتتاح وتشغيل ما يقارب 19 عيادة ونقطة طبية، وجاري العمل في الفترة الحالية لافتتاح مستشفى ميداني جديد في شمال قطاع غزة بعد أن تم تدمير كل مستشفيات شمال غزة. نتحدث هنا عن مستشفى بيت حنون الحكومي، المستشفى الأندونيسي، مستشفى العودة، بالإضافة إلى مستشفى كمال عدوان. كل هذه المستشفيات تم تدميرها وإخراجها عن الخدمة، وبعد عودة النازحين من جنوب قطاع غزة بعد العملية العسكرية الأخيرة قبل وقف إطلاق النار في مدينة غزة، عادوا النازحين إلى منطقة شمال غزة، وللأسف هناك كان بالفعل يعني نقص في الخدمات الصحية، مما دعانا إلى البدء بإنشاء مستشفى بقدرة 70 سرير في المرحلة الأولى. هذه المستشفى ستتخصص إلى يعني هناك الخدمات التي سوف نقوم بتقديمها إن شاء الله، النساء والولادة، بالإضافة إلى قسم أطفال، بالإضافة إلى قسم حضانة أطفال.
1: أين تحديدا موقع هذه المستشفى سيكون دكتور؟
2: هذا يعني مفترق الأمن العام، شارع النصر، نهاية شارع النصر. هذه المنطقة تعد بين محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، ولكن الأرض تتبع إلى منطقة شمال غزة، وكلكم يعلم أن شمال غزة قد دمر بالكامل. هناك طبعا إعادة احتلال لمنطقة بيت لاهيا وبيت حنون بالكامل، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من جباليا ومخيم جباليا قد تم إعادة احتلالها، ولكن المنطقة التي لم يتم

0: الاحتلال هي المنطقة التي أنشأنا عليها المستشفى، يوجد أعداد كبيرة من النازحين الذين عادوا إلى هذه المنطقة. يعني نحن إن شاء الله بفضل افتتاح هذه المستشفى تقريبا في 1/8 يعني بعد أسبوع من هذا اليوم، وسوف طبعا يكون أثر كبير على الخدمة الصحية في المكان، حيث أننا قمنا بإنشاء طبعا مركز أسعاف وعيادة نقدم بها تقريبا كل الخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى هذا المستشفى. ويعني هذا أبسط ما يمكن تقديمه في ظل الأوضاع التي بالفعل نعيشها، وهناك طبعا مساهمة ومساعدة من بعض المؤسسات الدولية لإنجاح والانتهاء من إنشاء هذه المستشفى. ولكن يعني دعيني أذكر أن غرفة العمليات التي تم إنشاءها بالإضافة إلى كشك الولادة، هناك معايير خاصة كل والحضانة تم تصنيعها في داخل ورش جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من قبل مهندسين الهلال، وهذه المستشفى تعد المستشفى الرابعة الميدانية التي تم طبعا إنشاؤها في قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي نمر بها. في المرحلة الحالية نتحدث عن 6 مستشفيات سوف تكون تحت إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني وتقدم الخدمات في كل القطاع. وكما ذكرت في البداية، ولكن هناك التحديات الصعبة جدا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع دخول الكثير من المواد الأساسية لإنقاذ الحياة. يعني مثال على ذلك في مستشفى القدس، هي المستشفى الوحيدة التي تقدم القسطرة القلبية في غزة، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة نحن نعاني من النقص الشديد في الدعامات والأدوات الخاصة لطبعا إجراء هذه العمليات. بالإضافة إلى مستشفى الأمل في جنوب غزة، هو المستشفى الوحيد الذي يقدم جراحة العيون، حيث قمنا بإجراء ما يقارب 3650 عملية منذ بداية الحرب جراحة عيون، ولكن أيضا هناك مستلزمات خاصة والعدسات غير متوفرة في الفترة الحالية. تم شراء هذه المواد وهي موجودة الآن بالفعل في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، ولكن نحتاج إلى جهة دولية للتنسيق وإدخال هذه المواد.
1: إلى موضوع وملف آخر، معاناة متواصلة بشكل يومي على حواجز الموت والإذلال، والتي تكبد المواطنين معاناة لا تنتهي، والتي أدت إلى أن تفقد عائلة جنينها في قريوت جنوب نابلس بعد تعمد الاحتلال في إعاقة وصولها إلى المشفى. تفاصيل أوفى نتابعه في تقرير جيدة أبو سرور تقرأه الزميلة صبرين أبو سمية.
2: بين روح تعانق الحياة على حواجز القهر وأخرى تفارقها، تتواصل معاناة المواطنين على حواجز الاحتلال التي أحكم إغلاقها على إثر أحداث محافظة نابلس الأخيرة، حيث الانتظار المرير في طوابير طويلة من المركبات التي يحمل سائقوها قصصا تختلف في أهدافها وتشترك في مرارتها. ففي حادثة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، اضطرت سيدتان من بيت فوريك وعقربة إلى وضع مولوديهما على الحاجز بعد تعذر الوصول إلى المستشفيات نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس. وعلى نقيض ذلك، فقدت أم من بلدة قريوط جنوب نابلس جنينها بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف كانت تنقلها عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة. وتأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة الشابة سجود فقهاء 30 عاما من بلدة سنجل شمال رام الله، وهي أم لطفلين، إثر إصابتها بجلطة قلبية بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف إلى البلدة عقب إغلاق إحدى البوابات الحديدية عند مدخلها. ومن قبلها الرضيع أحمد معروف زيد 4 أشهر الذي استشهد على حاجز عسكري نصبه جيش الاحتلال عند مدخل بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله. تواصل قوات الاحتلال تجديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز في مختلف محافظات الضفة، متسببة بإعاقة عمل طواقم الإسعاف وتعطيل حركة التجارة والنقل العام، إلى جانب عرقلة وصول الموظفين إلى أماكن عملهم في المدن والتنغيص على المواطنين في مناسباتهم وأفراحهم.
1: نبقى في سياق قريب، نتابع معكم الآن مستمعينا أحوال الطرق وآخر التحديثات المتعلقة بذلك مع الزميل جهاد ياسين المختص بأحوال الطرق والحواجز. تفضل جهاد، أهلا بك.

0: بالإضافة إلى مدخل دير شرف مغلق بشكل كامل في البوابات الحديدية. جميع هذه الحواجز مغلقة بمحيط مدينة نابلس، وهناك تأثير كبير على المحافظات المحيطة بمحافظة نابلس بسبب إغلاق هذه البوابات ومنع تنقل المواطنين باتجاه الوسط أو جنوب الضفة الغربية. محافظة نابلس 3 أيام متتاليات جميع مداخلها مغلقة، لا يسمح بالمرور أو الخروج، وهناك تجديدات أمنية كبيرة. أيضا هناك طريق واد قانا، وهي البديل الوحيد للخارجين من قلقيلية طول كرم باتجاه الوسط والجنوب. هناك منذ ساعات الصباح أكثر من حادث سير تسبب بأزمات مرورية خانقة على هذا الشارع، وحركة المرور متوقفة بشكل كبير، وهناك أزمات مرورية خانقة بشكل عام. وسط الضفة الغربية، نحكي مدينة رام الله بشكل عام، تم تخفيف الإجراءات العسكرية والسماح للمواطنين بالتنقل عبر حاجزي عين سينيا وعطارة وأيضا قلنديا وجبع. يتم فتح هذه الحواجز ثم يتم إغلاقها، ولكن بشكل عام يعني هناك مرور بعض المركبات ليس مثل محافظة نابلس. جنوب الضفة الغربية بيت لحم والخليل هناك بعض البوابات مفتوحة وأخرى سالكة، ولكن لا يوجد مش الشدة الموجودة على مدينة نابلس. هذا بشكل عام آخر أخبار الطرق حتى اللحظة.
1: شكرا لك السيدة جهاد ياسين المختصة بأحوال الطرق والحواجز. الآن إلى متابعة هذا الموضوع وحول تواصل الجهود لحل أزمة المحروقات، كنا أيضا تحدثنا مع السيد مجدي حسن رئيس هيئة البترول، وأجرى معه الزميل صقر دراغمي هذا الحوار، نستمع.
2: أخي العزيز، أكيد أنه في هنالك أزمة، ولكن حاليا نورد تقريبا بمعدل 3 مليون لتر يوميا، وهذا التوريد كان مستمر من عدة أشهر، ولكن أرى أن هنالك هلع من المواطنين نتيجة الظروف حوالينا المحيطة فينا، نتيجة عدم الاستقرار المحيط الإقليمي. هاي ممكن أثرت في اللي هو في رغبة المواطنين في تعبئة الوقود. بالإضافة لذلك أنه حاليا إحنا ملتزمين بالتوريد يوميا 3 مليون لتر، ونلتزم بهذا الرقم يوميا من يوم الأحد إلى الخميس، ويوم الجمعة بنوفر تقريبا نصف الكمية، لأنه في عند الطرف الآخر في اللي هو بسموه وقت السبت تلاحهم العطلة من بعد صلاة الجمعة وبعدها إلى يوم السبت. السبت بنوردش من مرة محروقات، ولكن هاي الأزمة هي أزمة تراكمية، أزمة اللي هو تكدس الشيكل نتيجة البنوك الإسرائيلية حولش عليها الشيكل تحويلات اليومية، بالإضافة على أنه في أزمة لوجستية لدى الطرف الآخر، يعني البضاعة مش مفتوحة زي كميات اللي بدنا إياها، يعني إذا بدنا 4 مليون أو 5 مليون ما بنقدر نوفر نفس اليوم، لأنه في عنده أزمة لوجستية، لأنه مش متوفر جميع اللي هي الشاحنات يوميا، نتيجة ممكن على يعني أمور تتعلق في الأمور الاستعداد لأمور خارج عن السيطرة وجود حرب.
3: طب هل يجري الآن العمل على زيادة كميات التي تدخل إلى
2: إليكم؟ ليلة النهار نحاول الوصول لهذه المرحلة. حاليا نتعامل مع أكثر من شركة لتوفير مزيد من الوقود، حاليا يعني نحاول نحافظ على
3: لو لكانت حتى الفترة التي تسد حاجة السوق ومن ثم العودة إلى الطبيعة التي كانت، أم أنها سوف تكون زيادة تكون ثابتة في الأسواق؟
2: يعني بتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع اللي جاي إنه راح تزيد الكميات، أما في هذا الأسبوع راح نكون ثابتين بمعدل 3 مليون لتر إن شاء الله. من الأسبوع الجاي اللي هو بداية شهر 8 طبعا الطلبيات راح تزيد مع الطلب الآخر، لأنه إحنا بنطلب قبلها فترة زمنية، راح نزيد الطلبية الشهرية المعتمدة لدى الطرف الآخر، لأنه هذا بيكون في الالتزام مع مصفات البترول الإسرائيلية.
3: يعني يجري العمل على حلول ليست فقط آنية، إنما حلول تكون لهذا القطاع بشكل عام.
2: حتى بالتفكير المستقبلي خلال هذا الأسبوع بنحاول على زيادة الكميات، وبنفس الوقت زيادة المخزون لدى المحطات، نحاول نحط في كل محطة مخزون استراتيجي حتى أنه نتجاوز الأزمات المستقبلية إن شاء الله.
3: العراقيل التي توضع أمامكم من الجانب الإسرائيلي الآن سيد مجدي،
2: هي عراقيل لوجستية، عراقيل أمنية، عراقيل كمان تتعلق بالحواجز والدخول إلى المحافظات. كثير من الأوقات أنه النقل بيتم بدل ما يقعد ساعتين أو ثلاثة يصل لمنطقة ما حددت لك هي 6-7 ساعات، فهذا بيأثر كمان.
3: هل هذا هو يعني ما يبرر أن محافظات لديها كميات من

0: من الوقود ومحافظة له، أم أن هنالك محافظات تأخذ حصة ومحافظات لا تأخذ حصة من الوقود؟ هنالك حالة من الامتعاض في الشارع سيد مجدي.
1: سيد الحزيز، المحافظات مقسمة حسب الاستهلاك السنوي، كل محافظة إلى حصتها، فلذلك يتم توريد كل حصة محافظة توزع حسب النسبة السنوية، حسب المعدل السنوي من موزع حسب الكميات الوردة، إما من مقسم على المحافظات جميعا. طبعا في عنا معبرين، معبر تركونيا بيقسم لجهتين اللي هي حسب حصة الخليل وحسب حصة بيت لحم، وفي عنا معبر نعلين يقسم من منطقة القدس الشريف إلى منطقة جنين، كل حسب حصته من المحروقات الموردة يوميا وحسب المعدل الاستهلاك السنوي.
0: طيب إذا ما تحدثنا عن الأسعار، أسعار الوقود، هل هنالك توقعات بالارتفاع خاصة مع هذه الأزمة الحالية، أو حتى إذا ما تحدثنا عن ما هو مرتبط بالشأن العالمي أيضا؟
1: هلا حسب الأزمة العالمية وحسب الموجود حاليا أتوقع أن هنالك ارتفاع في الأسعار.
0: إذا ما تحدثنا عن ظواهر البسطات في المحروقات وارتفاع هنالك، يعني ما رصدناه من شهادات بأن اللتر الواحد يباع بثلاثين شيقل، وهذه العمليات القرصنة التي تأتي، هل لكم متابعة لها؟ هل لكم من ملاحظات عليها؟
1: سيدي العزيز، هنالك جهات أمنية تقوم بمراقبة السوق ومراجعة هذه
0: لكن هل لكم توصيات بهذا الشأن؟ يعني
1: طبعا احنا توصيات الدفاع المدني كان منع الجالونات التي كانت بالبداية الناس تعبي بالجالونات واستغلت هذا كسوق سوق سوداء للاحتكار، ولكن حاليا ممنوع عملا عن باتا، وتقوم الجهات الرسمية والأمنية بالمحافظة على هذا السلوك، انه ما حداش يعبي لا جالون، والتعب يتم من خلال اللي هي السيارات الشخصية أو وسائل النقل العام.
0: أعود إلى الاتفاق الذي أبرمتموه مع نقابة النقل العام، هل سوف يتم الالتزام بهذا الاتفاق والكمية التي سوف تورد
1: إليه؟ إن شاء الله سوف نحاول زيادة كمية السولار من النسبة اللي هي من 3 مليون، سوف نحاول زيادة كمية السولار للتوريد يوميا.
0: نعم. طيب ما أهمية إنشاء الشركة الحكومية للبترول في قطاع الطاقة في الضفة الغربية؟
1: هلا أهميته أنه هو نوع من الحوكمة، لأنه في فصل لازم بين الصلاحيات بين الريجوليتر المنظم وبين اللي بيشتري واللي بيبيع، فأنت بتخلي كهيئة بترول بيكون عملية اللي هي عملية رقابة، كيف مثلا عندك سلطة الطاقة مسؤولة عن عملية التنظيم القطاع الكهرباء، وبنفس الوقت في شركة اللي هي النقل اللي هي بتل اللي هي شركة حكومية، فهو فصل بين الصلاحيات، لأنه ما مش معقول إنه يكون المراقب والمشتري والبائع واحد اللي هي هيئة البترول، فيجب فصل في الصلاحيات.
0: أختم معك في نقطة أخيرة، لو توضحون للمستمع ما تسببه أزمة الشيكل من أزمة كبيرة في هذا القطاع.
1: سيدي العزيز، أزمة الشيكل أزمة كبيرة، بنفس الوقت هي يجب على المواطن حرصا على حفاظ على المقدرات الوطن انه يتحول ل اللي هو العمله الرقميه او ديجيتاليزيشن زي ما بيحكوا، اللي هو لازم يصير يشتري ويبيع عن طريق البوينت اوف سيل، لانه هاي الكاش لا يتقبل الطرف الاخر، وبذلك تتاثر بكره استيرادنا، لانك بدك تحول شيكل لشراء المحروقات، بدك تحول شيكل للطرف الاسرائيلي، لانه قيمه الشيكل الكاش لا يعني شيء، لا يعني شيء، لانه الاسرائيلي يحول هذا الكاش إلى عملة رقمية، إذا ما تحولتش لشيكل رقمي قيمة الشيكل الورق لا تعادل شيء، وبتعرف الكويتي تقريبا معدل السنوي كله على بعض 18 مليار شيكل، وإحنا في عندنا فائض حوالي 17 مليار بالإضافة لل 18، يعني عندنا فائض شيكل. أتمنى من المواطنين، بعرف إنه همهم وهم نفس الشيء، إنه بحاجة للوقود لسيارته لشخصه الكريم لحالاته الاجتماعية، ولكن بنتحمل بعض بهاي المرحلة اللي بنعاني منها من خلال الطرف الإسرائيلي كوضع لوجستيات وكعرقلة من خلال الحوادث وكعرقلة من خلال تحويل الكاش أكثر منها، يعني ما نحمل حالنا فوق طاقتنا، الطرف الآخر أكيد دائما لما يشوف عندنا وجع بحب يضغط عليه باثر في هذا الوجع كثير، فبتمنى من المواطنين كمان يتحولوا للتحول الإلكتروني الدفع الإلكتروني، لأنه بيخفض علينا الأزمة وبيخلي كمان عندنا مستقبل إن نعالج مشاكلنا كلها.
0: سيد مجدي حسن رئيس هيئة البترول، شكرا جزيلا لك.
2: ونتابع الحديث في هذا الموضوع مع المتحدث باسم وزارة الداخلية السيد محمد التميمي. أهلا بك معنا، مساء الخير سيد محمد، هل تسمعنا؟ يبدو أن هنالك خلل.
3: مساء الخير.
2: نعم تفضل. إذن سيد محمد، يعني كنا استمعنا قبل قليل لما قاله لإذاعتنا السيد مجد الحسن وهو رئيس هيئة البترول، وتحدث عن تواصل الجهود لحل أزمة المحروقات. الآن ما هي يعني إرشادات وتعليمات وزارة الداخلية في أيضا سبيل مواصلة الوصول إلى حل هذه الأزمة المتعلقة ليس فقط بالكميات الموجودة في المحطات، وإنما بمسألة هذا الازدحام والتهافت بشكل غير مسبوق على طلب الوقود حاليا؟
3: يعني بداية في ضوء التطمينات التي سبق وتحدث عنها عطوفة الأخ مجدي الحسن، حقيقة هذه التطمينات هي في غاية الأهمية في الوقت الحالي اللي انتشرت في جملة من المخاوف لدى بعض المواطنين، والتي حقيقة دفعت الآلاف منهم إلى التوجه إلى محطات الوقود في سبيل يعني تعبئة مركباتهم. نحن فيما يتعلق بجزئية الإرشادات نتحدث بجانبين، الجانب الأول وهو متعلق بضرورة الالتزام بالقانون والالتزام بالنظام، هذه جزئية في غاية الأهمية سواء من قبل مقدمي الخدمة أو من قبل المواطنين أنفسهم، من باب الحفاظ على السلامة العامة، من باب الحفاظ على مركباتهم، وأيضا من باب الالتزام بالضوابط القانونية المعمول فيها في فلسطين. الجزئية الأخرى أيضا هي حقيقة تتعلق بوعي المواطنين وتفهمهم للوضع الراهن من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا تفهم المواطنين إلى ضرورة أن يكون استهلاكهم للوقود للبنزين والسولار وأيضا لكل المواد الأساسية أن يكون وفق مقاربة الحاجة والضرورة بعيدا عن أي مخاوف تثار هنا أو هناك. ما تحدثت عنه الهيئة العامة للبترول حول استمرار التدفق وتزويد الوقود للضفة الغربية، وخلال هذا الأسبوع يعني الأيام المتبقية من الأسبوع سيكون هناك 3 مليون لتر مكعب من الوقود التي سيتم ضخها إلى مختلف محطات الوقود في الضفة الغربية. هذه إشارة إلى أن احتياج المواطنين متوفر، ولكن أيضا هذا بحاجة إلى أن لا يكون هناك تدفق لأعداد من المواطنين مدفوعة بحالة الهلع الشرائي في بعض الأحيان، ومدفوعة أيضا بحالة من الجشع الاستهلاكي أيضا في نطاق آخر، حيث لاحظنا يعني عدد من الباعة في عدة مناطق يبيعون عبوات مملوءة بالبنزين وبالسولار للمواطنين، يقومون بشرائها ومن ثم يعيدون بيعها، وهذا يترتب عليه مخاطر كبيرة. من ناحية هو خطر، له مخاطر على السلامة والصحة العامة وعلى المركبات، ومن ناحية أخرى هي غير خاضعة للمعايير وبالتالي قد يكون لها أثار كارثية على المركبات نفسها وعلى الاقتصاد الوطني بطبيعة الحال.
2: نعم. يعني إذن سيد التميمي نقف عند يعني هذه النقطة، مسألة شراء كميات تفوق حاجة المواطن أو تفوق حجم استهلاك المواطن لهذه الكميات، هذا الموضوع ينعكس سلبا بالدرجة الأولى على تعميق الأزمة، هو يأخذ أكثر من حاجته في حين هو السبب في أن يحرم غيره من الحصول على هذه الكميات. أيضا كما تفضلت عملية تخزين هذه المواد داخل البيوت والمنشآت تعرض حياة المواطنين للخطر، بالتالي من يتحمل المسؤولية؟ المواطن يعني الذي هو يبقى رهين للشائعات، وأم على يعني أصحاب المحطات الذين يسمحون بأن يعني يبيعون المواطن بكميات يعني تفوق حاجته ودرجة استهلاكه لها؟
3: هي حقيقة هي مسؤولية ثلاثية الأضلاع، يعني لها علاقة بالحكومة نفسها من خلال الإجراءات القانونية والرقابية المتخذة، ومن ناحية أيضا مقدمي هذه الخدمة في محطات الوقود، ومن ناحية المواطن نفسه. نحن من ناحيتنا أجهزة إنفاذ القانون هي صدرت التعليمات من المستوى السياسي ومن الحكومة الفلسطينية، وهي على مدار الساعة تعمل في مختلف المناطق، العناصر الشرطية وعناصر الضابطة الجمركية والدفاع المدني ولجان السلامة العامة في المحافظات، هي منتشرة بطبيعة الحال في كل أو معظم المحطات المتواجدة في الوطن، وآليات الرقابة المعمول بها هي مستمرة. وحقيقة نحن لن نتسامح مع أي حالة لها علاقة بالخروج عن القانون، قد يكون لها أثار تهدد أرواح المواطنين وسلامتهم العامة. لا يمكن أن نتسامح مع هذه الحالة. اتخذ جملة من الإجراءات القانونية، وسيتخذ أيضا إجراءات أخرى مشددة لمتابعة هذا الأمر. من ناحية أخرى فيما يتعلق بمقدمي هذه الخدمة، صدرت التعليمات والتوجيهات لهم في سياق عدم تعبئة أي عبوات للمواطنين تحت أي ظرف، من أجل حماية المواطنين، من أجل حماية المنشأة نفسها، لا سيما أنها هذه مواد قابلة للاشتعال والاشتعال السريع، سواء أثناء تعبئتها أو إذا ما تم تخزينها في المنازل أو في المركبات. وحدث في السابق كوارث، يعني توفي مواطنون وحدثت كوارث وحرائق نتيجة هذه الأفعال. وفيما يتعلق بالمواطن، حقيقة نحن نؤمن بالمنسوب العالي والمرتفع للوعي لدى المواطن الفلسطيني، هذا المواطن الذي دائما كان ما يتخطى كل الظروف الصعبة والتحديات الاستثنائية بالمزيد من الصمود، بالمزيد من التعاضد والتعاون. وهي دعوة حقيقة، بالإشارة إلى ما تفضلت به قبل قليل، هي دعوة لكل مواطن أن يفكر في غيره في ذات الوقت الذي يفكر فيه بنفسه. فإذا استحوذ على كمية من الوقود هي فوق حاجته، هو يكون حرم مواطن آخر بحاجتها، حرم مركبة الإسعاف أو مركبة الأمن أو حرم سيارة الإطفاء وغيره، وأيضا المستشفيات من هذه المواد. وبالتالي سواء هذه المواد أو غيرها من المواد الغذائية، عملية الشراء يجب أن تكون وفق مبدأ ومقاربة الحاجة والضرورة، لا بعيدا عن الأنانية وبعيدا عن المخاوف الآنية.
2: شكرا لك جزيلا سيد محمد التميم، الناطق باسم وزارة الداخلية، على كل هذه الإيضاحات. الآن نتابع صورة الوضع في سباستيا مع تصاعد اعتداءات الاحتلال وتنفيذ اقتحامات متواصلة من قبل عصابات المستوطنين، خاصة للموقع الأثري الموجود في البلدة. نتابع ذلك مع رئيس البلدية سيد محمد عازم. مساء الخير سيد محمد، يعني آخر الاعتداءات التي رصدتموها في سباستيا وفي محيطها من قبل هذه العصابات.
4: نعم، مساء الخير لكم بصوت فلسطين، مساء الخير لكافة المستمعين أيضا. نعم، بلدة سباستيا قبل قليل كان جيش الاحتلال يعمل جولات في شوارع بلدة سباستيا ويمارس ممارسات عصابات الزعرمي. جيش الاحتلال لا يفارق بلدة سباستيا على مدار الساعة. أيضا هذا اليوم شهدت المنطقة المحيطة في بلدة سباستيا اعتداءات كبيرة من قبل عصابات المستعمرين، حيث كانت هناك محاولات للاعتداء على بئر سباستيا، هذا البئر الذي يغذي مدينة نابلس بشكل كامل، وقرى شمال غرب نابلس. وعصابات الاستعمارية تحاول الاعتداء على هذا البئر والسيطرة عليه منذ فترة زمنية طويلة، واليوم زادت هذه المحاولات للسيطرة على هذا المصدر المائي لمنطقة محافظة نابلس، بالإضافة للاعتداءات اليومية على الموقع الأثري والاقتحامات التي لا تتوقف. كل دقيقة يسجل هناك حالة اقتحام للمنطقة الأثرية، وكل حالة اقتحام طبعا يكون يرافقها أيضا اعتداء وملاحقة ومنع مواطنين من الوصول إلى أراضيهم داخل المنطقة الأثرية.
2: يعني إذا ما استمرت هذه الاعتداءات تحديدا، وأنت تتحدث عن يعني أهم من مقومات الصمود والحياة في بلدة سباستيا وهو المياه، كيف سينعكس ذلك سلبا على المواطنين الذين يعيشون في هذه البلدة؟ ويعني نتحدث عن يعني أبرز وأهم من يعني مقومات الحياة والصمود التي تؤمن لهم بقائهم في المنطقة.
4: نعم، الجزء المهم في حياة المواطن هو توفر المياه. المياه إذا ما توفرت المياه فبكل تأكيد سيبقى المواطن صامد صابر على باقي الضغوطات التي يتعرض لها من الاحتلال وإجراءات الاحتلال. ولكن فيما إذا تمكن الاحتلال من السيطرة على هذا البئر، بكل تأكيد سندخل في موجة مفتوحة من عدم الاستقرار، ليس فقط في سباستيا وإنما سباستيا وبرقة وبتمرين ونصف جبيل والقرى المستفيدة في شمال غرب نابلس، بالإضافة إلى مدينة نابلس أيضا التي تعتمد بشكل كبير جدا. والاحتلال يعمل على تعزيز صمودنا من خلال السيطرة على مواردنا المائية ومقومات الصمود كما تحدثنا هي المياه، فيما إذا الاحتلال سيطر على هذه

0: بالتأكيد لن تكون هناك حياة ولن تكون هذه المنطقة فيها شيء قابل للحياة. بكل تأكيد هذا الوضع صعب وخطير جدا، ونعمل بكل الإمكانيات المتاحة لدينا لمحاولات مستمرة ودائمة لمنع الاحتلال من التوغل في هذه المنطقة، ومنع الاحتلال من السيطرة على المنطقة، ومنع الاحتلال من السيطرة على مصادرنا المائية. المنطقة تشهد اعتداءات كبيرة جدا، وتحديدا بلدة صبصي، وخاصة بعد أن أقرت منظمة اليونسكو يوم الجمعة الماضي بالاعتراف ببلدة صبصي كموقع اعتراف عالمي. ضعف الاحتلال من اعتداءاته على بلدة صبصي، جيش الاحتلال وعصاباته لا تفارق بلدة صبصي، بالإضافة أيضا إلى محيط صبصي كما تحدثنا بأهل صبصي.
1: شكرا لك جزيلا السيد محمد عزم رئيس بلدية صبصتيا على كل هذه الإيضاحات. إذن هنالك اقتحام لمنطقة البئر الموجودة في صبصتيا، وأكد لنا السيد محمد عازم وهو رئيس بلدية صبصتيا أن هذا الموضوع سينعكس سلبا ليس فقط على بلدة صبصتيا وإنما على القرى التي تقع في شمال غرب نابلس. إذن نحن وإياكم في متابعة هذه الاعتداءات، وكنا تحدثنا هذا اليوم مع دكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين، والتي تحدثت حول طبيعة هذه التحركات التي تقودها الوزارة للجم الاستيطان. نتابع.
2: تحركاتنا مستمرة من خلال وزارة الخارجية، من خلال مكتب سيادة الرئيس، رئاسة الوزراء، على كل المستويات، ضمن طبعا حراك سياسي دبلوماسي قانوني لحتى نقوي الجبهة الدولية اللي بترفض الاستيطان والاحتلال واللي متمسكة بالقانون الدولي. اليوم احنا استنادنا كبير على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، عنا ائتلاف حل الدولتين اللي رح يكون عنده اجتماع في الأسبوع القادم، عنا إعلان وثيقة نيويورك. أول شيء نريد أن نؤثر على مواقف الدول لحتى تتحول الأفعال وإجراءات. اليوم شفنا أنه العديد من الدول في أوروبا وغيرها أخذت إجراءات، ولكن نطالب بالمزيد من الإجراءات لحتى نقدر نلجم قطعان المستوطنين، نجفف مصادر التمويل للاستيطان، نحظر بيع منتوجات الاستيطان، وهذا كلها خطوات ممكن تساعدنا في إنهاء الاحتلال وتوصلنا للاستقلال. مثل ما تفضلتون احنا نرسل يعني مناشدات منا ومن خلال داعمينا للدول اللي مثلا بدأت بالتراخي تجاه دعمنا. سيادة الرئيس أرسل بعدة رسائل لرؤساء العالم بشأن الدعم المنشود، خاصة في ظل استشراط المستوطنين في الفترة الحالية. عندنا رسائل للحكومات والبرلمانات، بنحاول على يعني نبرز الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية الإسرائيلية. اليوم الرواية الإسرائيلية بتموضع نفسها في موقع دفاعها عن النفس وإنها هي الضحية وإحنا الجلاد. فعندنا شغل كبير مع وسائل الإعلام، عندنا شغل كبير مع الحكومات والبرلمانات.
1: نعم، هذا على صعيد يعني التحركات التي تقودونها في الخارجية. الآن ما هي ردود الفعل الدولية التي يعني أثمرت عن كل هذه الجهود وهذه التحركات؟ هنالك عديد الدول معالي الوزيرة اتجهت نحو المقاطعة، مقاطعة الاحتلال من خلال حظر الأسلحة وحظر استيراد البضائع من المستوطنات. بالتالي كيف هو حجم هذا الحراك المتمثل بهذه الخطوات في إشارة إلى موقف إيرلندا؟ ورحبتم بهذه الخطوة كذلك، ودعوتم باقي الدول اتخاذ إجراءات على غرار ما تم اتخاذه.
2: نعم، هناك دول عديدة أخذت إجراءات، ودول يعني رح تأخذ إجراءات في القريب العاجل. كثير منهم حضر السفر على المستوطنين، حضروا منتجات الاستيطان، اتعاملوا مع حاملي الجنسية يعني مزدوجي الجنسية إسرائيلية والدول الأخرى، بحاولوا يجففوا مصادر تمويل المستوطنات، بيحطوا حظر على الشركات في دولهم اللي بتعمل مع المستوطنات، سحب الاستثمارات. بنشوف إيرلندا، بنشوف دول أخرى، يعني دول يمكن ما كناش نتصور إنها ممكن تأخذ هذه الإجراءات، اليوم عمالها تيجي إلى الأمام وبتأخذ إجراءات من هذا النوع. ولكن اليوم المطلب الأساسي هو حماية دولية للشعب الفلسطيني، يعني لا يمكن استمرار الحال على ما هو، واستشراط المستوطنين هو بشكل كتير كبير، لأنه إحنا بنعرف إنه داخلين على فترة انتخابية إسرائيلية، وهذا الإفلات الدائم من العقاب خاصة بعد قيام إسرائيل لجريمة الجرائم في قطاع غزة باع فيها يد طويلة لتقوم بما تريد أن تقوم به، وهدفها الأساسي كله معروف إنه هي تريد التهام كل الأرض الفلسطينية المحتلة وتقولها بصراحة.
1: في نقطة أخيرة معالي الوزيرة، يعني ما يحدث من جرائم ممنهجة داخل سجون الاحتلال، يعني ألا يعقل أن الاحتلال لا يزال يمنع منظمة دولية كالصليب الأحمر من القيام بمسؤولياته ودوره في متابعة أوضاع السجون التي أصبحت لمسالخ تعذب الأسرى جسديا ونفسيا، والتي أدت إلى ارتقاء العشرات منهم والكثير منهم خاصة أسرى قطاع غزة لا يعرف حتى ما هو يعني مصيرهم الآن؟
2: نعم، وهذا جزء من انتهاكات إسرائيل المستمرة، انتهاكها القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني، وعلى العالم كله اليوم يوقف وقفة قوية شاملة تقول كفى لهذا الظلم وكفى لهذا الصلب. يعني أسرانا، شبابنا، صبايانا كلهم تحت ضرب وتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية، ويجب على كل هذا أن يتوقف. العالم اليوم محطوط أمام امتحان جدا صعب، امتحان أخلاقي، امتحان سياسي، امتحان قانوني، ويجب أن يرفع هذا الظلم بأسرع وقت ممكن عن الشعب الفلسطيني.
1: الآن إلى موضوع آخر، وهو مواصلة سياسة احتجاز جثامين الشهداء. في إشارة لهذا الخبر، حيث سلمت سلطات الاحتلال أمس جثمان الشهيد سفيان أحمد صالح أبو ليل 46 عاما إلى عائلته بعد احتجازه منذ استشهاده في 27 من آذار من العام الجاري. كان قد تأثر بإصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. تفاصيل الحديث حول هذا الملف نتحدث به مع سيد حسين شجاعية، منسق الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء. سيد حسين، أهلا بك معنا.
3: أهلا بكم جميع المستمعين والمشاهدين الأعزاء.
1: يعني بعد تسليم جثمان الشهيد سفيان أبو ليل بالأمس، آخر الإحصائيات، الأرقام، وفقا لمتابعتكم حول ملف الجثامين التي لا تزال محتجزة لدى سلطات الاحتلال حتى الآن؟
3: يعني مع تسليم الشهيد سفيان أبو ليل، والذي يعني كما تحدثت ارتقى في مخيم قلنديا وهو مقدسي، وعند نقله إلى مدينة القدس لدفنه هناك تم سرقة جثمانه من الإسعاف الذي كان ينقله إلى مدينة القدس، واستمر احتجازه لأكثر من 4 أشهر قبل تسليمه أمس. فبالتالي ومع تسليمه نتحدث اليوم عن 800 شهيد محتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، يعني جزء منهم من 60s و 70s القرن الماضي. ومن بين هؤلاء الشهداء نتحدث عن 98 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، نتحدث عن 83 شهيدا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ونتحدث عن 10 شهيدات فلسطينيات، إضافة إلى يعني عدد من الشهداء غير الفلسطينيين الذين يحتجزهم الاحتلال الإسرائيلي أيضا خلال السنوات الأخيرة.
1: في سبيل مثال هذه الجرائم وهذا الملف الذي يخالف كل القوانين الإنسانية قبل أن يخالف كل القوانين الدولية، أين وصل صوت هذه الحملة، الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء؟
3: يعني الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، ومنذ يعني بدء العمل عليها وهي ترفع الصوت عاليا للمطالبة بإفراج عن جثامين الشهداء من خلال المناصرة ومن خلال المراسلات يعني التي نجريها مع جهات دولية للضغط على الاحتلال لإفراج عن جثامين الشهداء، إضافة إلى المتابعة القانونية التي يعني نقوم بها في المحاكم الإسرائيلية من خلال محامين الحملة ومركز القدس لإفراج عن جثامين الشهداء. ولكن كما تعلمين في السنوات الأخيرة ومنذ حرب الإبادة على شعبنا، الاحتلال الإسرائيلي يعني لا يأبه بأي جهود أو مناشدات أو أي تدخل في أي من القضايا الفلسطينية، وليس فقط جثامين الشهداء، وهذا أيضا ما رفع عدد جثامين الشهداء إلى الأرقام التي تحدثنا عنها يعني قبل قليل. وللعلم يعني هذه الأرقام التي تحدثنا عنها ما يزيد عن 800 شهيد، هؤلاء الموثقين لدينا في الحملة الوطنية بكل التفاصيل. هناك جانب آخر للأسف من احتجاز جثامين الشهداء، وهو الشهداء الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة في قطاع غزة وفي محيط قطاع غزة، والذين لا يتوفر أي معلومات حول أعداد هؤلاء الشهداء وأماكن احتجازهم بسبب تعنت الاحتلال في إعطاء أي معلومات حول هؤلاء الشهداء.
1: كل الشكر لك على هذه التفاصيل السيد حسين شجاعية، منسق الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء. وبهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. دمتم بأمان الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم مستمعينا، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة سالكة بكل الاتجاهات، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، سنجل مغلقة، بوابة ترمسعية مغلقة، بوابة النبي صالح سالكة، عبود سالكة، وبوابة دير أبو مشعل سالكة، المهلل سالك، نعلين سالكة، كفر عقب سالك، قلندية سالك.

0: لك جبع سالك، حزمة سالكة، مفترق عناتة سالك، أزعيم سالك، والعزرية أزمة باتجاه الشمال، والطيبة كرميلو سالك، وكافة ومداخل أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بني نعيم سالك، مراح رباح سالك، المنشية مغلقة، زيف سالكة، ترقمي المصانع سالكة، كرمة سالكة، رأس الجورة مغلقة، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، النشاش مغلق، دورة سالكة، الفوار مغلقة، الفحص سالكة، صعير مغلق، النبيون السالك، وبوابة العروب العجوري مغلقة. نختم أحوال الطرق بمحافظات الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، وجماعين سالكة، بوابة دير بلوطة مغلقة، بوابة حوارة باتجاه زعترة سالكة، بوابة يتمة سالكة، دير شرف سالك، ما يسمى يتسهار مغلق، بورين مغلق، المربع مغلق، عقربة مغلق، سرة أزمة للخارج الداخل سالك، عنبتة تفتيش للخارج الداخل سالك، بيت فوريك سالك، عورت أزمة بالاتجاهين، مدخل قلقيلية أزمة، وديرستيا سالكة، واتقان أزمة، الفندق أزمة، حاجز 17 سالك، طريق البذان سالك، وسيلة الظهر سالكة، وعن شبلي أزمة بالاتجاهين. رفقتكم السلامة إنما كنتم من صوتي فلسطين.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. شهداء وجرحى جراء استمرار خرق الاحتلال لخرق وقف اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل في القدس ورام الله وجنين. وقوات الاحتلال تخطر بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين. سيدة من بلدة قريوت جنوب نابلس تفقد جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال مرور مركبة إسعاف عبر حاجز عورة العسكرية. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يؤكد لإذاعتنا أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة. وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين تؤكد أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم. نحو 600 مسؤول إسرائيلي يبعثون برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبوا فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين في الضفة. جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود مع الأردن، وقال إنه يقوم بفحص مصدر إطلاقهما. في حالة الطقس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله أعلم. نهاية النشرة، لقاؤنا يتجدد عند 4 بنشرة مفصلة. هذه تحية وفي أمان الله.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

نعما على النكبة.

0: حياة غربتنا وسنين رحلتنا ما بنختم الموال إلا بدرب عودتنا.
1: لأخوذة الجندي لا هراوة الشرطي لا غازكم المثير للدموع غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع تقدموا من شارع لشارع من منزل لمنزل من جثة لجثة تقدموا يصيح كل حجر مغتصب تصرخ كل ساحة من غضب.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أتواجد الآن في إحدى المخيمات في مدينة دير البلح، نستمع إلى هذه القصة الجديدة. نتعرف عليك من أي منطقة في قطاع غزة حضرتك، ومتى نزحتي وكم مرة نزحتي؟
2: محمد، نزحنا أول سنة من الحرب من الدير على طول مباشرة. وعودنا رجعنا كمان مرة على بيت لاهي، وهينا صارت القصة الجديدة هذه، ورجعنا كمان مرة نزحنا. بهدلنا بما فيه الكفاية، والحمد لله ربنا يفرجها علينا يا رب. حتى لما طلعنا ما خدناش ولا إشي، بس اللبس اللي لابسينه. والله والله خايفين من اللي جاي، ما أقول لك خب عليك، والله خايفين لأنه ما مش عارفين إيش بدي إشي يجينا هالقيت. مش مبين إن حلول هاي المشكلة، يعني نضلنا ثلاث أيام لأيمتى؟ نزحنا على غزة، بهدلنا في غزة، وجت المجاعة كمان في غزة، وجينا رجعنا كمان مرة على الدير، يعني تبهدلنا بما فيه الكفاية، والحمد لله ربنا يفرجها علينا يا رب. والله معاناة حياتنا، معاناة، يعني بنشوف الويلات كف الشوب هالقيت اللي احنا فيه، يعني مش قادرين نتحمله نهائي، صغار وكبار، يعني من خيمة لخيمة طول النهار على الحمام وعلى المي وعلى الشوب اللي احنا فيه، والحمد لله.
1: لما بتستذكري حياتك قبل 7 أكتوبر، يعني أوصفي لحياتك قبل كيف كان بالشمال؟
2: الحمد لله كانت حياة كريمة جدا جدا، يعني عندنا كان مكيف، عندنا مراوح، وبيتنا بارد، والحمد لله بكفي المي الثلج. وقت ما طلعت جيت تلاقي مي، يعني هلقيت نشرب مي سخنة، والله فيش تبريد ولا في إشي عندنا. والله بنعاني كتير من هالقصة هذه، وضع صعب كتير كتير سيء والله. يعني أول إحنا نزحنا في المدارس، ما تأثرناش هيك والله بالشوب هذا والبهدلة في الخيام، يعني الخيام معاناة.
1: فرق ما بين المدرسة لأنها بطون

0: الحصان والخيمة لأنها أماش وممكن يعني العيشة فيها تكون مضنية.
1: صعبة صعبة عيشة الخيمة، يعني إحنا أول هاي تاني مرة نجرب الخيم. المدرسة أحسن أفضل لأنه في حيطة في بطون في إشي. أنا مشكل كله بلاستيك شوادر على الفاضي، شوب والله شوب، يعني معاناة معاناة شديدة.
0: قديش عدد أسرتك؟
1: أنا والله أسرتي كبيرة، عندي بنت مطلقة بولادها وعندي كناين تنتين بولادهن وعندي عزبية بنات وشباب، يعني في 16 نفر إحنا عايشين مع بعض.
0: في عندكم دخل ثابت ولا الشغل يعني حسب الموجود؟
1: متقطع الشغل، مش دائما والله الشباب بتشتغل، أيام أيام حسب. والحمد لله والله الواحد مر بأيام صعبة.
0: شو أكثر المواقف الصعبة اللي مرت عليك خلال فترة الحرب، يعني وقت اللي طلعتي من البيت وأخذتي قرار الطلوع؟ لأنه في ناس كتير اعتقدت أنه هاي الحرب يومين ثلاثة أسبوعين،
1: فكرنا أنه هنرجع يعني هنقعد يومين ثلاثة شهر شهرين وهنرجع، يعني حتى لما طلعنا ما أخذناش ولا إشي، بس اللبس اللي لابسينه والله ما رجعناش على بيوتنا، أخذنا إشي بيوتنا زي ما هي وسكرناها والمفاتيح معانا ضيلت لحتى الآن، والحمد لله راح البيت وراح كل شيء، والله ما ضل لنا شيء.
0: يعني هذه الجزئية بتذكرني بالنكبة، نكبة 48 لما الناس ينسنا
1: احنا اجعبنا، يعني مفاتيح تدور معانا كل واحد مفتاح شكته معاه من الشباب والبنات، والله وضعنا صعب، يعني الواحد لما بتذكر بنهبل بدرش يفكر. والله بيتنا انهدم، يعني أول ما رجعنا لقنا نص مهدوم ولفينا شوادر وقعدنا وقلنا بنعيش نسترحانا، طلعنا بعدها انهدم ما ضلش بيوت والله والحمد لله.
0: شو أجمل الذكريات اللي بتمر عليك؟ أكيد دائما سكان الخيام والنازحين اللي نزحوا بعيد عن أماكن سكناهم ومناطقهم وشوارعهم مدارسهم أحيائهم جيرانهم، في ذكريات في مناسبات في لحظات أكثرها بتمر على بالك كسيد اليوم أنت يعني عشتي وربنا يعطيك العمر؟
1: نفسنا كتير والله نرجع على الشمال ونعيش في بيت لاهية، ذكريات دولنا وبيتنا وجوزنا أولادنا وبناتنا كنا مبسوطين، يعني جو عائلي كان كويس كتير والله كتير كتير، بقينا عايشين عيشة كريمة بس الحمد لله كله راح.
0: كيف الأحوال هالآتة؟ يعني الفروقات ما بين قبل وبعد قديش أثرت على النسيج الاجتماعي اليوم؟
1: كتير أثرت، يعني فرق شاسع شاسع، يعني بتحس حالنا مدفونين تحت الأرض هالقيت، يعني مش عايشين والله ما احنا عايشين، يعني طول حياتنا على المي هالقيت، عبي مي عبي مش عارف ايش، جيب بروح اشتري خضرة جيب مش عارف ايش، يعني وضع سيء والله سيء سيء، بنعاني والله من الأمور هذه، والسوق بعيد عنا روح نشوف فيش مواصلات فيش حاجة بهدلة.
0: بتشعر انه التزامات طول اليوم بتفكر كيف توفر المي توفر الاكل توفر الشرب كيف يعدي هذا اليوم؟
1: يعني ابني من الصبح بس عشان يعبي مي، مي للجلي ومي للشرب، مي حلوة وجيب بجيب المي من بعيد، يعني بالحق المي بعيد بعيد والله، يعني ابني يعني والله بعاني من هالامور هذه الثانية، يعني انا بحزن عليه بس ايش بدي اعمل، ايش طلع بيده حاجة إيش بدنا نعمل؟
0: حياتي. الكل بيعيش في دوامة ودائرة المعاناة هاي اليومية القهرية بدنا نقول.
1: صحيح صحيح والله قهرية قهرية الحمد لله ماشي الحمد.
0: كيف عدت عليكم المجاعة؟
1: المجاعة والله أيام صعبة لا تتنسى، يعني كل يوم بيجعبنا كل ما بنقعد الأكل بتجعبنا المجاعة، يعني والله مرت علينا أيام صعبة، يعني أنا كان عند صغار يعني أشيل والله الخبزة خليها للصغار، يعني بنقول يمكن الأيام تجينا أعطل اللي جايتنا هذه، يعني أيام اللي فاتت أحسن والله، خايفين من اللي جاي أنا أقول لك خب عليك والله خايفين لأنه ما مش عارفين إيش بده يجي يجينا هالقيت، إن شاء الله خير إن شاء الله خير.
0: يعني شايفة أنه لما بتقعد بين أولادك وأبنائك وأهل بيتك كيف بيكون الحوار بيناتكم؟
1: والله بنتفائل شوي بنحاول بنقول لا لأنه فيش أخبار تطمن فيش بوادر فيش خير، يعني مش مبين إشي، يعني دائما كل يوم بنقول لهم أيمتى بدنا نضلنا هيك لأيمتى، إيش بحكي لك بدهم يودوك على رفح، يعني الشمال خلص نهائي فيش رجع له، مش عارفين إيش بده يصير فينا والله، نقول يا ريت يعملونا هناك خيم ويقعدونا في بيت لاهية في بلادنا بس على الفاضي والله فيش أمل هلقيت لرجعة. يعني
0: كيف كانت مناسباتك في بيت لاهية؟ ذكريات كل حلوة مثلا شهر رمضان الأعياد دخلتكم وطلعتكم على بعض كرمكم بين بعضكم.

0: احنا لهون كتير يعني في مودة بينهم، بيطلعوا بنزلوا بعض صلة أرحام، بقينا نطلع نسهر عند الأصحاب، نعمل عزايم يعني نعزم البنات يعزم خواتهم، نروح ننعزم عند الأهل. يعني كانت عشتنا كتير حلوة حلوة، في محبة والله كتير، في محبة كان، وعيش هيك دهنية عيش كريم. يعني كانوا الشباب يشتغلوا والحياة ماشية، وفيش إشي ناقص علينا يعني والله. وهي انقلبت هالدنيا علينا، الله يفرجها علينا يا رب يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله، يعني أكيد ربنا ما بنسى عباده، والفرج بإذن الله يكون قريب. طبعا اليوم في ظل الحياة في دير البلح هناك يعني فروقات واختلافات ما بين أنه اللي بيكون عايش في مكان ومتعود عليه، وبعدين بيجي في مكان بيشعر بشعور الغربة. هل هذا الشعور دائما أنت بتعيشيه؟
0: عايشين عيشة الغربة هنا والوحدة كمان، يعني اختلطش بحدا هنا خلاص، مش عارف كيف مش اختلاط، يعني بتحس حالك غريبة قد ما هم بتحس حالك غريبة لأنه مش في بلدنا احنا.
1: لكن كتير من بيت لاهية أهل بيت لاهية موجودين بالدير، هل بيصير بيناتكم تواصل زي زمان، ولا برضو بسبب الظروف الصعبة والناس مشغولة مع نفسها برضو كمان فقدتوا نوع من التواصل؟
0: لا والله ما في تواصل، مش نفسية يعني، النفسية مش انبساط انك يعني اختي بروحش اختي انا زيارة وين لما بقى ازور اختي، لانه الوضع مش مزبوط وهيك نفسيته الواحد تعبانة،
1: البال مش رايق.
0: لا مش رايق البال والله، ما
1: ممكن كمان الوقت مش معطي فرصة،
0: الوقت والظروف والمواصلات وش اشي يعني هيئك تطلعي خلاص، فبتقول بضل قاعدة في الخيمة احسن لي.
1: شو بتتمني بهذا الوقت يعني يتوفر لك كنازحة؟
0: أنا بدي يتوفر لي بس حياة كريمة، يعني نعيش شوي نرتاح، مش عارف إيش بدي يعني، الله الواحد ما عارف إيش يحكي. لو كرفان حاجة كويسة هيك بس تريح من عيش الخيام هاد وهالبهدلة.
1: الكرفان مش حل،
0: يعني مش مبين إن حلول، هي المشكلة يعني نضلنا في الخيام لأمتى؟
1: كيف يومك الصيفي بتمرقي؟ يعني احكي لي عن تفاصيل هذا اليوم اللي بمر عليك.
0: والله التفاصيل الحياة صعبة، يعني أنا بصحى بدري عشان أضب وأعمل على البراد قبل ما الشمس تحمى علي، بخلص شغلي على البدري لأنه الشوب بقدرش أتحمل الشوب هذا، بعد ما خلص شغلي بضلني نايمة مش قادرة بس بقدرش أعمل حاجة والله. زي هيك العصر بقوم بباشر شوية شغل لأن شوية الجو ببرد علينا شوية، كل حتى بناتي زي كنايني زي يعني الكل هيك مش متحمل.
1: شو اللي بتعانوا غير الحر والشوب؟ يعني مثلا هل في قوارض، في حشرات، شو المعاناة اليومية اللي انتوا بتشوفوها ولا حدا حاسس فيها ولا حدا شايفها؟
0: ليش يعني بننامش الليل من الأمور هذه، من البعوضة والنمل والحشرات والفران، يعني حاجات فظيعة، والبسس يعني كتير كتير حاجات. يعني هذا النمل بشكل يوم بنحط له دواء، يعني منامش منه في الليل. النمل فظيع يعني، فران كتير يعني موجودات قد ما بنجيب مبيداتات على الفاضي، يعني على الفاضي على الفاضي والله مش قادرين يعني ننهي عليها.
1: أكيد طبعا مستمعينا الكرام كما سمعتم هذه المعاناة موجودة في كل الخيام، كل هذه يعني معاناة مستمرة ودائمة وحياة يومية لا تشبه الحياة اللي إحنا وكل الناس عاشتها ما قبل 7 أكتوبر. يعني ست أم محمد قبل الختام، يعني أنت كست بتمثلي كل السيدات اليوم اللي عايشين داخل الخيام، كلمة توجهها لمن هو مسؤول عنا؟
0: يحنوا علينا يعني ما حدش حسس فينا، يعني بننامش واحنا بنفكر مين بده يحس فينا، يعني يحنوا علينا. مش عارف انا ايش بدنا نضلنا هيك في الخيام، والله تعبنا مش قادرين والله، يعني احنا انا مرة كبيرة يعني مش قادرة، تعبت طول نهاري منهارة والله ما بتحملش الشوب هذا، والله تبهدلنا كتير يعني شوفونا حل، يعني حرام والله والله حرام اللي بصير فينا هذا، حرام مش قادرين والله، تعبنا الله يفرجها علينا يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب يا رب، بأسفه المعاناة اللي عنيها، يعني كنا عايشين مبسوطين عيش كريم وهني والله والحمد لله، الحمد لله علمنا الله، الله يفرجها علينا
1: إن شاء الله، ربنا بيفرجها على جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وعلى وعسى أن تنتهي هذه المأساة التي يعيشها آلاف النازحين في خيم النزوح في كافة المناطق في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، كانت هذه إحدى القصص

التي استمعنا إليها. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، إخراج محمد أبو سمرة.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربة، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة لأهم الأنباء أستهلها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل في القدس ورام الله وتشرع بهدم 3 بنايات في جنين. تواصل حصار محافظة نابلس منذ 3 أيام ومعاناة المواطنين تتفاقم. توريد المحروقات مستمر بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. من التفاصيل النشرة، استشهد المواطن محمد سليم متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال جنوب دير البلح، كما أصيب 5 مواطنين بينهم 3 صيادين برصاص وقصف من مسيرة للاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس. قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن موافقة حكومة الاحتلال على إدخال قوة الاستقرار الدولية تعكس استمرار ارتهان أي ترتيبات سياسية وأمنية في القطاع للموافقة الإسرائيلية. وحذر العوض في حديث لإذاعتنا من أن المشروع قد يمهد لتكريس السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض واقع جغرافي جديد.
1: دولة الاحتلال وفقا لما صرح به كاد لن تنسحب من الـ70% التي سيطر عليها، وستحاول وفقا لما يجري تداوله نقل السكان إما طوعا أو بالقوة تحت وطأة النار للمناطق التي تسمى بالمنطقة الخضراء، وهذا معناه تقسيم قطاع غزة للأبد، بمعنى أن يكون هناك 70% تحت ما يسمى بالمناطق الخضراء التي لن ينسحب منها الاحتلال، و 30% يعني هي المناطق المتبقية ويتكدس فيها ما يقارب يعني 2 مليون فلسطيني.
0: هدمت قوات الاحتلال 9 منازل في القدس ورام الله وجنين، حيث هدمت منزلا في حي البستان في بلدة سلوان وأجبرت 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في جبل المكبر ومنزلا في بلدة بيت حنينة. كما هدمت آليات الاحتلال 3 منازل في بلدة العلين غرب رام الله ومنزلا في بلدة عرابة جنوب غرب جنين. في غضون ذلك بدأت قوات الاحتلال بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين، وكان الاحتلال منح أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تمهيدا لهدمها. مزيد من تفاصيل هذا الموضوع معنا ابتهال فطيمة مراسلتنا من جنين. مساء الخير ابتهال، صورة ما يجري الآن في عنزة.
2: نعم، مساء الخير لك محمد ومساء الخير لكافة السادة المستمعين، وحياكم الله من مدينة جنين والتي يتوالى بها العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها، وصور بشعة جدا هنا من مدينة جنين. تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض هذه الوقائع بالقوة وتحت تهديد السلاح، وتمثل هذا صباح اليوم بهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مكونا من 3 طوابق في منطقة محطة عرابي جنوب غرب مدينة جنين وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في خطوة محمد في ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المنطقة خلال الفترة الأخيرة. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح هذا اليوم منطقة محطة عرابي ب3 جرافات عسكرية مدعومة بقوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي المشاة والآليات العسكرية، قبل أن تفرض طوقا أمنيا على هذا المكان وتغلق مداخل المنطقة، لتباشر بعد ذلك بعمليات هدم منزل المواطن جهاد موسى وهو منزل سكني مكون من 3 طوابق. قوات الاحتلال محمد كانت قد أبلغت صاحب المنزل قبل عدة أشهر بقرار الهدم هذا بحجة البناء، الأمر الذي دفعه إلى سلوك المسار القانوني وتقديم اعتراضات شكاوى أمام الجهات المختصة في محاولة منه لوقف تنفيذ هذا القرار، إلا أن تلك الجهود محمد يعني لم تثمر عن أي نتيجة لتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي قرار الهدم هذا بالقوة. إذا معرجنا بالفعل إلى شارع عنزة أو إلى عنزة بالفعل محمد، قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا هدمت منشأة تجارية وعمارة سكنية مكونة من 6 طوابق في قرية عنزة وأبلغتها بالهدم وموقعها على شارع جنين نابلس، وتعود للمواطنين هشام فوزي الحنتولي ومحمد مفيد موسى. في جنين كذلك محمد إلى الصيبة استيلاء على منزلين وحولتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى سكنتين عسكريتين. كنا قد تحدثنا إلى رئيس مجلس قروي الصيبة أحمد عيسى الجذرين وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أجبرت عائلتي الشقيقين محمود وأحمد خالد أبو حلوق غباري على إخلاء منزليهما الواقعين قرب جدار الفصل والتوسع العنصري قبل أن تستولي عليهما وتحولهما إلى سكنتين عسكريتين. وأنت تعلم محمد يعني الوضع الأمني هنا في مدينة جنين جدا صعب، وبالتالي هي صورة قاتمة من مدينة جنين، يعني يكاد لا يمر يوم على هذه المحافظة ككل بقراها وببلداتها إلا وتشهد تصعيدا احتماليا قائما عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. إليك محمد.
0: شكرا جزيلا نبتهالف تيمة مراسلتنا من جنين على كل هذه الإيضاحات. هدمت سلطات الاحتلال منزلين في بلدتي اللقيا بمنطقة النقب وعارة في منطقة وادي عارة في داخل أراضي عام 48. فقدت سيدة من بلدة قريو جنوب نابلس جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال مرور مركبة إسعاف عبر حاجز عورتها العسكرية. إلى ذلك تكبد المواطنون معاناة على حواجز الاحتلال الجاثمة في مختلف محافظات الضفة. تقرير جيدة أبو سرور وتقرأه صبرين أبو سمية.
3: بين روح تعانق الحياة على حواجز القهر وأخرى تفارقها، تتواصل معاناة المواطنين على حواجز الاحتلال التي أحكم إغلاقها على إثر أحداث محافظة نابلس الأخيرة، حيث الانتظار المرير في طوابير طويلة من المركبات التي يحمل سائقوها قصصا تختلف في أهدافها وتشترك في مرارتها. ففي حادثة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، اضطرت سيدتان من بيت فوريك وعقربة إلى وضع مولوديهما على الحاجز بعد تعذر الوصول إلى المستشفيات نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس. وعلى نقيض ذلك، فقدت أم من بلدة قريوط جنوب نابلس جنينها بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف كانت تنقلها عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة. وتأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة الشابة سجود فقهاء 30 عاما من بلدة سنجل شمال رام الله، وهي أم لطفلين، إثر إصابتها بجلطة قلبية بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف إلى البلدة عقب إغلاق إحدى البوابات الحديدية عند مدخلها. ومن قبلها الرضيع أحمد معروف زيد 4 أشهر الذي استشهد على حاجز عسكري نصبه جيش الاحتلال عند مدخل بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله. تواصل قوات الاحتلال تجديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز في مختلف محافظات الضفة، متسببة بإعاقة عمل طواقم الإسعاف وتعطيل حركة التجارة والنقل العام، إلى جانب عرقلة وصول الموظفين إلى أماكن عملهم في المدن والتنغيص على المواطنين في مناسباتهم وأفراحهم.
0: نواصل هذه النشرة من صوت فلسطين. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسن شاهين أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية.
4: انحراف سياسي دبلوماسي قانوني لحتى نقوي الجبهة الدولية اللي بترفض الاستيطان والاحتلال واللي متمسكة بالقانون الدولي. اليوم احنا استنادنا كبير على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، عنا ائتلاف حل الدولتين اللي راح يكون عنده اجتماع في الأسبوع القادم، عنا إعلان وثيقة نيويورك. أول شيء نريد أن نؤثر على مواقف الدول لحتى تتحول الأفعال وإجراءات. اليوم شفنا أنه العديد من الدول في أوروبا وغيرها أخذت إجراءات، ولكن نطالب بالمزيد من الإجراءات لحتى نقدر نلجم قطعان المستوطنين، نجفف مصادر التمويل للاستيطان، نحظر بيع منتوجات الاستيطان.
0: بعث نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبوا فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. وتأتي تلك الرسالة عشية لقاء نتنياهو بترامب غدا في واشنطن، حيث طالبوا فيها بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح إرهاب المستوطنين. أكد رئيس هيئة البترول مجد الحسن أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، ونحو النصف هذه الكمية يوم الجمعة. وأوضح الحسن لإذاعتنا أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم وأزمة تكدس الشكل.
5: أزمة الشكل أزمة كبيرة، بنفس الوقت هي يجب على المواطن حرصا على حفاظ على المقدرات الوطن انه يتحول ل اللي هو العمله الرقميه او ديجيتالايزيشن زي ما بحكوا، اللي هو لازم يصير يستوي بي عن طريق البوينت اوف سيل، لانه هاي الكاش لا يتقبل الطرف الاخر، وبذلك تتاثر بكره استيرادنا لأنك بدك تحول شيكل لشراء المحروقات، بدك تحول شيكل للطرف الإسرائيلي، لأنه قيمة الشيكل الكاش لا يعني شيء، لا يعني شيء، لأنه الإسرائيلي يحول هذا الكاش إلى عملة رقمية. إذا ما تحولت إلى شيكل رقمي، قيمة الشيكل الورقي لا تعادل شيء.
0: أعلن جيش الاحتلال اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود مع الأردن، وقال إنه يقوم بفحص مصدر إطلاقهما. هذا وتحافظ إيران وأمريكا على هدوء وعدم تنفيذ هجمات لليلة الثالثة على التوالي. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. أفادت الخارجية الإيرانية بأن أي مفاوضات لا تجري حاليا مع واشنطن رغم تعليق القتال بين الطرفين مؤخرا. وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحفيين إن الوسطاء يتلقوا رسالة من الجانب الأمريكي بشأن التطورات الجارية في المنطقة. أظهرت بيانات شحن تراجع حركة السفن في مضيق باب المندب أمس الأحد بعدما شن الحوثيون هجمات على منشآت نفطية سعودية على الساحل البحر الأحمر. وأشارت البيانات إلى أن 11 سفينة محملة بسلع أولية عبرت المضيق، وهو أدنى مستوى خلال أشهر. إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذه النشرة انتهت، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل في القدس ورام الله وتشرع بهدم 3 بنايات في جنين. تواصل الحصار على محافظة نابلس منذ 3 أيام ومعاناة المواطنين تتفاقم. استمرار توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. انتهت هذه النشرة، في رعاية الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك

0: صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
1: تتوالى التقارير الصادمة الصادرة عن جهات حقوقية محلية ودولية حول وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وحجم الجرائم التي ترتكب يوميا بحقهم والتي أودت بحياة الكثيرين منهم، منهم من أعلن عن استشهادهم وآخرون لا يزال مصيرهم مجهولا بسبب سياسة الاحتلال التي ترفض الإفصاح عن أي معلومات حول مصير المفقودين أو أعداد المعتقلين وظروف انتقالهم، بعد منع المحاميين ومندوبي المؤسسات الدولية من زيارة الأسرى وتحديدا أسرى قطاع غزة. يرتكب الاحتلال جرائم حرب بحق أسرى قطاع غزة داخل السجون بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، وترتقي الانتهاكات المتواصلة إلى القتل البطيء أو تنفيذ أحكام الإعدام بموجب القانون الذي أقر مؤخراً. وفي تقارير صادرة عن جهات حقوقية تؤكد أن أسرى قطاع غزة يقبعون بين مطرقة التعذيب المميت الذي يمارس بحقهم منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، وأدى إلى استشهاد 52 أسيراً معلومة هوياتهم وسندان انتظار

0: تطبيق قانون الإعدام الذي يهدد حياة المئات منهم في ظل صمت العالم الذي يدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان. تمارس أجهزة الاحتلال مختلف أشكال التعذيب المحظورة دولياً بحق المعتقلين وتحديداً من قطاع غزة، إلى جانب سياسة التنكيل الممنهج فيما يواصلون بعد انتهاء التحقيق إذلال المعتقلين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بهدف دفعهم إلى حافة الموت.
1: شاب عنا كان يعني فقد عم زعق ويطلع صوته وهنا، فهم مكلل بشوم من ايديه ومن رجليه وتحاول الانتحار. انا اول مره صار فيها الانتحار كان في عنا جمعه في عوفر، طبعا خشوا علينا الجنود، اسمع صوت زي واحد يشخر في الحمام، قلت له طب ممنوع يعني في الجمعه ممنوع حد يكون في الحمام، لقيته معلق حاله على هذه شارك حاله وحاطط حاله على الشباك، في شباك في الحمام ورا طلع زرق وهيك عينين مفجرات، بعد احنا مكلبشين طبعا يعني انا سحبته في ايدي زي هيك واجى شاب نتش الحبل يعني نتش الحبل وهان، فنادينا الضباط يعني قلنا له مش شاب يعني هيك هيك، اخذوه يعني وبعد هيك رجعوا لنا اياه صار يزعق وهان، ورغم ذلك اجوا طخوه قدامنا يعني بس طخوه هذا بالمسدس الكهربائي.
2: كنت مسجون في سجن عوفر، كنت في الضفة في تصريح زيارة وأخذونا من هناك اعتقلونا من البيت، وتقريبا يعني ما فيش وصف يعني لو قلنا جوانتنامو بكون جوانتنامو أخف من السجون اللي موجودة عندنا، لا يوصف ما بنفعش في كلمة وكلمتين وثلاثة، والله شعور حتى وانت طالع كمان ببهدلوك ذل مهانة ما بخلوش ولا حاجة لحد ما قبل ما تصلى عند الصليب، كله ذل بذل بذل بذل بمهانة.
0: ما يزال الاحتلال يمنع المحاميين ومندوبي المؤسسات الدولية من زيارة أسرى قطاع غزة، ولا سيما المحتجزين في قسم ركافت داخل سجن الرملة الذي يطلق عليه الأسرى اسم المسلخ، كونه قسما تحت الأرض يحتجز فيه الأسرى في ظروف قيل أنها تشبه القبور بهدف الاستفراد بهم وممارسة مختلف أشكال التنكيل. وكشف أن مئات الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة خلال التحقيق، تشمل الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من أجسادهم وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، إلى جانب إبقائهم مقيدي الأيدي لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة ورؤوسهم إلى الأرض، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح ومنعهم من شرب الماء، فضلاً عن تعرض عدد منهم لجريمة الاغتصاب. بعد انتهاء التحقيق الذي يستمر لأشهر ينقل الأسرى إلى الأقسام والزنازين، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة بما في ذلك الاستحمام لفترات طويلة والصلاة وقراءة القرآن والحصول على الملابس، فيما تتواصل سياسة التجويع التي أدت إلى انخفاض أوزان عدد كبير منهم إلى النصف، إلى جانب استمرار الاعتداءات الجسدية واللفظية بحقهم.
3: خلونا على سجن استجمام، كيف كنت بتعرف استجمام؟ فعلا قهر الرجال داخل مفقود وطالع مولود، تعرفش شيء، تعرفش تاريخ، تعرفش يوم، تعرفش أهلك وين، أنت وين، شو بصير، من معك، من عليك، تعرفش حاجة، إنك تنام في وقت مش محدد، حلم تصحى 5 فجر بصحيك بالدن تنام 11 في الليل، طبعا أحيانا بنايمك على جامعة بصحيك على جامعة، والجامعات هذه للناس اللي ما بتعرفها هذا نظام تفتيش، يجي واحدة شان ظن اسمها متسين حاجة زي هيك، يخش 38 نفر 30 طبعا في كلاب مبدلين في سلاح، واحنا مدنيين عزل معناش ولا شيء، معنا بس عرب يعني، وبخش عليك بسحبوك واحد واحد بفتش الغرفة وبهدلوك بقلوا جينك وتخل جوا، والسبب ليش؟ ليش احنا هين؟ ليش؟ ما حدش عارف شيء، وروحنا الحمد لله يعني انه احنا بقول لك انا عليك ولادتي 13-10 هي مفرد السابقة بس اما انا قبل ايام الله لا يعيدها ولا يدوقها العدو ولا لحد دمر نفسيتنا ما فيش حاجة كانت تشدنا وتدونا غير من ضبطنا بس الشيء اللي كنت افكر فيه دائما في السجن كنت افكر في اهلي دائما افكر في ليش اسمع خبر لا سمح الله ما لقيهاش ما اطلع وما اخلوهاش
4: وعقاب وتشويه وطول الوقت تعذيب تعذيب مش طبيعي احنا كنا في سجن اوفر لانه على الامانه بهدل كثير كثير ايش علاجات اكل ما فيش قعدنا يومين ثلاث ايام بيجيبوا لك خبزتين ليخه مع خيار فيش غيره كل ثلاث ايام
0: كما يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة سواء الأحياء منهم أو الذين جرى إعدامهم حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بداية حرب الإبادة أكثر من 15,000 فلسطيني من القطاع بينهم أطفال ونساء وجرحى وأشخاص من ذوي الإعاقة قبل أن يفرج عن آلاف منهم بعد فترات متفاوتة من الاحتجاز. فيما لا يزال الاحتلال يحتجز نحو 1800 معتقل من قطاع غزة يصنفهم على أنهم مقاتلون غير شرعيين رغم أن غالبيتهم مدنيون بينهم نحو 350 أسيراً ممن يطلق عليهم الاحتلال أسرى النخبة إضافة إلى 360 من الكوادر الطبية وبالرغم من تسريب العديد من الصور والمقاطع المصورة للاعتداء والتنكيل بالأسرى والتباهي بذلك من قبل جنود الاحتلال إلى أنه لم تتخذ أي إجراءات عقابية بحق من يمارسونها بل على العكس يتم تكريمهم والافتخار بما فعلوه مما يثبت أن هذه الجرائم هي سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال مؤخراً نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً يوثق الانتهاكات بحق الأسرى في معتقل سيدي تيمان ولفت التقرير إلى أن جنوداً إسرائيليين دأبوا خلال الحرب على نشر صور ومقاطع فيديو لأنفسهم تبدو مدينة لهم وترى منظمات حقوقية أن هذا السلوك يعكس تحولاً داخل المؤسسة العسكرية يتناقض مع إصرار الجيش على أن مثل هذه الحوادث تشكل خروجاً عن قواعده ومعاييره على حد تعبيرهم ونسب تقرير الصحيفة إلى ساري باشي المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل قولها إن نشر الصورة بحد ذاته يعد جريمة حرب نظراً للحظر الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني على تصوير السجناء أو المعتقلين في أوضاع مهينة وقالت باشي يستمد الجنود نهجهم من المستويات العليا مذكرة بأن الوزير إسرائيل كاتس التقى 5 جنود احتياط وقيل إنه اعتذر لهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم في قضية تتعلق بإساءة معاملة سجين فلسطيني عانى من كسور في الأضلاع وثقب في الرئة وتمزق في المستقيم على إثر تسريب المقطع المصور الذي انتشر عالميا وكشف حجم الإجرام الذي مارسه جنود الاحتلال بحق هذا الأسير وأضافت باشي لو كنت جنديا عاديا لاعتقدت أن كل هذا أمر مقبول بل ومستحسن أيضا وللحديث بشكل مفصل حول وضع الأسرى في قطاع غزة يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأخ عبد الله صغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني. أخ عبد الله، بداية، سياسة ممنهجة يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين سواء في القطاع غزة أو في الضفة، آخر الإحصائيات المتعلقة بأسرى قطاع غزة هل

0: لديكم إحصائيات أولية حول عدد المعتقلين من القطاع، وهل تم بالفعل الإفصاح عن عدد المعتقلين داخل سجون الاحتلال، وكيف تبدو الأوضاع؟
1: لا شك أن الأوضاع صعبة وخطيرة ومأساوية، وأن الأسرى والأسيرات يعيشون أصعب مرحلة تمر بها السجون منذ عقود، وخاصة أسرى قطاع غزة الذين يتعرضون يوميا إلى عمليات القمع والتنكيل والاحتجاز في ظروف صعبة وقاهرة. ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية نعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 15,000 مواطن ومواطنة من قطاع غزة، في الوقت الذي لم يفصح الاحتلال عن أي معلومات تتعلق بأسرى قطاع غزة، ولم يكن الصليب الأحمر بزيارتهم، ولم يعطي حتى الاحتلال معلومات عن هؤلاء المعتقلين لأي منظمة دولية أو حقوقية أو إنسانية. الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياتهم في الوقت الذي يمارس الاحتلال بحقهم جريمة الإخفاء القسري، وهذه الجريمة التي ترتكب تشكل تهديد كبير على حياة المعتقلين الذين يعني أهليهم يعيشون ظروف أيضا صعبة وقهر وضغوطات في ظل عدم توفر معلومات عنهم. الاحتلال الإسرائيلي حقيقة اعترف بما يقارب 3,000 أسير من قطاع غزة خلال الفترة الماضية، والذين أدرجهم تحت مصطلح ما يسمى بالمقاتل غير الشرعي، لا زال منهم حتى الآن ما يصاب 1,320 معتقل. هؤلاء غالبيتهم احتجزوا في معسكر أو في سجن ريكيفيت الذي يعتبر قلعة محصنة تحت الأرض أسفل سجن الرملة، ولكن بالمجمل العام هناك معتقلين من قطاع غزة احتجزوا في معسكر زيتيمان الذي برز أيضا خلال الألف يوم الماضية كأكبر محطة تعذيب مورسة بحق الأسرى من قطاع غزة، والذين يعني عاشوا مرارة التعذيب بأشكال مختلفة، منهم من تعرض إلى الاغتصاب، إلى التحرش، إلى التعرية، تركت الكلاب تنهش أجسادهم، ولعل الشهادات التي تم اتباعا من داخل السجون وتحديدا من أسرى قطاع غزة الذين يتحرروا بين الفترة والأسرى يؤكدوا لأن الموت يداهمهم في كل لحظة.
0: لم يعد الأمر مقتصر على معتقل سيدي تلمان السيء السمعة الذي أصبح معروف حتى عالميا، هنالك أيضا قسم يعرف بالمسلخ، قسم رجافة داخل سجن الرملة، هذا القسم يعني هو قسم أيضا سري موجود تحت الأرض يمارس فيه بحق الأسرى شتى أنواع التعذيب والتنكيل، ماذا عن هذا المكان أو حسب ما يطلق عليه الأسرى اسم المسلخ؟
1: نعم، يعني هذا السجن الذي تم افتتاحه على يد المدعو ابن غفير قبل أكثر من عام ونصف، وهو عبارة عن قلعة محصنة تحت الأرض أسفل سجن الرملة، يحتجز فيه أسرى من قطاع غزة لا يرون الشمس، يعرفون الليل من النهار، يحتجزون في ظروف صعبة وقاهرة، يتعرضون لحظيا إلى عمليات اعتداء وعمليات انتقامية وتعذيب، حيث أن التعذيب لم يعد بال مفهوم التقليدي كما هو معلوم، ولكن هناك عمليات ابتكار لدى منظومة الاحتلال في أساليب تعذيب تخط من كرامة المعتقلين، تجبرهم على تقليد أصوات الحيوانات، يتم تعريتهم والاعتداء عليهم، تترك الكلاب تهنهش أجسادهم. هذا السجن الذي نقل إليه مؤخرا الطبيب المعتقل من أكثر من عام ونصف حسام أبو صفية الذي اعتقل من داخل المستشفى وهو يقوم بواجبه الإنساني تجاه الجرحى من أبناء شعبنا في قطاع غزة، يحتجز أيضا بداخله أسرى دون تهمة دون محاكمة، يمنع من زيارة المحامين إلا في فترات نادرة. وبالمناسبة يعني نحن واجهنا إشكالية كبيرة وتحدي في متابعة أسرى قطاع غزة على وجه الخصوص في ظل عدم إصلاح الاحتلال عن معلومات تتعلق بهم، وحتى أن الاحتلال وضع قيود وشروط عديدة على الطواقم القانونية من أجل استفسار حتى عن أسرى قطاع غزة، وكثير من الأحيان تريدنا معلومات لأنه لا يتوفر معلومات عن الأسرى الذين يتم الاستفسار عنهم، وهذا يضع خط أحمر أمام هؤلاء المواطنين الذين ربما يكونوا قد استشهدوا، ربما احتجزوا في سجون سرية، ربما يعني يتصرف الاحتلال بهم بطريقة تشكل خطورة مستمرة على حياتهم. لذلك الأوضاع جدا مأساوية، هناك أكثر من 54 معتقل فلسطيني من قطاع غزة استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الإبادة الجماعية، من ضمن ما يقارب 100 معتقل الذين

0: ربما تم الكشف عن أسمائهم، ولكن بالتأكيد هناك شهداء آخرين ارتقوا داخل السجون وأعدموا ونكتل بهم دون أن يتم الإفصاح عنهم حتى الآن.
1: نعم، برغم التكتيم ومحاولة الاحتلال إخفاء جرائمه، إلا أنه يوما بعد يوم تتكشف الحقائق وتظهر الجرائم على العلن. سمعنا قصص ظهرت عن أشخاص كانوا في عداد المفقودين وفي عداد الشهداء، تبين بأنهم لاحقا بأنهم أفرج عنهم من قبل الاحتلال، تبين بأنهم أحياء كانوا معتقلين داخل السجون. التعذيب الذي تفضلت به، شتى أنواع التعذيب، القصص والشهادات أصبحت من يخرجون يعني بين الفينة والأخرى، يتم الإفراج عن عدد من المعتقلين من قطاع غزة يدلون بشهادات صادمة. توثيقكم لهذه الشهادات ومحاولة استخدام هذه الشهادات في المناشدة الدولية للكشف عن مصير والكشف عن جرائم الاحتلال في سجون الاحتلال.
0: نعم، أولا ربما في الأيام الأخيرة شاهدتم وسمعتم عن أحد المعتقلين من قطاع غزة الذي كانت عائلته قد أقامت له بيت عزاء بعد أن يعني وصلهم معلومات أنه شهيد، وأثناء القصف الذي حصل وبعد أكثر من عامين تم الإفراج عنه، لتتفاجأ العائلة ويعني بين دموع الفرح ودموع الحزن على هذا الفراق. بالتالي هذا أحد الأدلة الجامدة بأن الاحتلال يمارس الإخفاء القسري بحق أفراد قطاع غزة، هذا من جهة. من جهة أخرى نعم، هناك عمليات توثيق مستمرة.
1: أعتقد كمان أيضا أخ عبد الله أن الحالة التي يخرج بها الأسير هي أكبر دليل على ما يمارس بحقهم في داخل السجون، الحالة الجسدية والنفسية أيضا.
0: بالتأكيد هذا أحد أشكال الإبادة الذي تحدثت عنه السيدة فرانشيسكا البوليس في تقرير الذي قدم أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر أذار الماضي، والذي أكدت خلاله أن التعذيب الذي يمارس بحق المعتقلين هو أحد أشكال الإبادة التي يعني تظهر على أجساد من يخرجون من السجون بأجساد النحيلة متعبة، منهم من تعرض إلى أطلاق النار، منهم من أصيب ولم يقدم له العلاج، أطراف بترت، إجراء عمليات لأسرى دون تخدير، أجساد يعني تعرضت إلى الضرب، ونرى يعني على أيدي المعتقلين مكان الرصاص والعصبات والتي يعني تظهر وتدخل إلى لحم الإنسان جراء شدها، وهذه القيود التي شكلت أيضا خطورة على أجساد. لذلك هذه يعني شهادات صادمة تخرج من داخل السجون يدلي بها المعتقلون عن ما يتعرضون له من تجريع وضرب وامتهان لكرامتهم. لا شك أن هذه الشهادات هي عبارة عن أدلة دامغة لمحاكمة هذا الاحتلال. تصطدم هذه الشهادات وهذه التوثيقات بجدار من العنصرية الذي تقوده منظومة دولية يعني تقف سدا أمام الجهود التي تبذل على المستوى الحقوقي والقانوني لمحاكمة الاحتلال ووقف هذا النزيف اليومي الذي يتعرض له الطرف داخل المعتقلات، أمر الذي يحتم على كل الدول الديمقراطية وكل مؤسسات حقوق الإنسان والحكومات أن تقف عند مسؤوليتها في توفير الحماية للمعتقلين، لأن حقيقة ما تقوم به منظومة الاحتلال لا يضرب بعض الحائط منظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بقدر ما أنه يؤثر تأثيرا كبيرا على المنظومة الحقوقية والأممية التي لا زالت أيضا تشكل حالة من العجز في توفير الحماية للمعتقلين استنادا للمبادئ والقيم الإنسانية والقوانين الدولية التي توفر حماية للمعتقل أيا كان وفي أي مكان كان.
1: يعني نتمنى ذلك. الأخ عبد الله أصغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لك.
1: الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم لهذه الحلقة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
3: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها، هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكثيفين. إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوتي فلسطين. مقتلا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال جنوب دير البلح. قوات الاحتلال تهدم 11 منزلا في القدس ورام الله وجنين، آخرها شقتين في حي الشياح في بلدة سلوان ومنزلا في حي البستان، وتجبر 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في جبل المكبر ومنزلا في بلدة بيت حنينة. قوات الاحتلال تشرع بهدم بناية من ثلاث طبقات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين. السلطات الإسرائيلية تهدم منزلين في بلدتي اللقية بمنطقة النقب وعارة في منطقة وادي عارة داخل أراضي عام 48. وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين تؤكد أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية. نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يبعثون برسالة عاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالبون فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يؤكد أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة. عربيا، المتمردون الحوثيون يعلنون إطلاق طائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في أرجاء السعودية. الخارجية الإيرانية تفيد بأن أي مفاوضات لا تجري حاليا مع واشنطن رغم تعليق القتال بين الطرفين مؤخرا. الخارجية الإيرانية تحذر مما وصفتها عواقب غير متوقعة بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدة أن هذا العمل لن يمر من دون رد. في حالة الطقس، البلاد تتأثر بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة غدا الأربعاء، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى صوت طفلة من غزة، علينا أن نتذكر ونذكر العالم أن الحروب لا تسرق البيوت وحدها، بل تمتد لتسرق الطفولة والأحلام الصغيرة ودفاتر المدرسة وضحكات كانت تملأ المكان. في هذه الحلقة من قصص من العدوان نرافق حكاية طفلة ما زالت تعيش تفاصيل الحرب يوما بعد يوم، لتروي لنا بعفويتها ما عجزت الكلمات عن وصفه. نستمع إليها لا لنحصي الألم، بل لنحفظ شهادتها للتاريخ، ولعل العالم يسمع صوت الطفلة التي ما زالت تنتظر حقها في الحياة. قبل الحرب كانت الحياة تشبه أحلام الأطفال البسيطة، بيت يجمع الأسرة ومدرسة تملأها الضحكات وألعاب لا تعرف الخوف. لكن الحرب جاءت لتقلب كل شيء، فتحولت الأماكن التي صنعت الذكريات إلى ركام، وأصبحت الطفولة تحمل من الهموم ما يفوق أعمارها. نستمع إليها وهي تسترجع تلك الأيام وتقارنها بما آلت إليه اليوم.
2: كانت حياتنا حلوة، كنا نطلع كنا ننزل، كان عنا نفرش الدار، كنا ننزل وكنا نشوف الزراعة كتير، بس بعد 7 أكتوبر كل إشي تدمر، كل أبراج وقعت، بطلنا نشوف ولا إشي، كان في إضاءة، كان في مية، كان في كل برضو، كان في الشوارع مليانة، الحين ردم، بطلنا نعرف نمشي ولا نطلع ولا نشوف إشي، دارنا وقعت وكل عفشنا فيها، بطلنا نشوف إشي.
1: لم تكن الأوامر العسكرية بالنسبة للأطفال مجرد أخبار يسمعونها، بل كانت بداية رحلة جديدة من الخوف والرحيل. في مدينة حمد حملت أوامر الإخلاء معها مشاهد الهدم والدمار، وتحولت المباني التي كانت تأوي العائلات إلى أنقاض، لتصبح الذكريات وحدها شاهدة على ما كان يوما مكانا للحياة.
2: هم بلغونا على 10 الصبح وقالوا لنا اخلونا نقصف ابراج، ما حددوا لناش اي برج. لما 10 دقائق بالضبط، هم قالوا لنا ساعتين، 10 دقائق بالضبط قصف 10 ابراج. ما هم بلغونا قالوا لنا ساعتين، بس 10 دقائق كانوا مخليين وكل إشي، واحنا ما كناش طالعين، بيتنا لتاني يوم وخشوا علينا الدبابات واليهود وحصرونا. بعد ما حصرونا اخذ ابوي واخواتي، وضل معنا اخوي وايش وتصاوب في المساعدات.
1: لم يكن الخروج من المنزل قرارا اختاروه، بل كان رحلة نجاة فرضتها الحرب. وبين الحواجز وما يعرف بالحلابات، واجه المدنيون ساعات طويلة من الخوف والإذلال، يحملون ما استطاعوا من متاع ويتركون خلفهم كل ما أحبوه. حتى الأطفال أدركوا يومها معنى أن يجبر الإنسان على مغادرة بيته دون أن يعرف إلى أين يمضي.

0: أول إيش بلغونا على الساعة 9 قالوا لنا اطلع. الحين إحنا رحنا على الساعة 9 وقفونا يمكن 7 ساعات وفي الشمس، هذا كله بس في الشمس. ظلوا يسألونا أسئلة، وآخر إيش أخذوا أهلي وأخذوا ناس من الأبراج وهاد وقصفوا أبراج وإحنا واقفين، وكان نشوف قبرة الدبابات ويطخطخوا علينا ويقعدونا في الشمس. وفجأة وكان يطلع علينا بالنظور، وكانوا يقولون ارفعوا راية بيضة، كانوا يمنع نشيل اي اشي في ايدينا، كنا ماخدين اغراض معنا عشان النزوح وخلوهم كلهن عندهم. وفي صغار طخوهم، كانوا اي واحد اي واحدة ماسك ابنها يرمولها اياه وتمشي هي لحالها. وفي وكانوا في ناس يرجعوا ناس كتير، يعني نطلع من 7 يروحونا على 10، يعني ايام كانت سودة كتير.
1: وحين انتهت رحلة النزوح بدأت معاناة أخرى، خيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، وشح في الماء والطعام، وحرمان من أبسط مقومات الحياة. هناك صار الحصول على رغيف خبز أو جرعة ماء حلما يوميا، بينما يكبر الأطفال على انتظار ما قد يأتي أو لا يأتي.
0: كانت حياتنا مش حلوة، كنا نزحنا على البحر، ما كانش معنا مصاري ننزح، وحتى وقعدنا في حمد، يعني هم أجونا اليهود عدارنا، دخلوا عدارنا وكتبوا بالعبرة وفجروا خزاناتنا وهاد قدامنا، وأخذ أبونا من قدامنا برضه وطلعنا، ما كانش معنا فلوس إنه نطلع ولا إشي، وطلعنا ماشي من دون ما نأخذ ولا حاجة. وكانوا في ناس في الشارع راحوا دقولنا بشرايط، وسكننا على البحر، ما كانش عندنا ولا برميل ولا حاجة ولا خيمة ولا فراش ولا حرمات ولا أواعي، وكنا قاعدين على ستر الله، ما كانش معنا فلوس ناكل. كنا يعني نضلنا نصف دور التكية من الصبح للظهر، نضلنا واقفين في الشمس ونتعب عشان صحن عدس وش فايديته بعدين، وبكفيش العيل، نضلنا واقفين على الفاضي، والمية كان دورها صعب، نضل نستناها ونضلنا قاعدين ليل نهار بس نضلنا نستنى في المية، ولحتى كانت أمرات تيجي وأمرات لا، وينشف ريقنا نضلنا ناقل من بعيد، كان مكاننا بعيد والمية كانت مقطوعة وين وين لما تيجي في أي منطقة بعيدة.
1: ومع اشتداد الجوع خرج كثيرون بحثا عن ما يسد رمق أسرهم، غير أن طريق الحصول على الطعام لم يكن آمنا أبدا، حتى لقمة العيش أصبحت محفوفة بالخطر، ودفع كثيرون أثمانا باهظة وهم يحاولون فقط أن يطعموا عائلاتهم. وهنا تروي الطفلة كيف أصيب شقيقها في واحدة من تلك المحاولات المؤلمة.
0: ما كانش معنا فلوس ناكل، وما كانش ولا إشي متوفر في السوق. كان إلي أخو هو اليهود، أخذوا كل أهلي، بس ضل أمي وأنا وأخويا وأختي الصغيرة. هو راح على الشي شحنيات هدول والطينة، راح يجيب طحين، فالمساعدات كان فيها طخ. أخوي أول شي انقلعت عين من عينه، بعدين راح تاني يوم لهو اليهود صار يطخه، خبط جنبه الطلق بس يعني ما جاش فيه. بعدين لما وقف على الشحنية راح وقع، والشحنية راح تفغصت عليه وبطل، يعني هو تعب كتير.
1: الإصابة لم تكن نهاية المعاناة بل بدايتها، خبر ثقيل وقع على الأم، وساعات طويلة من القلق والخوف، ومستشفيات تعاني نقصا حادا في الإمكانات والأدوية. رحلة العلاج كانت شاقة، والأمل كان يتقدم أحيانا ويتراجع أحيانا أخرى، بينما بقيت الأسرة متمسكة بالدعاء والصبر.
0: أخوي طلع على 5 الفجر وجابولنا خبر، هو راح ضلوا يستنى على 3 العصر، جابولنا كان لسه الشحنيات دخلات على المغرب، تصاوب راح خيل اتصل على خالتي عشان امي ما تعرفش، راحت اتصل عليها يقولها ان الخبر من ردت على الجوال امي، راحت قالها ابنك والله تصاوب لخالتي، قالها ابن اختك تصاوب هي في مستشفى ناصر، راحت امي سمعت الخبر وصارت تجري

0: قصة فناصر عشان ما حاش فلوس وصارت تمشي. كان مكان بعيد جدا. أخوي كان كل ساعة بده 5 وحدات دم. كان وضعه صعب جدا جدا. ما كانش حدا مدور علينا ولا حدا كان مطلع علينا. كنا نضلنا نشوف، إحنا نضلنا نتبع أمره لحالنا. ونضلنا نلف على الدكاترة بس مع، وكانوا بدهم عمليات بفلوس بس إحنا ما كانش معنا فلوس إنه ندفع. ويعني كان لآخر لحظة كان بده يموت. وما سافرش لحتى الآن، هو بيجري على العيادات وعلى المستشفيات بس برضه مش متوفر الدواء اللي بده إياه ولا متوفر الفلوس إنه رح نشتري له ولا إشي أصلاً في المستشفيات. أصلاً إحنا وضع غزة صعب جداً جداً.
1: بعين طفلة تبدو المقارنات بسيطة لكنها تحمل الكثير من الوجع. تتساءل كيف يعيش الأطفال خارج غزة وكيف يذهبون إلى مدارسهم ويلعبون ويتلقون العلاج عندما يمرضون، بينما أصبح العلاج هنا حلما وأصبحت أبسط الحقوق أمنيات بعيدة. كلمات بريئة لكنها تختصر واقعا بالغ القسوة.
0: قد ما تقولوا قد ما تتصوروا انتوا عشان انتوا في بلاد برا بتحسوش فينا، لانه في بلاد برا مكيفين، في عندكم مية، في عندكم كهرب، في عندكم فلوس، في عندكم طشاط، في عندكم منتزهات، كنتوا تترفوا هناك كل يوم تترفوا. احنا لا، كل يوم بقصيف وطلوع وشرود ودخنة وكل اشي، وبنطلع من دون اشي، واللي بيستشهد واللي بيقطع رجله، وبصير عنا اصابات كتير.
1: اليوم ما زالت الأسرة تعيش تحت وطأة إصابة الابن وما يرافقها من احتياجات صحية وظروف معيشية صعبة. الألم لا يقتصر على الجسد بل يمتد إلى كل تفاصيل الحياة، حيث تزداد الأعباء يوما بعد يوم، ويبقى الأمل بالشفاء هو ما يمنحهم القوة للاستمرار.
0: كان وزنه 80 كيلو، الحين صار 50 كيلو لما في المجاعة، والحين احنا برضو مش متوفر معنا الفلوس انه نشتري. هو 3 شهور في المستشفى ما كناش هين علينا من كان الدم ينزل منه، وهذا ما كناش قادرين انه نسعى له، وضلينا بس بعد 3 شهور نضلنا نسعى لدكاترة وهذا، بس برضو ما حدش اطلع عنا لكل اشي بده مصاريف، وكنا نسافر برا بس استأصلوا له من مصارينه شوية، وصاروا يعني وأغلب مصارينه صار يركبوا له يا برابيش، وكمان لو بكلش أي إشي أكل معين، كل أكل لازم معين، أي أكل بده إياه معينة، وأغلب الأكل مطحونة. طب فيش كهرب نطحن له، لو في كهرب كان طحنا له بس فيش كهرب ولا في إشي نطحن له. فواكه معينة، أكل معين، فيش أصلا الأكل اللي بده إياه مش موجود، والفلوس مش موجودة، فيش حدا بيجيب لنا ولا إشي.
1: ورغم الحديث المتكرر عن انتهاء الحرب فإن آثارها ما زالت حاضرة في كل مكان. القصف المتكرر والمدارس المدمرة والبنية التعليمية المنهكة وحرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، كلها شواهد على أن الحرب وآثارها ما زالت موجودة، بل ستبقى آثارها في حاضر الأطفال ومستقبلهم.
0: أي ناس بيحكوا لكم الحرب خلصت في قطاع غزة، لسه الحرب شغالة، وأي كل الكلام هذا كذب، لأنه في حرب أي مستقبل، فيش مستقبل. المدرسة قصفوها، يعني تتخيلوا طفل، أي طفل يقعد في المدرسة عبلات بس يجيب معه مصلية ويقعد عليها، نقعد في خيام الدنيا شوب، وكمان الفاش والبراغيت والبعوض كل هذا كان مؤذي كتير. وبنروح على المدرسة كل 3 أيام بالأسبوع، بنروح كلنا حب وبعود وشوب، وكمان يعني فيش أي ولد حين التعليق، وبنروح على أي مدرسة لازم يكون فيها مجزرة، بتخش هنا بيصير فيها قصف، الجامعة بتخش فيها قصف، أي مراكز شرطة جنب المدارس بقصفوها وإحنا قاعدين، كل المدارس تدمرت، الجامعات تدمر وكل التعليم فيش أي تعليم أصلاً، أي مستقبل فيش مستقبل أصلاً. الحين إحنا عايشين على ستر الله.
1: وتبقى في قلب هذه الطفلة أمنية لا تفارقها، أن يعود والدها المعتقل إلى أحضان أسرته، وأن تجتمع العائلة من جديد دون خوف أو فراق. أمنية تشبه أمنيات آلاف الأطفال الذين لا يطلبون سوى حياة آمنة ومدرسة وبيت وأسرة مكتملة تعيش في أمان.
0: ما كانش يشتغل، احنا اصلا من زمان معناش وضعنا مش غاد، كنا يعني بنحتاج حد يساعدنا وهيك. ولما اخذوا بابا عن الحلابة ما كانش بابا يشتغل ولا اشي، سألوه ايش بتشتغل بابا قالهم ولا اشي، بس برضو اخذوه لانه ما كان في ناس كتير وما كانوش عارفين ايش اللي بصير، اخذوه. والحين احنا بنتمنى انه بابا يطلع ويرجع لنا ويسندنا زي ما كنا قبل حياتنا، ونتمنى انه الحرب تخلص لانه احنا تعبنا، احنا ببطل في عنا مدارس، المستشفيات الحين صعب نروحلها، فيش عمار، فيش فرش نقعد عليه، فيش اشي. واي حدا بقولكم انه الحرب خلصت كله كذب، هاد ولا حاجة خلصت في الدنيا هاد، بس انه نتمنى انه نضلنا هيك، نضلنا طول عمرنا، لا بدنا عمار وبدنا كل اشي احنا، وبدنا نرجع على المدارس عشان نضل يعني هيك نتعلم، نفسنا نتعلم ونصير دكاترة وزي كده، لأنه كل أصلا مستقبلنا كله راح. المدرسة بتنقصف، الجامعات بتنقصف، حتى الجوامع صار ينقصفه، العزل صار ينقصف، إيش فيه؟ لأنه كل هذا من أي حدا بقول كنه شعب غزة ضايل أصلا، بطل فيه إنه مجموع يعني بتعدونا واحد واحد، بطل في عنا بتحصرونا وبتعدونا واحد واحد، فيش عنا بطل أمل إنه نرجع وزي هيك. كان فيش عنا كهرب ولا عنا مية ولا عنا إشي، بنطلع روحنا لما نروح نجيب مية، بنعاني كتير، نفسنا نرجع زي قبل. ولو ومعناش فلوس، لو توفرت البضاعة معناش فلوس إنه نروح نشتري، ومعناش مصاري إنه نروح نجيبه، فيش إشي متوفر إلا كل اللي متوفر بكون غالي، ومعناش فلوس إنه نروح نجيب. وعندنا خوات صغار بدهم حليب بدهم رضاعة، بس يعني فيش مناعة انه امي تعمل هذه الاشياء.
1: كانت هذه مستمعين الكرام حكاية طفلة من غزة، لكنها في الحقيقة تشبه حكايات آلاف الأطفال الذين ما زالوا ينتظرون نهاية حقيقية لمعاناتهم. أصواتهم ليست أرقاما في نشرات الأخبار، بل شهادات حية على ما عاشوا وما يزالون يعيشونه. نسأل الله أن يرفع عن أهل غزة هذا البلاء، وأن يمن على أطفالهم بالأمن والتعليم والكرامة، وأن يأتي اليوم الذي يرون فيه قصص الحرب باعتبارها ذكرى مضت لا واقعا يعيشونه كل صباح. وحتى نلقاكم في حلقة جديدة مستمعين الكرام من قصص من العدوان، تقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم من التقديم شاد الباز، ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. في أمان الله.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، أستهلها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تهدم 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين وتشرد قاطنيها. تواصل حصار محافظة نابلس منذ 3 أيام ومعاناة المواطنين تتفاقم. استمرار توريد المحروقات بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد المواطن محمد سليم متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال جنوب دير البلح، كما أصيب 5 مواطنين بينهم 3 صيادين برصاص وقصف مسيرة للاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس. قال عضو مكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن موافقة حكومة الاحتلال على إدخال قوة الاستقرار الدولية تعكس استمرار ارتهان أي ترتيبات سياسية وأمنية في القطاع للموافقة الإسرائيلية. وحذر العوض في حديث لإذاعتنا من أن المشروع قد يمهد لتكريس السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض واقع جغرافي جديد. هدمت قوات الاحتلال 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين، آخرها شقتين في حي الشياح في بلدة سلوان ومنزلا في حي البستان، وأجبرت 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في جبل المكبر ومنزلا في بلدة بيت حنينة. كما هدمت آليات الاحتلال 3 منازل في بلدة نعلين غرب رام الله ومنزلا في بلدة عرابي جنوب جنين. في غضون ذلك بدأت قوات الاحتلال بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين، وكان الاحتلال منح أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تمهيدا لهدمها. إلى ذلك يتكبد المواطنون معاناة على حواجز الاحتلال الجاثمة في مختلف محافظات الضفة. تقرير جيداء أبو سرور وتقرأه صبرين أبو سمية.
1: بين روح تعانق الحياة على حواجز القهر وأخرى تفارقها، تتواصل معاناة المواطنين على حواجز الاحتلال التي أحكم إغلاقها على إثر أحداث محافظة نابلس الأخيرة، حيث الانتظار المرير في طوابير طويلة من المركبات التي يحمل سائقوها قصصا تختلف في أهدافها وتشترك في مرارتها. ففي حادثة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، اضطرت سيدتان من بيت فوريك وعقربة إلى وضع مولوديهما على الحاجز بعد تعذر الوصول إلى المستشفيات نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس. وعلى نقيض ذلك، فقدت أم من بلدة قريوط جنوب نابلس جنينها بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف كانت تنقلها عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة. وتأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة الشابة سجود فقهاء 30 عاما من بلدة سنجل شمال رام الله، وهي أم لطفلين، إثر إصابتها بجلطة قلبية بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف إلى البلدة عقب إغلاق إحدى البوابات الحديدية عند مدخلها. ومن قبلها الرضيع أحمد معروف زيد 4 أشهر الذي استشهد على حاجز عسكري نصبه جيش الاحتلال عند مدخل بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله. تواصل قوات الاحتلال تجديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز في مختلف محافظات الضفة، متسببة بإعاقة عمل طواقم الإسعاف وتعطيل حركة التجارة والنقل العام، إلى جانب عرقلة وصول الموظفين إلى أماكن عملهم في المدن والتنغيص على المواطنين في مناسباتهم وأفراحهم.
0: نواصل هذه النشرة من صوت فلسطين. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسن شاهين أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية. بعث نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبوا فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. وتأتي تلك الرسالة عشية لقاء نتنياهو بترامب غدا في واشنطن، حيث طلبوا فيها ترامب بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح إرهاب المستوطنين. أكد رئيس هيئة البترول مجدي الحسن أن الهيئة تواصل توريد المحروق

0: الطاقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة. وأوضح حسن لإذاعتنا أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم وأزمة تكدس الشاكل.
1: أزمة الشاكل أزمة كبيرة، بنفس الوقت هي يجب على المواطن حرصا على حفاظ على المقدرات الوطن أنه يتحول له اللي هو العملة الرقمية أو ديجيتاليزيشن زي ما بحكوا، اللي هو لازم يصير يستوي بيه عن طريق البوينت أوف سيل، لأنه هاي الكاش لا يتقبل الطرف الآخر، وبذلك تتأثر بكرة استيرادنا، لأنك بدك تحول شيكل لشراء المحروقات، بدك تحول شيكل للطرف الإسرائيلي، لأنه قيمة الشيكل الكاش لا يعني شيء، لا يعني شيء، لأنه الإسرائيلي يحول هذا الكاش إلى عملة رقمية، إذا ما تحولتش لشيكل رقمي قيمة الشيكل الورق لا تعادل شيء.
0: أعلن المتمردون الحوثيون إطلاق طائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في أرجاء السعودية. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. أفادت الخارجية الإيرانية بأن أي مفاوضات لا تجري حاليا مع واشنطن رغم تعليق القتال بين الطرفين مؤخرا. وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحفيين إن الوسطاء يتلقوا رسالة من الجانب الأمريكي بشأن التطورات الجارية في المنطقة. هذا وحذرت الخارجية الإيرانية من مواصفتها عواقب غير متوقعة بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدة أن هذا العمل لن يمر من دون رد. أظهرت بيانات شحن تراجع حركة السفن في مضيق باب المندب أمس الأحد بعدما شن الحوثيون هجمات على منشآت نفطية سعودية على ساحل البحر الأحمر. وأشارت البيانات إلى أن 11 سفينة محملة بسلع أولية عبرت المضيق، وهو أدنى مستوى خلال أشهر. أخيرا، تتأثر البلاد الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. انتهت هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز عناوينها. قوات الاحتلال تهدم 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين وتشرد قاطنيها. حصار محافظة نابلس مستمر منذ 3 أيام ومعاناة المواطنين تتفاقم. تواصل توريد المحروقات بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. انتهت هذه النشرة من صوت فلسطين. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا.

تفتحوا مدرسة لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا لا تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكم فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا.

من الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. استشهد مواطن وإصابة 5 برصاص وقصف قوة الاحتلال في جنوب دير البلح وفي مدينتي غزة وخان يونس. قوات الاحتلال تهدم 12 منزلا بالقدس ورام الله وجنين وتشرد قاتنيها. وسلطات الاحتلال تهدم منزلين في بلدتي اللقية بالنقب وعارة في أراضي 48.

المواطنون يقتحمون منزلا في قرية دير عمار غرب مدينة رام الله، وسلطات الاحتلال تصدر أمرين عسكريين يستوليان ويعيدان تشكيل السيطرة على 46 ألف دنم من أراضي بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. توريد 3 ملايين لتر يوميا وقود. وزيرة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم. 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون الرئيس الأمريكي بالتدخل ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين اليهود في الضفة. والأربعاء القادم تتأثر فلسطين بكتلة هوائية حارة وجافة، وهناك ارتفاع على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.

0: ما يستحق الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إرادة. بالتأكيد مستمعينا الكرام، الإرادة الفولاذية لشعبنا الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة الذي تعرض لحرب الإبادة الجماعية هي إرادة صلبة وقهرت المحتل الإسرائيلي بصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، للحديث في موضوع هذه الحلقة الجديدة من برنامج إرادة والذي نتناول فيه صمود

0: هجمة غير متوقعة، كبيرة ضخمة، أثرت على النفسيات، على المعنويات، على الإنسان الفلسطيني، على الطفل الفلسطيني، على المرأة الفلسطينية. وبالتالي كانت الأمور غريبة بشكل مش طبيعي. حاولنا قدر الإمكان التمسك بالأرض، التمسك بغزة، أن لا ننجر على الدعاءات الإسرائيلية التوجه إلى المنطقة الجنوبية، وتمسكنا رغم تضحيات، رغم اللي شفناه من المعاناة في بداية هذه الحرب، وبقينا موجودين في منازلنا في بيوتنا، رغم حتى كان جاني اتصالات إسرائيلية بالتوجه للجنوب اتصال مباشر، رغم أني رفضت هذا الأمر.
1: نعم، ربما يعني بيتك تم تدميره في غرب مدينة غزة، يعني كيف تصرفتم إزاء ذلك، وكيف يعني دبرتم أموركم داخل مدينة غزة سيما وأنكم رفضتم النزول؟
0: المنطقة اللي كنت موجود فيها يشكتي موجودة في عمارة عبد العال 2 في منطقة غرب غزة، تم اعتقالي في هذه العمارة وتم تحويلها لمعتقل إسرائيلي للمواطنين في المنطقة. تواجدنا فيها 5 أيام تحت الاعتقال، ثم نقلوا مجموعة كبيرة من الشباب والرجال إلى الداخل الإسرائيلي.
1: نعم، سنتحدث عن عملية الاعتقال، ولكن يعني الوضع في منطقة سكنك الآن يعني كيف تبدو؟
0: المنطقة كلها اللي كنت ساكن فيها دوار فلسطين وما حوله تم تدميرها بالكامل بالكامل. بعد ما خرجت من السجن تفاجأت أن المنطقة بالكامل تعرض لتدمير كلي.
1: نعم، هل يعني سمح لكم بإخراج أي شيء من مقتنياتكم، أم يعني تم اضطراركم إلى الخروج من المكان؟
0: طبعا أعطونا إنذار بالخروج عراة، جميع الرجال أو الشباب أعطونا إنذار بالخروج طابور من خلال تفتيش كلي، أخرج جميع الرجال والشباب ثم النساء والأطفال، وتم توجيه النساء والأطفال إلى ملعب اليرموك وملعب فلسطين دون تغيير الاتجاه. تم تحديد الاتجاه عن طريق الطائرات لقوات قابطر، فتوجهوا الأطفال والنساء إلى الملعب فلسطين وملعب اليرموك، والرجال تم تجميعهم في الطابق الأرضي للعمارة اللي كنا متواجدين فيها، وليس فقط عمارتنا وإنما جميع العمارات المحيطة بالمنطقة.
1: نعم،
0: تم تجميع جميع الرجال في الطابق
1: كيف
0: الأرضي.
1: كيف تم التعامل معكم؟
0: في البداية كان هذا الأمر الساعة 4 تقريبا العصر، كانت المنطقة محاصرة بالدبابات، وكنا في العمارات في المنطقة. طبعا الأكل والطعام والماء بدأ ينقص بشكل كبير، وأيام اقترحنا ننزل ونرفع الراية البيضاء ونحاول أن نخرج، لأن الأطفال أصبح في حاجة إلى الطعام والماء. ولكن بقينا حتى آخر لحظة ظنا منا أنه ممكن أن ينسحبوا ويتركوا المنطقة، لكن الحفريات اللي كانت موجودة في المنطقة كبيرة، وبالتالي بعد ما أنهوا حفرياتهم طلبوا من جميع السكان النزول والتسليم أنفسهم.
1: نعم، بقيتم في المنطقة رغم محاصرتها من الدبابات الإسرائيلية ورغم القصف والتدمير، وكان رهانكم على انسحاب قوات الاحتلال دون إخراجكم.
0: صحيح، نعم صحيح، هذا الأمر احنا كنا متوقعين أنه ينسحبوا لكن ما انسحبوا، طلبوا من جميع الرجال والنساء الخروج والتجمع في الطابق الأرضي أو بالأحرى في منطقة دوار فلسطين منطقة، وكان هناك في جمعية الصم والبكم في تم تحويلها إلى تجمع كبير للسكان في هذه المنطقة. نعم،
1: صف لي شعوركم وأنتم تحت الحصار مع نقص المواد الغذائية والمياه وصعوبة الحركة نتيجة النيران الإسرائيلية في المنطقة.
0: طبعا احنا حاولنا بعد 6 أيام التهدئة أن نحاول أن احنا نجمع أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية والماء، ماء الشرب في الخزانات العلوية للعمارة، لكن اللي كان التصرف اللي احنا شفناه أنه تم إطلاق النار على الخزانات المياه العلوية، وكان عندنا مطور كنا نشغله للمنطقة كلها، مطور كهرباء، خفنا نشغله من إصدار الصوت.
1: نعم،
0: ونتعرض لإطلاق النار، فبقينا في المبنى أو في العمارة والعمارات المحيطة دون إحداث أي ضجة، ظنا منا أن هذا الأمر سينتهي قريبا، لكن بدأت المواد الغذائية والماء ينقص تدريجيا حتى وصلنا لمرحلة لا يوجد شيء يوكل. جمعنا أنفسنا العائلات في الطابق 5 طابق الرابع، وحاولنا أن إحنا في من لديه مواد غذائية أن نجمعها حتى نعطي للنساء أن يفعلن أي شيء بالطبيخ، أكل، شرب، خبز. نعم،
1: اقتسامها بشكل
0: صحيح. نعم، حتى نساعد بعضنا البعض.
1: طيب، كيف أمضيتم الفترة والدبابات تحوم حولكم وعمليات النسف والتجريف المستمرة في المنطقة؟ يعني نحن نعرف أن هذه المنطقة

0: تم تدميرها بشكل كبير، وربما يعني تمت حراثة الأرض أيضا وأعدمت البنية التحتية في المنطقة بشكل كامل.
1: نعم، بدأت الحفريات تشتغل من أول يوم، من سابع يوم بعد التهدئة أو ست أيام التهدئة اللي كانت، سابع يوم بدأت الدبابات في منطقة أبو علبة، ثم اتجهت إلى منطقة اليرموك، ثم اتجهت إلى دوار فلسطين، وبدأت الحفريات تشتغل من أول يوم حتى 12 الشهر، كان أيامها 12-11، وبدأت الحفريات وانتظرنا تقريبا 3-4 أيام حتى نحاول الخروج، كان أمر صعب جدا. بدأ عملية تدمير المباني، تدمير الجامعة الأقصى والمعهد الأقصى، معهد المجتمع الأقصى،
0: نعم،
1: تفتيشه وتدميره، ثم الجامع فلسطين، ثم الداخلية الموجودة هناك. حاولنا قدر الإمكان أن احنا نبتعد عن المنطقة القبلية والغربية من العمارة حتى نتعرض لإطلاق نار، لأنه كانت الطائرات الدرونات تتحرك في المنطقة وتحاول إطلاق النار على كل من يحاول أن يكتشف المنطقة وينظر،
0: كل من يتحرك في المنطقة،
1: كل من يتحرك. نعم صحيح، كانت بعض من الجثث الملقاة على الأرض ومشاهد يعني صعبة جدا، لا أحد يستطيع أن يقدم أي مساعدة.
0: نعم طيب، عندما تم تجميع المواطنين السكان المدنيين من البنايات وإنزالهم من البنايات، تعرضتم للتعذيب لتحقيق ميداني؟
1: طبعا تم تجميع معظم الشباب المنطقة، وتم اصطفافنا حول دوار فلسطين وحول اللفة تبعت الجمعية الصم والبكم. طبعا احنا كنا تقريبا عراء إلا بالملابس الداخلية. تقريبا قعدنا 3 ساعات واحنا واقفون في المنطقة حتى جاء المسؤول وصور كل واحد فينا وطلب رقم هوية، الحافظ رقم هويته يذكر رقم، لكن الأمر كان ليس لا يعني مش مهم كتير، اللي بيعرفش أو مش حافظ رقم هويته كان يصوره وينتقل للي بعده. كان أثناء التصوير كانت التهم جاهزة، هذا مساعد كذا، هذا قائد كذا، هذا نخبة، هذا كذا،
0: يعني تصنيف المدنيين على مزاج الجنود الموجودين في المنطقة.
1: صحيح، كان يصور وبالتالي كان يعطي التهم جاهزة، خصوصا للشباب الصغيرة بالسن 18-20-21 كان يعطيهم تهم منهم مقاتلون. ثم توجهنا جميعا إلى طابق الأرض من المبنى اللي احنا كنا فيه لعمارة عبد العال 2، وتحولت إلى اعتقال وتحقيق مع البعض.
0: نعم.
1: وتم نقل البعض الآخر للتحقيق في الداخل فلسطين.
0: نعم، يعني تم الاعتقال مجموعة كبيرة من الذين تم تجميعهم، وتم إطلاق بقية السكان أو بعض الذين لم يتم اعتقالهم.
1: نعم، بعض الكبار السن يعني ما فوق 50 سنة تقريبا أطلقوا سراحهم معظمهم، يعني ما دون ذلك تم تجميعهم وتحويلهم إلى الاعتقال في الداخل. نعم.
0: تعرضتم للضرب والتعذيب أثناء عمليتك؟
1: نعم صحيح، لأنه إحنا كنا أول استفتاحية يعني للجيش في استقبال مدنيين يعني في ذاك الوقت، وبالتالي طبعا ما رحموش حد، ما رحموش حد من ضرب وتكسير وهانة وسحب وجر وكل شيء يعني.
0: نعم
1: كل شيء.
0: طيب، نقلت إلى داخل الخط الأخضر، إلى أي سجن؟
1: إلى البركسات اللي هي سيدي تمان.
0: يعني ذهبت إلى معتقل سيدي تمان.
1: صحيح.
0: يعني كيف كانت الأمور في هذا السجن سيء السمعة والصيت؟
1: أول ما وصلنا طبعا احنا كنا أول دفعات تصل البركسات لهذا السجن، طبعا احنا كنا ما زلنا عراء طبعا حتى تاني.
0: عندما نقلكم من غزة إلى السجن وأنتم بالملابس الداخلية.
1: نعم صحيح، أقعدونا على حصمة البسكورس اللي بتكون تحت الرصيف، قعدنا على الحصمة هذا بيدينا ورجلينا فترة تقريبا 5 ساعات، ثم تم عرضنا على أطباء إسرائيليين ليكشف كل منا ما هي الأمراض المزمنة أو الأمراض الموجودة لطرفه، ثم ألبسونا وكتبوا على ظهورنا كل منا المرض الخاص به، على أنه الضباط الإسرائيليين أو الجنود الإسرائيليين يأخذوا في اعتباراتهم أنه هؤلاء مرضى.
0: نعم، تمت الكتابة على الجسم مباشرة وليس
1: على الملابس، على الملابس.
0: نعم.
1: من الخلف.
0: نعم،
1: على الملابس من الخلف. ثم تم توزيعنا على البرخسات، أعتقد كان موجود أكثر من 14-15 برخس، كل برخس 120 معتقل فيه على الأقل يعني.
0: نعم.
1: ثم كنا مرقبين، كل منا له رقم خاص له، وبعد ما تم ترقيمنا ننتظر اللي هو يوم التحقيق، يومك للتحقيق.
0: نعم، تعرضت لتحقيق قاسي هناك.
1: لا، المشكلة كانت بالنسبة لي، طبعا هو تم اعتقال أي شخص 35 يوم إداري.
0: نعم.
1: إذا تواجد عليه تهمة أو أي بلاغ أو أي مشكلة بتم تحويله إلى المحكمة أو السجن. في حالة عدم وجود تهمة بتم اعتقاله

0: 35 يوم كما حصل معي. في هذه المدة 35 يوم تم اعتقال بسبب عدم الالتزام بقرارات جيش الدفاع الإسرائيلي بالتوجه للجنوب.
1: نعم، يعني تهمتك كان عدم الانصياع للجيش الإسرائيلي بالنزوح.
0: صحيح، نعم صحيح، خصوصا هم تم التواصل معي وطلب مني التوجه للجنوب، فبالتالي انت عدم الانصياع، فهذه كانت هي تهمة الموجودة. وبالتالي اي حد عنده تهمة زي هيك بقعد 35 يوم اداري، اذا لم تثبت عليه اي تهمة بيتم الافراج عليه وتوجيهه لكرم ابو سالم للخروج من ناحية رفح.
1: كم مكثت في السجن؟
0: 35 يوم اعتقال وخمسة في ما بين العمارة وما بين زكيم حتى وصولا لسيدي تمام.
1: يعني بعد حوالي 40 يوم من الاعتقال تم إطلاق سراحك إلى مدينة غزة، كيف وصلت في هذه؟
0: وصلنا إلى معبر رفح وتم استقبالنا من الصليب، وطبعا بدون أوراق وبدون أي شيء، طبعا رجعوا لي اللي هو البطاقة الهوية وخاتم الزواج فقط.
1: نعم،
0: ما دون ذلك كانت معي من أوراق أو أموال فسحبت مني بالكامل. ثم توجهنا بعدها الصليب، أخذنا إلى مدرسة الجنينة، كنا تقريبا 170 أسير. أصحاب المنطقة من الأسرى يعني في منطقة الجنوب توجهوا إلى بيوتهم، ومن نعم. من لهم بيوت في غزة، بقينا تقريبا 70-80 أسير في مدرسة الجنينة في رفح.
1: نعم،
0: تحت عناية اليو ان دي بي والصليب. أعطونا ملابس، أعطونا مصاري، تم اختياري أنا المسؤول عن
1: المجموعة،
0: المجموعة ككل كمتكلم باسم المجتمع في هذا الوقت.
1: نعم، كيف الآن يعني أرغمت على النزوح إلى الجنوب، ولكن بعد عملية اعتقال تم إطلاق سراحك في الجنوب وليس يعني بمحض إرادتك ذهبت إلى الجنوب، كيف التقيت مع عائلتك؟
0: طبعا أنا كنت مش حافظ أي رقم أرقام الجوالات أو التواصل مع أهلي، لأنه كل التواصل كان الأرقام محفوظة في الجوالات. فتذكرت أحد الأقارب لنسايبنا موجود في رفح في منطقة يبنى، فتوجهت مباشرة إلى أحد البيوت الموجودة هناك وسألت عن زوج أختي من ضرب السعود، ووصلت رقم التليفون والتواصل مباشر، وصلت معهم مباشر. كان وقتها الساعة 9 في الليل وأخذت الرقم، كان تاني يوم من تواجدي في رفح.
1: نعم،
0: وتواصلت مع الأهل وبلغتهم أنا بخير وأنا موجود حاليا في رفح. طبعا هم كانوا متوقعين أن أنا مفقود أو أن أنا مستشهد، لأنه ما فيش أي معلومات عني أو حدش سمع إيش اللي صار في منطقة اللي هو دوار فلسطين.
1: يعني أطلق سراحك في الجنوب وعائلتك كانت متواجدة في مدينة غزة.
0: نعم صحيح،
1: يعني لم تتمكن من لقاء العائلة إلا بعد وقف إطلاق النار الثاني.
0: نعم، وأعتقد كان في شهر 2
1: يناير.
0: يناير. نعم. نعم شهر 2. توجهت مباشرة في نفس اليوم اللي سمحوا لنا بالانتقال إلى الشمال، توجهت إلى بيتي إلى منطقتي لحي في المنطقة هذه.
1: نعم، البيت الأول تم تدميره وكنت تدري أنه تم تدميره.
0: نعم صحيح، بلغت مباشرة مجرد خروجي وتواصل مع الأهل أنه منزلي تم تدميره، منزل الأساسي الكبير. نعم
1: نعم، الآن يعني ربما كانت أمور عاصفة تمر بغزة نتيجة السياسات الإسرائيلية، مرحلة التجويع التي تعرض لها شعبنا خصوصا في منطقة مدينة غزة والشمال، كيف تدبرتم أموركم في هذه الفترة؟
0: طبعا أمر صعب جدا، طبعا التجويع كان سياسة من أصعب السياسات اللي كنا لا نتوقعها أصلا أن ممكن أن تحصل في قطاع غزة، لكن حاولنا بمثلنا مثل الجميع أنه إحنا نتدبر أمرنا بالموجود، بنحاول ندبر أمرنا. كانت المشكلة الأساسية هو بالمواد الأساسية الطحين.
1: نعم،
0: والحمد لله يعني كنا نحاول مع الأصدقاء ومع الأقارب أنه من يتواجد معه شيء نتقاسمه، كان هذا الأساس الموجود حتى نستطيع البقاء على قيد الحياة.
1: نعم، يعني ألم تشكل عملية التجويع ضغط مضاعف عليكم ربما للانصياع لأوامر الاحتلال الإسرائيلي؟
0: لا طبعا، لا التجويع ولا الإصابات ولا القتل كانت سببا في الانهيار النفسية الإنسانية الفلسطينية، بالعكس تماما، بالعكس نزداد صمود ونزداد تحمل.
1: نعم،
0: فهذا هو السبيل الوحيد لنا البقاء، لأنه لا مفر إلا البقاء في أرضنا والتجزر في هذه الأرض.
1: نعم، رغم الخروقات الإسرائيلية اليومية والتي حصدت يعني أكثر من 350 مواطنا وعمليات التدمير الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن يعني على مدار الساعة، ربما مارست إسرائيل أيضا حملة تجويع مقصودة لإجبار المواطنين.

0: على الانصياع لقراراته.
1: أنا أتذكر قبل إطلاق سراحي أحد الضباط الإسرائيليين طلب الجلوس معي، وأيامها قال أنه أعلى رتبة موجودة في المكان.
0: نعم.
1: فسألني قال لي ما توقعاتك بعد ما طعمه شرح لي إيش اللي صار في قطاع غزة في الفترة الموجود أنا فيها في السجن.
0: نعم.
1: وقال أنه إحنا دمرنا وقتلنا وفعلنا الكثير. قال لي ما توقعاتك ماذا سيفعل الجيش الإسرائيلي في الفترة القادمة؟ فقلت له ستنسحبون من طرف واحد، لا يوجد حل أمامكم إلا الانسحاب من طرف واحد.
0: نعم.
1: فقال لي لماذا؟ قلت له أن شعبنا لن ينهزم ولن يعطي الرأي البيضاء. فأنا طلبت منه الأمان قبل ما أتكلم، قال لي لك الأمان. فقلت له الكلمتين هذول، فاستغرب من كلامي.
0: كيف كانت ردة فعل؟
1: مستغرب، مستعجب. قال لي يعني بعد كل هذا الدمار والتدمير قلت له ستنسحبون من طرف واحد؟
0: نعم.
1: وهذا هو لن نتوقع، فهم لن يجدوا حل مع شعبنا الفلسطيني، لا في التجويع ولا في القتل ولا في التهجير ولا في النزوح. وهم شافوا مجرد ما فتحت الطرق من الجنوب للشمال ملايين تحركت نفس
0: نعم.
1: اليوم توجهت إلى أماكن سكنها
0: رغم الدمار الواسع
1: ورغم كل شيء. واليوم أنت شايف البلد كيف، كل الموجود في مكانه، سواء في خيمة، سواء تحت بلاطة، سواء تحت مبنى مهدوم، مبنى غير مهدوم، جزئي، كلي، نحن في أماكننا موجودين.
0: نعم. الآن يعني ورغم وقف النار الغير ملتزم به إسرائيليا، إلا أن إسرائيل فوق ذلك تهدد باستئناف الحرب وتدمير ما تبقى، يعني كيف تنظرون إلى هذه التهديدات الإسرائيلية؟
1: طبعا التهديدات هي متواجدة من أجدادنا من أزل الأزل، من الستينات والسبعينات ويمكن من 48، وإلنا خبرة في التعامل كشعب فلسطيني مع هذا الاحتلال من 48، والأمر مش حيزيد سوء أكتر من إحنا شفنا يعني.
0: نعم.
1: الأمر الصمود هو الأساس، وحنبقى في أرضنا وحنستمر في الحياة، وهذا الأرض حتنبت نبتة وحتستمر، والمستقبل إلنا.
0: نعم. كيف ترى المستقبل في ظل يعني السيناريوهات المطروحة والأقاويل الكثيرة حول المستقبل؟
1: أتوقع يعني الأمر القادم سيكون لغزة ازدهار كامل. العالم كله شاهد تضحيات أهل غزة. الدول اللي كانت تعتبر نفسها صديقة، ونحن لا نعتبرها صديقة، كفرنسا وبريطانيا وغيرها، اليوم اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني. الاحتلال نفسه متفاجئ من هذه النتائج الموجودة في الأمم المتحدة وغيرها. أتوقع أنه سيلتزم الاحتلال بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي القدس، وستكون لنا دولة إن شاء الله قريبا، لا محالة
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، يعني هذا نموذج من نماذج الصمود الفلسطيني ورفض الأوامر الإسرائيلية بالنزوح وترك الأرض رغم يعني الصعاب ورغم التدمير الهائل الذي يعني أحدثه الجيش الإسرائيلي في غزة، إلا أن إرادة البقاء والصمود متجذرة في نفوس المواطنين رغم كل تلك الصعاب. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور علاء مسلم الأكاديمي الفلسطيني والذي كانت له تجربة في الاعتقال الإسرائيلي. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم ولكل الإذاعات الحرة والكلمة الحرة، إذاعة فلسطين. أتمنى لكم الخير، أتمنى لكم السلام.
0: وبالتأكيد مستمعينا الكرام كل الشكر لكم لحسن استماعكم. هذه أجمل تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية رافقنا الزميل بسام محسن، ومن الإعداد بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة. وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. استشهاد مواطنين وأصابة 5 برصاص وقصف قوات الاحتلال في دير البلح وغزة وخان يونس، وانتشال رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزلين بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ووصول 60 أسيرا محررا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. مستوطنون يهاجمون قرية برقة شرق رام الله وقرية عصير القبلية جنوب نابلس، وقوات الاحتلال تهدم 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين، وتجبر عائلة مقدسية على هدم شقتين ذاتيا في سلوان. بعثة فلسطين بجنيف تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين وإنهاء الاحتلال. الاحتلال يستولي على نحو 47 دونما من أراضي دير دبوان شرق رام الله. وزيارة الخارجية تؤكد أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا، وتواصل توريد المحروقات بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. وبعد غد كتلة هوائية حارة تؤثر على فلسطين، وهناك ارتفاع

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين،
0: هنا صوت فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أتواجد الآن في إحدى المخيمات في مدينة دير البلح، نستمع إلى هذه القصة الجديدة. نتعرف عليك، من أي منطقة في قطاع غزة حضرتك، ومتى نزحت وكم مرة نزحت؟
4: محمد، نزحنا أول سنة من الحرب من العدير على طول مباشرة. وعودنا رجعنا كمان مرة على بيت لاهي، وهينا صارت القصة الجديدة هذه، ورجعنا كمان مرة نزحنا. بهدلنا بما فيه الكفاية، والحمد لله ربنا يفرجها علينا يا رب. حتى لما طلعنا ما خدناش ولا إشي، بس اللبس اللي لابسينه. والله والله خايفين من اللي جاي، ما أقول لك خب عليك، والله خايفين، لأنه ما مش عارفين إيش بده يشي يجينا هالقيت. مش مبين إن حلول هاي المشكلة، يعني نضلنا في الخيام لأمتى؟ نزحنا على غزة، بهدلنا في غزة، وجت المجاعة كمان في غزة، وجينا رجعنا كمان مرة على الدير، يعني تبهدلنا بما فيه الكفاية، والحمد لله ربنا يفرجها علينا يا رب. والله معاناة حياتنا، معاناة، يعني بنشوف الويلات كف الشوب هالقيت اللي احنا فيه، يعني مش قادرين نتحمله نهائي، صغار وكبار، يعني من خيمة لخيمة طول النهار على الحمام وعلى المية وعلى الشوب اللي احنا فيه، والحمد لله.
3: لما بتستذكري حياتك قبل 7 أكتوبر، يعني أوصفي لي حياتك قبل كيف كان بالشمال.
4: الحمد لله كانت حياة كريمة جدا جدا، يعني عندنا كان مكيف، عندنا مراوح، وبيتنا بارد، والحمد لله بكفي المي الثلج. وقت ما طلعت جيت تلاقي مي، يعني هلقيت نشرب مي سخنة، والله فيش تبريد ولا في إشي عندنا. والله بنعاني كتير من هالقصة هذه، وضع صعب كتير كتير سيء والله. يعني أول إحنا نزحنا في المدارس، ما تأثرناش هيك والله بالشوب هذا والبهدلة في الخيام، يعني الخيام معاناة.
3: فرق ما بين المدرسة لأنها بطون والخيمة لأنها قماش، وممكن يعني العيشة فيها تكون مضنية.
4: صعبة عيشة الخيمة، يعني احنا أول ثاني مرة نجرب الخيم، المدرسة أحسن أفضل، لأنه في حيطة في بطون في إشي. أنا مشكل كله بلاستيك، شوادر على الفاضي، شوب والله شوب، يعني معاناة شديدة.
3: قديش عدد أسرتك؟
4: أنا والله أسرتي كبيرة، عندي بنت مطلقة بولادها، وعندي كناين تنتين بولادهن، وعندي عزبية بنات وشباب، يعني 16 نفر إحنا عايشين مع بعض.
3: في عندكم دخل ثابت ولا الشغل يعني حسب الموجود؟
4: متقطع الشغل، مش دائما والله الشباب بتشتغل، أيام حسب. والحمد لله والله الواحد مر بأيام صعبة.
3: شو أكثر المواقف الصعبة اللي مرت عليك خلال فترة الحرب، يعني وقت اللي طلعتي من البيت وأخذتي قرار الطلوع؟ لأنه في ناس كتير اعتقدت أنه هاي الحرب يومين ثلاثة أسبوعين،
4: فكرنا أنه هنرجع، يعني هنقعد يومين ثلاثة شهر شهرين وهنرجع، يعني حتى لما طلعنا ما خدناش ولا إشي، بس اللبس اللي لابسينه. والله ما رجعناش على بيوتنا، أخذنا إشي، بيوتنا زي ما هي وسكرناها، والمفاتيح معانا ضيلت لحتى الآن، والحمد لله راح البيت وراح كل شيء. والله ما ضل لنا شيء.
3: يعني هذه الجزئية بتذكرني بالنكبة، نكبة 48 لما الناس ينسنا.
4: احنا اجعبنا يعني مفاتيح الدور معانا، كل واحد مفتاح شكته معاه من الشباب والبنات. والله وضعنا صعب يعني، واحد لما بتذكر بنهبل بدرش يفكر. والله بيتنا انهدم يعني، اول ما رجعنا لقنا نص مهدوم ولفينا شوادر وقعدنا وقلنا بنعيش نسترحانا، طلعنا بعدها انهدم ما ضلش بيوت والله والحمد لله.
3: شو اجمل الذكريات اللي بتمر عليك؟ اكيد دائما سكان الخيام والنازحين اللي نزحوا بعيد عن اماكن سكناهم ومناطقهم وشوارعهم مدارسهم أحيائهم جيرانهم، في ذكريات في مناسبات في لحظات أكثرها بتمر على بالك كسيد اليوم أنت يعني عشتي وربنا يعطيك العمر؟
4: نفسنا كتير والله نرجع على الشمال ونعيش في بيت لاهية، ذكريات دورنا وبيتنا وجوزنا أولادنا وبناتنا كنا مبسوطين يعني، جو عائلي كان كويس كتير والله كتير كتير، بقينا عايشين عيشة كريمة بس الحمد لله كله راح.
3: كيف الأحوال هالآتة؟ يعني الفروقات ما بين قبل وبعد قديش أثرت على النسيج الاجتماعي اليوم؟
4: كتير أثرت يعني، فرق شاسع شاسع يعني، بتحس حالنا مدفونين تحت الأرض هالقيت يعني، مش عايشين والله ما احنا عايشين يعني، طول حياتنا على المي هالقيت، عبي مي عبي مش عارف إيش، جيب بروح اشتري خضرة جيب مش عارف إيش، يعني وضع سيء والله سيء سيء. بنعاني والله من الأمور هذه، والسوق بعيد عنا، روح نشوف فيش مواصلات فيش حاجة، بهدلة.
3: بتشعر انه التزامات طول اليوم، بتفكري كيف توفري المي توفري الاكل توفري الشرب، كيف يعدي هذا اليوم؟
4: يعني ابني من الصبح بس عشان يعبي مي، مي للجلي ومي للشرب، مي حلوة وجيب المي من بعيد يعني، بنحق المي بعيد بعيد والله يعني. ابني يعني والله بعاني من هالامور هذه الثانية يعني، انا بحزن عليه بس ايش بدي اعمل، مش طلع بيده حاجة، مش بدنا نعمل
3: حياة. الكل بيعيش في دوامة ودائرة المعاناة هاي اليومية القهرية بدنا نقول.
4: صحيح صحيح والله قهرية قهرية الحمد لله ماشي الحمد.
3: كيف عدت عليكم المجاعة؟
4: المجاعة والله أيام صعبة لا تتنسى يعني، كل يوم بيجعبنا، كل ما بنقعد على الأكل بتجعبنا المجاعة يعني، والله مرت علينا أيام صعبة يعني، أنا كان عند صغار يعني أشيل والله الخبزة خليها للصغار يعني، بنقول يمكن الأيام تجينا أعطل اللي جايتنا هذه يعني، أيام اللي فاتت أحسن. والله خايفين من اللي جاي، أنا أقول لك خب عليك والله خايفين، لأنه ما مش عارفين إيش بده يجي يجينا هالقيت. إن شاء الله خير إن شاء الله.
3: يعني شايفة أنه لما بتقعد بين أولادك وأبنائك وأهل بيتك كيف بيكون الحوار بيناتكم؟
4: والله بنتفائل شوي، بنحاول بنقول لا، لأنه فيش أخبار تطمن، فيش بوادر، فيش خير يعني.

0: مش مبين اشي. يعني دائما كل يوم بنقول له ايمتى بدنا نضلنا هيك لايمتى؟ الشيء بحكي لك بدهم يودوك على رفح، يعني الشمال خلص نهائي فيش رجعه له. مش عارفين ايش بده يصير فينا والله. نقول يا ريت يعملوا لنا هناك خيم ويقعدونا في بيت لاهيه في بلادنا، بس على الفاضي والله فيش امل هلقيت لها رجعه. يعني
1: كيف كانت مناسباتك في بيت لاهيه؟ ذكريات كل حلوه، مثلا شهر رمضان، الاعياد، دخلتكم وطلعتكم على بعض، كرمكم بين بعضكم.
0: احنا لهون كتير يعني في مودة بينهم، بطلعوا بنزلوا بعض صلة أرحام، بقينا نطلع نسهر عند الأصحاب، نعمل عزايم يعني نعزم البنات يعزموا خواتهم، نروح ننعزم عند الأهل. يعني كانت عشتنا كتير حلوة حلوة، في محبة والله كتير، في محبة كان، وعيش هيك دهنية عيش كريم. يعني كانوا الشباب يشتغلوا والحياة ماشية، فش إشي ناقص علينا يعني والله. وهي هنقلبت هالدنيا علينا، الله يفرجها علينا يا رب يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله، يعني أكيد ربنا ما بنسى عباده والفرج بإذن الله يكون قريب. طبعا اليوم في ظل الحياة في دير البلح هناك يعني فروقات واختلافات ما بين أنه اللي بيكون عايش في مكان ومتعود عليه وبعدين بيجي في مكان بيشعر بشعور الغربة. هل هذا الشعور دائما أنت بتعيشيه؟
0: عايشين عيشة الغربة هنا والوحدة كمان، يعني نختلطش بحدا هنا خلاص، مش عارف كيف مش اختلاط، يعني بتحس حالك غريبة قد ما بتحس حالك غريبة لأنه مش في بلدنا احنا.
1: لكن كتير من بيت لاهية أهل بيت لاهية موجودين بالدير، هل بيصير بيناتكم تواصل زي زمان ولا برضو بسبب الظروف الصعبة والناس مشغولة مع نفسها برضو كمان فقدتوا نوع من التواصل؟
0: لا والله ما في تواصل، مش نفسية، يعني النفسية مش انبساط انك يعني اختي بروحش اختي انا زيارة وين لما بأزور اختي لانه الوضع مش مزبوط وهيك نفسيته الواحد تعبانة،
1: البال مش رايق.
0: لا مش رايق البال والله، ما
1: ممكن كمان الوقت مش معطي فرصة،
0: وقت والظروف والمواصلات وش اشي يعني هيئك تطلعي خلاص، فبتقول بضل قاعدة في الخيمة احسن لي.
1: شو بتتمني بهذا الوقت يعني يتوفر لك كنازحة؟
0: أنا بدي يتوفر لي بس حياة كريمة، يعني نعيش شوي نرتاح، مش عارف إيش بدي يعني. والله الواحد ما عارف إيش يحكي، لو كرفان حاجة كويسة هيك بس تريح من عيش الخيام هاد وهالبهدلة.
1: الكرفان مش حل،
0: يعني مش مبين إنه حلول، هي المشكلة يعني نضلنا في الخيام لإمتى؟
1: كيف يومك الصيفي بتمرقيه؟ يعني احكي لي عن تفاصيل هذا اليوم اللي بمر عليك.
0: والله التفاصيل الحياة صعبة، يعني أنا بصحى بدري عشان أضب وأعمل على البراد قبل ما الشمس تحمى علي، بخلص شغلي على البدري لأنه الشوب بقدرش أتحمل الشوب هذا، بعد ما خلص شغلي بضلني نايمة مش قادرة بس بقدرش أعمل حاجة والله. زي هيك العصر بقوم بباشر شوية شغل لأن شوية الجو ببرد علينا شوية، كل حتى بناتي زي كنيني زي يعني الكل هيك مش متحمل.
1: شو اللي بتعانوا غير الحر والشوب؟ يعني مثلا هل في قوارض، في حشرات، شو المعاناة اليومية اللي انتوا بتشوفوها ولا حدا حاسس فيها ولا حدا شايفها؟
0: ليش يعني بننامش الليل من الأمور هذه، من البعوضة والنمل والحشرات والفران، يعني حاجات فظيعة والبسس، يعني كتير كتير حاجات. يعني هذا النمل بشكل يوم بنحط له دواء، منامش منه في الليل.
1: النمل
0: فظيع، يعني فران كتير يعني موجودات، قد ما بنجيب مبيدات على الفاضي، يعني على الفاضي والله مش قادرين يعني ننهي عليها.
1: أكيد طبعا مستمعينا الكرام كما سمعتم هذه المعاناة موجودة في كل الخيام، كل هذه يعني معاناة مستمرة ودائمة وحياة يومية لا تشبه الحياة اللي إحنا وكل الناس عاشتها ما قبل 7 أكتوبر. يعني ست إمام محمد قبل الختام، يعني أنت كست بتمثلي كل السيدات اليوم اللي عايشين داخل الخيام، كلمة توجهها لمن هو مسؤول عنا؟
0: يحنوا علينا، يعني ما حدش حاسس فينا، يعني بننامش واحنا بنفكر مين بده يحس فينا، يعني يحنوا علينا. مش عارف انا ايش بدنا نضلنا هيك في الخيام، والله تعبنا مش قادرين والله، يعني احنا انا مرة كبيرة يعني مش قادرة، تعبت طول نهاري منهارة والله ما بتحملش الشوب هذا، والله تبهدلنا كتير، يعني شوفونا حل، يعني حرام والله حرام اللي بصير فينا هذا، حرام مش قادرين والله، تعبنا الله يفرجها علينا يا رب.

0: حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان السبب يا رب بأسفة المعاناة اللي عنيها. يعني كنا عايشين مبسوطين عيش كريم وهني والله والحمد لله الحمد لله علمنا الله الله يفرجها علينا
1: إن شاء الله. ربنا بيفرجها على جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وعلى وعسى أن تنتهي هذه المأساة التي يعيشها آلاف النازحين في خيم النزوح في كافة المناطق في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، كانت هذه إحدى القصص التي استمعنا إليها. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، إخراج محمد أبو صمرة.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 9 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: ونصوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة والبداية مع العناوين. قوات الاحتلال تهدم 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين وتشرد قاطنيها. تواصل خسار محافظة نابلس منذ 3 أيام ومعاناة المواطنين تتفاقم. استمرار توريد المحروقات بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد المواطن محمد سليم متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال جنوب دير البلح، كما أصيب 5 مواطنين بينهم 3 صيادين برصاص وقصف مسيرة للاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس. أعلن طواقم الإنقاذ في قطاع غزة انتشال رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي أبو شريعة والحسين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وأوضحت أن المنزل كان قد تعرض لسلسلة من الغارات الجوية من قبل طائرات الاحتلال في أوقات مختلفة. قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن موافقة حكومة الاحتلال على إدخال قوة الاستقرار الدولية تعكس استمرار ارتهان أي ترتيبات سياسية وأمنية في القطاع للموافقة الإسرائيلية. وحذر العوض لإذاعتنا من أن المشروع قد يمهد لتكريس السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض واقع جغرافي جديد.
1: دولة الاحتلال وفقا لما صرح به كاد لن تنسحب من الـ70% التي تسيطر عليها، وستحاول وفقا لما يجري تداوله نقل السكان إما طوعا أو بالقوة تحت وطأة النار للمناطق التي تسمى بالمنطقة الخضراء، وهذا معنى تقسيم قطاع غزة للأبد، بمعنى أن يكون هناك 70% تحت ما يسمى بالمناطق الخضراء التي لن ينسحب منها الاحتلال، و30% يعني هي المناطق المتبقية ويتكدس فيها ما يقارب يعني 2 مليون فلسطيني.
0: هدمت قوات الاحتلال 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين، آخرها شقتان في حي الشياح في بلدة سلوان ومنزلا في حي البستان، وأجبرت 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في جبل المكبر ومنزلا في بلدة بيت حنينة. كما هدمت آليات الاحتلال 3 منازل في بلدة نعلين غرب رام الله ومنزلا في بلدة عرابي جنوب جنين. في غضون ذلك بدأت قوات الاحتلال بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين. وكان الاحتلال منح أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تمهيدا لهدمها. هجم مستعمرون قرية برقة شرق مدينة رام الله واقتحموا محيط منازل المواطنين بقطعان أغنامهم في محاولة لاستفزاز الأهالي والاعتداء على ممتلكاتهم. كما هجم مستعمرون قرية عصير القبلية جنوب نابلس وأطلقوا الرصاص الحي، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب الهجوم دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. هذا وقام مستعمرون بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مقام النبي موسى شرق مدينة القدس المحتلة في إطار مواصلة التوسع الاستعماري في المنطقة. اقتحم مستعمرون إرهابيون منزلا في قرية دير عمار غرب رام الله ورفعوا علم الاحتلال عليه. أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين يستوليان ويعيدان تشكيل السيطرة على نحو 47 دنما من أراضي بلدة دير دبوان شرق محافظة رام الله والبيري في خطوة تستهدف تعزيز السيطرة العسكرية والاستعمارية على المنطقة وربط الإجراءات الميدانية ضمن مسار جغرافي واحد. إلى ذلك يتكبد المواطنون معاناة على حواجز الاحتلال الجاثمة في مختلف محافظات الضفة. تقرير جيداء أبو سرور تقرأه صبرين أبو سمية.
2: بين روح تعانق الحياة على حواجز القهر وأخرى تفارقها، تتواصل معاناة المواطنين على حواجز الاحتلال التي أحكم إغلاقها على إثر أحداث محافظة نابلس الأخيرة، حيث الانتظار المرير في طوابير طويلة من المركبات التي يحمل سائقوها قصصا تختلف في أهدافها وتشترك في مرارتها. ففي حادثة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، اضطرت سيدتان من بيت فوريك وعقربة إلى وضع مولوديهما على الحاجز بعد تعذر الوصول إلى المستشفيات نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس. وعلى نقيض ذلك، فقدت أم من بلدة قريوط جنوب نابلس جنينها بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف كانت تنقلها عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة. وتأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة الشابة سجود فقهاء 30 عاما من بلدة سنجل شمال رام الله، وهي أم لطفلين، إثر إصابتها بجلطة قلبية بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف إلى البلدة عقب إغلاق إحدى البوابات الحديدية عند مدخلها. ومن قبلها الرضيع أحمد معروف زيد 4 أشهر الذي استشهد على حاجز عسكري نصبه جيش الاحتلال عند مدخل بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله. تواصل قوات الاحتلال تجديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز في مختلف محافظات الضفة، متسببة بإعاقة عمل طواقم الإسعاف وتعطيل حركة التجارة والنقل العام، إلى جانب عرقلة وصول الموظفين إلى أماكن عملهم في المدن والتنغيص على المواطنين في مناسباتهم وأفراحهم.
0: أدانت وكالة الأونروا اقتحام قوات الاحتلال برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس معهد تدريب قلنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة للمرة الثانية خلال أقل من شهر. وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك في بيان صحفي إن نحو 80 طالبا و 45 موظفا كانوا متواجدين في المعهد أثناء الاقتحام، حيث احتجزتهم قوات الاحتلال داخل المباني ومنعتهم من مغادرتها دون أن تسلم أي وثائق أو إخطارات رسمية. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية.
3: انحراف سياسي دبلوماسي قانوني لحتى نقوي الجبهة الدولية اللي بترفض الاستيطان والاحتلال واللي متمسكة بالقانون الدولي. اليوم احنا استنادنا كبير على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، عنا ائتلاف حل الدولتين اللي رح يكون عنده اجتماع في الأسبوع القادم، عنا إعلان وثيقة نيويورك. أول شيء نريد أن نؤثر على مواقف الدول لحتى تتحول أفعال وإجراءات. اليوم شفنا أنه العديد من الدول في أوروبا وغيرها أخذت إجراءات، ولكن نطالب بالمزيد من الإجراءات لحتى نقدر نلجم قطعان المستوطنين، نجفف مصادر التمويل للاستيطان، نحظر بيع منتوجات الاستيطان.
0: بعث نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبوا فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. وتأتي تلك الرسالة عشية لقاء نتنياهو بترامب غدا في واشنطن، حيث طلبوا فيها ترامب بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح إرهاب المستوطنين. أكد رئيس هيئة البترول مجد الحسن أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة. وأوضح حسن لإذاعتنا أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم وأزمة تكدس الشكل.
4: أزمة الشكل أزمة كبيرة، بنفس الوقت هي يجب على المواطن حرصا على حفاظ على المقدرات الوطن أنه يتحول له اللي هو العملة الرقمية أو الديجيتاليزيشن زي ما بيحكوا، اللي هو لازم يصير يشتري ويبيع عن طريق البوينت أوف سيل، لأنه هاي الكاش لا يتقبل الطرف الآخر، وبذلك تتأثر بكرة استيرادنا، لأنك بدك تحول شيكل لشراء المحروقات، بدك تحول شيكل للطرف الإسرائيلي، لأنه قيمة الشيكل الكاش لا يعني شيء، لا يعني شيء، لأنه الإسرائيلي يحول هذا الكاش إلى عملة رقمية، إذا ما تحولتش لشيكل رقمي قيمة الشيكل الورق لا تعادل شيء.
0: أدانت الرئاسة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت الرئاسة تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وجددت الرئاسة التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعم للدول العربية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وحدودها، داعية إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم لحل مشاكل المنطقة. وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا عن إطلاق طائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في أرجاء السعودية، كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. أفادت الخارجية الإيرانية بأن أي مفاوضات لا تجري حاليا مع واشنطن رغم تعليق القتال بين الطرفين مؤخرا. وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحفيين إن الوسطاء يتلقوا رسالة من الجانب الأمريكي بشأن التطورات الجارية في المنطقة. حذرت الخارجية الإيرانية مما وصفتها عواقب غير متوقعة بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدة أن هذا العمل لن يمر من دون رد. وكانت أوكرانيا شنت السبت الماضي ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين على سفن كانت تنقل شحنات عسكرية ذات صلة بإيران بحسب كييف. أخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة والجافة، ويطلع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز العاشرة. 5 شهداء ومصابون برصاص وقصف قوات الاحتلال في قطاع غزة، وانتشال رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزلين بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ووصول 60 أسيرا محررا إلى مجمع الناصر الطبي في خان يونس. في القدس المحتلة، مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين قرب جبع شمال شرق المدينة، ومستوطنون يستولون على منزل قيد الإنشاء في دير عمار غرب رام الله، ويهاجمون قرية برقة شرق المدينة. قوات الاحتلال تعتقل نجل محافظ القدس قصي غيث في بلدة سلوان. الرئاسة تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتؤكد تضامن فلسطين الكامل معها. الأونروا تدين اقتحام قوات الاحتلال معهد تدريب قلنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية. وزيرة الخارجية تؤكد أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم. وتواصل توريد المحروقات بمعدل 3 ملايين لتر يوميا، والعمل جار لزيادة الكميات وتعزيز المخزون الاستراتيجي. هذه تحية سيداتي سادتي، ودمتم بخير دائماً.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

صخرة الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمة أخرجت للناس.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد مواطنان إثر قصف شنته قوات الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة. أعلنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة انتشال رفاة 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل يعود إلى عائلتي أبو شريعة والحسين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. هدمت قوات الاحتلال 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين، آخرها شقتان في حي الشياح في بلة سلوان ومنزلا في حي البستان، وأجبرت 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في جبل المكبر ومنزلا في بلة بيت حنينة. كما هدمت آلية الاحتلال 3 منازل في بلة نعلين غرب رام الله ومنزلا في بلة عرابي جنوب جنين. في غضون ذلك بدأت قوات الاحتلال بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين. أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وكبار في السن مساء اليوم جراء اعتداء نفذه مستعمرون إرهابيون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان تجمع العرار البدوي بالقرب من دوار بلة جبا شمال مدينة القدس المحتلة. وكان مستعمرون إرهابيون اعتدوا على مركبات قرب جبا شمال شرقي القدس المحتلة ورشقوا المركبات المارة من دوار جبا بالحجارة ما تسبب بأضرار في عدد منها. هجم مستعمرون قرية برقة شرق مدينة رام الله واقتحموا محيط منازل المواطنين بقطعان أغنامهم في محاولة لاستفزاز الأهالي والاعتداء على ممتلكاتهم. كما هجم مستعمرون قرية عصير القبلية جنوب نابلس وأطلقوا الرصاص الحي، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب الهجوم دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. أقام مستعمرون بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مقام النبي موسى شرق مدينة القدس المحتلة في إطار مواصلة التوسع الاستعماري في المنطقة. أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين يستوليان ويعيدان تشكيل السيطرة على نحو 47 دونما من أراضي بلدة ديردبوان شرق محافظة رام الله والبيري. أدانت وكالة الأونروا اقتحام قوات الاحتلال برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس معهد تدريب قلنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة للمرة الثانية خلال أقل من شهر. بعث نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبوا فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. تأتي تلك الرسالة عشية لقاء نتنياهو بترامب غدا في واشنطن، حيث طالبوا فيها ترامب بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح إرهابي المستوطنين. أذنت الرئاسة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت الرئاسة تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة العربية السعودية

قيادة وشعبا ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا عن إطلاق طائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في أرجاء السعودية. أفادت الخارجية الإيرانية بأن أي مفاوضات لا تجري حاليا مع واشنطن رغم تعليق القتال بين الطرفين مؤخرا. أخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد الأربعاء بكتلة هوائية شديدة الحرارة والجافة، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: سأحلم لا لأصلح مركبات الريح أو عطبا أصاب الروح، فالأسطورة اتخذت مكانتها المكيدة في سياق الواقعي وليس في وسع القصيدة أن تغير ماضيا يمضي ولا يمضي، ولا أن توقف الزلزال. لكني سأحلم، ربما اتسعت بلاد لي كما أنا واحدا من أهل هذا البحر. كف عن السؤال الصعب، من أنا هنا؟ أنا ابن أمي؟ لا تساورني الشكوك، ولا يحاصرني الرعاة ولا الملوك، وحاضري كغدي معي، ومعي مفكرة الصغيرة. كلما حك السحابة طائر دونت فك الحلم أجنحة. أنا أيضا أطير، فكل حي طائر، وأنا لا شيء آخر، واحد من أهل هذا السهل. في عيد الشعير أزور أطلالي البهية مثل وشم في الهوية، لا تبددها الرياح ولا تؤبدها. وفي عيد الكروم أعب كأسا من نبيذ الباعة المتجولين، خفيفة روحي وجسمي مثقل بالذكريات وبالمكان. وفي الربيع أكون خاطرة لسائحة ستكتب في بطاقات البريد على يسار المسرح المهجور سوسنة وشخص غامض، وعلى اليمين مدينة عصرية. وأنا لا شيء آخر، لست من أتباع روما الساهرين على دروب الملح، لست من أتباعي روما الساهرين على دروب الملح، لكني أسدد نسبة مئوية من ملح خبزي مرغما، وأقول للتاريخ: زين شاحناتك بالعبيد صاغرين ومر. لا أحد يقول الآن لا، لا أحد يقول الآن لا. وأنا لا شيء آخر.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، نهايات أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله ننسى الألم الألم هو ألا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم نحب الحياة غدا عندما يصل الغد سوف نحب الحياة كما هي عادية ماكرة رمادية أو ملونة لا قيامة فيها ولا آخرة وإن كان لا بد من فرح فليكن خفيفا على القلب والخاصرة فلا يلدغ المؤمن المتمرن من فرح مرتين واقفون هنا خالدون هنا ولنا هدف واحد واحد أن نكون ومن بعده نحن مختلفون على كل شيء على صورة العلم الوطني ستحسن صنعا لو اخترت يا شعبي الحي رمز الحمار البسيط ومختلفون على كلمات النشيد الجديد ستحسن صنعا لو اخترت أغنية عن زواج الحمام ومختلفون على واجبات النساء ستحسن صنعا لو اخترت سيدة

برئاسة أجهزة الأمن، مختلفون على كل شيء، مختلفون على النسبة المئوية والعام والخاص، مختلفون على كل شيء، ولنا هدف واحد أن نكون. قالت الأم: في بادئ الأمر لم أفهم الأمر. قالوا: تزوج منذ قليل فزغردت ثم رقصت وغنيت حتى الهزيع الأخير من الليل، حيث مضى الساهرون ولم تبق إلا سلال البنفسج حولي. تساءلت: أين العروسان؟ قيل: هنالك فوق السماء ملاكان يستكملان طقوس الزواج. فزغرت ثم رقصت وغنيت حتى أصبت بداء الشلل. فمتى ينتهي يا حبيبي شهر العسل؟ إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة، كن شجرا. وإن لم تكن شجرا يا حبيبي فكن حجرا، حجرا مشبعا بالرطوبة، كن حجرا. وإن لم تكن حجرا يا حبيبي فكن قمرا في منام الحبيبة، كن قمرا. هكذا قالت امرأة لابنها في جنازته. إلى قاتل: لو تأملت وجه الضحية وفكرت، كنت تذكرت أمك في غرفة الغاز، كنت تحررت من حكمة البندقية وغيرت رأيك. ما هكذا تستعاد الهوية. إلى قاتل آخر: لو تركت الجنين 30 يوما إذن لتغيرت الاحتمالات. لو تركت الجنين 30 يوما إذن لتغيرت الاحتمالات. قد ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذاك الرضيع زمان الحصار، فيكبر طفلا معافى ويصبح شابا ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك تاريخ آسيا القديم، وقد يقعان معا في شباك الغرام، وقد ينجبان ابنة وتكون يهودية بالولادة. ماذا فعلت إذن؟ صارت ابنتك الآن أرملة والحفيدة صارت يتيمة، فماذا فعلت بأسرتك الشاردة؟ وكيف أصبت 3 حمائم بالطلقة الواحدة؟ الشهيدة بنت الشهيدة بنت الشهيد وأخت الشهيد وأخت الشهيدة، كنة أم الشهيدة، حفيدة جد شهيد وجارة عم الشهيد، إلى آخره إلى آخره. ولا شيء يحدث في العالم المتمدن، فالزمن البربري انتهى والضحية مجهولة الاسم عادية، والضحية مثل الحقيقة نسبية، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي. سيمتد هذا الحصار إلى أن يحس المحاصر مثل المحاصر أن الضجر صفة من صفات البشر. حاصر حصارك.

بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون. لم يسألوا ماذا وراء الموت، كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر من كتاب الأرض. يشغلهم سؤال آخر، ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب حياتنا نحيا ولا نحيا، كأن حياتنا حصص من الصحراء مختلف عليها بين آلهة العقار ونحن جيران الغبار الغابرون. حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب. حياتنا عبء على الجنرال، كيف يسيل من شبح دم. وحياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا لا لشيء، بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف، الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون. الموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين. إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية، إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية، قل لمن يجمعون القمامة شكرا. إن رجعت إلى البيت حيا كما ترجع القافية بلا خلل، قل لنفسك شكرا. إن توقعت شيئا وخانك حدسك فاذهب غدا لترى أين كنت وقل للفراشة شكرا. إن صرخت بكل قواك ورد عليك الصدى من هناك، فقل للهوية شكرا. إن نظرت إلى وردة دون أن توجعك وفرحت بها، قل لقلبك شكرا. إن نهضت صباحا ولم تجد الآخرين معك يفركون جفونك، قل للبصيرة شكرا. إن تذكرت حرفا من اسمك واسم بلادك، كن ولدا طيبا ليقول لك الرب شكرا.

لوصف زهر اللوز، لوصف زهر اللوز لا موسوعة الأزهار تسعفني، ولا القاموس يسعفني. سيخطفني الكلام إلى أحابير البلاغة، والبلاغة تجرح المعنى وتمدح جرحه. لوصف زهر اللوز لا موسوعة الأزهار تسعفني، ولا القاموس يسعفني. سيخطفني الكلام إلى أحابير

كيف كبيت شعر لا يدون بالحروف لوصف زهر اللوز تلزمني فراشات من اللاوعي ترشدني إلى أسماء عاطفة معلقة على الأشجار ما اسمه؟ ما اسم هذا الشيء في شعرية لا شيء؟ يلزمني اختراق الجاذبية والكلام لكي أحس بخفة الكلمات حين تصير شكلا هامسا فأكونها وتكونني مائية شفافة بيضاء. لا وطن ولا منفى هي الكلمات بل ولع البياض بوصف زهر اللوز. لا ثلج ولا قطن فما هو في تعاليه على الألوان والكلمات. لو نجح المؤلف في كتابة مقطع في وصف زهر اللوز لانحصر الضباب عن التلال وقال شعب كامل هذا هو هذا كلام نشيدنا الوطني.

الآن في المنفى، نعم في البيت، الآن في المنفى، نعم في البيت، في الستين من عمر سريع يشعلون الشمع لك، فافرح بأقصى ما استطعت من الهدوء، لأن موتا طائشا نسي الطريق إليك من فرط الزحام فأجلك. قمر فضولي على الأطلال يضحك كالغبي، فلا تصدق أنه يدنو لكي يستقبلك. هو في وظيفته القديمة مثل آثار الجديد، أعاد للأشجار أسماء الحنين وأهملك. فلتحتفل مع أصدقائك بانكسار الكأس، في الستين لن تجد الغد النائي لتحمله على كتف النشيد ويحملك. قل للحياة كما يليق بشاعر متمرس، سيري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهن وكيدهن، لكل واحدة نداء ما خفي، هيت لك ما أجملك. سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي، كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت شيئا منك قلت بقسوة ما أجهلك. قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك. قافية من أجل المعلقات. ما دلني أحد علي، أنا الدليل، أنا الدليل إلي بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت على طريق الهند، بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل، وعليهما أن تحفظ فلك الجوار الفارسي وهاجس الروم الكبير، ليهبط الزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا.

معلقتان عشر، هذه لغتي أنا، لغتي أنا، ما قالت الكلمات. كن جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني، فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني، ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت، وطال بي ليلي الطويل، هذه لغتي، قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة هاجروا، أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة؟ تضع السماء علي نافذة فأنظر، لا أرى أحدا سواي. وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل. يطل آلهة علي ويذهبون، ولا نطيل حديثنا عما سيأتي. لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس، فالأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها. أما أنا فلي الغزالة زوجة، ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى، للمرء مملكة الغبار وتاجه. فلتنتصر لغتي على الدهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي، وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى، ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لابد من نصر إذن، لابد من نصر لينتصر الرسول.

لبلادنا وهي القريبة من كلام الله سقف من سحاب. لبلادنا وهي البعيدة عن صفات الاسم خارطة الغياب. لبلادنا وهي الصغيرة مثل حبة السمسم أفق سماوي وهوية خفية. لبلادنا وهي الفقيرة مثل أجنحة القطا كتب مقدسة وجرح في الهوية. لبلادنا وهي المطوقة الممزقة التلال كمائن الماضي الجديد. لبلادنا وهي السبية حرية الموت اشتياقا واحتراقا. وبلادنا في ليلها الدموي جوهرة تشع على البعيد تضيء خارجها، وأما نحن داخلها فنزداد اختناقا. لم يسألوا ماذا وراء الموت، كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر من كتاب الأرض. يشغلهم سؤال آخر، ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب حياتنا نحيا ولا نحيا، كأن حياتنا جزء من الصحراء مختلف عليه بين آلهة العقار. حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب. وحياتنا عبء على الجنرال، كيف يسيل من شبح دم. وحياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا لا لشيء بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف، الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون. الموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى ونام.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

لأنها قدس، وحق القدس أن تصطفى لأنها ذات عربية، فينا فضائلها شرقية، والكل إثبات، والبعض يا موسى قد امتهنوا علياءها من بعد ما فاتوا، لم يحفظوا لله حرمتها، انظر فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها، هل انتهوا أم بالعمى بات؟

هنا صوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد مواطنان إثر قصف شنته قوات الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة. وكانت المصادر الطبية أعلنت في وقت سابق أمس أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجروحه، إضافة إلى 12 إصابة. أعلنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة انتشال رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي أبو شريع والحسين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وأوضحت أن المنزل كان قد تعرض لسلسلة من الغارات الجوية من قبل طائرات الاحتلال في أوقات مختلفة. هدمت قوات الاحتلال 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين، آخرها شقتان في حي الشياح في بلة سلوان ومنزلا في حي البستان، وأجبرت 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في جبل المكبر ومنزلا في بلة بيت حنينة. كما هدمت آليات الاحتلال 3 منازل في بلة نعلين غرب رام الله ومنزلا في بلة عرابي جنوب جنين. في غضون ذلك بدأت قوات الاحتلال بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين. أصيب شاب بالرصاص الحي مساء أمس عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وكبار في السن مساء أمس جراء اعتداء نفذه مستعمرون إرهابيون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان تجمع العرار البدوي بالقرب من دوار بلة جبع شمال مدينة القدس المحتلة. كما هجم مستعمرون قرية برقة شرق مدينة رام الله واقتحموا محيط منازل المواطنين بقطعان أغنامهم. كما هجم مستعمرون قرية عصير القبلية جنوب نابلس وأطلقوا الرصاص الحي، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب الهجوم دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. أقام مستعمرون بورة استيطانية جديدة بالقرب من مقام النبي موسى شرق مدينة القدس المحتلة في إطار مواصلة التوسع الاستعماري في المنطقة. أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين يستوليان ويعيدان تشكيل السيطرة على نحو 47 دنما من أراضي بلدة دردبوان شرق محافظة رام الله والبيري، في خطوة تستهدف تعزيز السيطرة العسكرية والاستعمارية على المنطقة وربط الإجراءات الميدانية ضمن مسار جغرافي واحد. أدانت وكالة الأونروا اقتحام قوات الاحتلال برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس معهد تدريب قلنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة للمرة الثانية خلال أقل من شهر. وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك في بيان صحفي إن نحو 80 طالبا و45 موظفا كانوا متواجدين في المعهد أثناء الاقتحام، حيث احتجزتهم قوات الاحتلال داخل المباني ومنعتهم من مغادرتها دون أن تسلم أي وثائق أو إخطارات رسمية. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبة على العصابات الاستيطانية. بعث نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبوا فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. وتأتي تلك الرسالة عشية لقاء نتنياهو بترامب في واشنطن، حيث طالبوا فيها ترامب ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح إرهاب المستوطنين. أكد رئيس هيئة البترول مجد الحسن أن الهيئة توصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة. وأوضح حسن لإذاعتنا أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم وأزمة
تكدس الشكل. أدانت الرئاسة الهجمات الإرهابية التي تصادف المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت الرئاسة تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا عن إطلاق طائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في أرجاء السعودية، كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. أفادت الخارجية الإيرانية بأن أي مفاوضات لا تجري حاليا مع واشنطن رغم تعليق القتال بين الطرفين مؤخرا. وقال ناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحفيين إن الوسطاء يتلقوا رسالة من الجانب الأمريكي بشأن التطورات الجارية في المنطقة. أخيرا إلى حالة الطقس. تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة والجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: والآن ننتقل إلى بث ما اشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: بعض اعتداءات المستوطنين واستمرار العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية وما ترتب عليه من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. احتفت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس وبمشاركة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى اليوم الاثنين بمرور 40 عاما على تأسيسها خلال فعالية وطنية كبرى أقيمت في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة. وشارك في الحفل أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الثوري والأمناء العامين لفصائل العمل الوطني ورؤساء المؤسسات الرسمية والأهلية ومدراء وممثلي المنظمات العربية والإسلامية والدولية اليونسكو الأيسيكو والألكسو وأعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي، بالإضافة إلى أعضاء الملتقيات التربوية والثقافية وشخصيات أكاديمية وثقافية وإعلامية وشخصيات اعتبارية.
2: برعاية سيد الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى ممثلا عن سيادته، احتفت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بمرور 40 عاما على تأسيسها خلال فعالية وطنية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والوطنية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، لتشكل المناسبة محطة لاستعراض 4 عقود من العمل في تعزيز حضور فلسطين في ميادين التربية والثقافة والعلوم، والتأكيد على دور هذه القطاعات في حماية الهوية الوطنية وصون الرواية الفلسطينية وترسيخ مكانة فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية.
3: الثقافة ليست ترفا في أوقات الاستقرار، بل إحدى أدوات الصمود الوطني، فهي تحفظ الهوية وتصون الذاكرة وتحمي الرواية في مواجهة محاولات الطمس والتزييف، وهي إلى جانب التعليم والبحث العلمي تشكل قوة حقيقية تعزز قدرة المجتمع على الصمود وترسخ قيم الانتماء والإبداع وتفتح آفاقا أوسع أمام الأجيال القادمة.
4: اللجنة الوطنية تدخل عقدها الخامس برؤية أكثر طموحاً ترتكز على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتوسيع الشراكات والاستثمار في الشباب والمرأة ودعم الابتكار والبحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لخدمة التعليم والثقافة.
2: سائل دعم لفلسطين ولمسيرة اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم حملتها كلمات ممثلي المنظمات العربية والإسلامية والدولية التي أكدت مكانة اللجنة كشريك فاعل في تعزيز التربية والثقافة والعلوم وصون الهوية والتراث الفلسطيني، مجددة مواصلة دعم المؤسسات الفلسطينية وتوسيع مجالات التعاون وبناء القدرات وتعزيز الحق في التعليم وحماية الموروث الثقافي بما يسهم في ترسيخ حضور فلسطين في المحافل الدولية ومساندة صمود شعبنا في مواجهة التحديات الراهنة.
5: باسمي وباسم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 40 لتأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، التي اطلعت على مدى 4 عقود بدور محوري في خدمة قضايا التربية والثقافة والعلوم وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي.
6: أهني اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ممثلة برئيسها وأمينها العام بذكراها 40، وأعبر عن تقديري لكل من أسهم في مسيرتها، وأحيي الشعب الفلسطيني الذي يثري الحضارة الإنسانية بعلمه وإرادته ونضاله، وليسسكو ستواصل شراكتها مع فلسطين.
7: بينما نحتفي بهذه الذكرى فإننا ندرك تماما التحديات الاستثنائية السائدة. إن القرارات الأخيرة التي اعتمدت في الدورة 43 للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند، شاهدا على اعتراف المجتمع الدولي بهذه التحديات بدءا من الحاجة الملحة لحماية التراث الثقافي وصولا إلى الأثر المدمر للوضع في قطاع غزة، على التربية والثقافة وحماية الصحفيات والصحفيين.
2: واختتمت الفعالية بتكريم الأمناء العامين السابقين للجنة الوطنية الفلسطينية تقديرا لإسهاماتهم في مسيرتها الممتدة منذ تأسيسها عام 85، كما تخللها عرض فيلم وثائقي ومعرض صور استعرضا أبرز محطات وإنجازات اللجنة في تأكيد على مواصلة رسالتها الوطنية في خدمة التربية والثقافة والعلوم وتعزيز حضور فلسطين وصون هويتها وتراثها للأجيال القادمة. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
1: وجه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي رسالة عاجلة إلى البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وعدد من المنظمات والهيئات الدولية، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف تصاعد إرهاب المستعمرين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وحذرت البعثة من التصاعد الكارثي لاعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق حرب الإبادة المتواصلة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية أعقبت الهجوم الإرهابي على قرية تل بسلسلة من إجراءات العقاب الجماعي شملت هدم المنازل وتجديد القيود على حرية الحركة والإعلان عن شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية، وذلك بالتوازي مع تصاعد خطاب التحريض الرسمي والدعوات إلى التهجير القسري وضم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إلى ذلك أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات التي يشنها مستوطنون على قرى الضفة الغربية المحتلة. وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صحفي حذرت من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، مع تأكيدها أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية ما سيعمق من دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار. كما أعرب المتحدث باسم جامعة الدول

0: عربية جمال رشدي عن قلق الجامعة البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدا أن اعتداءات المستوطنين تتواصل تحت حماية قوات الاحتلال في ظل سياسة تهدف إلى فرض مزيد من التهجير القسري وتوسيع الاستيطان.
1: مع العربية تتابع بقلق كبير تصاعد العنف في الضفة الغربية وأيضا حالة التكلس والانسداد والوضع الصعب في غزة. هناك حالة من التصعيد الخطير في الضفة تقوم به حكومة المستوطنين، الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي يتحكم فيها المستوطنون بالكامل ويحددون أجندة الحكومة. ضرورة انتباه المجتمع الدولي إلى هذه الحالة وإلى السياسة الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية. معالي الأمين العام السيد نبيل الفهمي أصدر هذا البيان لتنبيه المجتمع الدولي ليس فقط للوضع في الضفة الغربية ولكن أيضا للوضع في غزة. الفلسطينيون ما زالوا يعيشون في خيام، يهاجمهم الجوع والمرض، تهاجمهم الفئران، ركام من القمامة وحالة مزرية للمعيشة والصرف الصحي وكل شيء. لم يتحرك الوضع قيد أمولة منذ شهر أكتوبر.
0: هذا وتشهد محافظات الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، وسط تحذيرات من أن وتيرة العنف والاستيطان تتسارع بشكل ينذر بمزيد من التوتر وفرض وقائع جديدة على الأرض.
2: من إحراق المنازل والأراضي الزراعية إلى الاعتداء على المواطنين وتخريب المركبات واقتلاع أشجار الزيتون، تتواصل اعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتشير المعطيات إلى أنه منذ اندلاع الحرب على غزة ارتفعت اعتداءات المستوطنين بنسبة 63% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
3: تعمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين وزيادة تسليحهم للإمعان بالتطرف والإمعان في دماء شعبنا الفلسطيني، وذلك بتشجيعهم للخروج بقطعان ضد قرانا الفلسطينية في المحافظات الشمالية والاعتداء على السكان ومحاولة سرقة ممتلكاتهم واقتلاع أشجارهم. وهذه السياسة تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه واقتلاعه، وتهدف إلى احتلال إسرائيلي كامل لكل الأراضي الفلسطينية.
2: الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تؤكدان أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، فيما يرى مراقبون أن الحرب على غزة سرعت وتيرة التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين.
4: الاستيطان بالأساس هو وفق القانون هو عبارة عن جريمة حرب يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وعندما يقوم يسلح هؤلاء المستوطنين بأكثر من 120 ألف قطعة سلاح للاعتداء على المواطنين والمدنيين الأبرياء، كل ذلك يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما يتطلب أن يكون هناك مواقف حاسمة وحقيقية سواء من قبل المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب على تلك الجرائم، علما بأن القيادة الفلسطينية قد قدمت ملفا متعلق بالاستيطان ومتعلق بالاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين وبالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية.
2: وتعود جذور المشروع الاستيطاني إلى عام 1967 حين بدأ الاحتلال الإسرائيلي بإقامة أولى المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن يتوسع المشروع على مدار العقود ليضم مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
5: بالتأكيد مسألة خطيرة، قصرت المستوطنين في الضفة الغربية وقصرت الاعتداءات على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية أصبحت سمة يومية إن لم تكن سمة رئيسية في نظام الحكومة الإسرائيلية. سموتريتش وبن غفير الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة الإسرائيلية أو الكيان الإسرائيلي يمارسون هذا الفعل لأنهم بيروا أنه من الأهمية إنهاء ما تبقى من معالم أي دولة فلسطينية.
2: بين تصاعد اعتداءات المستوطنين واستمرار التوسع الاستيطاني تبقى الضفة الغربية أمام مرحلة أكثر تعقيدا وأمام مخاوف من ازدياد العنف، ويبقى السؤال مطروحا حول قدرة المجتمع الدولي على وقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل. من القاهرة للتلفزيون.

0: فلسطين سماح أبو سمرة.
1: إلى ذلك، هاجم مستوطنون قرية عصير القبلية جنوب مدينة نابلس. مصادر محلية أفادت بأن عددا من المستوطنين هاجموا أطراف القرية وأطلقوا الرصاص الحي، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب الهجوم دون أن يبلغ عن وجود إصابات أو اعتقالات. كما هاجم مستوطنون المنطقة الصناعية شرق بلدة بيتا جنوب نابلس وأحرقوا شاحنة. وأفادت مصادر محلية أن الأهالي توجهوا إلى المكان وتمكنوا من إخماد النيران التي ألحقت أضرارا مادية بالشاحنة. وفي رام الله، هاجم مستوطنون قرية برقة واقتحموا محيط منازل المواطنين بقطعان أغنامهم في محاولة لاستفزاز الأهالي والاعتداء على ممتلكاتهم. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين هاجموا أطراف القرية واقتحموا حظيرة أغنام تابعة لأحد المواطنين وحاولوا سرقة عدد من المواشي، وذلك قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويمنعوهم من ذلك. شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل محافظة نابلس، مما أدى إلى إجهاض امرأة فلسطينية بعد احتجازها على الحاجز.
2: لحظات صعبة عاشتها أم فلسطينية عندما أجهضت بعد احتجازها لفترة من الوقت بسيارة الإسعاف على حاجز عورتا، عندما رفض جنود الاحتلال السماح لها بالوصول إلى المشفى للولادة. وهذه ليست المرة الأولى، إنما هي سلسلة من العذابات اليومية للمواطن الفلسطيني.
3: كما تعلمون، الحواجز حوالين مدينة نابلس ومقطع الأوصال بين القرى نفسها وبين القرى والمدينة، فالحواجز هاي يعني عملت لنا إشكالية كبيرة بوصول المرضى ووصول الطاقم الطبي، فهي تعذر وصول الطاقم الطبي إلى مكان عمله، هذا يهدد باستمرارية العمل في المستشفيات ومراكز الطوارئ اللي موجودة خارج نابلس وداخل نابلس بالنسبة للقطاع الصحي.
4: هلا اللي صار إنه وصلتنا الست الحامل صباح هذا اليوم تقريبا بحدود الساعة 7:30، كانت تعاني من نزيف، طبعا حامل في شهرها السادس. للأسف عندها وعند وصولها للمستشفى كان بحالة إجهاض، لكن عند وصولنا ونتيجة تعرضها لتأخيرات وإعاقات على الحواجز المقامة على مداخل نابلس صار عندها نزيف.
2: وبات المواطن الفلسطيني على الحواجز يتجرع الألم والمرارة جراء ممارسات جنود الاحتلال الذين يغلقون هذه الحواجز ويشددون من إجراءاتهم عليها، مما أدى إلى قطع التواصل ما بين المدينة وقراها.
5: الوضع بات غير ممكن احتماله، لأن هذه الجرائم الإسرائيلية استشرت إلى درجة غير عادية. هذه الاعتداءات لا تتخيلها التي تتم ضد الأرض والبشر والناس والمزروعات والشجر، هذه النداءات التي تكثفت من الرئيس أبو مازن، من القيادة الفلسطينية، من مؤسسات المجتمع المدني، من الجميع للعالم، من أجل التدخل، من أجل وضع حد لاعتداءات هؤلاء المستوطنين، لكن حتى الآن لا حياة لمن تنادي على الإطلاق.
2: هذا وتواصل قوات الاحتلال تجديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية وقطع التواصل بين القرى والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى عمليات الاقتحامات المتكررة للمدينة ومخيماتها. هكذا بدت الحياة هنا في محافظة نابلس جراء الحواجز العسكرية المغلقة التي تؤثر على حياة المواطنين وباتت تنغص عليهم، بحيث لا يتمكنون من الدخول والخروج من وإلى المحافظة. من حاجز السرة، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
1: أدانت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس معهد تدريب قلنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة للمرة الثانية خلال أقل من شهر. وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك في بيان صحفي أن نحو 80 طالباً و45 موظفا كانوا متواجدين في المعهد أثناء الاقتحام، حيث احتجزتهم قوات الاحتلال داخل المباني ومنعتهم من مغادرتها دون أن يسلم أو تسلم

0: الخوادر في حي البستان ببلدة سلوان، وذلك بحجة البناء دون ترخيص. وكما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة الطويل على هدم شقتين سكنيتين ذاتيا تعودان للمواطنين أو للمواطنين المقدسيين عمر ومحمود الطويل، وتؤويان 9 أفراد في حي الشياح ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. كما أجبرت قوات الاحتلال عائلة الرماوي على هدم منازلها 3 ذاتيا في بلدة الجبل المكبر بذريعة دي عدم الترخيص، حيث يقطن نحو 10 أفراد فيها، وتبلغ مساحة كل منزل منها ما بين 50 و70 مترا مربعا. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مكونا من 3 طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب مدينة جنين.
1: في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات المتواصلة على محافظة جنين، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ب4 جرافات عسكرية ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى منطقة محطة عرابة جنوب جنين، حيث هدمت بناية سكنية وعددا من المحال التجارية بالتزامن مع انتشار عسكري مكثف وإغلاق الشارع الرئيسي الحيوي الرابط بين جنين وبقية محافظات الضفة، ما أدى إلى شل حركة المواطنين والمركبات وتعطيل التنقل في المنطقة. ولم تقتصر إجراءات الاحتلال على تنفيذ الهدم، بل فرض الاحتلال حصارا عسكريا مشددا على المكان ومنع المواطنين من الوصول إليه، وأغلق مداخل المنطقة وسط انتشار للآليات العسكرية في محيطه، حيث تأتي هذه الجريمة في إطار سلسلة متواصلة من عمليات الهدم والتجريف التي تستهدف الممتلكات الفلسطينية وتفاقم الخسائر الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. ويواصل الاحتلال استهدافه الممنهج للمنازل والمنشآت والطرق في محافظة جنين في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة على الأرض ضمن سياسة تستهدف الأرض والإنسان لتقويض مقومات الحياة الإنسانية في المحافظة. مشهد يتكرر في جنين، جرافات تهدم وطرق تغلق وممتلكات تسلب في سياسة ممنهجة وحشية تستهدف الأرض والإنسان والشجر والحجر. من محافظة جنين، أمن بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجة إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة وشرعت بهدم منزلين. أما في مدينة طوباس، حيث أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دونما من أراضي المواطنين، وذلك في مناطق مختلفة شرق المحافظة.
2: تهدف إلى استكمال شق الطريق العسكري الاستيطاني الذي تنفذه في الأغوار ضمن سياسة متواصلة لفرض واقع جديد يخدم المشاريع الاستيطانية والعسكرية.
3: هذا الخط العسكري اللي بدأوا بتنفيذه من عين شبلي إلى منطقة عطوف، مرورا بعطوف والرأس الأحمر والبقيعة، وحتى تيسير الجديد أنه استمرار لتنفيذ بقية مقاطع هذا الشارع، هذا الطريق الاستيطاني ليصل إلى مستوطنة السلم، وبالتالي يكتمل المخطط الإسرائيلي، مخطط ألون اللي بربط شمال الضفة الغربية بجنوبها ويسرق من أرضنا حوالي 1/3 مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هذا الخط القرمزي سيربط مستوطنات طوباس بمستوطنات جنين.
2: وتندرج هذه الأوامر ضمن ما يعرف بمخطط الخيط القرمزي الذي يهدف إلى ربط البؤر الاستيطانية عبر طريق يصل من عين شبل في الأغوار الوسطى مرورا بأراضي المواطنين في طوباس وتيسير والعقبة وبزيق وصولا إلى قرية رابا قضاء جنين، ما يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
4: خطة قديمة والتنفيذ حديث. مناطق الأغوار يعني منذ زمن وهم ينظروا على أنه يتم السيطرة بالكامل عليها، يعني كل يوم في إشي جديد. يعني اليوم إحنا اتفاجئنا بنسمع أنه في 6 أوامر عسكرية جديدة لتكملة الشارع العسكري اللي بمر من عين شبلي، يعني في البداية كان من عين شبلي حتى

0: مخصومة ياسير. اليوم في سمعنا في 6 أوامر عسكرية جديدة راح يكمل حتى منطقة رابة.
1: وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع غير مسبوق في وتيرة الاستيطان بالأغوار الشمالية، حيث تواصل سلطات الاحتلال المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة وشق الطرق العسكرية وتوسيع المستوطنات والبؤر الرعوية، بالتوازي مع تصعيد عمليات مصادرة الأراضي وتهجير التجمعات الفلسطينية. في ظل هذه الإجراءات يتواصل فرض الوقائع على الأرض عبر مشاريع التوسع الاستيطاني وإصدار الأوامر العسكرية، واقع يضيق الخناق على المواطنين ويفرض السيطرة على المزيد من المساحات. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
2: أعلنت بلدية دير دبوان شرق رام الله أنها تبلغت رسميا بأمرين عسكريين صادرين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضيان بوضع اليد على مساحات من أراضي البلدة وشق طريق عسكري يشملان عددا من الأحواض والقطاع. وقالت البلدية في بيان إن الأوامر العسكرية تستهدف أراضي تعود للمواطنين من البلدة، داعية أصحاب الأراضي المشمولة إلى مراجعة البلدية بشكل عاجل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية وإعداد الاعتراضات، مؤكدة أن مهلة تقديم الاعتراضات لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ التبليغ. وأضافت أن الطواقم المختصة تعمل على حصر الأراضي المستهدفة والتواصل مع أصحابها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا القرار. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية، وذلك لصالح توسيع مستعمرة تسوفيم، حيث طالت أعمال التجريف مساحة تقدر بما يقارب 5 دونمات زراعية. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال، أفاد بأن هذا التجريف يأتي بعد إصدار الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بتجريف وإزالة الأشجار من نحو 31 دونما من أراضي قلقيلية وبلدة عزون. تواصل قوات الاحتلال إحكام حصارها واقتحاماتها لبلدة إذنا غربي الخليل، وذلك بالتوازي مع اختارات هدم وتضييق يفرضان واقعا معقدا على الأهالي.
3: حصار متواصل يضيق الخناق على بلدة إذنا غرب الخليل تزامنا مع اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال داهمت خلاله عشرات المنازل وأجرت عمليات تفتيش وتخريب واعتدت بالضرب على المواطنين وسط استنفار عسكري مكثف.
4: تتعرض بلدة إذنا لاقتحامات كبيرة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وهناك مضايقات أيضا من قبل المستوطنين، ويتم إغلاق تام لمدخل البلدة. طبعا مدخل البلدة مغلق بشكل تام لحركة السيارات منذ 3 سنوات، ولكن ما ظهر في الآونة الأخيرة الأيام الأخيرة هو منع مرور المواطنين سيرا على الأقدام، وهذا موضوع طبعا يؤثر على على على حياة السكان في مختلف المجالات، لأن هذا هو المدخل الوحيد للبلدة، بالإضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية إلى الشرق من البلدة والمضايقات اللي تعرض لها المواطنين في منطقة شرق البلد من خلال اعدادات المستوطنين المتكررة يوميا.
3: وفي سياق تجديد الإجراءات يواصل الاحتلال احكام خناقه بوضع مكعبات اسمنتية جديدة على الشارع الالتفافي مانعا حركة المشاة قرب البوابة المغلقة منذ اكثر من 3 اعوام، بالتوازي مع تسليم اخطارات جديدة لهدم منازل في البلدة.
4: الاختارات هي شيء ليست بالجديد، إنما هي قديما جديدا. هناك أكثر من 300 إلى 400 اختار بالهدم ووقف البناء في في في إذنا، لأنه أكثر من ثلث السكان في منطقة مصنفة جيم، لأنه إذنا هي منطقة مكتظة جدا بالسكان، والملاذ الوحيد للسكان هو المنطقة المصنفة جيم. الاختارات هاي بشكل تقريبا أسبوع يتم توزيع اختارات هدم ووقف بناء. قبل أسبوعين كان في هدم لأحد البيوت في المنطقة الغربية من البلدة. طبعا هذا الموضوع يعمل على تهجير السكان، هو بهدف تهجير السكان من هذه المناطق وإبعادهم عن أماكن سكنهم.
3: واقع معقد يضع إذنا بين فكي الهدم والتوسع الاستيطاني شرقي البلدة، لتغرق في عزلة يفرضها إغلاق المنافذ وتصاعد اعتداءات المستوطنين. حمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، من بلدة إذنا غرب الخليل.
2: يواصل الاحتلال إغلاق مداخل القرى والبلدات في محافظة سلفيت، وما يرافق ذلك من معاناة المواطنين في سلوكهم لطرق بديلة شاقة ووعرة.
5: في المشهد اليومي لمحافظة سلفيت لم تعد الطرق وسيلة للوصول، بل أضحت ساحة مواجهة يومية مع المعاناة، حيث فرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على مداخل المدينة والمناطق المحيطة بها، تحولت بموجبه القرى والبلدات إلى معازل مغلقة بقرار عسكري، حيث تتحكم بوابات الحديد والحواجز المفاجئة في مصائر آلاف المواطنين وحريتهم في الحركة.
6: السدات، معاناة السدات يعني ما هيش جديدة علينا، جميعنا بنعرفها، إن كان في التنقل إن كان في الانتظار. يعني تخيل أنها سبدها وكيف يمكن نص ساعة إذا مش أكثر، عم يجيني ركاب وبقدرش أرجع فاضي، السولار غالي، يعني شفرية العموم الثاني محطوطين في, في, في موقف حرج ولا يحسدوا عليه. منعنا إن نمشي بالطرق، يعني مبارح كان الوضع سيء جدا ومأساوي، الشوارع فاضي من الفلسطينيين، كانت كلها مستوطنين وإسرائيليين وجيش، ما بعرف وين بدنا نخلص من هالموال هذا.
5: تقف البوابات الحديدية المغلقة كشواهد حية على واقع مأساوي تقطع فيه شرايين الحياة، وتعزل قرانا وبلداتنا عن بعضها، وتفرض على المواطنين قصرا واقع تنقل يثكل كاهلهم ويستنزف وقتهم وجهدهم.
7: الموظفين، الطلاب، الركاب بشكل عام، زي ما انتم شايفين بننزل على البوابة ومن أمي سيارات للجهة الثانية، الناس تأخذهم وتوصلهم على سلفيت، يعني الله يكون في العون، وبدنا نتحمل بعض. المحافظة كلها طبعا مسكرة، حتى الطرق البديلة زي اللبن والساوية برضو مسكرت، ما في مجال حدا يمر منها.
5: وأمام هذا التضييق الممنهج والعقاب الجماعي يتكشف حجم المعاناة المركبة التي تلقي بظلالها الثقيلة على كافة مناحي الحياة، حيث تحولت هذه القيود إلى أداة شلل دائم يهدد السلامة العامة ويحرم المواطنين من أدنى مقومات الحياة الطبيعية والاستقرار الأمني والإنساني في أراضيهم. اخترنا هذا المدخل لننقل لكم جزءا من معاناة المواطنين التي يتكبدونها عند دخولهم وخروجهم من قراهم وبلداتهم.
2: قال رئيس هيئة البترول مجدي حسن إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية، وذلك بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد نحو نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. وأوضح الحسن في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن الطلب على الوقود ارتفع خلال الأيام الأخيرة، وذلك نتيجة حالة عدم الاستقرار في الإقليم، وأن الهيئة تواجه في الوقت ذاته تحديات ناجمة عن أزمة تكدس الشاكل، إلى جانب معيقات لوجستية لدى إسرائيل تحد من إدخال الكميات المطلوبة يوميا. وأضاف أن الهيئة تعمل مع أكثر من شركة لتوفير كميات إضافية من الوقود، متوقعا أن تبدأ الزيادة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع رفع الطلبيات الشهرية المعتمدة لدى إسرائيل، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق. وجه نحو 600 مسؤول سابق في جيش الاحتلال وجهازي الموساد والشباك ووزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوه فيها إلى التدخل العاجل للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
8: في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية، وجه نحو 600 مسؤول أمني وعسكري واستخباراتي إسرائيلي سابق رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوه فيها إلى التدخل لمنع ما وصفه بكارثة في الضفة الغربية، وذلك قبيل اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وحذر المواقعون على الرسالة من أن تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين إلى جانب استمرار السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية من شأنه أن يدفع الأوضاع نحو مزيد من التدهور، بما يهدد الأمن والاستقرار ويزيد احتمالات انفجار واسع في المنطقة، كما اعتبروا أن هذه التطورات لا تمس الفلسطينيين وحدهم، بل تنعكس أيضا على أمن إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة. ودعا المسؤولون السابقون الرئيس الأمريكي إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المتورطين فيها في وقت تتواصل فيه عمليات الاقتحام والإغلاقات العسكرية وتصاعد هجمات المستوطنين على بلدات وقرى الضفة الغربية وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف وتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
2: توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وذلك لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتباحث تطورات الملف الإيراني وسط تقديرات باستئناف الحرب بعد عودة نتنياهو.
9: توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في زيارة وصفت بالمفصلية، حيث من المقرر أن يلتقي مساء الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثامنة منذ عودته إلى البيت الأبيض في أول لقاء مباشر بينهما منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران. وغادر نتنياهو إسرائيل وسط إجراءات أمنية مشددة وتكتم غير معتاد، إذ أقلعت طائرته من قاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية، ولم يؤكد مكتبه مغادرته إلا بعد إقلاعها، في خطوة ربطتها وسائل إعلام إسرائيلية بحسابات أمنية واستخباراتية تحيط بالزيارة. وأكد نتنياهو قبيل مغادرته أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول أعماله، إلى جانب الحرب على غزة ومساعي توسيع ما تسميه إسرائيل بدائرة السلام في المنطقة. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة ملفات استخباراتية محدثة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تتضمن معطيات جمعتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بعد الحرب الأخيرة حول عمليات إعادة تأهيل المنشآت النووية ومصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب والجهود الإيرانية لاستعادة قدراتها في مجالي الصواريخ والدفاع الجوي. وتهدف هذه المعطيات وفق التقديرات الإسرائيلية إلى إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة الإبقاء على سياسة الضغط العسكرية وعدم الاكتفاء بالمسار الدبلوماسي، مع التأكيد أن إيران ما زالت تحتفظ بالقدرة على استئناف مشروعها النووي إذا أتيحت لها الفرصة وفق الادعاء الإسرائيلي. وتحظى الزيارة بمتابعة واسعة داخل إسرائيل في ظل تقديرات بأن نتائجها قد تحدد مسار المواجهة مع إيران خلال المرحلة المقبلة. وتستحضر أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية أن اللقاء الأخير بين نتنياهو وترامب في فبراير سبق بأسابيع اندلاع الحملة العسكرية المشتركة ضد إيران، ما يدفع مراقبين إلى عدم استبعاد أن تفضي المحادثات الحالية إلى تفاهمات جديدة بشأن كيفية التعامل مع طهران، سواء عبر تشديد الضغوطات العسكرية أو منح المسار الدبلوماسي فرصة محدودة قبل العودة إلى الخيار العسكري. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: قبل الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين: استشهاد مواطنين في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة. الاحتلال يصدر قرارات بالاستيلاء على مئات الدنومات من أراضي محافظتي رام الله وطوباس، ويواصل أعمال الهدم في الضفة الغربية. بعثة فلسطين في جنيف تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين وإنهاء الاحتلال. في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، مسؤولون إسرائيليون سابقون يطالبون بوقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين. نهاية نشرة الحصاد، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

وين مجلس السلام حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل وضع كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات،

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب واعينا واعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجه، ما تأملناش انه هيك، وداري راحت والراد راحت وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجه في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمه خربت، تتنزع تتنتفت، ما فيش مجال لاشي، ايش نسوي يا رب.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: حبيبي يا الله.
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقذائف. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بتوم، ما يجينا الا القذائف زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: خد الروح معاك، خد حمزة من قلبي يما، قلبي وحمزة يما.

يا طايق موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضل، لسه هنتعذب كتير.

0: نضالات الحركة الوطنية الفلسطينية منذ انطلاقتها.
1: ينظم في هذه الأثناء سلسلة من الوقفات الجماهيرية أمام مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رسالة واضحة للضغط على حكومة الاحتلال من أجل السماح لهذه اللجنة الدولية ولذوي الأسرى وللأطباء التابعين لها بضرورة زيارة الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بعد منع لأكثر من 28 شهرا.
2: في هذا الزمن الرديء وفي زمن الإبادة والقتل ننتظر أن يشنق أسرانا خلف القضبان. لذلك رسالتنا الأولى لمنظمة الصليب الأحمر الدولي أن تتحمل أيضا هي المسؤولية اتجاه الدور القانوني والحقوقي الذي بنيت لأجله ليس فقط في فلسطين وإنما في كل العالم. على الصليب أن يتحمل مسؤولية في الضغط على هذا المحتل المجرم لأن تستأنف الزيارات وأن تفتح السجون أمام الأهالي الذين أيضا حرموا من التواصل مع أبنائهم على مدار الفترة الماضية.
3: نقول اليوم في هذه الوقفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤوليتها مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية في التدخل من أجل كبح فاشية الاحتلال وإجراءاته من أجل تنظيم السيارات للأسرى والاطلاع على أوضاعهم. الأهم رفع التقارير للمؤسسات الدولية عما يمارس بحقهم كل يوم.
4: رسالتنا بسيطة وواضحة، عليكم استعادة دوركم في حماية أسرانا. هذا الدور الذي تم السيطرة عليه منذ عام 67 في فرض عملكم والذي كان يتمثل أساسا بإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني ليتم تشريب هذا الدور ليبقى في إطار الفعل الأدبي وفي إطار التفاوض وفي إطار الممكن وليس وتحييده وليس في إطار إلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.
5: وعندما تقوم بمنع زيارات الصليب الأحمر وعندما تروج لسياسة فاشية متواصلة عبر سلسلة قرارات ومواقف وإجراءات علينا أن نعي تماما بأن حكم الإعدام لم يصدر فقط بحق الأسرى وإنما صدر بحق الشعب الفلسطيني.
6: نقول رؤساء الصليب الأحمر الدولية أين هم؟ هم أصبحوا اليوم عاجزين، كانوا يتحدثوا عن محتجزين في غزة وعن الضفة، اليوم فيش أي محتجز في غزة. وين هم من أسرانا الأحبة اللي مثل ما كانونا الأسرى اللي بخرجوا على رأسهم أخونا عبد الستار عواد كان كنا نكون هذولا شهداء مع وقف التلفيل. اليوم هم كلهم بيعانوا من موت سريري وإعدام، تحدثوا عن إعدام أسرى، هم كل يوم بيعدموا الأسرى ولكن ما بدهم شرعنا لهذا الإعدام.
0: وحملة المليون توقيع لمطالبة الصليب الأحمر الدولي باستئناف عمله بزيارة السجون، هذه الزيارات التي انقطعت على امتداد 28 شهرا. هذه الحملة العالمية تنطلق اليوم في تمام الساعة 12 في العديد من العواصم العربية والمدن الأجنبية خاصة في أوروبا، وهذا دليل قاطع على أن عزل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بل في ديتوات لم يمنع بل دفع العالم وأحرار العالم بأن ينتفضوا ويقفوا إلى جانب أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.
6: جميعكم قبلة على جبين كل والدة أسير وكل والد

0: جئنا أنا وأطفالي اليوم للوقوف في مقر هيئة الصليب الأحمر الدولي للمطالبة باسترجاع جثمان الشهيد دكتور عدنان البرش مقابل الأرقام، أنه يجب على المنظمة الدولية الإفراج عن الأطباء والإفراج عن جميع الأسرى داخل السجن حتى لا يوجهوا نفس مصير الدكتور عدنان البرش بالإعدام داخل السجن. طبعا منذ أسر الدكتور عدنان البرش رحمه الله لم تستنى أي معلومة عنه سوى من الأسرى المحررين، عرفت كيف كانت حياته، تفاصيل حياته، كيف عاش، كيف آخر لحظة ولحظة استشهاده داخل السجون الإسرائيلية، مما يعني ثبتوا لي الأسرى أنه هو فعلا أعدم وتم قتله بالعمد داخل السجون الاحتلال الإسرائيلية.
1: فيها علينا الطفل عمر قنوع ابن الأسير محمد قنوع.
2: أولا هذا قانون عنصري تعسفي يعكس عن جهية وعقلية الاحتلال الإسرائيلي الذي يتفنن في صياغة القوانين الإجرامية والعنصرية التي يحاول من خلالها كسر إرادة أسران الأبطال، ولكنه لن يحاول ذلك رغم كل ما فعله من إجراءات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين من سياسة العزل الانفرادي والتجويع والمماطلة والتسويف وسياسة القتل البطيء وعدم توفر الحد الأدنى من الحقوق الواجب توفرها الأسرى الفلسطينيين. ومن هنا نشهد كل المؤسسات الدولية والحقوقية أو كل من يدعي أنه ينتمي إلى هذه المنظومة الدولية والقيمية أن يقف هذه الإجراءات العنصرية وقانون

0: في أوائل القرن العشرين لم تكن فلسطين هامشاً منسياً في خريطة الشرق، بل كانت قلباً نابضاً بالحضارة والتقدم. مدن كيافة وحيفا، القدس واللد والرملة وغزة شهدت نهضة عمرانية وثقافية واقتصادية غير مسبوقة. ميناء يافا صدر البرتقال الفلسطيني إلى أوروبا، وكانت أسواقها تعج بالحياة. في حيفا سارت القطارات إلى بيروت ودمشق، وازدهرت الصناعات والمرافق. القدس جمعت بين قداسة التاريخ وحداثة التعليم، حيث تأسست فيها كبرى المدارس والمستشفيات والصحف. كان المجتمع الفلسطيني متعلماً طامحاً متجذراً في أرضه. تجاوزت نسبة المتعلمين في بعض المدن مثيلاتها في دول الجوار. المرأة دخلت ميدان العمل والتعليم والمسرح الفلسطيني، وكان يعرض أعمالاً تناقش الهوية والحرية. لم يكن الفلسطينيون مجرد سكان أرضاً، بل كانوا صناع ثقافة واقتصاد، يمتلكون وعيا سياسيا وطنيا متقدما.
1: كانت فلسطين تمتاز بنمو اقتصادي متتالي منذ العام

0: منذ انتهاء حملة إبراهيم باشا. فمثلا في العام 1873 عقد المؤتمر التجاري الدولي في فيينا، وشاركت فلسطين فيه من خلال تحت المظلة التركية العثمانية، وعرضت المنتوجات الصناعية والزراعية في مؤتمر فيينا في معرض خاص كان تحت اسم منتوجات الأراضي المقدسة. وكان أيضا بالمنتوجات كان صناعة الصابون بكل أنواعه، وكانت الغزل غزل القطن، وكان المصنوعات الخشبية من خشب الزيتون تحديدا لكونه مادة أولية فاخرة، وكانت أيضا المصنوعات السياحية الدينية. وقد في معرض فيينا التجاري الدولي في تلك المرحلة انتبهت أوروبا، وتحديدا أوروبا الناطقة بالألمانية وأوروبا ككل، إلى هذه المنطقة اللي كانت مخفية عنهم، لا يعرفوا عنها شيء، وابتدأ الاهتمام فيها. ومع وجود وتكرس الإرساليات البعثات الدبلوماسية الأوروبية ومن ثم الإرساليات، ابتدأت النهضة الاقتصادية في فلسطين تأخذ ميزتها الخاصة فيها مقارنة بباقي بلاد الشام. كان في فلسطين ثلاث موانئ للتصدير وللتجارة. كان ميناء يافا ويختص بتصدير منتوجات فلسطين الجنوبية، كان ميناء حيفا ويختص بتصدير منتوجات فلسطين الوسطى، وكان ميناء عكا يختص تحديدا بتصدير منتوجات فلسطين الشمالية وكل بلاد الشام.
1: كنا في يعني طلعت من المدرسة في 42، كنا فلاحين، قرى كانت فلاحة تزرع وتصرح قمح وشعير وذرة وخضرة وكل شيء، وغنم وبقر، فلاحين عايشين على الفلحة في هذاك الوقت. كل القرى كانت عايشة على الفلحة وعلى الحلال وعلى البقر وعلى الغنم، عايشين ومبسوطين في أملاكنا
2: ومبسوطين والله مع بعض ومنحين، يعني يساعدوا بعض في أيام الحصيدة، في أيام السمسم، في أيام العسل. بكت مشهورة في العسل أخرى بلدنا يعني. وعايشين الناس مش زي اليوم، والله بكوا عايشين، والله بكوا مبسوطين الناس، ويجيهم يعني مصاري مش زي اليوم يا حرام.
3: في ظلال الحرب العالمية الثانية، وبينما كان العالم يعيد ترميم ما تهدم من إنسانيته، كانت فلسطين تتجه بصمت نحو لحظة الانفجار. بريطانيا التي كانت تدير الانتداب وعدت بوطن لليهود في أرض يسكنها شعب حي له جذوره وتاريخه ومجتمعه. ومع تصاعد الهجرات الصهيونية المنظمة وتسلح العصابات الصهيونية بدعم بريطاني، بدأت معالم الكارثة تتشكل. في نوفمبر عام 1947 صدر قرار التقسيم عن الأمم المتحدة، قسم الأرض بين من يملكها ومن لا يملكها. لم يستشاروا أصحاب الأرض واشتعلت النار، بدأت المذابح الواحدة تلو الأخرى. دير ياسين، الطنطورة، كفر قاسم لم تكن معارك بل حملات تطهير لإرغام السكان على الفرار.
0: اثنين 11-1917 أتت الحرب وأتى الاحتلال البريطاني الغاشم اللئيم، وانقلبت الآية. وعد بلفور كان واضح، هو موجه من إلى موجه من الملكية البريطانية من خلال وزير الخارجية البريطاني بلفور، موجه إلى شخص قد يكون مجهول في اللحظة الأولى اللي هو دانييل روتشيلد. وكان دانييل روتشيلد مقيم في الهند وكان رئيس شركة الهند الشرقية. عائلة روتشيلد التي صدر وعد بلفور وتوجهت الرسالة من الملكية البريطانية إلى عائلة روتشيلد اليهودية تقول لهم إنه إحنا سنعطيكم عهدا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تحديدا.
1: يهودي المشرد اللقيط اللي جابتهم بريطانيا من شوارع المدن الأوروبية، أكثر اللي جابوهم علينا كانوا مشردين مش لكن يعيشوا، تعالوا على فلسطين وتمولهم الجمعيات اليهودية، هذولا بيبنوا استحكامات فوق الدور وبيستعدوا. ولا إحنا كنا يعني الدعاية والإعلام إنه في قوة جاية رهيبة.
4: وعملت اليهود عدة مجازر حتى ترهب السكان للهجرة بدون قتال، فبعض القرى نتيجة المجازر اليهودية في دير ياسين والدواينة والقدس، فأخذت الناس تهرب بدون قتال.
1: صار فئات يهودية عصابات يهودية دربها الإنجليز وأعطاها سلاح وسلحها وحرضها على جيرانها، على جيران العرب الموجودين عندهم هناك حوالين تل أبيب ويافا وحيفا وكتاليش. صاروا هالعصابات اليهودية هذه صارت تناوش العرب في الليل، تقطق عليهم وتطخ عليهم في الليل، ترهبهم في الليل، حتى ازدادت الأمور وشردوا هذول، شردوا هذول الناس العلم فيش محسلاح.
3: حين بدأت النكبة لم تكن بداية سقوط بل بداية اقتلاع ممنهج، ثم جاء أيار عام 48 وأعلن قيام دولة إسرائيل فوق أنقاض أكثر من 500 قرية مدمرة وأشلاء مجتمع كان يسابق الزمن لبناء نهضته. كانت النكبة لحظة انفجار الحلم الفلسطيني، لا بسبب الضعف بل بسبب تواطؤ العالم وصمت الضمير. وهكذا بدأت النكبة لا كواقعة مفاجئة بل كخطة مدروسة تنفذ بندا بندا على جغرافيا تمحى وذاكرة تقاوم النسيان.
1: احنا خرجنا مشي على الأقدام، الناس اللي معهم مش فلوس، اللي معهم فلوس معهم مال جابوا سيارات وحملوا أولادهم ورحلوا. وصلنا القرى العربية اللي ظلت بتعرفها، بتولة، نوبة، كركوميا، إذنة، صريف، خلاص الصفاضة، احنا كله طلعنا وجينا عليهم لأن احنا منطقة الخليل وهذولا بنعتبر أهلنا. فقعدنا احنا طلعنا بشهر 11، احنا رحلنا بشهر 11 آخر منطقة شهر 11 اللي قبلنا الغربيين، قسطينيا، تل الصافي، المناطق هذه أجوا عندنا، بيت محسير كذا أجوا عندنا. لأن احنا الحين لما رحلنا رحل الكل، فاحنا عطينا في القرى يعني يمكن قعدنا فترة 10-15 يوم نتنقل في الجبال، ما هو حاملين أواعي وطنجرة وصحن وفرشة والحاب وشوية حب مشان ورحى الطحون المطحن عليها، ويعني في الطريق مراحل كل كيلو متر نحط في الجبل. هيك كان الناس 90% من الناس. هي صار الصليب الأحمر الدولي يحمل الناس بسيارات وين في منطقة فيها مية بالضفة الغربية، وين منطقة هذا العروب فيه مية، الدهيشة كان فيها مية عين اسمها البلوة وبيت لحم طبعا تعطيهم والفوار فيه مية، وين منطقة فيها مية صار الصليب الدولي حمل الناس وكبهم بخيامهم بكل شيء. احنا اجى نصيبنا هنا في العروب سنة 47-48 كان عدد اليهود في فلسطين 600,000، 600,000 احنا كنا اكثر من مليون.
4: أخرجوا السكان

0: كان من داخل البلد على الخط الرئيسي بحجة أن الجنود الإسرائيليين بدهم يتجولوا في البلد، فصار كل 3-4 عائلات تحط على عائلة منا، يعني كل 3-4 عائلات اللي بداخل البلد تحط على عائلة اللي على الخط الرئيسي الفاصل ما بين بيت جبرين والفلولي، لأنه بمر من وسط بلدنا. يعني برضو ما اكتفوش بهذا الأمر، فدخلوا يهود متعنصرين، قتلوا شاب من البلد اسمه عبد المجيد محمد يوسف جد الله أبو محيسن، وهم شاردين تعرض لهم واحد من الجوابرة اسمه ماضي، هذا شو اسمه، سلطان ماضي، سلطان محمد ماضي، قتلوا. فلما قتلوا الشباب اثنين هذولا البلد انزعجت يعني، فكانوا حاطين عندنا مراقب دوليين 3، واحد اسمه تيستي من سويسرا، واحد اسمه ديغول فرنسي، واحد اسمه عبد الرحيم مصري. أنا بأتكلم لكم بتاريخ بأرقام بمواعيد يعني. فراحت البلد تشكي للمراقبين الدوليين، فقالوا اعملوا اجتماع للبلد، عملوا اجتماع للبلد في دار واحد اسمه عيسى عبد ربه حبوش، كانت على الخط الرئيسي، وأنا كنت وقت عمري 14 سنة كنت أصب لهم قهوة في الاجتماع يعني. فقالوا مين كبير البلد، مين أكبر واحد عمر؟ قالوا واحد اسمه جبرين خليل جوابرة. فاللي تكلم معاه واحد يهودي بقى عندنا في الأول في المستعمرة اللي في جنب بلدنا، أصبح قائم مقام في المجدل يهودي يعني. فتكلم مع جبرين خليل هذا، قال له شيخ جبرين البلد هذه لازم تطلع لأنه هذه البلد تاريخيا لليهود. قال له إحنا بدناش نطلع من بلدنا، إحنا صبرنا كل هالضرب ومن 48 ل 49 وإحنا تحت الضرب، والحين إحنا بدناش نطلع.
1: يعني أمي يوم جايين اليهود شاردة ماخذ أختي اللي أصغر مني وأنا نسياني، رجعوا جابوني من الطريق نسياني في الدار. لما هاجروا أجوا اليهود وطلعوا نسياني، حاملة أختي الصغيرة اللي أصغر مني وأنا مدشاني، تنها صايرة في نص الطريق كالا حماها، والله ينسي يا عم نسيت بنتي، رجعوا جابوني. إحنا يعني كبرنا بلدنا ما شفتش شي يعني، خجرنا بكل شيء من الخوف طلعوا. لا استقرينا في هنا في البلد هذه، قعدنا شوية في بيطول فيش فيها مية.
2: ومع تصاعد العنف واندلاع القتال بين العصابات الصهيونية المسلحة والسكان الفلسطينيين، تعرض أكثر من 750 ألف فلسطيني للتهجير القسري، تهجروا من مدنهم وقراهم أثر نكبة فلسطين التي رافقت إعلان قيام دولة إسرائيل على أراض فلسطينية. وقد ترك هؤلاء اللاجئون وراءهم ممتلكاتهم وملايين الدنمات من الأراضي والمحال التجارية والمنازل والأراضي الزراعية التي أصبحت تعرف بأملاك الغائبين بموجب قانون يحمل نفس الاسم صدر عام 1950، ثم نقلت هذه الممتلكات إلى ما يعرف اليوم بدائرة أراضي إسرائيل، مما أدى إلى تحويلها إلى ملكية للدولة أو إلى جهات استيطانية.
3: أول إشي اشرحي لي عن هاي، إيش هاي؟ هاي إيش هاي؟
1: هذه حتى حطوها فيه مشان يحفظوها.
3: هاي من زمان من لما طلعت من البلاد. هيك الطريقة اللي كانوا بحوطوا فيها على الوراق.
1: مشان ما يتمزعون يعني.
3: تمام. خلينا نشوف هدول حجج لكم دلم يا حجة.
1: والله ما بعرف كم دلم.
3: أها.
1: يعني لا جوزي ولا أخو ولا عمامة.
3: أها.
1: الجميع يعني بس العيلة ما كنا يشترون، نسوان ما كنا يشترون، حماتي.
3: التعايش مع هذه التفاصيل على مدار 77 عاما ليس أمرا هينا، فشهادات ميلاد هؤلاء اللاجئين أكبر من إسرائيل، وإيمان هؤلاء جميعا بأن حق العودة لا يسقط بالتقادم، وأن البلاد تنتظر أهلها والبيوت تنتظر أصحابها الحقيقيين، كافي لرواية هذه القصص جيلا بعد جيل، وبكل معاقل الأرض ومحافلها نردد نحن أصحاب الأرض، وعلى مر الزمان نحن أصحاب المكان.
2: تنقل اللاجئون الفلسطينيون سيرا على الأقدام أو على عربات بدائية في ظروف قاسية، حاملين القليل مما استطاعوا إنقاذه. استقر معظمهم في مخيمات لجوء في الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان، سوريا والأردن، حيث عاشوا ولا يزالون في أوضاع صعبة تفتقر إلى مقومات الحياة الكريمة من سكن وتعليم وصحة وفرص عمل. وجاء مصطلح النكبة تعبيرا عن كل ما حدث، ويسود الاعتقاد بأن قسطنطين زريق كان أول من استعمل مصطلح النكبة في سياق النزاع العربي الإسرائيلي، وذلك في كتابه معنى النكبة الصادر في آب عام 48، واعتمد هذا المصطلح إلى يومنا هذا. تعرف إسرائيل نفسها على أنها دولة يهودية، واللاجئون الفلسطينيون هم مسيحيون ومسلمون، فترفض إسرائيل الانصياع للقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق السكان الأصليين، في ممارسة واضحة للتمييز الديني والعرقي. يمنع السكان الأصليون من المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، فيما يسمح لأي يهودي في العالم حسب قانون العودة الإسرائيلي حتى لو اعتنق اليهودية حديثا. اللاجئون الفلسطينيون هجروا إلى أماكن عدة، فمن كان منهم يعيش في شمال فلسطين هجر مباشرة إلى سوريا ولبنان، وهم في غالبيتهم من مناطق الجليل الأعلى وعكا، فيما هجر جزء كبير من أهالي حيفا إلى العراق أو إلى مخيمات ومناطق الضفة الغربية، بينما من كان في يافا هجر قسم منه إلى غزة والضفة، وهاجر بعضه إلى خارج فلسطين، فيما هجر أهالي اللد والرملة وعسقلان والمجدل إلى قطاع غزة ضمن ظروف مأساوية صعبة، وتم إيوائهم في مخيمات مكتظة مكونة من خيام وأكواخ بدائية تفتقر لأبسط مكونات الحياة.
4: استقروا على أساس أنه يعني أيام بس، مش أنه يطولوا، فما مضت استمرينا 10 سنين في الخيام، يمكن محدش بيصدق 10، يرضوا الناس ولا ما يرضوش. وجيل اليوم كان للأسف يعني الجيل اللي أجا بعد كان يخجل من كلمة الخيام، فعشنا أنا كل طفولتي عشتها في الخيام، تراب حوالينا وما شاء الله، والخيمة إشي عمود واحد كان يقولوا لها زعمود، وإشي إلها 3 عمدان، هذا إشي عشناه. لما نعيشه هذا 10 سنين يجي حد يقول لا ما عشته الشيء، لا عشناه. بعدين إحنا انطردنا طرد يعني، إحنا مش طلعنا هيك شمت هوا، طلعنا قاعد نمنا في الخلا يعني زي الجبل اللي قبلنا، عدة أيام الناس تنام برا وتعاود ترجع على الدور، تعجن وتخبز وتطبخ وتعاود تحمل الأكل وتروح تطلع، يجوا يضربوا على الناس، بيوتها ما كانت مش نافعة وهم في البلاد، فأي ضربة إلها بدها تنزل فوق، فكانوا يطلعوا حماية لأنفس، لا غاية لما ما ظلش حدا يعني، كانوا طالعين اللي في يافا وحيفا وكل القرى اللي كانت جوا كلها كانت طالعة، فطلعوا اللي كانوا قريبين.
0: ثاني يوم في 24/4/49 حملوا يعني قسم من البلد على الأردن. جينا الجينا المخيم منصوب على أرض إبصاص كلها مي وينابيع، لأنه اسمه العروب يعني ينابيع. فصاروا يسكنوا من 1-4 في زعموطة، خيمة زعموطة، ومن 4-7 في خيمة صيوان، ومن 7 وفوق خيمة هندية.
2: مع انعدام الدخل أصبح معظم اللاجئين يعتمدون كليا على المساعدات الغذائية والإنسانية التي بدأت تقدمها لاحقا وكالة الأونروا التي تأسست عام 1949، متمثلة بالمواد الرئيسية من طحين وزيت وسكر، والتي لم تكن كافية أو مستقرة دائما. أدى التهجير إلى فقدان الروابط العائلية والاجتماعية وانتشار شعور بالضياع والصدمة، خاصة أن العديد من العائلات فقدت أفراداً أو انفصلت بفعل النزوح.
4: صار يجيب للناس كيلة طحين في الشهر، احفظوها كيلة طحين، بس يجيب تموينات ثانية، يعني يجيب رز، سكر، معلبات، جبنة، سمنة أو زيت. من قريب كانوا يحكوا له شوي جامد، يعني مش سمنة جامدة، زي إيش زي هيك، يطلعوا على فترات هذا الإيش. المهم استقر حوالي سنتين يمكن أو سنتين وإشي، الله أعلم، لغاية لما أجت الوكالة. فالناس ظلت ثابتة يعني في المخيم. فبعد لما أجت الوكالة عملت الإحصاء للناس، فأحصوا الناس، فصارت كل عيلة معروفة بيش اللي أطلعوا للناس كرتة. بالنسبة للبس كنا نستنى يطلعونا بكوشتين في السنة، يعني في شهر 10 وشهر 12 يجيبونا بكوش مي فيها من الرابش اللي رامير من دول ثانية، يوصل لكل المخيمات، يعني مش مخيمنا لحال. شغل ما فيش ومصروف ما فيش، واللي بدي يعيش لازم يصمد، يعني يدور على شغل ما فيش شغل.
0: عمل فيش عمل، الوكالة صارت تشغل الشاب منا باثنين كيلو طحين كل نهار. ذاقت الأمر علينا، صاروا يجيبوا نتش النسوان وحطن فوق المية، وحطن بطاطين فوق المية، وننام فوق المية والمية تجري من تحتينا. هذا الحادث استمر من 26/4/49 لل54. ال54 بقى الصليب الأحمر الدولي اللي مسؤول عنه، فصاروا يبنوا إن غرف، يعني زي الغرف هذا ولا زي هذا.
2: بلغ عدد مخيمات اللجوء المعترف بها من قبل الأونروا 58 مخيما، 10 منها في الأردن، و9 في سوريا، و12 في لبنان، و8 في قطاع غزة، و19 في الضفة الغربية، فيما توجد 5 مخيمات في الضفة الغربية غير معترف بها، علاوة على توزع اللاجئين في تجمعات غير المخيمات كما في بعض المدن والبلدات.
0: الأمل لا ينقطع، الأمل في العودة موجود. اليهود كانوا يقولوا بموتوا الكبار وبنسوا الصغار، ولكن الجيل الصغير أشد اشتياق للبلد من الجيل الكبير.
3: كان
5: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر عام 48 هو القرار الأول الذي نادى بسماح عودة اللاجئين الذين تهجروا من هذه الديار. يجدد هذا القرار كل عام منذ صدوره على مر هذه العقود، وهذا التجديد غير كافي لعودة أهل الديار إلى ديارهم، وغير كافي لعودة لاجئ واحد ليقطف حبة برتقال واحدة من برتقال يافا أو ليصطاد سمك.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

الوضع سيء للغاية، هي زي ما انت شايف الواحد يجمع الأيدين على المية، تيجي المية المالحة تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طول الليل خبط ونسل ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام، يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع هينا

تحياتي، احنا اليوم موجودين في مدينه قلنسوه وراح نعمل جوله في مدينه قلنسوه، وراح انطلق من هذا المكان، المكان الجميل اللي انا زرته قبل شي 20 سنه، كان بالزمانات متحف وعلى ما يظهر انه مهمل. وين المتحف راح؟ راح ما حدش بيعرف. تعالوا نعمل جوله في مدينه قلنسوه العامر باهلها.

0: تحياتي سلامات.
1: هلا
0: عزيزتي محاسن رابوس الصديقة العزيزي الغالي، يعني احنا بعلاقة صداقة من سنين طويلة.
1: نعم.
0: وانا مبسوط اني انا موجود اليوم معك وين؟ بقلنسوة.
1: نعم.
0: هاي البلد الجميلة اللي يعني انا كان لي زيارات كثيرة من خلال عملي. قلنسوة العامري بأهلة، قلنسوة احنا اجينا لانها عامري، وكنا في بلد بلدات اخرى اللي تم تهجيرها في العام 48. قلنسوة مش من 48

0: 1940 ولا من 1901 ولا من 1802. قلنسوة وتاريخ نبلش من هون، وبعدين شوي شوي نسرد التاريخ ونتجول في البلد.
1: تمام ماشي. هلا سعيد، يسعد صباحك. انا مبسوطه انكم موجودين عندنا هون في قلنسوة. فعلا قلنسوة بلد التاريخ، قلنسوة بلد المحطات التاريخيه اللي تعاقب عليها كثير شعوب. نبدا من هون، من هاي النقطه اللي احنا قاعدين فيها اللي هي البئر، بئر قلنسوة. اولا قلنسوة هي اخر او اول ذكر لإلها بالخرائط التاريخيه بالفتره الرومانيه. الرومان معروف عنهم قاموا بشق الطرق، وقاموا باقامه ايضا القلاع والحصون، وقلنسوة كانت محطه عسكريه لجيوش الرومان. كانوا يمروا ياتوا من الشمال، من سوريا بلاد الشام، بيستمروا لغايه حتى يصلوا مصر الجنوب. فكانت محطه على طريق الجيوش والقوافل ايضا وقوافل تجارتهم للجنوب. وطبعا كانت موجوده هذه البئر حتى يستريحوا كمحطه، يستريحوا يشربوا وياكلوا ويستمروا في سيرهم نحو الجنوب. تمام. في هذه الفترة هناك إشكاليات كثيرة حول تاريخ قلنسوة بين المؤرخين وعلماء الآثار، حول هل هناك حصن روماني أقيم في هذه البلد، والبئر هي جزء لا يتجزأ من الحصن الروماني، أم فقط البئر. وفقا لما هو موجود وشاهد للعيان وما نراه الآن، هو من الفترة الصليبية. حتى نتأكد أن هناك كان قلعة من الفترة الرومانية، يجب إجراء حفرية، وصعب جدا إجراء حفرية نظرا لوجود الناس في البلد القديمة،
0: البيوت المتراسة.
1: فلا يوجد
0: بيوت متراسة، بعدين السلطة لا تسمح إنه أهل البلد يعمروا خارج البلد.
1: طبعا أكيد
0: هذا الحصار،
1: ففي مشكلة حقيقية إنك أنت تجري حفرية. وبالتالي إحنا وثقنا ما هو موجود، ما نراه بأعيننا، ما نراه بعيننا إنه هناك هذا البئر من الفترة الرومانية، ويشهد ذلك الحجارة الموجودة، هي حجارة رومانية وصليبية. تمام.
0: ضخمة.
1: سأتحدث لاحقا عن البئر وكيف تطور البئر، كيف انحفر البئر. وبالتالي بعد هاي الفترة، طبعا بالفترة الإسلامية البلد كانت عبارة عن منطقة فقط للبريد، بريد الإسلامي،
0: محطة بريد.
1: في بعد ذلك طبعا ما كان في اي حدا ساكن هاي المنطقه، ما فيش سكن في قلنسوة. كانوا الناس، ما فيش اشخاص اللي ساكنين في قلنسوة، كانت عباره ايضا عن محطه للبريد. تمام. ازاي
0: هاي الفتره اللي بتحكي ما كان في ناس، يعني قبل 100 سنين
1: احنا بنحكي هلا بعد الفترة البيزنطية. جاءت الفترة الإسلامية، الإسلام سيطر على البلاد وعلى مناطق كثيرة، سيطر على البلاد، أصبحت فلسطين تحت السيطرة الإسلامية. أوكي. فبهاي ذي الفترة قلنسوة لم يكن فيها سكان. تمام.

0: الآن لماذا سميت بقلنسوة؟
1: قلنسوة.
0: أنت سألتني بالبداية عن قلنسوة موقعها. نعم هي منطقة على الساحل، نعم هي أكثر قرية بمستوى سطح البحر، ولكن البلدة القديمة هي عبارة عن تلة بارزة. انظر للأمام، ترى أمامك
1: يعني شرقينا احنا هون على نعم. على البير،
0: على البير
1: شرقي
0: الغربي.
1: البير
0: بير الغربي تمام. وهو المحطة الأولى للبلد القديم، لنواة البلد التي أسست لاحقا تمام، التي أسست لاحقا. هذه أول محطة لنواة للبلد القديم تمام، اللي يقال أنه هذه جزء من الحصن الروماني أو جزء من الحصن الصليبي اللي رح نتحدث عنه لاحقا تمام. ف كولنسوا هي كولنسوا، هي هكذا، هي الطاقية التي يلبسها الشيخ أو المسن على رأسه البيضاء هيك بالضبط أوكي. وثم يضع العمامة. هذه الكولنسوا هي التلة البارزة التي أمامنا
1: العامرة واللي حواليها كله خضار.
0: أيوة. ما تراه من بناء جديد هو بناء جديد، الناس توسعت تلعب من البلد القديمة
1: وكبرت،
0: وطبعا كبرت قلنسوة. كان وبالتالي القلنسوة هي الطاقية اللي تلبس على الرأس تمام، وقلنسوة تشبه القلنسوة التي تضع على الرأس كونها تل بنيت على تل بارزة، لأنه تم اختيار هذه التلة لأنها تكشف طريق الساحل، تكشف طريق الساحل. الجنود كانوا يكونوا بالحصن الصليبي طبعا بالأبراج
1: طبعاً.
0: يشاهدون المنطقة كاملة، في حال صار في خطر بخبروا كاكون، قلعة كاكون اللي كنتوا فيها، وبخبروا قلعة كيسارية أو كيسارية ورأس العين اللي هي مجدليابة
1: وعتليت.
0: نعم
1: عقبالنا
0: نعم عتليت، ولكن طبعا. هي تقع من ناحية إدارية ومحلية ما بين كيسارية ومجدليابة أو رأس العين، قلعة مجدليابة ورأس العين. وكانوا الجنود سابقا أي خطر موجود يتم إشعال نار والتواصل مع بعضهم البعض. فقلعة كاكون، قلعة كسارية ورأس العين مجدليابة طبعا كانوا
1: أو مجدل صادق،
0: مجدل الصادق أو مجدليابة، هي مجدليابة.
1: حاولنا إحنا ندخل على مجدل صادق ونصورها لأنه كان في القرية الجميلة في مجدل طبعاً. صادق ما قدرناش ندخل، يعني الحواجز اللي حواليها ما قدر حتى ما قدرناش نقرب على البلد.
0: ما عرفت المدخل، انا بعرفها منيح
1: المدخل
0: صعب ما قدرت
1: لا لا في المدخل، مدخل وين بيشتروا تذاكر مش التذاكر قال لك ممنوع تصور بدك تاخذ تصريح
0: صحيح
1: فمنعونا.
0: اليوم هي حديث العفو انا رحت قبل ما
1: منعونا، وكنت مهم جدا اني اكون في مجدل صادق.
0: بالفترة ومن ثم جاء صلاح الدين بال 1187 معركة حطين، حرر بلادنا من أيدي الصليبيين، جاء لقلنسوة. طبعا صلاح الدين اختار كل المواقع التي تسيطر عليها الصليبيين منها القلاع حتى يسيطر على قلنسوة، سيطر على قلعة قلنسوة تمام، هدمها بالمنجنيق تمام، هدمها بالمنجنيق، وبحين سميت قلعة الصالح نظرا لصلاح الدين الذي حرر أرض فلسطين من أيدي الصليبيين تمام. وأصبحت قلنسوة هي سكنة عسكرية تمام لصلاح الدين وجنوده. وطبعا بتعرف المماليك كانوا يقوموا بإقطاعات، يقطعوا إقطاع مسيم عسكري معين للقائد الفلاني وأقطعها للقاضي تبعته. طبعا جنود الإسبتارية اللي كانوا بقلب القلعة اللي هم الصليبيين طبعا هم أخلوها مش موجودين، وبالتالي قلنسوة لغاية هاي الفترة كانت فقط عبارة عن سكنة عسكرية يسكنها الجنود الذين يسيطرون على المنطقة، والناس الموجودين بالمنطقة المحيطة لم يكن سكان محليين ساكنين بقلب القلعة، فقط جنود وسكنة عسكرية لغاية طبعا هاي حسب الوثائق اللي أنا رجعت لها تمام. هلا ومن ثم بالفترة بتعرف الفترة الصليبيين عادوا مرة أخرى على على على
1: طبعا رجع،
0: وجاء ظهر ببرز وحرر ايضا معركه عين جالوت، حرر بلادنا من ايدي الصليبيين، ومن ثم اقطع كلنسوة وبين اثنين من قادته عز الدين وشمس الدين، واصبحت كلنسوة اقطاع عسكري للمماليك. وبهذه الفتره، بهذه الفتره اللي لازم احنا نعرفها منيح منيح منيح، ماذا فعلوا المماليك بهذه البئر؟ بهذه الفتره كان في طلب من المملوك قاسان الناصر محمد بن قلاوون بحفر البئر هذه مره اخرى وتوسيعها وتكبيرها. واليوم اذا انت تنظر على البئر هو كانه حوض، كأنه حوض كبير. الحوض الكبير هذا تم حفره من جديد حتى يسقي البساتين
1: اللي حول البلد.
0: اطلع لقدام
1: طبعاً.
0: كل هذه المنطقة كانت اسمها البساتين، منطقة البساتين، نظراً للمياه اللي كانت تضخ هناك من البير للبستان كروم من الفواكه. كلنسوة كانت حبوب فواكه
1: مشهورة
0: بالفواكه والحبوب لغاية والحمضيات.
1: وإذا بدنا
0: اللي تم اقتلاعها،
1: وإذا بدنا توت أرض نقول ضربك على كلنسوة،
0: ضربك على كلنسوة. تمام. كلنسوة كانت حيزها 28,000 دنم، ما تبقى منها 8,000 دنم ما بين زراعة ما بين بناء. 48 تم مصادرة أراضي كلنسوة وبناء كل المستوطنات اللي حوالين كلنسوة. تمام.

0: هلا بهاي الفترة حكينا عن إنه كانت تسقى كل البساتين، وكان في هون حجر تذكاري أو مسلة تذكارية مكتوب عليها، محفور عليها من قام بذلك، محفور عليها حفر هذا الأمر البئر بأمر من قاسان الناصر محمد بالكراول سنة 737 هجري،
1: تمام الله.
0: وكان موجود هون بالسبعينات، حدا سرق اللي تم سرقته على واحد من البلد وادّى لعالم أثار إسرائيلي اللي طبعا طلب منه يسرقه، أهل البلد عرفوا، استرجعنا الحجر التذكاري، ولكن للأسف بدل ما الرؤساء بحينه إنه يرمموا البئر ويضعوا يعيدوا الحجر مرة أخرى والحجر التذكاري وضعوه في مسجد صلاح الدين الأيوبي حتى يحافظ عليه، يعني لا نستطيع اليوم إخراجه كمان مرة وبتم تخريبه
1: طبعا.
0: فهي اللي بدي أحكي عن هاي البئر. هلأ ليش البئر هاي مهمة؟ البئر هي أساس البلد، المياه هي أساس البلد
1: طبعا.
0: بدون بئر لا يمكن يكون هناك بلد، تمام. كملت البلد بعد هذه الفترة، بتعرف أجت الفترة العثمانية ب 1566 قرنسة ووقعت تحت السيطرة العثمانية، وما بين الفترة المملوكية والفترة العثمانية بدأت بعض القبائل أو بعض العائلات تأتي إلى قرنسة،
1: لأنه موقع
0: من مصر من موقعها، تمام، لانه احنا كنا اصلا احنا بلاد الشام اصلا، احنا ما في حدود سياسيه، ما في خارطه، تعرف ساكس بيكو عم
1: ومن البلدان اللي حواليك كمان تمام.
0: نحن جزء يتجزأ من هذه الخارطه، يعني انا اليوم بفلسطين موجوده، بكره اجي على بالي اني اطلع على لبنان بطلع على لبنان، لكن لبنان ولا سوريا ولا نحن جزء يتجزأ من بلاد الشام، وكنا نسوي جزء يتجزأ من هذه البلاد.

0: وعمر البلد اللي احنا بالوثائق التاريخية من ناحية سكن ناس سكان عائلات تقريبا 450 سنة اللي هي خلينا نقول فترة عثمانية. الناس سكنت هون واستخدمت البئر هذا، وطبعا النساء كانت تفد من البلد القديم،
1: من البلد القديم
0: هم سكنوا بالبلد بالسكن العسكري بالقلعة، وكل عائلة أخذت قسمت القلعة بناتهن، وبعدها بنوا البلد نواة البلد القديم راح تشوفوها كمان شوية. النساء كانت تعبي الجرار، وكان يسموا هذا الشارع
1: المسار
0: شارع المليات.
1: يا الله محلاه.
0: والرجال وين تجلس؟ الرجال كانت تجلس بالمقبرة، هاي المقبرة هي المقبرة الثانية، المقبرة الأولى القديمة، المقبرة الثانية القديمة، وفي عنا مقبرة مغازين أم الغزاة اللي هناك مقبور فيها غزاة، مقبور فيها ثوار ومناضلين، وهنا كانوا الرجال يقعدوا طبعا يشوفوا النساء. ما هو البئر ملتقى الحب والغرام والقصص، وبنت فلان وبنت علنتان، وخطب لي يا يابا، وخطب لي أبصر شو،
1: وهذا الحل
0: غمغمة هيك، وقالت تطلع
1: ما شاء الله الله
0: وما شاء
1: عليك.
0: الله عنها
1: ها اسا بلشت تحكي
0: شوفت اسم. وبعدين بلتقيوا الصبايا ولك انت ابن مين؟
1: من
0: ابن فلان ابن علنتان شفتيها اياته
1: وبعدين نزلت على البير ها
0: اللي بعيد ايوه. ورجال قاعدين ويغنوا
1: لا، وبعدين تحط الجرة وتشكل ايديها وانها انا ماشي ويجرى على راسي، لانه اذا تجوزت ها صدر الحلو بدي احطه على راسي
0: طبعا. وبتنزل بتتقصدر من شارع البليات، والناس بتشوفها، والرجال بيلعبوا السجي. السيجي
1: طبعا
0: هي لعبه شعبيه تشبه الشطرنج يعني
1: شطرنج.
0: اوكي بيلعبوا سيجي، بيطلعوا عليها بنت فلان وهون بتم. وحتى كانت هاي الحب والغزل المبطن، ما كانوش يلتقيوا على البير طبعا، ظريفه طوله وقفت اقول لك على البير كانوا يلتقيوا يعني جفره وياها الربيع وكله هذا، فيلتقيوا على البير. فاحدى الاغاني اللي انا جمعتها من الرجال الكبار حملت الجره وبديها تلوحي على البير الغرب، استني يا روحي والله لعمل لك طبيب جروحي يكشف على الوجع يم العيونة، حملت الجرة والجرة زرقة والجرة بترشح ملت الخرقة، والله لاجيب لك حكم من بوركا يكشف على الوجع يم العيونة، يا البير الغربي يشغل لك بالك، كسرت دي من طول حبالك، يا ريتني وردي أنبت على بابك تيجوا الشباب يشوفونا.
1: يا الله
0: هاي اهل كلنسبه كانوا بتعرف اللحن تبعها
1: طبعا.
0: لا تلجره بيدك لوحي على البير الغرب استني يا روحي، والله لازم لك حكي مجروحي.

0: 1954
1: أيوة.
0: طبعا كان أسس أول مجلس وتم بناء تم إغلاق البئر حتى أكمل قصة البئر إغلاق البئر وإقامة الحوز
1: نعم.
0: فالنساء شو عملت؟ حزنت كثير ليش أنتوا أقمتوا الحوز؟ ليش أقمتوا شبكة المياه؟ منعتونا نرد على البير منعتونا هذا اللقاء الاجتماعي منعتوا الغزل منعتوا الحب منعتوا العلاقات فشو قالوا؟ حاوز بلدنا ريتك تهيلي منعت الصبايا تورد على البير
1: يا الله وأساس مجتمعنا شاء من شاء وأبى من أبى النساء
0: النساء
1: ولا شيء آخر
0: عكست التراث عكس كل شيء هلا خلينا نطلع لبقى
1: احنا نطلع خلينا نروح على البرج يعني احنا حكينا عن البلد أهل البلد وبقاء البلد ما بعد 48 وظلت صامدة والبلد عمرنا البلد
0: طبعا البلد سلمت لا لإسرائيل ضمن اتفاقية تونس 1940
1: اوكي وبقيت
0: وفي كان اتفاقية مع عبد الله الملك عبد الله بالنسبة للمثلث فسلمت زي ما سلمت اي بلد وبالتالي بقيت قلنسة مش لانه اهل قلنسة او المثلث او اي حدا بقي في ارض فلسطين هم اكثر مناضلين ولا اكثر
1: في اتفاقيات
0: لا لانه في هناك اتفاقيات كان ممكن احنا نتهجر مثلنا مثل غيرنا تمام
1: منيح اللي كان في اتفاقيه عشان نبقى لا طبعا يعني انت يعني اليوم مؤلم انك انت تيجي تقول والله انا ساكن في البارد البداوي او بعيش في اي مخيم لا خليني هون في البلد
0: بزرق.
1: وازرع وعيش في بلدي
0: طبعا
1: خلينا ننتقل يستمتمك

0: عزيزتي محاسن، انتقلنا من المكان الآخر من البير الغربي للمضافة، مضافة أحمد تايه الشاعر الكبير، لا القلعة اللي حكينا عنها أو البرج. في هون برج، البرج الشرقي والبرج الغربي، وهذا البرج هون وقيم عليه جامع. حكينا عن المنطقة. أوكي.
1: زي ما حكينا أنه قلنسوة هي مقامة على حسن صليبي، الناس سكنت في الحسن الصليبي وكمان أضافت بيوت. هلا بين الحسن الصليبي بتعرف في أبراج، ما بتبقى من هذه الأبراج اللي ظاهر للعيان هو هذا البرج الشرقي والغربي اللي راح نشوفه كمان مرة كمان شوي. أوكي، عادة البرج هو عبارة عن طبقين، الطبق السفلي كان يستخدم للإسطبل والموني والذخيرة للجنود، الإسبتاريا أو جنود المعبد، فرسان العبد المعبد بالفترة الصليبية أو بالفترة المملوكية أو بالفترات اللاحقة. الطبق الثاني هو الجنود كانوا يجلسوا هون طبعا ويراقبوا الطريق الساحل
0: طبعا،
1: وطلعوا على هاي الشباك، هذا شباك طلقات اللي قوس النشاب. الجندي كان هنا يجلس هون في حاله الخطر كان يستخدم قوس النشاب. تمام. بالفتره العثمانيه الناس قرروا فيش، ما كانش عندنا مسجد، ما كان في مسجد، المسجد كان في مسجد صغير لا شوي ببعد أكم من متر من هون، صغير جدا جدا جدا، فقرروا يحولوا البرج هذا مع إذا بتلاحظوا
0: المساحة اللي حواليه،
1: المساحة هي يقال لأنها هي مستطيلة، إذا بتلاحظوا مستطيل البناء صحيح. يقال إنه كان هناك كنيسة بقلب هاي المنطقة، هنا كنيسة مع البرج طبعا
0: فترة بيزنطية.
1: لا نستطيع انه نجزم بالوضع اذا احنا ما عندنا حفريه. هاي طبعا انا ما اقوله هو ادعاءات علماء الاثار، جزء من علماء الاثار انه كان هون في كنيسه مع البرج. تمام. فحول ليه الناس قررت جمعت يسمى مشروع الكرش، جمعوا اموال واحضروا مقاول بناء من نابلس اسمه كندخ اوكي بال 1908 واضاف هذه المأذنه اللي تمترونها وحولوه لمسجد لقلنسوة. وكان هون يعلموا الكتاب، كانت مدرسة ومسجد كتاب، ولأحد الأئمة المشهورين اللي كانوا يأموا هون
0: ويدرس
1: من دار المتاني الشيخ عبد اللطيف متاني. فلما بالفترة البريطانية أنشأوا المدرسة بال 1929-30 تبطل ألغوا الكتاب وأصبحت هناك المدرسة. تمام. فهذا هو ما ترونه اليوم، هو عبارة عن مسجد الأول بقلنسوة اسمه مسجد علي بن أبي طالب.
0: عزيزتي محاسن لا يمل، يعني ممكن نستمر ساعات وساعات جولة في البلد هون. ألف شكر لك، يعطيك ألف عافية، وأنا بعرف أنه عندك الكم الهائل من المعلومات، ولكن لضيق الوقت ها
1: طبعاً
0: مستصر، ولكن إحنا أخذنا الغالبية الساحقة ولكن ها نعم. بشكل مكثف. وهيك ننهي جولتنا اليوم في مدينة قلنسوة العامر بأيلة، وإلى اللقاء في مكان آخر في الوطن.

ما قبل النكبة وخلالها نفذت العصابات الصهيونية سلسلة من الأعمال الإرهابية بغرض بث الرعب في أوساط الشعب الفلسطيني وترويع السكان الآمنين لإجبارهم على إخلاء بيوتهم وترك أراضيهم وممتلكاتهم وتشريدهم عن وطنهم ومدنهم وقراهم

تنوعت أفعال العصابات الصهيونية الإجرامية بين مجازر القتل الجماعية، زرع السيارات الملغمة وسط الأسواق والتجمعات، نسف المباني والمقرات بالمتفجرات، إلقاء القنابل، فتح نيران البنادق على المارة من المدنيين.

بموجز الأخبار، استشهد مواطنان مساء أمس إثر قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة. مصادر طبية أعلنت في القطاع عن استشهاد المواطن محمد سليم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال لمدينة دير البلاح. إلى ذلك أصيب 5 مواطنين بينهم 3 صيادين برصاص وقصف مسيرة للاحتلال في مدينة غزة وخان يونس. كما أعلنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة عن انتشال رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وأوضحت أن المنزل كان قد تعرض لسلسلة من الغارات الجوية من قبل طائرات الاحتلال في أوقات مختلفة، من بينها غارة في 7 حزيران 2025 وأخرى خلال شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2023 في حي الصبرة بمدينة غزة، وهو ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء وبقاء عدد منهم

تحت الركام. أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقالت الرئاسة إنها تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي طالت الشقيق السعودي من قبل أي جهة، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وجددت الرئاسة التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعم للدول العربية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وحدودها، داعية إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم لحل مشاكل المنطقة. وجه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي رسالة عاجلة إلى البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وعدد من المنظمات والهيئات الدولية، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف تصاعد إرهاب المستعمرين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وحذرت البعثة من التصاعد الكارثي لاعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق حرب الإبادة المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. إلى ذلك، هاجم مستوطنون قرية عصير القبلية جنوب مدينة نابلس. مصادر محلية أفادت بأن عددا من المستوطنين هاجموا أطراف القرية وأطلقوا الرصاص الحي، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب الهجوم دون أن يبلغ عن وجود إصابات أو اعتقالات. أما في رام الله، فقد هاجم مستوطنون قرية برقة واقتحموا محيط منازل المواطنين بقطعان أغنامهم في محاولة لاستفزاز الأهالي والاعتداء على ممتلكاتهم. مصادر محلية أفادت بأن عددا من المستعمرين هاجموا أطراف القرية واقتحموا حظيرة أغنام تابعة لأحد المواطنين وحاولوا سرقة عدد من المواشي قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويمنعوهم من ذلك. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دنما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس بأن الأوامر العسكرية تستهدف أراضي طوباس وتياسير والعقبة وبزيق ورابة، مشيرا إلى أنها تأتي امتدادا لمشروع الخيط القرمزي الذي أعلن عنه الاحتلال نهاية العام الماضي وبدأ بتنفيذه العام الجاري. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: المستوطنين المتفاقم والمتصاعد والذي يتم بدعم مباشر من قوات الاحتلال وبغطاء سياسي وقانوني أيضا من حكومة الاحتلال ومن وزرائها وأعضاء الكنيست، يستمر نزيف الدم الفلسطيني بسبب هذا الإرهاب. الإنسان مستهدف وأرضه مستهدفة. يكفي أن نشير بأن جيش الاحتلال يعترف بإقامة المستوطنين 8 بؤر جديدة منذ يوم الجمعة بعد أحداث تل وحتى هذه اللحظة، رغم أن جيش الاحتلال أو قائد جيش الاحتلال أو ما يسمى قائد المنطقة الوسطى يملك صلاحيات لإخلاء هذه البؤر التي عدد منها أقيم في الأراضي المصنفة باء، إلا أنه يمتنع عن القيام بهذه الخطوة ليصبح الجيش أداة من أدوات المستوطنين. على وقع استمرار هذه السياسات الإسرائيلية على الأرض، السيد الرئيس محمود عباس بعث برسائل إلى قادة الدول وقادة الهيئات والمنظمات الدولية يطالبهم فيها بتدخل عاجل وفوري لوقف هذه السياسات الإسرائيلية. السيد الرئيس أيضا في رسائله حذر بشكل واضح وصريح من تفاقم الأوضاع وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن كل ذلك. وبالتزامن مع هذه التحذيرات والمطالبات، السيد الرئيس يؤكد بأننا مواطنون نريد السلام ونريد أن نحصل على دولتنا الفلسطينية. كيف نقرأ هذه الرسائل التي أرسلها السيد الرئيس محمود عباس، وما الذي على قادة دول العالم والمنظمات والهيئات الأممية أن تفعله للجم هذا الإرهاب من قبل المستوطنين؟ نذهب بهذا السؤال مباشرة إلى ضيفنا من قاهرة المعز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أستاذ حسن سلام. أستاذ، أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. كيف نفهم في البداية هذه الرسائل وتوقيتها مع تفاقم إرهاب المستوطنين؟
1: مساء الخير أخي الكريم، يعني تحياتي لك ولكل الزملاء، ولابد أن نبدأ في البداية يعني بتحية أرواح الشهداء الذين يعني يرتقون كل يوم نتيجة العدوان الإسرائيلي، وندعو بالشفاء للمصابين والجرح، ونحيي صمود الشعب الفلسطيني، ونحيي يعني تلفزيون فلسطين الرسمي. أعتقد أنه وجب علينا أن نحيي الرئيس محمود عباس الحقيقة في الجهد المتواصل الذي يبذله ردا على هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم وهذا الإجرام وإرهاب المستوطنين. أعتقد أن الرسائل التي أرسلها الرئيس عباس إلى دول العالم وإلى الجامعة العربية وإلى كل من له ضمير في العالم الحر تضع هذه الأطراف جامعها أمام مسؤوليتها، وتشير إلى أن حقيقة الوضع تعكس إرهابا إسرائيليا وإجراما إسرائيليا في إطار سياسة ممنهجة للقضاء على القضية الفلسطينية والقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية. أعتقد أن الرسالة الثانية هي إظهار أن هدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو قضم مزيد من الأراضي، هو الدفع بانزياح أو دفع أصحاب الأرض نحو ترك قراهم إلى المدن الرئيسية وصولا إلى فكرة التهجير القسري الرئيسي. أعتقد أيضا أن الرسالة الثالثة هي أن دولة فلسطين هي دولة ما زالت تتمسك بخيار السلام، ولكنها تحتاج بالتأكيد إلى دعم عربي ودعم دولي لوقف هذا الإرهاب الإسرائيلي. ما زالت دولة فلسطين تتمسك بحل الدولتين، هي لا تتحدث عن إلقاء إسرائيل في البحر، ولكن تتحدث عن كف هذا العدوان الإسرائيلي وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم المحتلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الرسالة الرابعة هي الثبات والصمود الفلسطيني على الحق والتأكيد على أن هذا الحق سوف يصل يوما ما مع استمرار هذا الصمود في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي الغاشم.
0: أستاذ حسن، هناك من ضمن ما جاء في الرسائل التي أرسلها السيد الرئيس محمود عباس هو أن ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة يرتكبها المستوطنون، إنما هي سياسة ممنهجة تهدف لفرض وقائع على الأرض. ماذا يعني ذلك؟
1: أعتقد أن ده أصبح واضح للجميع، وهو تأكيد على المؤكد كما نقول دائما. المسألة ليست تصرفات فردية وإنما هي سياسة ممنهجة، وحأشير لحضرتك بنموذج بسيط جدا، أنه من 2023 صدرت آلاف من طرائق

0: ترخيص السلاح للمستوطنين. أليست هذه سياسة ممنهجة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكي تدفع المستوطنين دفعا لممارسة إرهابهم؟ هل المساندة التي يقدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين في اقتحامهم للقرى والبلدات ودور العبادة وتدمير المنشآت والبنية التحتية واستهداف حياة الفلسطينيين، أليس هذا ضوءا أخضر ودعما لإرهاب المستوطنين؟ إذن هي سياسة ممنهجة تستهدف كما قلت دائما السيطرة على مزيد من الأراضي العربية المحتلة، تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء فكرة حل الدولتين، التأكيد على أن سلطات الاحتلال ليس لديها إرادة لكي تسمح لأصحاب الأرض بأن يعيشوا في أرضهم، التأكيد مرة ثانية على أن هذا الإرهاب متواصل ولن يردعه شيء طالما أن المجتمع الدولي صامت وطالما أن الضمير العالمي ما زال يعني لم يستيقظ بعد.
1: طيب هذا ما يدفعني لنذهب معك إلى المطلوب من المجتمع الدولي، سواء مجلس الأمن، الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني، ما المطلوب منهم؟ لأنه أيضا هناك تصريح سابق للناطق باسم الرئاسة سيد نبيل أبو ردينة يقول فيه بأنه التنديد أو الإدانات لم تعد كافية ولا يمكن أن يعني لا تسمن ولا تغني من جوع.
0: يعني أنا أثني طبعا على حديث السيد نبيل أبو ردينة لأنه الواقع يشهد أخي الكريم بأن الإدانات لم تعد تكفي وأن الضمير العالمي لابد أن يستيقظ وأن صور الدعم لابد أن تكون متعددة ومتراكمة، لأن الحقيقة الصمود الفلسطيني يحتاج إلى مثل هذا الدعم. الفلسطينيون يؤدون ما هو مطلوب منهم في إطار التمسك بالأرض وفي إطار الحلول السياسية، وأعتقد أن التواصل الذي يقوم به السيد الرئيس مع قادة وزعماء العالم ومع الجامعة العربية يعني كاشف لهذه الجهود، لكن في نفس الوقت أنت تحتاج بالفعل إلى أن يستيقظ ضمير المجتمع الدولي وأن لا يكتفي بمجرد الإدانات. في أدوات ضغط كثيرة يستطيع أن يستخدمها المجتمع الدولي. أنا لا أتحدث عن مجلس الأمن ولا أتحدث عن الأمم المتحدة لأنه للأسف الشديد فقدت مصداقيتها من وجهة نظري في ضوء الفيتو الأمريكي. أنت تتحدث عن قرارات تصدر أو لا تصدر من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة، وحتى إن صدرت يعني لا تجد طريقها إلى التنفيذ. قبل صدورها تجد الفيتو الأمريكي الذي يمثل عنصر دعم مهم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، هذا الغطاء السياسي الذي يعني تلجأ إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتبرير واستمرار إرهابها دون رادع. أعتقد أنه المجتمع الدولي بالدول الكبرى إذا استيقظ ضميرها هناك العديد من أدوات الضغط، هناك العديد من المصالح التي تجمع إسرائيل بكثير جدا من دول المجتمع الدولي. أيضا لا أتحدث عن الولايات المتحدة فقط ولكن أتحدث عن دول المجتمع الدولي الأوروبية، هناك مصالح كثيرة يمكن أن تستخدم كأدوات ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها. يعني النهاردة يمكن حضرتك بالمصادفة يعني أنه نتنياهو ما تسرب في الإعلام أرجأ العملية الواسعة في الضفة الغربية رغم التصعيد المستمر وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا يكون هذا الملف هو له الصدارة لدى مباحثاته مع الرئيس ترامب. أعتقد أنه أيضا هي دي محاولة للمراوغة حتى يعود ويبدأ في هذه العملية التصعيدية. إذن هو لا يريد إثارة أي قلاقل بشأن استخدام هذه العملية التي يوظفها سياسيا كما نعلم جميعا، هو يوظف هذا الأمر حتى يستطيع أن يوحد اليمين المتطرف وهو يقترب من مسألة الانتخابات التشريعية. هو يريد أن يبقى في المشهد السياسي.
1: سنتحدث أستاذ حسن سنتحدث عن نتنياهو وحساباته، ولكن دعنا قبل أن ننتقل إلى ذلك أن نبقى في محور ما المطلوب وما الذي يجب فعله. على ذكرك الاتحاد الأوروبي، دول أوروبية بشكل منفرد قررت عدم التعامل مع بضائع المستوطنات، وأيضا كايا كالاس كانت قد صرحت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة من الإجراءات بمقاطعة أو الامتناع عن شراء البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات بشكل كلي أو بشكل جزئي. أيضا هناك الحديث عن اتفاقية الشراكة التي لم تنجح دول الاتحاد الأوروبي، هناك بعض المواقف المتقدمة لدى الاتحاد الأوروبي، لكن على ذكرك لغة المصالح، ما الذي ينتظره العالم؟ أن تنفجر الأوضاع في الضفة أكثر من ذلك، استمرار أموال المقاصة وقرصنتها، استيطان، هدم المنازل، إرهاب المستوطنين. يوميا هناك هجمات إرهابية من قبل المستوطنين. ماذا على المجتمع الدولي أن يفعل تحت بند لغة المصالح؟
0: يعني أظن أنه لم يبقى شيء سوى أن يتحرك المجتمع الدولي. يعني أنا أثمن كثيرا ما أشرت إليه حضرتك من إجراءات وأنا أعلمها جيدا، لكن الحقيقة هذه الإجراءات من وجهة نظري هي إجراءات مؤقتة، هي إجراءات لذر الرماد في العيون. لابد أن تكون هذه الإجراءات أخي الكريم إجراءات مستدامة حتى تنصاع إسرائيل. أنا أظن أن المجتمع الدولي حين يتخذ هذه الإجراءات ليس نصرة للقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، ولكن هو محاولة من وجهة نظر يعني الأنظمة السياسية في أوروبا إنها تمتص حالة الغضب الشعبي إزاء العدوان الإسرائيلي السافر والمستمر على الفلسطينيين العزل. يعني هو محاولة لبقاء هذه الأنظمة مستقرة أكثر منها نصرة للقضية الفلسطينية. أنا أظن إنه الاقتناع بالقضية الفلسطينية وبمصداقية هذه القضية أعتقد حيجعل هذه الدول تتحرك بشكل مختلف تماما، تتحرك بشكل جماعي ليس بشكل فردي، تتحرك بشكل جماعي يمثل أداة ضغط مهمة على إسرائيل وتضع لها إجراءات ينبغي أن تلتزم بها. المسألة ليست مجرد يعني شو إعلامي إن احنا أوقفنا التعامل مع البضائع من إسرائيل، أوقفنا توريد السلاح إلى إسرائيل. هذا حدث مثلا مع إحدى الدول الأوروبية ألمانيا حين كان العدوان الإسرائيلي وما يزال على قطاع غزة، ثم عادت الأمور أدرجها مرة ثانية. مطلوب أن المجتمع الدولي يتعامل بمصداقية ولا يتعامل بازدواجية في هذا الأمر، يتعامل بإجراءات مستدامة يضغط من خلالها، سواء كانت بها إجراءات اقتصادية، إجراءات سياسية، منع إسرائيل من الاشتراك في الفعاليات المختلفة لحين انصياعها لهذا الأمر. لكن أصدقك القول يعني إنه إسرائيل لا يهمها في هذا الأمر سوى الولايات المتحدة الأمريكية، وحيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم ضوءا أخضر لكل ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبقى كل الإجراءات الأخرى على المحك.
1: طيب الآن قبل أن نذهب للحديث عن نتنياهو وحساباته والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يعني يسأل سائل، نحن نتحدث عن المجتمع الدولي ولكن ماذا أيضا عن البعد والعمق العربي والإسلامي نصرة للشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف؟ الرسالة من بين الرسائل وجهت إلى جامعة الدول العربية، واحدة من الأمثلة بأنه حتى الآن شبكة الأمان المالية التي وعدنا بها كفلسطينيين لم نحصل عليها على مدار أكثر من قمة عربية، هذا في حده الأدنى.
0: يعني أعتقد أخي الكريم أنه أول الأطراف المطالبة بالدعم هو الكتلة العربية، ويمكن الرسالة اللي وجهها الرئيس أبو مازن إلى الجامعة العربية تضع أيضا الكتلة العربية أمام المطلوب منها. المطلوب طبعا الوفاء بما تم الاتفاق عليه، أولها زي ما حضرتك أشرت كده شبكة الأمان المالي. في نفس الوقت مطلوب أيضا أن تستثمر الكتلة العربية مصالحها لدى الأطراف المؤثرة أو الطرف المؤثر وهو الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يعني الانشغال بالمواجهات التي تحدث بين الولايات المتحدة وبين إيران يعني جعلت الاهتمام بهذا الأمر يعني يتراجع بعض الشيء. خلينا صرحاء وعندنا مصداقية، لكن أظن أنه يعني ما لم يحصل الفلسطينيون على هذا الدعم سوف تواجه القضية موقفا حرجا بدرجة كبيرة جدا، لأنه واضح أنه إسرائيل تستغل انشغال العالم العربي بما يحدث من مواجهات وتداعياته ليس على المنطقة فحسب ولكن على العالم بأسره لقضم الأراضي وسرقتها وانتهاك الحقوق الفلسطينية وممارسة الاحتلال وعدم الوفاء كمان بما هو مطلوب منها كقوة احتلال. لا. أظن أنه مطلوب الحقيقة في إطار هذه الرسالة، وأن كنت أتوقع يعني أن الجامعة العربية تعقد اجتماعا عاجلا حتى وإن تم يعني عبر تقنية زوم أو عبر التكنولوجيا الرقمية، لابد أن يكون هذا الأمر حاضرا في أجندة جامعة الدول العربية، خصوصا مع تولي أمين عام جديد للجامعة السيد نبيل فهمي، وهو معروف بدعمه للقضية الفلسطينية ومعروف أنه كان يسعى إلى أن تكون أول زيارة له إلى الأراضي الفلسطينية ولكنه منع. أعتقد أن ده هيبقى محفز كبير بالإضافة إلى ما يحدث من مجازر في الضفة الغربية، أعتقد أن ده هيبقى سبب كافي للدعوة إلى عقد اجتماع عاجل يقرر فيه المجتمعون إجراءات واقعية قابلة للتنفيذ، منها الالتزام بما تم الاتفاق عليه، الاستفادة من صور المصالح المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة وتوظيفها للضغط في اتجاه وقف العدوان الإسرائيلي، لأنه أنا أظن أنه الحلول السياسية والحلول الدبلوماسية ربما تكون أمضى أثرا في الوقت الراهن، وده يتماشى كمان مع ما طرحه الرئيس أبو مازن فيما يتعلق بأن دولة فلسطين محبة للسلام، دولة ما تزال تتمسك بالخيار السياسي والدبلوماسي، لكنها تحتاج صورة الدعم من العمق العربي.
1: طيب الآن نذهب معك إلى ما كنت قد أشرت إليه بالنسبة لنتنياهو. بالمناسبة فقط للتوضيح، يتبين في تحقيقات جيش الاحتلال بأنه قد يكون القتلى قتلوا بنيران صديقة في أحداث تل، وحتى لو لم يكن كذلك فإن الفيديوهات المصورة أثبتت بأنه ما جرى هو كان دفاعا عن النفس وليس كما روجت وسائل الإعلام الإسرائيلية وحاول المستوى السياسي الإسرائيلي استغلاله. على أي حال، هناك تهديدات أطلقها وزير جيش الاحتلال بتهجير القرى والبلدات الفلسطينية على غرار ما جرى في مخيمات شمال الضفة، ويريد أن يطبق نموذج قطاع غزة في البلدات والقرى في تهديد واضح للتهجير، تهجير الشعب الفلسطيني.
0: يعني أعتقد أخي الكريم أنه يعني ده الهدف الأساسي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، فكرة تهجير سكان القطاع وتهجير سكان الضفة، أنا أعتقد أنه ده سياسة ممنهجة ومستمرة ولن تتوانى عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي رغم الصمود الفلسطيني. يعني استمرار العدوان والإرهاب سواء من جيش الاحتلال أو من قطعان المستوطنين يهدف في النهاية إلى دفع أصحاب الأرض إلى مغادرتها، ده هدف واضح وهدف معلن، ويمكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تخفيه لأن هي لا تتحدث أبدا عن فكرة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية، هي تتحدث عن توسع استيطاني واضح. أظن الاعتراف بالبؤة الاستيطانية غير الشرعية ده كاشف لهذا الأمر، زيادة عدد المستوطنات واتساع مساحة الوحدات اللي موجودة داخل المستوطنات ده أيضا كاشف عن هذا الأمر، الدفع دفعا بالفلسطينيين لمغادرة القرى والبلدات نحو المدن الرئيسية وصولا إلى فكرة التهجير العام، دي أيضا أحد الأدوات اللي بتستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واضح تماما. ويمكن الضفة الغربية كمان لها أهمية كبرى يعني عند سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا بعض المدن الرئيسية زي نابلس وما حدث فيها، يعني سواء من حيث الرمزية الوطنية من حيث الأثر الاقتصادي، كل دي أمور الحقيقة بتهتم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق مزاعم ما يدعيه نتنياهو من فكرة الأمن، في حين أن الأمن لا يتحقق أبدا من خلال العدوان، الأمن يتحقق من خلال التفاوض ومن خلال إعطاء الحقوق لأصحابها، هذه الحقوق المسلوبة منذ سنوات وما يزال الفلسطيني قابض على الجمر وصولا لتحقيق هدف الدولة الفلسطينية. أنا أظن أيضا أن نتنياهو يسعى يعني من خلال هذه العمليات العسكرية المتواصلة إلى تجميع اليمين كما قلت، اليمين المتطرف. المجتمع الإسرائيلي كله أصبح أكثر تطرفا بصورة واضحة، وهو يزايد من خلال هذه العمليات العسكرية لكي يحصل على الفرصة في البقاء في المشهد السياسي، لا سيما أنه استطلاعات الرأي الأسبوعية التي تجرى الحقيقة تجعله في مرحلة خطر شديد، هو لا يستطيع تشكيل حكومة منفردا بل يعطي للمعارضة فرصا أكبر. يعني آخر استطلاع رأي يمكن نشرته معاريف العبرية كانت بتقول أنه كتلة الائتلاف الحاكم تحصل على 49 مقعد مقابل 61 مقعد يحصل عليها كتلة المعارضة، يعني هذا معناه أنه نتنياهو في مرحلة خطر شديد بالنسبة لمستقبله السياسي، وبالتالي هو يزايد على أي شيء وبكل شيء ويضحي بكل شيء، هو مستعد لإحراق أي مكان مقابل أن يحصل على فرصته للبقاء في المشهد السياسي. أعتقد أن ده واضح للجميع، حتى فيما يتعلق بالجبهات الأخرى في لبنان وغزة وغيرها، هو يزايد أيضا على فكرة أمن إسرائيل. طبعا الدائرة الأولى بالنسبة له هي القطاع والضفة، هو ينتظر أن يسعى إلى محو هذه المناطق جميعها وتحويلها إلى بقع غير صالحة للحياة، سيناريو غزة يتكرر في الضفة الغربية.
1: طيب الآن بالنسبة للإقليم، هناك يعني من ضمن ما قاله السيد الرئيس محمود عباس في رسائله بأنه هناك يعني عواقب لاستمرار هذا العدوان على أبناء شعبنا، مع التجديد على كم مرة أخرى بأنه دولة فلسطين ملتزمة بخيار السلام العادل وحل الدولتين، و ماذا عن الإقليم؟ كيف ينظر الإقليم إلى استمرار هذه السياسات الإسرائيلية؟ لأنه الموضوع لا يتعلق فقط

0: الإقليم تؤكد دائما أنه بؤرة التوتر الرئيسية التي تتسبب في كثير جدا من البؤر الفرعية هي عدم حصول الفلسطينيين على حقهم ومحاولة إسرائيل الحقيقة تصفية القضية الفلسطينية. ويمكن حضرتك تتذكر ما حدث في القطاع ووضع الخطوط الحمراء أمام عمليات التهجير والتنسيق المصري الأردني في هذا الإطار بموقف موحد برفض تهجير سكان القطاع أو سكان الضفة إلى مصر أو إلى المملكة الأردنية الهاشمية. دي صورة من صور التي ينظر بها الإقليم ودوله إلى ما يحدث في المنطقة وما يحدث بالنسبة للقضية الفلسطينية. برضو الإقليم كان ينظر إلى المسألة من منظور إغاثي، ما حدث في القطاع، ما يحدث في الضفة، ربما يكون هناك صورة من صور الدعم الإغاثي، لكن حقيقة مطلوب أن يكون هناك دعم سياسي متواصل ومتراكم، مطلوب أن يكون هناك وحدة في الصف العربي مساندة للقضية الفلسطينية، مطلوب أن يكون هناك أجندة واضحة محددة الإجراءات ومحددة بفترات زمنية للتعامل مع هذا الأمر، سواء من خلال التعامل مع الأطراف المؤثرة مباشرة أو التعامل حتى مع الجانب الفلسطيني في صور الدعم المختلفة. وهنا الحقيقة لابد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، أنه مطلوب أيضا أنه ينضوي الفلسطينيون جميعا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، منظمة السلطة الوطنية الفلسطينية ورمزها الرئيس محمود عباس.
1: نعم، شكرا
0: لا مكان ولا مجال للفرقة.
1: نشكرك جزيلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أستاذ حسن سلامة على وجودك معنا وعلى هذه الإيضاحات. نحن نواصل وإياكم ونبقى في ذات السياق، لكن هذه المرة من بنود وزوايا أخرى، لنبقى في قراءة تحليلية للرسائل التي بعثها السيد الرئيس محمود عباس لقادة عديد الدول والمنظمات وتجديده على ضرورة التدخل بشكل حازم للجم هذه السياسات الإسرائيلية. هذه المرة هنا مع ضيفنا في الاستوديو رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري، أهلا بك معنا.
2: تحياتي أستاذ سلام لك ولكافة المشاهدين.
1: نبدأ بالتحول من إدارة الصراع إلى حسم الصراع، ودليل على ذلك التهديد الذي أطلقه كاتس، سواء كان في سياق انتخابي أم لم يكن في ذلك السياق، لكنه صرح به وهو ليس مواطن إسرائيلي عادي وإنما هو وزير جيش الاحتلال. التوجه نحو حسم الصراع مع الرسائل التي يبعثها السيد الرئيس، كيف نقرأ المشهد؟
2: خلينا أستاذ سلامي أول شيء نركز على الخطة الإسرائيلية الممنهجة للاستيلاء على الأرض وأيضا طرد السكان، وهذا يأتي في إطار الصراع الديموغرافي والجغرافي، أكل الأرض وطرد السكان تفريغهم. بالتأكيد تهجير يعني كما كانت حدث ضيفك قبل قليل قد يكون ليس مطروحا الآن بشكل قصري، ولكنه هو بيتم العمل على إزاحة سكانية من الأطراف إلى المدن الداخلية لكي توصل لفلسطين تم تجميعهم في معازل. هذه مرتبطة بخطة سموتريتش سنة 2017 وهي خطة الحسم، بمعنى خطة الحسم الآن هو ينفذها الأرض. ولدينا تصريح شهير قبل أسبوعين فقط أنه نحن الحكومة الوحيدة الذي نقلنا الخطة الحسم من الورق إلى الميدان، فقمنا بعمل أكبر مهم في تاريخ حياتنا والاستيطان، ثورة استيطانية. هذا هو الموضوع الواضح بشكل بالنسبة لنا، حسم الصراع. هو ياريت الحديث في تم حسم الصراع اليوم بتم عنوانه اسمه إدارة التوحش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إن كان في غزة من تدمير وإبادة جماعية، وحتى الآن تقريبا 9 شهور على خطة ترامب وقرار الأمم المتحدة 28/03 لم ينفذ منه شيء، وشعبنا الفلسطيني بالخيام، وخطر الفئران والحشرات عليهم أصبح أسوأ من خطر الجيش الإسرائيلي. الجانب الأهم فيما يحصل في الضفة الغربية اليوم هو ما تم تقريبا قبل عامين ونحن تابعناه بشكل جيد في الاستوديو الأخبار يعني قناة فلسطين، هو موضوع مخيمات الشمال، مخيمات الشمال التي كانت مقدمة لعملية تفريغ الأرض، إن كان في المخيم ب برمجيته اللي هو الموضوع اللاجئين والهجم التي سبقته أيضا على وكالة الغوط.
1: نعم.
2: تفريغ مخيمات نور شمس طول كرم جنين وتدميرها وتقريبا 47,000 ما زالوا لم يعودوا. هذا النموذج الذي تحدث عنه كاتس يجب أن نفعل في القرى الذي قامت فيها التحركات أو بمعنى هذه العملية التي حصلت في منطقة تل تنطبق عليهم ما ينطبق على المخيمات.
1: بالمناسبة هي لم تكن عملية.
2: نعم. وهذا نعم.

0: وبعثوا الفيديوهات وحتى تحقيقات الجيش أنها تذهب باتجاه أنه نعم. قد يكون قتل بنيران صديقة نعم. بالإشارة إلى واحد من
1: وقال غير مخطط، حتى الجيش قال هذا كلام غير مخطط له مسبقا يعني.
0: نعم. طيب بالنسبة لواحدة من الجمل التي جاءت في رسائل السيد الرئيس هي تحمل المسؤولية بالنسبة للمجتمع الدولي.
1: نعم.
0: الناطق باسم الرئاسة أيضا السيد نبيل بوردينا قال قبل يوم بأنه الإدانات لم تعد تكفي بين تحمل المسؤولية وعدم قبولنا كفلسطينيين باستمرار الأمر واقتصاره على الإدانات. كيف يجب أن يكون شكل المسؤولية بالنسبة للمجتمع الدولي في ضوء ما أتيت على ذكره؟
1: خلينا كمان نتحدث عن أنفسنا أستاذ سلام، نحن نعم. نكون صريحين مع شعبنا، يعني نحن بحاجة إلى يعني توافق فلسطيني داخلي على الصعيد الشعبي والفصائلي والمجتمع المدني وحتى العائلات، وكل يعني شخص ما فلسطيني يشعر بأن هناك تهديد وجودي لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، وهذا يستدعي منا أن يكون لدينا تحرك على صعيد الداخل لكيفية حماية أبنائنا في الأطراف خاصة في القرى من خلال جبهة مدنية وطنية لحماية أبنائنا في القرى وتثبيتهم في مكانهم، وهذا الأمر إذا ما قمنا فيه نحن العالم كله ينتظر أنه التحرك الفلسطيني. يبدو أنه العالم تطبع على رؤية الفلسطيني كيف يهدم بيته أو يتم اعتقاله أو الحوادث، وانت ترى أن حوالي 1300 حادث في الضفة الفلسطينية والطرق الاستعمارية التي شقت هذه هندست من أجل هندسة الأرض والسكان مع بعضهم البعض، لأنه الطرق هي التي تتحرك فيها المواطنين وهي التي تقسم منطقة تل الذي نتحدث عنها وقرية سرة والقرى الأخرى المحيطة، هي تأتي في إطار يعني حزام من المستوطنات، وهذه المنطقة هي التي تعزل التواصل ما بين المستوطنات، هدف استراتيجي للاحتلال يعني شيل كل السكان من هذه المنطقة حتى يتم التواصل كاملة. اليوم في هذه الحكومة في سباق مع الزمن بمعنى كيف تثبت أمر واقع بحيث أي حكومات قادمة لا تستطيع التراجع عنها، لذلك لقينا ردة فعل قوية من الجيش وأيضا من موضوع المستوى السياسي، وهناك 600 توقيع ذهبت إلى ترامب تقول إنه ما يحصل من المتطرفين المستوطنين أخطر علينا من 7 أكتوبر. إذن جوت يقول إنه هؤلاء المستوطنين عم بيدمروا منظومة الأمن القومي الإسرائيلي، وهذا اليوم في مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي. رسالة السيد الرئيس هي عبارة عن إنذار للعالم، بمعنى رسالة للعالم إذا لم تتحركوا الآن لا تتحدثوا معنا عن مستقبل عملية السلام تقوم على حل الدولتين. هو اليوم هذا المستعمر، هذا المجرم صاحب الإبادة الجماعية الذي وصم بالعار في العالم، ماذا يفعل؟ يفعل أنه يقطع الطريق على أي حل تسوي سلمي في المنطقة يقوم على حل الدولتين أو أي إمكانية يعطي استحقاق وطني للفلسطينيين. والرئيس ذكر في قرار 2334 والذي أيضا لم تعترض عليه الأمم المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن والذي يقرب من المستوطنات غير شرعية. اليوم لم نسمع مش من العالم، أولا الإدارة الأمريكية التي أكثر يعني قدرة على التأثير على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وغدا سيكون لقاء نتنياهو مع ترامب، ماذا سيقول ترامب لنتنياهو، ماذا سيقول نتنياهو لترامب. نتنياهو اليوم يساوم على الضفة الفلسطينية مقابل الملفات الأخرى الذي عجز عن تنفيذ يعني أهدافه فيها، ولكن يريد الاستفراد بالضفة. السبب ليس فقط انتخابي، وأن كان العملية الانتخابية لا تعطيه فرصة للتراجع لأنه يريد أن يرضي قاعدته الانتخابية، وهذه البيئة الحاضنة لحزبه الليكود لسموتريتش وجماعته بن غفير إلى آخره، بالتالي لا نتوقع أن تتراجع هذه الهجمة إلا إذا كان في تحدي كبير على المستوى الداخلي الفلسطيني وردة فعل العرب خاصة في الجامعة العربية، أنه هناك في رئيس جامعة عربية جديد
0: وبالتالي
1: نعم والتقى السيد الرئيس الأسبوع الماضي وكان كلاما طيبا، وهناك في رؤية سليمة لديه على إعادة هيكلة وإصلاح الجامعة العربية وإعطاء أولوية إلى القضية الفلسطينية، وأنا تبعت ذلك مع الأخوة المصريين كنت في زيارة في القاهرة، لذلك في اهتمام كبير في القضية الفلسطينية من سيد النبي العربي. نقول أنه التحرك يجب أن يكون فلسطيني عربي إسلامي، ومن ثم نطالب الأوروبيين الذي جزء منهم يعني منافقين، نحن نعرف تماما بأن هذه الحكومات الموجودة لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء إذا يغضب ترامب. صحيح في تحركات في الشارع الأوروبي وصار في تغير في الشارع الأوروبي وبعض الحكومات لها مواقف متقدمة حتى على مواقفنا نحن كعرب، يعني زي إسبانيا على سبيل المثال التي أوقفت تصدير السلاح ومنع التحرك أي شيء يصل إلى إسرائيل. أنا أقول بجملة مهمة جدا، نحن كفلسطيني اليوم حينما نحدد طبيعة الخطر وهذا خطر وجودي، خطر استراتيجي على قضيتنا. نحن نعرف تماما بأنه القضية الصراع هنا في الضفة الفلسطينية، أعرف تماما الدم الذي نزف في قطاع غزة، ولكن هنا معركة استراتيجية على وجودنا كفلسطينيين وعلى وجود أي فكرة وطنية لها علاقة بالدولة الفلسطينية. هذا مش قضية لا حزب ولا فتح ولا حماس ولا فصيل آخر، هذه قضية كل الشعب الفلسطيني. وهنا علينا نقول أنه تعالوا، وهذا مش دوري أنا ودورك ودور الأخير، هذا دور القيادة السياسية التي تحركت بشكل سريع واستنفرت في اتصالاتها مع كل عواصم العالم بما فيه سيادة الرئيس، ونائب الرئيس أيضا كان له اتصالات في هذا الشأن، وأنا متأكد أنه كل القيادات عم تتابع، لكن هذا المتابعة يجب أن تبدأ من الداخل.
0: طيب على ذكرك الداخل، أيضا الخارج له أهمية كبرى طبعا. لماذا يجب على الدم الفلسطيني أن يسال كثيرا وأن تقطع أشلاء الجثامين حتى يستيقظ الضمير العالمي، على غرار ما شاهدناه في حرب الإبادة بعد شهور من وألاف مؤلفة من الشهداء، حتى استيقظ الضمير وبدأنا نرى بعض المواقف التي تطالب بإنهاء الإبادة. نحن وطن واحد ولا نفصل بين الضفة وقطاع غزة، لكن واضح بأنه العين على الضفة أيضا، فلماذا على المجتمع الدولي أن ينتظر مآسي أكثر من ذلك حتى يتدخل؟
1: شوف، يعني دخلت الأزمات على الصعيد الدولي كبيرة جدا، ابتداء من حرب الأوكرانية الروسية، مرورا بموضوع هرمز وإيران اليوم، وهذا يغطي كثيرا على ما يحدث في فلسطين. وكنا قبل فترة، يعني قبل ذلك كانت الحرب في جنوب لبنان، وكانت قبل ذلك أيضا في موضوع في سوريا حينما تغير النظام. لذلك الأحداث، نحن ليس معزولين عن السلام، إحنا جزء من العالم وبالتالي نتأثر ونؤثر. يعني انطلقت كل الشرارة في 7 أكتوبر 23، وبتعرف تماما انطلقت من موضوع غزة. والآن نحن ليس بتصدد تقييمها، لكنها انطلقت من غزة، أي بمعنى من فلسطين، ومن ثم تدحرجت المنطقة، فأصبحت هناك تغيرات جيوسياسية كبيرة. العالم الآن ينظر إلى موضوع الطاقة والأثر، يعني إغلاق مضيق هرمز أهم من موضوع فلسطين. هذا لا يبرر يعني أنه الموقفهم فيها. أنا متأكد أنه هناك في تغيرات كبرى، وإحنا في شهر 11 سيكون هناك في انتخابات نصفية في الإدارة الأمريكية على مجلس النواب ومجلس الشيوخ،
0: قبلها الانتخابات الإسرائيلية، وأيضا لدينا هم الانتخابات التشريعية.
1: 27/10 لديهم، لدينا 28/11، هم في شهر 11 أيضا موجودة. وأنا بعطي هذه الانتخابات ستغير، ليس بس فقط تغيرنا نحن، ستغير كل الإقليم في الشرق الأوسط، ولأنه سيكون هناك في تغيرات على مستوى البنى الفوقية. وهذا اليوم بتحدثوا كثير من المحللين الإسرائيليين خاصة الذين يشعرون بخطر الإرهاب اليهودي، كما شعروا بينهم ازدواج بخطر الإرهاب الفلسطيني، هم يقولون ذلك. ونحن لا ننكر أن هناك في متطرفين في الجانبين، ولكن اليوم رسالة السيد الرئيس أبقى على فكرة أنه مستعدين لعملية سلام ضمن قرارات الشرعية الدولية، ونحن متمسكين بحل الدولتين، لكن ليس لدينا شريك في هذه الحالة.
0: مع تجديدنا بأنه الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها تعطيك الحق للدفاع عن نفسك بالسبل كافة، لأنك تحت الاحتلال.
1: وهذا ما حصل في في في يعني في هذه البلدة التي دخلت لقل المستوطنين مسلحين، ورأينا الفيديوهات كيف اعتدوا وقتلوا أبنائنا، وهذا كان دفاع عن نفس في داخل بلدتك. يعني حتى كثير من المعلقين الإسرائيليين قالوا، يعني لو كان شخص ما اعتدى علي في بيته وهو مسلح بالتأكيد سدافع عن نفسي وأخذ سلاحه، حتى بعض الإسرائيليين قالوا ذلك. لكن نحن نقول إنه هذه الهجمة الاستعمارية على الشعب الفلسطيني على أرضه وعلى مقدساته، تعرف يوم الجمعة بيحرقوا 3 مساجد، يعني شو علاقة المساجد في الموضوع الصراع الموجود؟ هم بيحاولوا هذا الموضوع لصراع ديني وصراع داخلي عندهم بين الدولة المدنية والدولة الدينية. في تطورات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي حصلت في السنوات الأخيرة 3 سنوات، وسترتد عليهم بالتأكيد.
0: وهنا يعني لابد أن نشير إلى أنه خلال اليوم هدم ما لا يقل عن 8 منازل ومنشآت، وأخترت منشآت ومنازل أخرى بالهدم، وجرت مصادرة ما لا يقل عن 300 دونم تحت بند أغراض عسكرية، كل ذلك خدمة للاستيطان. طيب، واحدة من الجمل التي يجب أن نقرأها بعناية هو العواقب الخطيرة التي حذر منها السيد الرئيس محمود عباس. إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في نفس النهج من إرهاب مستوطنين، استمرار قرصنة أموالنا، استيطان وكل الإجراءات التي نعرفها أو زادت منها، ما العواقب التي على الإقليم أن يتحملها؟
1: شوف، أنا في تحليل، بس يعني هو التحليل ماركسي كثير، بيقول التراكمات الكمية تؤدي لتغيرات نوعية. لابد أن هذا الوعاء الفلسطيني، إذا صح التعبير، هذا الجسم كله لا يتحمل الضغط بالشكل الكامل الذي دفع الشخص ما يأخذ سلاح المستوطن ويدافع عن نفسه ستخرج الأمور عن السيطرة. ما زالت حتى الآن عمل فردية، ولكن في 87 حين انطلقت يعني الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة لم يكن أحد يتوقعها في كل المنطقة، وغيرت كثيرا جدا، غيرت الرأي العام. ما حصل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة غير الرأي العام الأوروبي والأمريكي. 70% من الشباب الأمريكي بما فيه حزب الجمهوري بس مش حزب الديمقراطي هو فيه تغير كبير. حزب الديمقراطي 70% من شبابه يقول هذه الدولة عار على المنطقة، و 56% من حزب الجمهوري يقول أن هذه الدولة لن تعد دولة مسالمة علينا حمايتها. نحن نراهن على هذه المتغيرات. أعرف تماما أن هذه الرسالة مهمة، أنه يقول للعالم أصبح الوضع خطر جدا وأنتم دخلتم في مرحلة من الصعب العودة عنها مرة ثانية. الرئيس يحذر العالم إذا ما انفجرت الأمور ستطول تهديد الأمني لكل المنطقة. احنا جزء من المنطقة، جزء في الإقليم، وتمتد علاقتنا مع كل الدول الموجودة بما فيها الأردن ومصر كجغرافيا،
0: نعم،
1: والدول الأخرى كعلاقتنا الاستراتيجية مع إخواننا العرب. أنا بقول أنه في فرصة أمام الأخوة العرب بالتحديد، وخاصة الدول الفاعلة سعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، هذه الدول التي الآن تتحرك وتتعاطى مع الموضوع الفلسطيني. لديها فرصة في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تندر وتقول بشكل مباشر إذا رغبت الاستقرار والأمن في الإقليم، كل الإقليم، الهدوء والاستقرار يبدأ من فلسطين وحل مشكلة الفلسطينيين على أسس الشرعية الدولية أو حتى الحل الممكن. نحن لا نقول أمام مرحلة قيام دولة فلسطينية اليوم، لكن نقول تخفيض التصعيد، وقف الاستيطان، التعامل بين الدية بتعامل مع الفلسطينيين، وأيضا يعني رفع الغلاق والحصار عن قطاع غزة الذي أبنائنا بموتوا من الجوع. لذلك نتنياهو الآن راح يسوق بإحاطة أمنية للولايات المتحدة الأمريكية عن تطورات النووي الإيراني. ماذا يعنيك تطور النووي الإيراني وأنت الآن في داخلك موجودة هو مرضك وهو شفائك الشعب الفلسطيني؟ بدك تعيش في المنطقة وتكون جزء منها، اصطلح مع الفلسطينيين، أعطيهم حقوقهم، أعطيهم دولتهم. إذا ما بدك تعيش معهم وتظلك تضرب فلسطيني وتأخذ أرضه، ستأتي إلى مرحلة أنه هو داخلك جواتك لا يمكن الشعب الفلسطيني أن يتبخر ولن يترك الأرض. وتجربتنا بال48 لن تتكرر، رأينا بأم العين كيف شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة برجع من الجنوب إلى الشمال كأنه في الحجيج، هو فيش عنده بيت وفيش عنده أكل وفيش عنده شرب، وهو معرض لمخاطر الحياة من حتى القوارض. لذلك أنا مستبشر خيرا، التغيرات ستكون قريبة. أمامنا 6 شهور صعبة جدا، في 27/10 في انتخابات، لن تبقى هذه الحكومة كما هي.
0: لكن هذا لا يعني بأن أي حكومة إسرائيلية قادمة،
1: لا أنا بكمل بس فكرتي، أنا معك، وأي حكومة قادمة لن نراهم أن تقيم حل سياسي معنا، لكن أي حكومة قادمة على بديل عن هذا، في فرق بين اليمين الصهيوني واليمين الفاشي. هذا يمين فاشي، هذا لا حتى لا يكترث بوحدة الدولة العبرية الواحد الموحدة. هذول اللي بده يجوا في المستقبل بغض النظر من هو، أي لبيد بلد أزنقوت أي حدا، أمامه سيكون بس فقط هدفين محددين. وارجع لوثائق الأمن القومي، الهدف الأول الحفاظ على الدولة المدنية في داخل إسرائيل والشراكة، يعني هدوء، فيش حرب أهلية داخلية. والجانب الثاني استعادة مكانة دولة الاحتلال في المجتمع الدولي، وهذا يتطلب منه تخفيض التصعيد وأيضا إنهاء التوترات الموجودة. بعد ذلك احنا بنقولش اليوم في حول حل دولة فلسطينيين، قال لك أنا جاهز أصلا حل معه اليوم. هذا الجيل الذي نمى في قطاع غزة على الإبادة الجماعية بده سنوات حتى يشفى من هذه الحالة اللي هو فيها ويتقبل بفكره ووعيه أن يصطلح مع هذا الناس. الآن أبناء شعبنا وخاصة صغار السن لا يريد لا التجاور ولا التفاوض معهم. لدينا قيادة حكيمة تقول أنه لا يمكن أن نحل مشكلتنا إلا بالعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني ونقعد ونأخذ حقوقنا، لكن سيأتي جيل يفجر المنطقة ولا يتحمل الضغوطات. يعني اللي مقطوع رجله في غزة مش الأخ أبو مازن، يعني شاب صغير ومش بوعيه. هذه الحكمة اللي احنا اليوم فرصة أمام هذه دولة الاحتلال أن تقيم علاقات سلمية مع هذه القيادة التي مستعدة أن تذهب للسلام لنهاياته، ومستعدة أيضا كمان حتى تتسامح بما حصل، لكن لن تنسى ما حصل في أبناء شعبنا من إبادة جماعية.
0: طيب، على ذكرك أننا أمام أشهر صعبة في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية واستغلال أقطاب الحكومة الإسرائيلية لهذه الفترة كي تكون أو يكون الملف الفلسطيني وقود لحملتهم الانتخابية. نقولها بأنه ما الذي يمكن أن يحدث أسوأ مما حدث؟
1: شوف احنا امامنا, انا قلت يعني اشهر عجاف 27/12 يعني مش بعيد,
0: قرصنة اموال وتم.
1: نعم.
0: تهجير المخيمات في الشمال وتم.
1: نعم.
0: ارهاب المستوطنين بشكل يومي من قتل واحراق, مصادره اراضي, هدم منازل, ما الذي تبقى؟
1: والاعدامات الموجوده واعتداء على المقدسات واغلاق الحرم الابراهيمي وعدم الاذان, نعم. كل ذلك احنا عارفينه, بس احنا امامنا شو الخيارات المطروحه استاذ سلام؟ هل من الممكن ان نفتح معركه بعد 30,000 بندقيه مع شبابنا اللي بيامنوا الاستقرار والامن في الداخل وقادرين لمواجهه هذا المحتل المجرم؟ اي بمعنى ننجر للمربع العسكره وندفع الثمن شعبنا ونحن لسنا بننزف في قطاع غزه وحتى في الضفه بننزف؟ هذا كلام بمعنى الذين يلبسون كما ألبس الآن ويجلسون في الصالونات ويحللوا ويقولوا على السلطة وعلى السلطة وعلى السلطة. هذه مهمة كل فلسطيني موجود, اللي قاعد في الجامع يحمي الجامع تاعه, واللي في البيت يحمي البيت تاعه, طبعا بتضامن كل الفلسطيني مع بعضهم البعض. شو أمام الإسرائيلي يعمل؟ مهما عمل لن نتبقى, لن نخرج من المكان. احنا موجودين والصراع التاريخي موجود بيننا وبينهم, مش اليوم وبكرة. احنا اليوم 7,400,000, هم 7,200,000. نحكي عن فلسطين التاريخية, ما نحكي عن المهجرين كمان 7.5 مليون برا. لذلك الصراع هو ديموغرافي وجغرافي صحيح, ولكن الإسرائيلي يريد أن يحسم الصراع ويحصل ثبت وقائع الأرض, حتى كمان يعطل إمكانية حل مع أي حكومة قادمة. لأنه أوعى تفكر الحكومة القادمة إن كانت يمينية ولا يسارية ولا وسط, مش حتقدر بكرة بده تنزع المستوطنين وتشل الدنيا, لا بده وقت. لكن أنا استمعت كثيرا لإيزنغوت مثلا يقول كل هذه البؤر الاستيطانية الذي غير شرعية التي وقعت يجب أن تزال حتى نستطيع التفاهم مع الفلسطين. ما قالش نحل وما قالوش يحلوا, ولا يتجرأ أحد فيهم حتى لو كان الجولان اللي هو بتاع حزب العمل انه يتلفظ بكلمه, لانه في عنده انتخابات بكره, عينه على الصندوق. يعني كلمتين حكام زنجل تنزل من 25 مقعد ل 22 مقعد, لذلك عينهم كلهم على الصندوق. ونتنياهو يتحرك ضمن بيئته الاجتماعيه. هذه المستوطنين هؤلاء إن كانوا في الشمال أو إن كانوا في الوسط أو حتى على غلاف غزة, هم الذي ينظر لهم نتنياهو بعدد بطاقاتهم الانتخابية. بطاقاتهم الانتخابية تساوي الدم الفلسطيني, الدم الفلسطيني, نعم. يجب مزيد من البطاقات. هذا هو بفكر بهذا المنطق.
0: ماذا نريد من واشنطن الآن؟ ونذكر أنفسنا والسيدات والسادة بأنه في أيلول الماضي كان ترامب قد قال لمجموعة دول العربية في اجتماعه معهم بأنه لن يقبل بأن يكون هناك ضم للأراضي الفلسطينية في الضفة, لكن الذي يجري هو ضم بطيء أو ضم غير معلن.
1: هو صادق, هو قال أنه ما فيش إعلان ضم ما فيش, بس الضم ميدانيا بيمشي على الأرض قاعد. لأنه إذا ترامب اليوم متفرغ لفكرة واحدة, كيف يخرج من أزمة الحرب مع إيران بأقل الخسائر الممكنة وبماء الوجه وزعيم منتصر؟ اليوم همه أن يقرر فتح ضيق هرمز بدون رسوب, هذا بالنسبة له إنجاز عظيم جدا. يقول دمرت البحرية الإيرانية وأسلاح الجو وصواريخهم وقتلت قيادتهم وما ظلش عندهم قيادات. طب ماشي, وليش ما توقفش الحرب تعلن النصر؟ يعني نتنياهو ذاهب إلى ترامب من أجل إحاطة أمنية التطورات التي حصلت على الملف النووي الإيراني, وإذا كان في جبل فاس هذا بيقولوا في يعني.
0: نعم, نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني.
1: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا بس هذا مهم, هذا بيهمنا. أوعى تفكر تحل مشكلتك قبل ما تحل مشكلة الإقليم, أوعى تفكر توقف عندها قبل ما توقف في إيران وتوقف في لبنان وتوقف سيرة. الحل الأمني أخي سلام اليوم من رؤية كثير من القادة الأمنيين في المنطقة العربية هو البحث عن منظومة أمن إقليمي, ونحن جزء من الأمن الإقليمي. نحن جزء إيجابي وليس جزء سلبي, ولدينا الإمكانيات أن نكون عنصرا إيجابيا في منظومة الأمن العربي المستقبلية اللي مفترض يتم مراجعات حولها, وأنه ما يحصل في المنطقة نحن جزء منه, بدأت عنا وحتنتهي عنا, ونحن قادرين أن نقدم لأمتنا العربية نموذج للأمن القومي العربي الذي نتطلع عليه ونحن نكون جزء منه.
0: في ظل المعطيات الحالية, هل تتوقع بأن يتعرض نتنياهو لأي ضغط من قبل الإدارة الأمريكية في زيارته؟
1: أنا أتوقع
0: فيما يتعلق بالملف الفلسطيني,
1: أنا أتوقع أنه ستكون مساومات تهدي الأوضاع الآن, لأنه في عندي مشكلة أكبر بدي أحل مشكلة إيران. مرة تانية حيقول له في عندي قضية النووي الإيراني أهم بكثير من موضوع غزة بنحلها. غزة الآن بدأت تتحرك على سبيل المثال الآن في 25,000 شرطي بدهم يطلعوا التدريب، بيساوم بضغط نتنياهو اللي بده اياه، سمح بالامس بوصول قوات الاستقرار، قوات الاستقرار كلهم 1000 واحد اجوا بقيادات الى اخره بيستطلعوا
0: من المغرب واوغندا.
1: نعم هذول لسه ما وصلوش، يعني هذول قيادتهم وصلت، سيكون ما قرر يقال انه في شمال العريش، لكن احنا اليوم نتحدث عن احنا نتحدث انه كيف يوقف القتل ضد الفلسطيني والتهجير من ارضه ان كان في غزه او في الضفه، والضفه اهم من غزه اليوم لسبب واحد، المعركة الاستراتيجية من رؤية التيار الديني المتطرف في داخل المجتمع الإسرائيلي إنه هذه يهودة والسامرة وهذا الرب أعطاني إياها والدقي مملكة يهودة إلى جانب دولة إسرائيل.
0: شكرا جزيلا رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري على وجودك معنا في الاستوديو وعلى كل هذه الإفادات.
1: شكرا لك.
0: بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة من ملف اليوم، إلى اللقاء.

الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دوبر اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر بالمره يعني. هاي المنطقه كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمره.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

اسرائيلي حاطين بوابات هون في الحاره. اتفاجئنا بالحكي هذا وسكر واسر المطار لحارتين. بقول لي انا هون لازم قانوني مش مفتعل بعد المسكات حكم عسكري.

です。

أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة فجرا، والبداية من العناوين. استشهاد مواطنين في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة. الاحتلال يصدر قرارات بالاستيلاء على مئات الدنومات من أراضي محافظتي رام الله وطوباس، ويواصل أعمال الهدم في الضفة الغربية. بعثة فلسطين في جنيف تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين وإنهاء الاحتلال. وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، مسؤولون إسرائيليون يسابقون يطالبون بوقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين. إلى التفاصيل، استشهد مواطنان مساء أمس إثر قصف شنته قوات الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة. مصادر طبية أعلنت في القطاع عن استشهاد المواطن محمد سليم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال لمدينة دير البلح. إلى ذلك أصيب 5 مواطنين بينهم 3 صيادين برصاص وقصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس. كما أعلنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة عن انتشال رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأوضحت أن المنزل كان قد تعرض